0: تونس الثقافية،
1: صوت إرادة الحياة. أنغام من كل مكان.
2: أنغام من كل مكان.
1: أنغام من كل مكان، في كل نغمة حكاية، وفي كل إيقاع روح. نحن هنا لنأخذكم عبر القارات دون تذاكر سفر، ونجوب العالم دون جوازات. من أنغام الشرق الساحرة إلى إيقاعات الغرب النابضة، ومن تراتيل الشمال الهادئة إلى رقصات الجنوب الحارة، كل محطة قصة وكل لحن ذكرى. أنغام من كل مكان
2: مع مروان البدوي،
1: حيث الموسيقى لغة واحدة يفهمها الجميع.
3: السلام كلام المسافر في نفسه للمسافر في الجهة الثانية. السلام كلام المسافر في نفسه للمسافر في الجهة الثانية. السلام حمام غريبين يقتسمان الهديل الأخير على حافة الهاوية. السلام حنين عدوين كل على حدة للتثاؤب فوق رصيف الضجر. السلام أنين محبين يغتسلان بضوء القمر. السلام اعتذار القوي لمن هو أضعف منه سلاحا وأقوى مدى. السلام انكسار السيوف أمام الجمال الطبيعي حيث يفل الحديد الندى. السلام نهار أليف لطيف خفيف الخطى لا يعادي أحد. السلام قطار يوحد سكانه العائدين أو الذاهبين إلى نزهة في ضواحي الأبد. السلام هو الاعتراف علانية بالحقيقة ماذا صنعتم بطيف القتيل. السلام هو الانصراف إلى عمل في الحديقة ماذا سنزرع عما قليل. السلام هو الانتباه إلى الجاذبية في مقلتي ثعلب تغويان الغريزة في امرأة خائفة. السلام هو الآه تسدد مرتفعات الموشح في قلب جيتارة نازفة. السلام غناء حياة هنا في الحياة على وتر السنبلة. السلام رثاء فتى ثقبت قلبه شامة امرأة لا رصاص ولا قنبلة.

0: باولو كويلو: العالم يتغير بقدوتك وليس برأيك، كن أنت السلام الذي تبحث عنه.
1: أنغام من كل مكان.

0: نجيب محفوظ. الخوف لا يمنع من الموت، ولكنه يمنع من الحياة، والسلام هو الطريق الوحيد للحياة.
1: أنغام من كل مكان.

0: أريد سلاماً لأرض السلام، أريد طعاماً لكل الجياع، أريد مكاناً ينام الصغار به دون خوف ودون انقطاع.
1: إذاعة تونس الثقافية.

سلام على من يشاطرني فنجان القهوة في الصباح. سلام على من يترك نافذته مفتوحة لمرور الضوء. سلام على الذين يحبون السلام ولا يملكون سواه.

0: علي بن أبي طالب رضي الله عنه: اصحب الناس بأخلاقهم، واصحب نفسك بعقلك، واصحب ربك بصدقك، تعش في سلام.
1: أنغام من كل

0: أنغام من كل مكان.
1: وأنت تعد فطورك فكر بغيرك، لا تنس قوت الحمام. وأنت تخوض حروبك فكر بغيرك، لا تنس من يطلبون السلام. وأنت تسدد فاتورة الماء فكر بغيرك، من يرضعون الغمام. وأنت تعود إلى البيت بيتك فكر بغيرك، لا تنسى شعب الخيام. وأنت تنام وتحصي الكواكب فكر بغيرك، ثمة من لم يجد حيزا للمنام. وأنت تحرر نفسك بالاستعارات فكر بغيرك، من فقدوا حقهم في الكلام. وأنت تفكر بالآخرين البعيدين فكر بنفسك، قل ليتني شمعة في الظلام.
2: أنغام من كل مكان مع مروان البدوي.

0: أنغام من كل مكان.
1: أنغام من كل مكان.
0: أنغام من كل مكان. في كل نغمة حكاية، وفي كل إيقاع روح. نحن هنا لنأخذكم عبر القارات دون تذاكر سفر، ونجوب العالم دون جوازات. من أنغام الشرق الساحرة إلى إيقاعات الغرب النابضة، ومن تراتيل الشمال الهادئة إلى رقصات الجنوب الحارة، كل محطة قصة وكل لحن ذكرى. أنغام من كل مكان
1: مع مروان البجوي،
0: حيث الموسيقى لغة واحدة يفهمها الجميع.
2: عندما يلتقي التراث بالمستقبل تولد قصة جديدة. اليوم تتجدد الإذاعة التونسية لتكون الأقرب إليكم، وتضع بين أيديكم تجربة إعلامية فريدة تجمع عراقة الماضي وتقنيات المستقبل. يسرنا أن نعلن عن إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد لإذاعة تونس الثقافية، راديو كوتورال نقطة تي أم. موقع عصري سهل التصفح، يمنحكم تجربة استماع متكاملة في أي مكان وأي وقت. تابعوا بثنا المباشر، استرجعوا حلقات برامجكم المفضلة، تفاعلوا معنا مباشرة.
3: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
4: الإذاعة التونسية، وين أنتي وين هي؟

قلبي يا حبيبي يا حبيبي، لو في قلبك قد قلبي حب يا حبيبي.

لو حكينا يا حبيبي نبتدي منين الحكاية؟ ده احنا قصة حبنا حبنا.

نبتدي منين الحكاية؟ ده احنا قصة حبنا حبنا.

0: حينما تضيف إليها جملة من المعاني الدينية. هل أن المعاني الدينية يمكن أن تهذب وتدخل حتى مجالات لا يرضاها الدين كالغزل؟ أنت حينما تتكلم عن قيام الساعة هذا معنى ديني والآخرة، ولكن قيام الساعة هنا مرتبط بهل أن لهذا الليل الذي يعاني طوله هذا الصب من غد، أم أنه أن الغد سيكون قيام الساعة؟
1: يعني هنا التناص بين الديني وبين الشعري، وهل حين يدخل الدين في الشعر هل ينقص من شعريته يعني أم لا؟ نعم، وخاصة نحن أن نذكر أنه حين نزل القرآن تصادم سلطتين، سلطة الشعر، يعني نعرف أن الشعر هو ديوان العرب قديما، ثم نزل القرآن فيعني تصادمت سلطتين، لكن الشعر لم ينتفي، ربما عرف فترة هكذا تراجعا لكنه عاد وبقوة عاد.
0: نعم. هذا الحس الديني نجده يظهر لنا في قوله مثلا في البيت السابع: صنم للفتنة منتصب.
1: صنم
0: أهواه ولا أتعبده. صاح والخمر جنى فمه، سكران اللحظ معربده.
1: وكأن الدين باعتباره غذاء روحيا غذى روحه من أجل أن يحب.
0: نعم. بالنسبة إلى الثقافة التقليدية القديمة، هي ثقافة يقال لنا أنها ثقافة دينية. هل ما تزال هذه الثقافة، وأنت طبعا في أنشطتك مع الشعراء الشبان، هل ما تزال هذه الثقافة ربما تغذي الإبداع، أم أن للشعر الجديد مع الشباب مرجعيات أخرى، وما هي؟
1: هو حقيقة أستاذي ما زلنا اليوم حين نغادر يعني معدن دينيا، مثلا أبو القاسم الشابي حين يعني شهد شعره يعني معارضة من قبل الشعب، لأنه اعتبروا أن أبو القاسم الشابي قد تمرد على الدين. اليوم أيضا ما زلنا نشكو من ذلك، أنت حين تقول شعرا مثلا في أمسية ما ويكون معنى ما هكذا جريئا ربما شيئا ما، تشعر بالحرج أو يشعرون هم بالحرج أمام هذا المعنى، في حين أن النص يفارق الواقع. نحن حين نتحدث عن نص أدبي فنحن نغادر الواقع ضرورة، وإن قلت ذهب زيد إلى المدرسة فذلك ليس واقعا، وإن حصل فعلا، لأننا نعرف أنك ما إن بدأت تنشئ في الأدب فأنت لست في دنيا الواقع وإنما في دنيا الخيال.
0: وهذا أيضا نجده مع الشعر، هذا الشعر يوحي لك بأنه
1: صميم
0: سيعبد صنما، ولكن بعد ذلك في العجز يتفصى من هذه التهم، يقول: صنم للفتنة منتصب أهواه ولا أتعبده.
1: وكأنه يخاطب القارئ ضمنيا.
0: طبعا أنت حينما تقول شعر أنت إزاء قارئ وإزاء ثقافة لا ينبغي أن تتحداها. ولكن في معنى الخمر ومعنى السكر ومعنى العربدة هذيك ممكن. قال: صاح والخمر جنى فمه، سكران اللحظ معربده. هذه المعاني التي يمكن أن نعتبرها محرمة جعلها محببة، كيف يمكن للشعر أن يحرم بمقاييسه الفنية ويحلل بمقاييسه الفنية؟
1: يعني ربما معاني الخمرة وكذا خفت وطأة تقبلها من أجل تواترها. يعني الشعر حين تذكر أنت معنا وإن كان محرما في الدين أكثر من مرة يصير يعني مقبولا في الذائقة الفنية، تقول هو الشعر في الأخير، يعني هو الشعر، ربما الشعر يعني منفلت من كل سلطة.
0: يعني يمكن لك أن تحرم الخمرة اعتمادا على نص ديني،
1: لكن لا يمكن لك
0: ولا يمكن أن تحرمه في الشعر. نسمع إلى هذه القطعة من إلقاء شاعر آخر في معارضة أحمد شوقي: مذناك جفاه مرقده.
2: جفاه مرقده

0: بكاه ورحم عوده، حيران القلب معذبه، مقروح الجفن مسهده، أودى حرفا إلا رمقا يبقيه عليك وتنفده، يستهوي الورق تأوهه ويذيب الصخر تنهده، ويناجي النجم ويتعبه، ويقيم الليل ويقعده، ويعلم كل مطوقة شجنا في الدوح تردده. كم مد لطيفك من شرك وتأدب لا يتصيده، فعساك بغمض مسعفه، ولعل خيالك مسعده. الحسن حلفت بيوسفه والسورة إنك مفرده، قد ود جمالك أو قبسا حوراء الخلد وأمرده، وتمنت كل مقطعة يدها لو تبعث تشهده. جحدت عيناك زكي دمي، أكذلك خدك يجحده؟ قد عز شهودي إذ رمتا فأشرت لخدك أشهده، وهممت بجيدك أشركه فأبى واستكبر أصيده، وهززت قوامك أعطفه فنبى وتمنع أملده. سبب لرضاك أمهده، ما بال الخصر يعقده؟ بيني في الحب وبينك ما لا يقدر واش يفسده، ما بال العاذل يفتح لي باب السلوان وأوصده، ويقول تكاد تجن به فأقول وأوشك أعبده. مولاي وروحي في يده، قد ضيعها سلمت يده، ناقوس القلب يدق له وحنايا الأضلع معبده. قسما بثنايا لؤلؤها، قسم الياقوت منضده، ورضاب يوعد كوثره، مقتول العشق ومشهده، وبخال كاد يحج له لو كان يقبل أسوده، وقوام يروي الغصن له نسبا والرمح يفنده، وبخصر أوهن من جلدي وعوادي الهجر تبدده. ما خنت هواك ولا خطرت سلوى بالقلب تبرده.
1: مرحبا بالسادة المستمعين، ذكرنا أن يا ليل الصب قد عورضت، ومن أشهر معارضتها قصيدة مذناك جفاه مرقده لأحمد شوقي. ونحن نجد في الأداب كتبا جمعت هذه المعارضات، فمثلا عيسى إسكندر المعلوف جمع عام 21 في كتاب صدر بمكتبة العرب بالفجالة بعض المعارضات وقدمها. مثلا نحن نجد في هذه المجموعة حديثا عن نجم الدين القمراوي من الشام، قد عارض الحسري فقال مثلا قد مل مريضك عوده، ورث لأسيرك حسده، لم يبق جفاك سوى نفس زفرات الشوق تصعده. ويقدم أيضا من القديم للشاعر ابن الأبار، وهذا الشاعر أندلسي ولسوء الحظ أنه قتل في تونس 658، قتله المستنصر بالله في دولة الحفصيين. يقول في معارضة هذا النص: منظوم الخد مورده، يكسوني السقم مجرده، شفاف الدر له جسد يأبى ما أودع مجسده. وطبعا في مصر في العصر الحديث هنالك شعراء كثيرون عارضوا هذا، مثلا نجد إسماعيل باشا صبري: أقريب من دنف غده، فالليل تمرد أسوده، والتفت تحت عجاجته بيض في الحي تورده. وهو يذكر شوقي في هذه القصيدة حينما يقول: شوقي جود في الشعر وقل آمنت بأنك أوحده. وأيضا من الكتب التي جمعت المعارضات كتاب محمد المرزوقي والجنالي الحاج يحيى، وقد جمعوا كثير من المعارضات، ولا سيما المعارضات في الشعر التونسي التي سكتت عنها الكتب. فمثلا نجد معارضة الشاب في هذا الكتاب: غناه الأمس وأطربه وشجاه اليوم، فما غده؟ قد كان له قلب كالطفل، يد الأحلام تهدهده، مذ كان له ملك في الكون جميل الطلعة يعبده. ثم نجد جعفر ماجد في قطعة جميلة: ما بال الحب يشرده، فالقلب تهدم معبده، كلف بالحسن يعدده، حتى أعياه تعدده، وغدا كالبحر بلا أمل، يفنى في الرمل تجدده. وكثير الحقيقة من المعارضات التي قدمت في هذا السياق. ما يمكن أن نذكره من جهة رأي المرزوقي والجناني بالحاج يحيى أنه قال: هذا قصيد أشهر من نار على علم، فقد سار ذكره في الخافقين، وردده المنشدون في العالم العربي من عصر صاحبه إلى يوم الناس هذا. وقد أعان على ذيوع هذا القصيد زيادة عن رقة نسيبه وإشراق معانيه وعذوبة ألفاظه هذا النغم الحلو المرقص الذي اشتهر به ميزان الخبب، مضافا إليه هذه القافية العذبة المركبة من دال تعقبه هاء مضمومة، ينطلق فيها النغم حرا مرحا لعوبا، يأخذ بمجامع اللب ويحلق بالنفس في جو من السعادة والإشراق. سار القاضي: هل بعد هذا الكلام عندك أم ليس لك نية في أن تعارضي هذا النص؟
2: حين تسمع وتطرب طبعا تتجذر، حتى وإن لم تكن لك يعني نية من قبل أن تكتب شيئا في هذه المعارضة، تهفو نفسك أن تكتب شيئا، حتى بيتا يكون على هذه الشاكلة. يعني حقيقة السامع الآن، سواء كان في السيارة سواء كان في البيت الآن وهو يستمع، خاصة بصوتك أستاذي، يطرب وتنشد له النفس.
1: بورك فيك. يعني نريد أن نبين أنه هذا الرجل تقريبا من 450 هجرة، 1000 سنة تقريبا،
2: كان سبب لا تفيد أسيس نص وإنما نصوص،
1: 1000 سنة والناس
2: تتواتر عليه،
1: تعيد معارضة قصيدته. طبعا سيأتي زمن لن يعارضه فيه أحد، وعندئذ نتساءل: هل يمكن أن يموت النص حينما يموت معارضه؟ شكرا لك زهرة.
2: شكرا أستاذي.
1: نشكر السادة المستمعين أن رافقونا في هذه الحلقة عن المعارضة الشعرية فنا، وخصصناها للحديث عن معارضة علي الحصري القيرواني: يا ليل الصب متى غده. وقبل أن نترك مستمعينا بخير، ندعوهم للاستماع إلى مذناك جفاه مرقده بصوت محمد عبد الوهاب. إلى اللقاء، كل الشكر للسادة المستمعين أن رافقونا في هذه الحصة.
3: مضناك جفاه مرقده، وبكاه وراح موده، مضناك جفاه مرقده، وبكاه وراح موده.

0: رحيق اللسان.
1: لا تسألون ما اسمه حبيبي، أخشى عليكم ضوعة الطيوب.
0: رحيق اللسان، عبق اللسان إذ ينفلت من رحم العقل ليصعد إلى عمق الوجود.
1: والله لو بحت بأي حرف تكدس اللينك في الدروب. لا تسألوني ما اسمه حبيب.
0: رحيق اللسان مع توفيق جريرة.

0: مقامات التجلي. مقامات التجلي.
1: مقامات التجلي.
0: مقامات التجلي سفر إلى موسيقى الوجدان وأناشيد الواجدين. مقامات التجلي جولة في رحاب حلقات السماع الصوفي
1: واستكشاف لتراث الإنشاد الطرقي
0: وإبداعات المنشدين.

0: مقامات التجلي مع هشام بن عمر.
1: أهلا ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين، نحييكم في بداية هذا اللقاء في مقامات أخرى من مقامات التجلي مع الأذكار الدينية والأناشيد الصوفية والطرقية. سوف نواصل في هذه الحلقة حديثنا عن الشيخ عبد السلام ابن سليم الأسمر الفتوري وطريقته السلمية التي تعتبر مثل ما بينا في الحلقة السابقة امتدادا للطريقة العروسية، التي تعتبر بدورها امتدادا للطريقة الشاذولية التي تمثل من ناحيتها تواصلا وتطورا للمدرسة الصوفية المديانية التي أرسد عائمها الشيخ أبو مدين شعيب البجائي ونشرها في كافة الأقطار المغاربية خلال القرن الثاني عشر الميلادي. ومن أهم التقاليد والأعمال الفنية التي أرست دعائمها المدرسة الصوفية المديانية وحافظت عليها مختلف الطرق المتفرعة عنها هي تقاليد نظم الشعر المتصل بالعقيدة الصوفية وإنشاده، وقد تجلى هذا الأمر مع الفرع الشاذولي بالمغرب الأقصى من خلال تقاليد الطريقة الجزولية، كما تجلى ذلك أيضا مع أحد الفروع الشاذولية بإفريقية من خلال تقاليد الطريقة العروسية وسليلتها الطريقة السلمية التي أسسها الشيخ عبد السلام الأسمر في منطقة زليطن الليبية. لقد اعتمد الشيخ عبد السلام في مرحلة متقدمة من شبابه ممارسة السماع الصوفي في رحاب الطريقة العروسية التي انتسب إليها في سباه، وذلك بعد تتلمذه وتخرجه على يد الشيخ عبد الواحد الدكالي صاحب التوجه العروسي، إلا أنه أحدث في هذا السماع أمرا جديدا من خلال استعماله لآلة الدف أو البندير خلال الذكر وأعمال الحضرة، وهو ما جلب إليه سخط شيخه الدكالي الذي لم يألف آلات الملاهي حسب قوله في أعمال التصوف. وعلى الرغم من أن الشيخ الدكالي قد غضب جراء هذا التحول المفاجئ الذي طرأ على سيرة مريده وأنكر عليه ما أظهره من وجد على وقع الدفوف وسعى إلى تأديبه بالحبس، إلا أنه صفح عنه بتدخل من شيخه فتح الله ابن أبي راس القيرواني الذي أقنع الدكالي بأن الأسمر لم يكن يملك ردا لهذا الجذب الذي طرأ عليه باعتبار خروجه عن زمامه وطوعه. ومنذ ذلك الحين ولع عبد السلام بضرب الدف واصطحابه خلال السماع. ولم يكن إنكار الشيخ الدكالي على مريده بسبب استعماله للسماع الذي درج عليه الشيوخ وأتباع الطريقة العروسية، وإنما كان بسبب ميل الأسمر وركونه إلى ضرب البندير الذي اعتبره معصية، لأن الله حسب قوله لا يعبد بالشطح والردح والدفوف والكفوف. فقد أحدث عبد السلام ابن سليم حسب رأي شيخه الدكالي شيئا جديدا لم يكن مألوفا لدى أتباع العروسية، وهو السماع بمصاحبة البندير.

لقد رأينا منذ حين أعزائنا المستمعين وخلال خوضنا في سيرة عبد السلام الأسمر شيخ الطريقة السلمية المتفرعة عن الطريقة العروسية وعلاقته بالسماع والإنشاد الصوفي، كيف أحدث هذا الشيخ شيئا جديدا لم يكن مألوفا لدى أتباع العروسية، وهو السماع بمصاحبة البندير، وهو ما جلب له غضب شيخه وأستاذه عبد الواحد الدوكالي. وفي محاولة منه لاحتواء غضب شيخه ونيل رضاه، لجأ الأسمر إلى الشيخ فتح الله أبو راس القيرواني الذي تتلمذ الدوكالي على يديه، وطلب منه إصلاح ذات البين. فتكلم القيرواني مع الدوكالي في شأن الأسمر على أساس أنه معذور في ولاهه ووجده الذي لم يكن له فيه من سبب سوى حبه لله، حتى وإن ترافق ذلك بضرب الدف الذي لم يكن غاية في حد ذاتها. ويشير الباحث مصطفى عمران الذي تولى جمع ودراسة رسائل عبد السلام ابن سليم إلى أصحابه ومريديه أن استعمال ابن سليم للدف خلال السماع يعتبر سابقة في الطريقة العروسية، وقد كان لهذا الأمر ردة فعل شديدة من قبل شيخه الدوكالي ومن قبل شيوخ الفقه في ليبيا. ولكن عبد السلام أصر على هذا الاستعمال لهذه الآلة الإيقاعية، ولسان حاله يقول: إذا كنتم تجيزون السماع في أعمال التصوف عامة، فلما لا تجيزونه مع الدف؟ خاصة وأن سبب إجازة هؤلاء للسماع هو نفس السبب الذي يمكن أن يجوز به استعمال آلة الدف، باعتبار أن الرسول عليه الصلاة والسلام الذي ثبت عنه استماعه للإنشاد ثبت عنه أيضا استماعه للدف، وكلا العملان يعتبران من المحفزات والمنشطات على قطع منازل الطريق الصوفي. سلم الشيخ الدوكالي بصدق نية مريده الأسمر وسمح له باستعمال الدف أوان السماع لبلوغ الوجد والاستعانة به لمزيد القرب والوصول إلى الله. ومنذ ذلك الحين أصبحت آلة الدف من أوكد الاستعمالات من قبل الشيخ ابن سليم خلال السماع. واستمات في الدفاع عن هذا الاستعمال الذي لم يبادر به أحد من قبله في تلك الأعراض، ولسان حاله يقول: قلبي ممحون بالمعاني والأذكار، قلبي

من دلائل حث مؤسس الطريقة السلمية عبد السلام الأسمر على ممارسة السماع والإنشاد خلال أعمال التصوف ما جاء في رسائله إلى مريديه عند قوله: عليكم بتلاوة القرآن لمن كان قارئاً ويكون ذلك بالتجويد، وهو مد الممدود وقصر المقصور، ولا ترجعوه على ترجيع الغناء، واقرؤوه جهراً على ما كان يفعله السلف الصالح كأبي موسى الأشعري، ولازموا المعبر عنه بالحضرة، فإن فيه التذكير والتنفير من الدنيا، ولا تتركوه من غير عذر، وهو الشطر الطريقة العروسية، وليس ذلك من فروض الدين ولا من سننه، وإنما هو رخصة عند توفر شرائطها المعروفة. لقد استقر عبد السلام الأسمر بمسقط رأسه زليت، وأنشأ بها زاوية لاستقطاب الطلبة والمريدين بعد أن أجازه شيخه وسمح له بالتصدر للتعليم وإفادة الناس. وعمل هذا الشيخ الفتي على استقطاب التلاميذ والأتباع، غايته في ذلك إصلاح أوضاع تلك البلاد التي كانت متردية على مختلف المستويات الاجتماعية والسياسية وغيرها زمن حكم أحد الشيوخ الذين استفردوا بالسلطة على إثر انفصال طرابلس عن سلطة الحفصيين سنة 99 و800 للهجرة، 60 و400 ألف للميلاد. فانطلق عبد السلام في تحفيظ القرآن للصغار، ونظم دروسا للكبار في العقيدة وأصول الفقه واللغة والتفسير والتصوف، كما نظم إلى جانب ذلك حلقات الذكر الصوفي وحصص السماع بمصاحبة التوقيع على الدفوف المسماة أيضا بالبنادر. وعلى الرغم من أن شيوخ الأسمر قد برروا استعماله للسماع بالدف على أساس صدق حاله وخلوص نيته في سعيه للقرب من الله، وأنه لا يسمع بالطبع والهوى، وإنما سماعه يكون بالله وفي الله، فإن الأسمر قد تشبث بهذا الاستعمال وواصل فيه حتى خلال تصدره لتعليم المريدين وتربيتهم، وذلك لاستقطاب المزيد من الأتباع خاصة من فئة الشباب التي يعجبها هذا النوع من الأعمال، وكل ذلك بهدف تأسيس قاعدة تنظيمية واسعة يستعين بها لتجديد بناء المجتمع الذي أصابه الفتور والانحلال زمن حكم الشيوخ، ومحاولة تأسيس واجهة شعبية لمواجهة الأعداء الإسبان المتربصين بالبلاد خلال تلك الفترة العصيبة من تاريخ الأعراض الليبية والمغاربية عموماً.

مواصلة لحديثنا حول سيرة الشيخ عبد السلام الأسمر، وخاصة مسألة ولعه بالذكر والسماع الصوفي بمصاحبة آلة البندير الإيقاعية، فأننا نشير إلى المعارضة الشديدة التي لقيها شيخ السلامية على هذا السلوك من قبل معظم الناس بين خاصة وعامة، ومما جاء في مناقبه على لسان تلميذه البراموني أن الشيخ لما استقر بزاويته بزليطن وتصدر للتعليم الديني والتربية الصوفية باعتماد شتى الأساليب التي من بينها السماع المعبر عنه بالحضرة، والذي كان مصحوبا باستعمال الدفوف مثل ما درج على ذلك منذ ابتداء أمره وبموافقة شيخه الدكالي وكذلك القيرواني، توافد عليه جم غفير من الطلبة والمريدين من مختلف الأمصار وعلى اختلاف الأعمار، مما أقض مضجع فقهاء زليطن ومعلميها، فقد خلت حلقاتهم عندئذ من الطلبة الذين التحقوا بدروس الأسمر وحضرته الصوفية. ويضيف محمد مخلوف في كتابه حول هذا الأمر نقلا عن أحد أتباع الأسمر وهو عبد الرحمن المكي أنه من بين أشد المنكرين على الشيخ السلامية عند استقراره بزليطن هو الفقيه سالم ابن عبد القادر الحامدي الذي وصفه المكي بالشيخ الإمام العالم العلامة، والذي جاء من مصر وانتصب بزليطن لتعليم الطلبة قبل قدوم الأسمر إليها. ولما جاء عبد السلام الأسمر إلى زليطن أقام بها الحضرة ليلا ونهارا على حد ما حكاه صاحبه عبد الرحمن المكي، فتكاثر عليه الزيار والأتباع وبلغ عددهم 70، وكان من بينهم 19 طالبا أتوا من حلقة الشيخ سالم المذكور، فاعتقدوا في الشيخ الأسمر وأخذوا طريقته وصاروا من أتباعه. فما كان من الفقيه سالم الحامدي إلا أن أرسل للأسمري ينهاه عن استعمال الحضرة وضرب البندير قائلا في شأنه: إما أن يستتاب عبد السلام أو يقتل. فتملك الشيخ عبد السلام إثر ذلك حال عظيم، وأنشد في هذا الشأن هذه الأشعار: إياك يا سالم لا تنكر الأذكار، باريك لا تندم واصمت على الإنكار، ذا أمر متعظم باين خفا وجهار، إن كان تبغي العلم أنا نحفظ المعيار، عندي بحور الفهم والنور والأسرار، وإن كان تبغي الحلم عليك بالأخيار، اخدم وتحزم واعشق وجيج الطار، وإن كان تبغي الظلم ادخل مع الأمار، تبقى كلاب

إنه بصرف النظر مستمعين الأكارم عن صحة نسبة الأشعار التي كنا قد سقناها منذ حين للشيخ عبد السلام ابن سليم، وحتى إن لم تكن من نظمه وكانت من وضع أتباعه أو أتباع طريقته في أي فترة زمنية كانت، فإن ذلك يؤشر على توجهات هذه الطريقة الصوفية التي اتخذت من الممارسات الإنشادية والموسيقية عموما أساسا لأنشطتها الصوفية، ولم تكن تقبل المعارضة والإنكار على هذه الأعمال التي أصبحت مقدمة على سائر الأنشطة والممارسات الصوفية الأخرى. ويتجلى ذلك بالخصوص في أحد أبيات هذه المنظومة التي جاء فيها: اخدم وتحزم واعشق وجيج الطار، وهذا دليل على أولوية الفعل الميداني والممارسة العملية مقارنة باحتشام المستوى الفكري والنظر العقلي. ويحيلنا هذا الأمر مباشرة إلى مميزات تيار التصوف المدياني وشيخه أبو مدين شعيب، الذي كرس هذا المبدأ وجعله من أساسيات الطريق الصوفي. فقد اتخذ أبو مدين منهجا عمليا في تصوفه يعلي من جانب الممارسة والفعل في مقابل التقليل من شأن التفكر والعقل، وذلك اعتمادا حسب قوله على صورة الملك التي يعتبرها صورته التي لا يتعداها، والتي وردت في بدايتها الإشادة بقيمة العمل مقارنة بالعلم، ومما جاء في الآية الأولى والثانية من سورة الملك قول الله عز وجل: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو السميع البصير. كما تضمنت هذه السورة أيضا إشارات إلى المضامين الصوفية التي كرستها المدرسة المديانية، وكذلك سليلتها من بعدها وهي الشاذولية التي انبثقت منها العروسية والسلمية بعد ذلك، والتي تتلخص في صدق التوكل والاستقامة والسير في النهج القويم.

0: أحوه.
1: نبي دعا على شجارة جاءت لنحوه، وقد كانت الأشجار يابسة

0: بهذا الإنشاد البديع للشيخ عبد المجيد بن سعد رحمه الله نكون قد وصلنا إلى خاتمة هذا اللقاء من مقامات التجلي، وإلى أن نلقاكم بكل خير في موعد الأسبوع المقبل إن شاء الله. نحييكم مستمعينا الأعزاء، ونتمنى لحضراتكم أمتع الأوقات وأسعدها، مع أجمل تحيات سونيا هدياوي في الهندسة التقنية. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء.
1: مقامات التجلي، مقامات التجلي،
2: مقامات التجلي،
1: مقامات التجلي، سفر إلى موسيقى الوجدان وأناشيد الواجدين. مقامات التجلي جولة في رحاب حلقات السماع الصوفي،
2: واستكشاف لتراث الإنشاد الطرقي
1: وإبداعات المنشدين.

0: قطر الندى. قطر الندى رحلة في عوالم الحلم والجمال عبر إذاعة تونس الثقافية. قطر الندى، قطر الندى موعد للأنس والبهجة وسحر الكلمات والألحان. قطر الندى، قطر الندى لقاء تتهدى فيه الصور وتتراقص الخيالات منسابة انسياب قطر الندى على شفيف الورود والأزهار. قطر الندى نص فؤاد الجرجوري، أداء أمل الكتاري.
1: أوفياء إذاعة تونس الثقافية، عمتم صباحا وطاب يومكم وأسعد الله أوقاتكم بالخير والسعادة والهناء وكلل أعمالكم بالفوز والنجاح.

0: قطر الندى.
1: قطر الندى.
2: قال قطر الندى: حدثوني عن البداية والنهاية، كيف تكونان؟ وإذ قال قطر الندى ما قال، فقد تنكب عن المألوف وعدل عن العادة، فما سمعناه يتكلم في الغالب إلا في الخواتم. فهل يكون خروجه على العادة إذن لأمر خطير وشأن عظيم وحدث جليل؟ قيل لقطر الندى: إليك حديث البداية والنهاية ما دمت متعلقا به مشوقا إليه، إنهما لا تكونان إلا في مسار الزمن، يتوقف برهة لحدوث أمر فتكون البداية، ثم ينقطع عن الدوران أو المسير برهة أخرى لزوال ذلك الأمر الأول فتكون النهاية، وبين حدوث الأمر وزواله مسار من الوقت بين بدايته ونهايته، ربط قوي متين وثيق لا فكاك له. لذلك يخطئ من يتصور البداية مفصولة عن النهاية أو النهاية معزولة عن البداية، فما من بداية إلا وهي بنهايتها موصولة، وكذا شأن النهاية، كل منهما قدر الأخرى وشرط وجودها.
3: لو حكينا يا حبيبي نبتدي منين الحكاية، ده احنا قصة حبنا، حبنا

نبتدي منين الحكايه؟ ده احنا قصه حبنا، حبنا

نبتدي منين الحكاية؟ ده احنا قصة حبنا، حبنا لينا أكتر من

0: قطر الندى.
1: قطر الندى.
2: إن البداية ونهاية صورة في الإدراك قد تشكلت في وعي الإنسان ولا وعيه معا بفعل طبيعة الحياة وحقيقة الوجود. أليست الحياة بداية ونهاية؟ أليس الوجود البشري وحركة الطبيعة عموما بداية ونهاية؟ أليس ما يتحقق ضمن هذا النسق من الأوضاع والحالات والأفعال والأعمال إنما هو صورة لإيقاع البداية والنهاية الذي يحكم حركة الكون والوجود؟ يستوي في ذلك الإنسان والحيوان وسائر المخلوقات. فلنتحدث عن البداية أولاً، وإننا لنستحضر العواقب والنهايات.

فيها تصبح عمو أكثر والدقيقة لو بعدنا فيها تصبح عمو أكثر بعد هذا كيف يقولوا إننا نحن انتهينا.

0: قطر الندى.
1: قطر الندى.
2: ما من بداية إلا وهي لحظة فرح وبهجة، نعني بداية الحياة حين يكون المخاض تعقبه الولادة. والولادة فعل ضد الموت والبلا، رغم قول أبي العتاهية المتشائم: لدوا للموت وابنوا للخراب فكلكم يصير إلى ذهابي.

إن الولادة انطلاق للحياة وضمان لاستمرارها وتطلع إلى دوامها وتجددها، لذلك هي في التقاليد والعادات وفي الطقوس والأساطير منذ غابر العصور مهرجان بشر وسرور، والبداية أيضاً عنوان السعادة في حياة الإنسان، صورتها طفولة بريئة حلوة حالمة واسعة الخيال، تغنى بها الشعراء والكتاب وخصها الشابي بقصيدة هي من أعذب ما كتب من الشعر، نعني قصيدة الطفولة، تلك التي يقول في مطلعها: لله ما أحلى الطفولة، إنها حلم الحياة، عهد كمعسول الرؤى ما بين أجنحة السبات، ترنو إلى الدنيا وما فيها بعين باسمة، وتسير في عدوات واديها بنفس حالمة.

إن البداية بدايات، بداية يوم جديد علامته فجر ندي وصباح مشرق منير وضحى وضاح وضاء. أما صورة اليوم الجديد فعزم وتوثب ونشاط وحركة وإقبال على الحياة بعد ليل طويل وسبات عميق. والبداية كذلك بداية شهر آيته هلال قد هل وظهر وبان، فهو غرة الشهر وأوله، وهو جميل في نحافته، رقيق في نصف استدارته، يستلهمه الشعراء والفنانون والمبدعون، وقد يشبهون به حاجب امرأة يعلو عينها فيزيدها فتنة على فتنة.

0: قطر الندى.
1: قطر الندى.
2: إن بداية الفصول هي أيضاً مواعيد لتجدد الطبيعة وتبدل صورتها، ولكل بداية فصل علامات وأمارات، فإن أخذ الدفء يشيع في الكون والكائنات فذاك مقدم الربيع ومهرجان الخضرة والورد والزهر والثمر، وإن بدأ مرجل الطبيعة يغلي وصهدها يقوى ويشتد وسماؤها تصفو إلا من بعض السحاب التائه فتلك بداية الصيف، وذاك موسم الحصاد والخير الوفير. للخريف بداية لها فتنتها ولها سحرها وسرها، إذ تهب النسائم عليلة خجولة في البداية تغالب بقايا الهجير، ثم تظهر السحب الأولى خفيفة سريعة أول ما تظهر، كثيفة متراكبة ممطرة بعد ذلك، وهي تؤذن بذلك بأن الطبيعة قد دارت دورتها وآن لها أن ترقص على إيقاع البروق والرعود وهطول الأمطار وانسياب السيول وجريان الأودية. عند ذلك يبدأ الشتاء، ولبدايته علامات وعلامات، منها البرد القارس اللاسع والأمطار والرياح والزوابع أحياناً، ومنها انكماش الإنسان يطلب دفئا وراحة ودعة.

لعل من أوضح مظاهر احتفاء الإنسان بالبداية ما يقيمه ليلة مطلع كل سنة جديدة من مراسم الاحتفال، وإنه لاحتفال شامل زادت في انتشاره عولمة الثقافة والحضارة ووسائل الاتصال الحديثة، حتى غدا رأس السنة الجديدة موعداً مقدساً للبشرية جمعاء تعلن فيه سعادتها وبهجتها ببداية عام جديد، وإنها لا تفعل ذلك تفاؤلاً واستبشاراً وتيمناً ورجاءً منها أن يكون القادم أفضل مما مضى. وإذ تفعل البشرية ذلك في مختلف أرجاء المعمورة، فكأنها في الواقع تؤكد ما جاء في الأساطير وأخبار الأمم الغابرة من وعي قديم لدى الإنسان بأهمية بداية ينطلق بها زمن جديد.

0: قطر الندى.
1: لقد جعل العلماء والباحثون بداية للتاريخ البشري علامتها الفارقة هي اختراع الكتابة، وكان المصريون القدامى ومعهم شعوب بلاد ما بين النهرين أول من دشن هذه البداية فيما بين 503,000 سنة و3,000 سنة قبل ميلاد المسيح. منذ ذلك الزمن البعيد وتلك البداية السحيقة أخذ تاريخ الإنسان يتشكل ويتقدم ويمتد، وأخذت الحضارات والثقافات والأمم والشعوب تتلاحق في إطاره، وهي تخط ملحمة البشر على الأرض وفي الكون إلى يوم الناس هذا، وستفعل ذلك أيضا في مستقبل الدهر.

يعد عبد الرحمن بن خلدون رائداً في مجال استنباط قوانين تشكل التاريخ والحضارات وبداية الدول وزوالها، وفي مقدمة كتابه الشهير كتاب العبر نظرية متماسكة متسقة متناسقة، بيّن فيها كيفية نشأة الدول وتطورها واضمحلالها وما يصاحب ذلك من الظروف والأحوال وما يجب أن يتوفر له من الشروط والمقتضيات. فالدول تتساوى مع مختلف الظواهر التاريخية والحضارية في كونها محكومة بقانون البداية والنهاية والصعود والانحدار.

0: قطر الندى.
1: إن الحب كسائر التجارب البشرية مسار له بداية وله نهاية، وفيه ما بينهما من الأحوال، ومن ألذ ما في الحب بدايته، لا يهم إن كان من نظرة واحدة أو كان مع المطاولة أو كان في النوم أو بالوصف أو غير ذلك مما فصل القول فيه ابن حزم في طوق الحمامة. وفي الكلام عن ماهية الحب يقول صاحب الطوق: الحب أعزك الله أوله هزل وآخره جد. تلك هي إذن بداية الحب، هزل، وفي الهزل متعة وراحة وانبساط وسعادة للروح وبهجة للنفس والضمير. أما إن أصبح الحب جدا فثمة العناء والظنا، وثمة الشوق والحرقة، وثمة الألم والوجع، وما يعرفه العشاق وأهل الهوى من تباريح الصبابة والغرام. يشهد على ذلك مثلا شعر للشاعر الطغرائي جاء فيه: لعمرك ما يرجى شفائي، والهوى له بين جسمي والعظام دبيب، وآمل برئا من هوى خامر الحشا، وكيف بداء

كانت البداية دائما فرحا ومتعة وسعادة، فمن البدايات ما هو مقترن بالجهد والتعب والكد والجد والإرهاق والنصب. فهذا مجال الفعل والعمل والإنجاز، شرط البداية فيه العزم والتصميم والإرادة والقوة وطاقة مضاعفة للانطلاق وصبر على العراقيل والصعوبات. لذلك يقال في الكلام المتداول أصعب الأمور بداياتها، وما قيل ذلك إلا لعسر هذه البدايات وثقل وطأتها. من أشد البدايات عسراً وامتناعاً واستعصاءً والتواءً بداية فعل إبداعي أو عمل فني، عندئذ لا تكون البداية إلا مخاضاً يكاد يكون ألماً، وحيرة وترددا يكادان يغدوان توترا نفسيا وانقباضا روحيا يفسدان على المبدع حياته وراحته ويسببان له العناء والشقاء. لكن المخاض يسلم إلى الوضع فيولد الأثر الفني ثمرة لذلك الجهد النفسي والفكري والبدني ولتلك البداية العسيرة.

0: قد تكون البداية شديدة الوطأة تسبب الألم والشقاء حين تكون بداية لمرض واعتلال يطرآن على المرء، أو لمحنة وابتلاء يصاب بهما، أو لفقر أو حاجة، أو لأي مصيبة أخرى من مصائب الحياة تنزل به. عندئذ ليس للمرء إلا أن يرجو لذلك كله نهاية فيها الفرج والشفاء وزوال المحنة والبلاء، وليس للمرء في مثل هذه الحالة إلا أن يسأل المولى عز وجل حسن الختام.
1: قطر الندى،
0: لئن كانت البداية في الغالب قرينة الفرح والسرور والبشر والحبور، فإن النهاية في معظم الأحيان حزن وأسى وتشاؤم ويأس. تتساوى في ذلك نهاية يوم ونهاية فصل ونهاية عرس وحفل ونهاية لقاء ووصل ونهاية عطلة صيفية ونهاية أيام العيد أيضاً. أما نهاية الحكاية التي ترويها الجدة قبل نوم الأطفال فهي قطع للذة والمتعة وشعور بالحرمان غير مقصود لا يذهب به إلا انتظار الحكاية القادمة. وأما نهاية الحب فهي المأساة التي ليس بعدها مأساة، وهي شقاء الروح واعتلال الجسد. وما شعر الهجر والفراق في أدبنا العربي وفي غير أدبنا العربي إلا صورة لتلك المحنة، ومنه قول بعض الشعراء: بلي الجسم لكن الشوق حي، ليس يبلى وليس تبلى الشجون. لكن قد تصبح نهاية أيضاً لحظة فرح وغبطة، إذ تكون زوالاً لشدة أو مرض، وحداً لعسر أو لفشل وإخفاق. إن النهاية حينئذ ليست إلا خلاصاً وفرجاً وراحة.

0: مستمعين الكرام، خير ما نفتتح به إرسالنا آيات بينات من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين.

إنهم كانوا قوم سوء فاسقين.

0: صدق الله مولانا العظيم.
1: صدق الله العظيم. استمعنا إلى آيات بينات من ذكر الله الحكيم.

0: أغاني الحياة.
1: أغاني الحياة.
2: غني الصباح جديد، غني غني غني.
1: أغاني الحياة.
3: غني غني غني غني غني غني.
0: نعلل النفس بالآمال ونمد أجنحة الخيال، وفي الروح تبقى الظلال، ظلال أغاني الحياة.

0: أغاني الحياة فسحة للصباح الهني ومساحة للأمل.
1: أغاني الحياة لبداية يوم جديد مع إذاعة تونس الثقافية.

صباح الورد والياسمين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم على موجات إذاعة تونس الثقافية، للوجوه الباسمة، لإرادة الحياة، للأمل، للمحبة، للتسامح. إن شاء الله يومكم موفق وين ما كنتم، بداية أسبوع موفقة أيضا. مشوارنا انطلق منذ قليل في أغاني الحياة، يتواصل حتى حدود الساعة 9 في موعد يؤمنه لكم أنيس الحميدي في الهندسة التقنية، مريم مناع في التنسيق الصحفي للحصة، كوثر الحجري في المتابعة الرقمية، نزيها الزرعي من أمام ميكروفون استوديو 6 من سوشي. أكيد تحية لزميلنا عادل الفرشيشي، وكذلك سمير الفرشيشي أكيد زميلنا من إذاعة بانوراما. تحية لكم وين ما كنتم مستمعينا مستمعاتنا، ما زلنا مواصلين مع الأنغام.

0: على هذه الأرض ما يستحق الحياة أكيد دون شك، حتى تلك اللحظات المسروقة من زمن التعب. 26 دقيقة لقنا يتواصل على موجات إذاعة تونس الثقافية، سنستمع إلى محمود درويش وفي الغياب أحبك أكثر.
1: في الرحيل أحبك أكثر، عما قليل تقفلين المدينة، لا قلب لي في يديك ولا ضرب يحملني، في الرحيل أحبك أكثر، لا حليب لرمان شرفتنا بعد صدري، لا حليب لرمان شرفتنا بعد صدري، خف النخيل، خف وزن التلال، وخفت شوارعنا في الأصيل، خفت الأرض إذ ودعت أرضها، خفت الكلمات والحكايات خفت على درج الليل، لكن قلبي ثقيل، فاتركيه هنا حول بيتك يعوي ويبكي الزمان الجميل، ليس لي وطن غيره، في الرحيل أحبك أكثر، أفرغ الروح من آخر الكلمات، أحبك أكثر، في الرحيل تقود الفراشات أرواحنا، في الرحيل نتذكر زر القميص الذي ضاع منا وننسى تاج أيامنا، نتذكر رائحة العرق المشمشي وننسى قصة الخيل في ليل أعراسنا، في الرحيل نتساوى مع الطير، نرحم أيامنا، نكتفي بالقليل، أكتفي منك بالخنجر الذهبي يرقص قلبي القتيل، فاقتليني على مهل كي أقول أحبك أكثر مما قلت قبل الرحيل، أحبك، لا شيء يوجعني، لا الهواء ولا الماء، لا حبق في صباحك، لا زنبق في مسائك، لا شيء يوجعني بعد هذا الرحيل، للحقيقة وجهان، والثلج أسود فوق مدينتنا، لم نعد قادرين على اليأس أكثر مما يأسنا، والنهاية تمشي إلى السور واثقة من خطاها فوق هذا البلاط المبلل بالدمع، واثقة من خطاها، من سينزل أعلامنا، نحن أم هم، ومن سوف يتلو علينا معاهدة اليأس يا ملك الاحتضار، كل شيء معد لنا سلفا، من سينزع أسماءنا عن هويتنا، أنت أم هم، ومن سوف يزرع فينا خطبة الدين، لم نستطيع أن نفك الحصار فلنسلم مفاتيح فردوسنا لوزير السلام وننجو، للحقيقة وجهان، كان الشعار المقدس سيفا لنا وعلينا، فماذا فعلت بقلعتنا قبل هذا النهار؟ لم تقاتل لأنك تخشى الشهادة، لكن عرشك نعشك، فاحمل النعش كي تحفظ العرش يا ملك الانتظار. إن هذا الرحيل، إن هذا الرحيل سيتركنا حفنة من غبار، من سيدفن أيامنا بعدنا، أنت أم هم، ومن سوف يرفع راياتهم فوق أسوارنا، أنت أم فارس يائس، من يعلق أجراسهم فوق رحلتنا، أنت أم حارس بائس، كل شيء معد لنا، فلماذا تطيل النهاية يا ملك الأحلام؟

0: أغاني الحياة لبداية يوم جديد مع إذاعة تونس الثقافية.
1: ويتواصل اللقاء مع فيروز.

0: أحوال الطقس. أحوال الطقس.
1: حسب التوقعات الجوية لهذا اليوم الاثنين 4 مايو، الطقس يكون مغيم جزئيا بأغلب الجهات مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار بعد الظهر. هذا اليوم كيف ما قلنا الاثنين 4 مي مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار محلية بعد ظهر بالمناطق الغربية. الريح تهب من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. البحر مضطرب فمحليا شديد الاضطراب بالسواحل الشرقية. درجات الحرارة ستعرف ارتفاع طفيف وتتراوح القصوى بين 22 و 26 درجة قرب السواحل وبالمرتفعات وبين 27 و 32 درجة ببقية الجهات. إن شاء الله يومكم موفق. هذا لطفي بوشناق يا ساكن الفوق سليم.

0: فوق النسيان.
1: فوق النسيان، نعود إلى أبرز الأحداث التي حصلت في مثل هذا اليوم. 1812 إيطاليا احتلت جزيرة رودوس الواقعة في البحر الأبيض المتوسط. 55,800 المغامر الأمريكي ويليام ووكر يقلع من سان فرانسيسكو مع حوالي 60 رجلا لغزو نيكاراغوا.

92,900,000 كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس نفذت أول عملية فلسطينية مصورة وقتلت 3 جنود إسرائيليين بقيادة عماد عقل. إسحاق رابين وياسر عرفات وقع اتفاقية سلام منحت الفلسطينيين السلطة على قطاع غزة وأريحة، كان ذلك في سنة 94,900,000.

الشخصيات التي ولدت في مثل هذا اليوم: الموسيقي والمؤلف اللبناني عاصي الرحباني، كان ذلك في سنة 23 و900 ألف، وهو مؤلف موسيقي ومسرحي وشاعر وزوج الفنانة نهاد حداد اللي هي فيروز.

موريس ميرلو بونتي الفيلسوف الفرنسي غادرنا في مثل هذا اليوم من سنة 61 و900 وألف تأثر بفينومونولوجيا هوسرل وبالنظرية القشتالية التي وجهت اهتمامه نحو البحث في دور المحسوس والجسد وفي التجربة الإنسانية بوجه عام وفي المعرفة بوجه خاص.

0: ومن أهم كتبه بنية السلوك وفينومنولوجيا الإدراك، وقد بين في هذه الأعمال بطلان مطامع علم النفس في تأسيس ذاته كعلم. والنقد هنا ليس موجها فقط إلى علم النفس بل إلى العلم بشكل عام بسبب نزوعه هذا الأخير نحو تقديم فهم اختزالي وجاف للظواهر ومهمة الفلسفة الفينومنولوجية حسب ميرلو بونتي تتمثل في تحقيق الرجوع إلى عالم الحياة الأصلي والبدء وفي العودة إلى الأشياء ذاتها. غادرنا كذلك المغني والملحن محمد عبد الوهاب في سنة 1991. اليوم هو اليوم العالمي للمرور، عيد رجال الأطفال العالمي، ويوم الشباب في الصين، وعيد كاسينجا في ناميبيا. اللقاء يتواصل مش مع الأنغامي ذولي، نمشي مباشرة لركن الخاص بالكتب.
1: مكتبة الثقافية.
2: مرحبا بمتابعي مكتبتي الثقافية. كتاب اليوم بالإنجليزية عنوانه تفكيك الاستعمار في علم الاقتصاد، وهو مدخل من تأليف ديفيكا دوت، كارولينا إلفيس، سوربي كيزار، وإنغريد هارفولد. وهذا الكتاب فيه حديث عن إعادة حركة تفكيك الاستعمار لتشكيل النقاشات في الأنثروبولوجيا والتاريخ والدراسات الأدبية. وصدر الكتاب هذا في كامبريدج عام 2025. ويقول المؤلفون إن هذه الحركة، حركة تفكيك الاستعمار أو الديكولونيالية في بعض الاصطلاحات، فيها مقاومة إلى حد كبير لرؤية جوهرية وجديدة لعلم الاقتصاد. ويقدم هذا الكتاب الذي شارك في تأليفه 4 باحثين بريطانيين، يقدم تحديا كما يقول بعض الدارسين منهجيا لأسس هذا التخصص. ولا تقتصر حجتهم على إهمال علم الاقتصاد للجنوب العالمي فحسب، بل تتعداها إلى أن افتراضاته الأساسية حول العقلانية والأسواق والتنمية تتمحور حول أوروبا، مما يجعل هذا التخصص غير مؤهل لمعالجة العنصرية الهيكلية والتنمية غير المتكافية وأزمة المناخ. محتويات الكتاب فيه مقدمة وفيه جزئان، الجزء الأول في حديث عن المركزية الأوروبية في علم الاقتصاد، و في هذا الجزء حديث عن أسس علم الاقتصاد ذي المركزية الأوروبية واستعمار علم الاقتصاد واقتصادية التنمية. وفي الجزء الثاني وعنوانه تحرير علم الاقتصاد من الاستعمار، فيه حديث عن الاقتصاد غير التقليدي وأجندة التحرر واستكشاف أجندة التحرر من الاستعمار. يتساءل الكتاب عما إذا كانت هذه المفاهيم التي فيها حديث عن المساواة الاجتماعية وعن تقليص حجم الإنتاج والاستهلاك وانكماش الاقتصاد والاقتضاء وتراجع النمو إلى غير ذلك من المفاهيم التي نعرفها أو يعرفها المتخصصون، يتساءل الكتاب عما إذا كانت هذه المفاهيم الدالة على عدم التكافؤ والتي فيها حديث عن تراجع النمو ذات معنى دون أن تفهم الإمبريالية الرأسمالية التي تسعى إلى التغلب عليها. ويجادل الكتاب بأنها ليست كذلك، مؤكدا أن التحليل غير التاريخي سيفشل حتما في تشخيص الأسباب الجذرية للانهيار الاجتماعي البيئي. ويتمثل أحد الخيوط الرئيسية في الكتاب في تحليله للتضييق المنهجي والاستغلال. في الجزء الثاني يبدأ المؤلفون باستكشاف خيارات تحرير الاقتصاد من آثار الاستعمار، يبدأ ذلك بتحريد الاقتصاد غير التقليدي كنقطة انطلاق حيوية إن كانت غير كاملة. والاقتصاد غير التقليدي وأجندة إزالة الاستعمار أو تفكيك الاستعمار لا تعني مجرد إدخال أصوات جديدة من الجنوب العالمي إلى نموذج قائم، بل تتطلب إعادة النظر في الأسس نفسها التي نشأت عليها الاقتصاديات الرسمية والاقتصاديات غير التقليدية تأتي هنا كأداة نقدية وافتتاحية، لأنها ترى الاقتصاد مرتبطا بالسلطة والتاريخ والمجتمع والطبيعة، وتفكك فكرة الحياد والموضوعية المطلقة التي تحمي نظريات السوق التقليدية. قدمنا لكم كتاب تفكيك الاستعمار في علم الاقتصاد، وهو لديفيكا دوت كارولينا ألفيس سوربهي كيزار وإنغريد هارفولد كيفن جيرفن، مع تحية توفيق جرير.
1: مكتبة الثقافية.
3: عندما يلتقي التراث بالمستقبل تولد قصة جديدة. اليوم تتجدد الإذاعة التونسية لتكون الأقرب إليكم، وتضع بين أيديكم تجربة إعلامية فريدة تجمع عراقة الماضي وتقنيات المستقبل. يسرنا أن نعلن عن إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد لإذاعة تونس الثقافية، راديو كوتوغال نقطة تأم. موقع عصري سهل التصفح، يمنحكم تجربة استماع متكاملة في أي مكان وأي وقت. تابعوا بثنا المباشر، استرجعوا حلقات برامجكم المفضلة، تفاعلوا معنا مباشرة.
4: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
5: الإذاعة التونسية، وين أنتي؟ وين هي؟ وين أنتي؟ وين هي؟
6: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
7: ولدت سنة 2000، تنشقت نسيم الحرية.
8: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
7: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
9: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
7: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
10: تحية لإذاعة تونس الثقافية، شكرا.
6: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
11: أغاني الحياة لبداية يوم جديد مع إذاعة تونس الثقافية.

0: صحافة الثقافة.
1: صحافة الثقافة سنعود فيها إلى مقال بعنوان معرض تونس الدولي للكتاب تناقضات المعلن والقائم صدرت بالعربي الجديد من بإمضاء عماد قيدة. يقول رغم الزخامة التنظيمية وتعدد الفعاليات في الدورة 40 من معرض تونس الدولي للكتاب التي انطلقت السبت الماضي وتواصلت حتى 3 من هذا الشهر، يلاحظ وجود فجوة بين الخطاب المعلن في الندوات والتجربة الفعالية داخل أروقة المعرض، إذ تبدو العناوين الثقافية قريبة من مستوى المعارض الدولية الكبرى، بينما تكشف التفاصيل اليومية عن تحديات جمة تتعلق بحركة البيع والتوزيع وإقبال الجمهور. غير أن هذه الدورة شهدت محاولات عودة لدور نشر عربية مثل الرافدين والتكوين ومنشورات المتوسط والدار المصرية اللبنانية للمشاركة في المعرض، الذي طالما وصف بأنه لا يملك كما يقول من الدولي الاسم، إذ تعزف الكثير من دول النشر العربية البارزة عن المشاركة فيه منذ سنوات بسبب ضعف مردوديته وضعف المقدرة الشرائية فضلا عن صغر السوق كما يقول صاحب المقال. وكذلك يقول اللافت أو من أبرز ملامح هذه الدورة حضور عدد من الأسماء العربية المعروفة، من بينهم الروائي والشاعر الفلسطيني إبراهيم نصر الله الذي يقدم عمله الجديد كل الأشياء الجميلة القابلة للكسر، والروائي الجزائري سعيد خطيبي الحائز على جائزة البوكر العربية عن روايته وغالب مجرى النهر، إلى جانب الكاتبتين المصريتين ريم البسيوني وميرنا المهدي والروائي اليمني حبيب عبد الرب سروري، بالإضافة إلى الباحث المغربي محمد المصباحي. ورغم هذا التنوع في الأسماء والفعاليات، لوحظ ضعف في مستوى الترويج لهؤلاء الضيوف داخل الفضاء العام للمعرض وخارجه، حيث غابت حملات التعريف أو الملصقات الترويجية التي كان من الممكن أن تسهل وصول الجمهور إليهم. كما تحضر أندونيسيا ضيف شرف التظاهرة التي تشارك فيها 181 دار نشر محلية و213 دار نشر عربية ودولية، ويتضمن البرنامج الثقافي ندوات ومحاضرات حول الذكاء الاصطناعي وحقوق النشر والأدب والسينما، مع احتفاء بمرور 900 سنة على ميلاد الفيلسوف ابن رشد.

0: عين على الأعلام العبري.
1: عين على الأعلام العبري. مع ريف عنونة الجيش الإسرائيلي يتأهب لهجوم آخر على إيران. وأفادت الصحيفة يوم السبت بأن ضابط في الجيش يرجح أن تضطر الولايات المتحدة إلى تنفيذ هجوم محدود ضد إيران بهدف دفعها إلى إبرام اتفاق تتخلى بموجبه عن أسلحتها النووية. معاريف دائما عنونت انسحاب الإمارات من أوبك ضربة اقتصادية محتملة لإيران، ووصفته بالانتقام البارد من جانب الإمارات تجاه إيران جاء عبر خطوة مفاجئة تمثلت في الانسحاب من منظمة الدول المصدرة للنفط ومن تحالف من أوبك ومن أوبك بلس، معتبرة أن القرار يحمل أبعادا اقتصادية وسياسية تتجاوز الإطار النفطي التقليدي وقد ينعكس بشكل مباشر على طهران في ظل أزمتها الاقتصادية المتفاقمة. أما هيئة البث الإسرائيلية فقد عنونت البطالة في إسرائيل تتضاعف بفعل تداعيات الحرب. نقلا عن معطيات مكتب الاستخدام والتشغيل التابع للاحتلال بارتفاع حاد في عدد الباحثين عن عمل داخل الكيان المحتل خلال شهر مارس الماضي على خلفية تداعيات الحرب، ما أدى إلى تضاعف الأعداد بأكثر من مرتين ونصف. ووفق البيانات بلغ عدد الباحثين عن عمل نحو 396 ألف شخص مع نهاية الشهر، في حين تراجع عدد الوظائف الشاغرة إلى قرابة 120 ألف وظيفة فقط مقارنة شهر فيفري الذي سجل توازنا شبه كامل بين العرض والطلب في سوق الشغل. كما لفتت التقارير الإسرائيلية إلى تغير في خريطة البطالة داخل إسرائيل، إذ لم تعد المدن العربية تتصدر قائمة المناطق الأعلى تأثرا كما في السابق، بل برزت مدن ذات غالبية حريدية في المقدمة. وهيئة البث الإسرائيلية دائما عن ترامب المقترح الإيراني غير مقبول.

ونشرت هارتس يوم الأحد يوم أمس أو عنونت إسرائيل تواجه الانهيار ونتنياهو يجرها إلى موت، هذا ما أقرته صحيفة هارتس في تقرير نادر بأن المجتمع الإسرائيلي أصبح أكثر تفككا وأن الجيش يشهد تفتتا مشيرة إلى أن البلاد في حالة موت نتيجة سياسات بنيامين نتنياهو. وذكرت الصحيفة أن نتنياهو سيرحل لكن إسرائيل ستموت معه، معتبرة أنه لن يتنحى إلا بعد إلحاق الدمار بالبلاد. وأضافت هارتس في تقرير أن محاولات إنهاء قضايا الفساد عبر تسوية قضائية التي قد تتطلب تنحي نتنياهو تبدو غير مرجحة، مشددة على أن التحديات القضائية لم تحد من عزمه على البقاء في السلطة حتى لو أدى ذلك إلى تدمير كل شيء، وأنه نجح في تدمير كل شيء. وأشار التقرير أيضا إلى تزايد العداء الدولي تجاه إسرائيل والأعمال العدائية أو العدائية ضد الإسرائيليين حول العالم، وأن مستقبل الحكومة بات معدوما لأن نتنياهو قتلها وأمتها. هارتس: دائما ترامب محبط من استمرار رفض إيران الاستسلام، هذا ما قالته الصحيفة يوم الأحد، الأمر الذي يرفع من احتمالات تجدد القتال خلال المرحلة المقبلة. وترى كل من الولايات المتحدة وإسرائيل أن إنهاء الحرب دون معالجة ملف تخصيب اليورانيوم سيعد فشلا استراتيجيا، مشيرة إلى استعدادهما لاتخاذ خطوات عسكرية سريعة نسبيا إذا اقتضت الحاجة. ونقلا عن وكالة الأناضول، هارتس عنونت: سموتريتش يتباهى باحتجاز 5 مليارات دولار من المقاصة أو المقاصة الفلسطينية، والمقاصة هي ضرائب مفروضة على السلع المستوردة من الجانب الفلسطيني سواء من إسرائيل أو من خلال المعابر الحدودية التي تسيطر عليها تل أبيب وتجمعها الأخيرة لصالح السلطة الفلسطينية. أما إسرائيل هيوم فقد عنونت: إسرائيل تواجه مزقزقا استراتيجيا في لبنان. وبحسب المصدر نفسه فإن إسرائيل لا تستطيع وقف عملياتها في لبنان أو الانسحاب من هذه المرحلة، معتبرا أن ذلك سيعد اعترافا بالهزيمة. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي يكافح لوقف أعمال النهب التي يقوم بها الجنود في جنوب لبنان على الرغم من تحذيرات كبار القادة. وأوردت صحيفة أرتس أن الجنود نهبوا المنازل والمحال الخاصة في لبنان التي فر سكانها ومالكوها من القتال. لقاؤنا يتواصل مع الأنغام.

0: أغاني الحياة لبداية يوم جديد مع إذاعة تونس الثقافية.
1: السبعة وثمانية وثلاثين دقيقة، أهلا وسهلا ومرحبا بكم على موجات إذاعة تونس الثقافية. لقنا مازال متواصل في أغاني الحياة. نذكروا أنه في حدود الساعة الثامنة والنصف سنتحدث عن رواية تداخل منفصل. شكون حاضر بحضينا؟ نورس برول الزميل والممثل والمخرج للحديث عن هذه الرواية، الرواية التي تدور أحداثها في دمشق، أحيانا من نافذة، أحيانا من داخل حانة قديمة صغيرة، أحيانا داخل مساحة هي رحلة عبر الذات في أبعادها الفلسفية الاجتماعية، هي وجع الذات كذلك ووجع الوطن، هي أيضا في بناء مسرحي يحرك فيه نورس برو الأحداث، يبقى مراقبا لها ويحدد مصير كل الشخصيات التي أتت في رواية تداخل منفصل. كذلك سيكون معنا السيد مصطفى الفرشيشي للحديث عن يوميات مسنة في حدود الساعة الثامنة. ابقوا معنا لقنا مازال متواصل مع الأنغام.

0: أغاني الحياة لبداية يوم جديد مع إذاعة تونس الثقافية.
1: السبعة وأربعة وأربعين دقيقة، تحية لكم مرة أخرى. نذكروا بنجاح الحفل اللي أقامه الفنان العالمي براين أدامز في المسرح الأثري بدقة في حفل استثنائي، وكانت بالفعل سهرة استثنائية كما كتب في عدد من وسائل الأعلام. وكان كذلك نذكر أنه عشاق الموسيقى اللي توافدوا من مختلف جهات تونس، إلى جانب عدد هام من الزوار القادمين من

كان قام بجولة في عدد من المواقع الأثرية والسياحية في العاصمة التونسية، ونشرت وزارة الثقافة يوم الأحد صورا لزيارته إلى مركز الموسيقى العربية والمتوسطية النجمة الزهراء بسيدي بوسعيد إلى جانب المتحف الوطني ببردو. ذكروا أيضا الحفل كان بحضور لافت لجمهور أجنبي من جنسيات أوروبية وعربية وأمريكية وكندية، ما أضفى طابع عالمي على الحدث. لقانا يتواصل مع الأنغام، هذا وائل كفوري ميت فيكي.

0: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
1: ولدت سنة 2006، تنشقت نسيم الحرية.
2: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
1: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
3: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
1: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
4: تحية لإذاعة تونس الثقافية، شكرا.
0: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
5: أغاني الحياة لبداية يوم جديد مع إذاعة تونس الثقافية.

0: لقناة تواصل على موجات إذاعة تونس الثقافية في هذا المشوار المباشر من أغاني الحياة مع ضيفتنا السيدة هالة حداد مديرة دار الثقافة ابن رشيق اللي سنتحدث معها عن فعاليات شهر التراث اللي ستنطلق يوم 9 ماي أو أغلب التظاهرات أو تظاهرة ضمن شهر التراث تنطلق يوم 9 ماي. صباح النور سيدة هالة.
1: صباح النور نديها، أهلا بيك ومرحبا بكل مستمعي الإذاعة الثقافية.
0: إذن برمجة متنوعة على هامش الاحتفال بشهر التراث، ستعطينا فكرة عن هذه البرمجة.
1: بطبيعة إن شاء الله التراث وفن العمارة هو شعار الدورة 35 لشهر التراث اللي نظمته وزارة الشؤون الثقافية. البرنامج نتاعنا إن شاء الله باش يكون في دار الثقافة ابن رشيق، حبينا يكون تفاعلي لجذب الجمهور، كان تحت شعار ذاكرة وإبداع. إن شاء الله باش يكون أبارتيغ من ابتداء من سبت 9 ماي باش يتواصل حتى لسبت 16 ماي. حبيت ساعة نعطي لمحة على الهدف من التظاهرة هذه، على خاطر حبينا يكون فيها كونتينيو، يعني يكون فيها
0: تواصل
1: المستوى هذي يزيد يساهم في تكوين الشباب ويزيد يساهم في تثمين التراث المعماري والتعريف به. حبينا انه يكون نقطة ربط بين الأجيال الجديدة بال يعني والجيل متاعنا احنا، هكيك حبينا نشجع زيد الإبداع المعاصر والمستلهم من التراث، وحبينا زيد نخلقوا ديناميكية لدار ثقافة ابن رشيق، ديناميكية تفاعلية ثقافية داخل المؤسسة. دونك البرنامج هذي ان شاء الله باش يكون نهار 9 ماي نشرة متاع صباح، باش يكون عنا ورشات في صناعة الأفلام القصيرة راكونت موا لا ميدينا، هذه باش يكون تحت إشراف الجمعية التونسية للنهوض بالنقد السينمائي. في هذه ورشات للتصوير للفوتوغرافي، حبينا الشباب يخرج من حيود دار الثقافة ويتفاعلوا شوية مع التراث ديريكتومون، ياخذوا شوية تصور ويدخلوا بعديك للاتوليي ويناقشوا، ويعني يكون فما كما قلت لك فما إفادة من الورشات هذه تحصل وتكوين زادة للشباب والصغيرات متاعنا. هذه ورشات للخزف إن شاء الله مع ماضي ساعتين في نهار السبت 9 ماي باش تكون تحت إشراف المركز الوطني للخزف الفني في قاسم الجليزي. ماضي 3 متاع العشية إن شاء الله باش يكون عنا خرجة تونسية باللباس التقليدي انطلاقا من المسرح البلدي وصولا لدار ثقافة ابن رشيق، معرض لصور فوتوغرافية أمنت وكالة أحياء التراث. فما زادة حرفيين باش يكونوا موجودين من بين الورشات هذوما ان شاء الله في افتتاحية شهر التراث، وباش نختموا في الافتتاح بغرب موسيقي تراثي للفنانة لبنى نعمان ان شاء الله الموعد الخمسة نتاع العشية في دار ثقافة ابن رشيق. هذه بالنسبة للافتتاح. باش تواصل الورشات ان شاء الله نهار الأحد والثلاث والجمعة والسبت. نهار الأحد باش يكون عنا ورشات تتواصل في
0: صناعة الأفلام القصيرة
1: إن شاء الله، ومش يكون عنا لأحباء الفن التشكيلي ورشة فن تشكيلي حية في شارع الحبيب بورقيبة إن شاء الله العشرة متاع صباح هذي نهار لحد 10 ماي لكل محبي الفن التشكيلي، للهواة للفنانين التشكيليين. هذه دعوة نقول لكم إيجي وبحذينا وشاركوا في الورشة هذه، خليها تكون تفاعلية، خليها تكون ورشة حية.
0: لشكون موجهة الورشات؟ شكون بشي يستفادوا من الورشات سيدة هيلة؟
1: هذه هي ورشة الحقيقة لفنانين تشكيليين يعني بالاشتراك مع اتحاد الفنانين التشكيليين، لكن زاد الجمهور مدعو باش يكون حاضر في الورشه هذه بما انها كما قلت لك ورشه حيه في شارع الحبيب بورقيبه. نقول لهم مرحبا بكم، الابواب مفتوحه
0: للناس الكل. باه
1: دونك نهار 3 12 ماي باش يكون فما ندوه حول المعمار التونسي، حبيناها تكون تحت شعار الشخصيه المعماريه في مطلع القرن العشرين، باش تكون تحت دكاتره إشراف دكاترة في التراث. نهار الجمعة بشي تواصل البرنامج يكون فما عرض لي أفلام وثائقية قصيرة تأمنها جمعية النهوض بالنقد السينمائي. ونهار السبت كيف تتواصل الورشات بشي يكون زيادة فما ندوة بعنوان السينما والتراث كيف تأمنها الجمعية التونسية للنهوض بالنقد السينمائي لمحبي الفن لمحبي السينما. نقول لهم زادة إيجا ومرحبا بكم باش يتواصل لنهار السبت 16 ماي الورشات في شهر التراث. باش يكون الاختتام إن شاء الله نتاع نهار 16 ماي 6 متاع العشية باش يكون فما جائزة لأفضل صورة فوتوغرافية للورشة الأولى اللي قمنا بها. وبيان سور هذا هو البرنامج إن شاء الله يكون يعجب الجمهور نتاعنا، حابين يكون هكا نوعا ما يعني متجدد كما قلت لك، يربط الأجيال الجديدة بالهوية الثقافية نتاعهم ويشجع الشباب على الإبداع.
0: نعم، ونذكروا أنه فما جائزة خاصة بالتصوير الفوتوغرافي هكا ولا في آخر الأيام. شكرا لك سيدة هالة الحداد. إذن هذا احتفاء بشهر التراث بدار الثقافة إبن رشيق في أنشطة متنوعة. شكرا لك، إن شاء الله بالتوفيق.
1: مرسي، نهارك زين.
0: عايشك، إلى اللقاء. نسمعوا هبة التوجي من اللي بيختار.

0: آنذاك 23 سنة، من 57 إلى 63، حتى يعني أتيحت لها فرصة وتحصلت على منحة للدراسة بالخارج. كان أخوها الأكبر هو الواسطة كذلك،
1: وسعى في بلجيكا.
0: نعم.
1: مهندس في البناء المدني.
0: نعم. مهندس في البناءات المدنية. ووفر لها فرصة للدراسة، كانت معنا أتيحت لها الفرصة لما تحصلت على منحة للدراسة بالخارج كلية جامعة لياج ببلجيكا. هناك تعلمت علم الاجتماع وقامت بدراسة معمقة في علم الاجتماع وتحصلت على شهادة رضا، وهي فخورة بهذا الإنجاز. ثم تواصلت يعني في خضم نجاحاتها تربصات، ثم حضور بعض الملتقيات الدولية بألمانيا، بفرنسا، بسويسرا كذلك. هذه كل محطات يعني ساهمت في تكوينها، ولم تلتفت أبدا بالمرة. كلما يتقدم لها خطيب تقول إنها في متعلقة بدراستها وتريد أن تتحدى معناها العائق متاع التعليم هذا، وأمكن لها ذلك والحمد لله. عادت بعد تكوينها لتواصل شغلها، ولكن هذه المرة بديوان الأسرة والعمران البشري. كانت في حالة إلحاق لما يزيد عن العقدين. أفادتها تجربتها في بلجيكا وفي ألمانيا، أفادتها بكل ما يتعلق بالنهوض بالمرأة الريفية، تكوين الفتاة الريفية في كل ما هو يعني فلاحة وتربية ماشية إلى غير ذلك، تربية دواجن، تربية أرانب. كانت تتنقل في المناطق الريفية باستعمال الدراجة النارية. سبحان الله، كانت يعني لديها رشاقة، ولا زالت السيدة رشيدة لما تنظرين إلى بيتها ترتيب معناها محكم في كل بيتها، من يعني رغم ضعف البصر ورغم ضعف البنية، أقصد معناها الصحة. وهنا لو تكرمت أود أن أذكر معناها قوله تعالى في سورة الروم الآية الكريمة عدد 54، يقول مولانا تبارك اسمه: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. ربي سبحانه وتعالى خلقنا أطوارا، وقد ذكر في قوله تعالى في موضع آخر: ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. خلقنا سبحانه وتعالى حالا بعد حال، والسيدة رشيدة مؤمنة بقدر الله وبقضائه، وهي تحتسب كل ما قامت به معناها من عمل لمرضات الله لا غير.
1: نعم، التجأت كثيرا واعتمدت كثيرا على الآيات القرآنية، واستعملت القرآن ربما لتكشف بعض جوانب حياة رشيدة شاكر. فقط بالنسبة لحياتها الشخصية، السيدة رشيدة شاكر تزوجت عام 1972 من عمر الباجي، لكن ربما على عكس تلك الفترة، يعني هذه المرأة ربما من في روحها المتمردة في الاختلاف الذي بداخلها لم يستمر زواجها أكثر من 4 سنوات. يعني هذه تعتبر في تلك الفترة في السبعينات يعني ليست أن تكون امرأة لديها شجاعة بأن تطلق، يعني ليس بشيء سهل، وكذلك أن تكون هي كذلك زوجة ثانية وأم لابنة، ظل الأب يرى أنها دائما زوجة أم. أعتقد بأنه كان موجع لرشيدة شاكر أيضا، أليس كذلك؟
0: نعم. هذه المحطة الثانية في حياة السيدة رشيدة والهامة. هي تزوجت بالفعل سنة 72 من المرحوم عمرو الباجي، وعمرو الباجي كان يمارس النشاط الفلاحي لأنه كان يملك مساحات شاسعة من الأراضي الفلاحية بولاية الكاف، ثم كان يمارس مهنة المحاماة. هو من عائلة برجوازية، وهي لا تروم إلى البرجوازية بالمرة. هي تزوجته لأنه هو طلب الزواج منها. فعلا هو كان متزوج وأصبح مطلقا، لديه ابنة، وللأسف كان يعني
1: وذهبت إلى الكاف من مدينة المرسى إلى الكاف،
0: من المرسى ذهبت إلى الكاف. بارك الله فيك. هي تعتبر معناها ذهبها إلى الكاف عبارة على محطة عابرة لا غير، لم تدم أكثر من 4 سنوات، ثم انفصلت منه قساوته للأسف الشديد، ومع ذلك فهي معناها تسامحه، وقد حضرت زارته معناها قبل وفاته، ثم لما توفي حضرت معناها موكب الجنازة وترحمت عليه وقامت بواجب العزاء.

0: ولم تكن طامعة في ثروته بالمرة رغم ثراه، فقط هو كان يوجعها بتلك الكلمة، وكان كلما ظلمها هي تتوجه بالدعاء إلى الله وتقول معناها شكوتك إلى الله. للأسف كان يعني كل مرة يرجع ليطلب منها معناها المعذرة ويقول صفي قلبك يا رشيدة، لقد ماتت لي هذه الفترة بقرة أو يعني تعطب الجرار، وتقول كل ما ظلمني إلا وحصلت له يعني مصيبة من هذا النوع. لم يكن هينا بأن تطلق مثل ما قلت في تلك السن المبكرة، ولم تكن يعني تجرأ امرأة على رفع قضية في الطلاق إن شاء ضد زوجها، لأنه معنى ساءت العلاقة إلى درجة لم تعد تحتمل. كان يقولها بالعبارة الفرنسية تو ماراتر، وهذا بمعنى أنت زوجة أب في كل الحالات، أنت يعني زوجة أب
1: يعني لن تكون إلا زوجة أب بكل ما تحمله الكلمة من أشياء سلبية. وكتبت أنت، لا أدري هل هو على لسانها أو بقلمك أنت، عند الحديث عن زوجها قلت كان قاسي المعاملة غليظ القلب جاف المشاعر، رغم ذلك تجاوزتها برسانة ورجحت عقل وحكمة. يعني
0: نعم،
1: أعتقد تجربة سيئة.
0: نعم. طيب،
1: دائما في إطار علاقاتها العائلية كان لديها مجموعة من الأخوة، منهم الناصر اللي كانت عنده علاقة بالفنان الهادي التركي، يعني كذلك أخوها الهادي اللي كانت النافذة التي أطلت من خلالها على اللغة الفرنسية وتعلمتها عن بعد، ولو إن كانت يعني في سن ليست بسن صغيرة. كذلك أخوها محمد علي، أخوها عز الدين، أختها قمر التي كذلك يعني تقريبا مصيرها كان شبيها بمصير السيدة رشيدة شاكر، وهو أن تكون
0: الآن
1: في مركز رعايات
0: المسنين.
1: يعني تبدو التجربة قاسية، لكن كيف يمكن أن تختزل وأنت الذي يعني عايشت عن قرب علاقتها بإخوتها؟ كيف كانت برغم هذه الإيجابيات الفتاتين موجودات في مراكز رعاية مسنين؟ يعني
0: نعم، هي العائلة كبيرة، يعني أخوها الناصر، أخوها عز الدين، أخوها محمد علي، أخوها مراد، أربع إخوة رجال. أختها قمر، ثم أختها الدكتورة لا أستحضر اسمها، طبيبة أطفال مختصة في طب الأطفال لازالت على قيد الحياة. أختها قمر في مأوى في دار المسنين لرعاية كبار السن. أختها نورة توفيت رحمها الله. أختها نورة كانت من سكان المدينة العتيقة، والدها كان فخورا بقرابته قربه من البيات وخدمته للبيات وخدمته للقضية التونسية أيام الاستعمار الفرنسي، خاصة بعد الحرب العالمية الثانية. إذن أعود لإخوتها وللظرف الذي عاشته هي، والآن تجد نفسها بمفردها في مواجهة ظروف الحياة وتعيش.
1: يعني تقدم في السن كذلك،
0: تقدم في السن، أمراض مزمنة مثل مرض السكري أو ضغط الدم إلى غير ذلك. هي لديها أمراض مثل ضعف البصر، كذلك أمراض أوجاع الظهر إلى غير ذلك. إنما هي يعني تحدت كل هذا وتتأسف جدا لوجود أختها قمر بمركز لرعاية المسنين، رغم أنها اختارت هي في يوم من الأيام أنها تقيم في مركز لإيواء ورعاية المسنين بريف مرناق، وكانت فخورة بهذا المركز لمعناه مستوى الخدمات المقدمة آنذاك، غير أن هذا المركز لم يعمر طويلا فقد تراجعت خدماته وأغلق لعدم وفائه بكراس الشروط. ووجدت نفسها لوحدها. كان ابن أخيها الناصر، وهو اسمه المهدي، هو الذي زارها هناك وطلب منها بأن تغادر هذا المركز، والآن تقيم بشقة هو الذي تسوغها لها، ويزورها ويقوم بالواجب ويشتري الأدوية إلى غير ذلك.
1: هي صديقة كذلك أعتقد، سامية.
0: نعم. هذه جارتها اللسامية مشكورة جدا، هي يعني متطوعة لخدمتها، وصدفة التقطها برواق العمارة وقد قدمت لها، عرضت عليها أن تعينها في شؤون البيت، وفي مش في شؤون البيت، شؤون البيت إنما في قضاء حاجياتها من الأسواق وكل ما تحتاجه من مواد غذائية، خضر، غلال إلى غير ذلك. تستعين أحيانا بمعينة منزلية، ولكن هي كما تقول رأت منهم الويلات، ما أحيانا سائق تاكسي على سبيل المثال تستعين به لخلاص فواتير إلى غير ذلك، خاب ظنها فيهم، وللأسف هي تشيد بخدمات السيدة سامية. والسيدة سامية يعني تستظهر بدراسة أفادتني بها لو سمحتي، هي تحت عنوان عمل الخير يبعد عنك الشيخوخة المبكرة، وتفتخر بأنها تقوم بفعل الخير. فتقول السيدة سامية: أظهرت دراسة علمية، هذا ما أفادتني به، أظهرت دراسة علمية أنجزها فريق من الباحثين من جامعة تكساس أن مساعدة الآخرين لا تجلب لك محبة الناس فحسب، بل تمنحك صحة أفضل للجسم والعقل. الدراسة شملت أكثر من 30,000 أمريكي فوق سن 50 على مدى عقدين من الزمن، اختبرت ذاكرتهم ومهاراتهم العقلية بانتظام، وانتهت إلى أن الأعمال التطوعية تسهم في الوقاية من الخلف المبكر وإبطاء التدهور المعرفي بنسبة تصل إلى 20%، أي أنك عندما تقدم يد العون لغيرك فأنت لا تساعدهم فقط، بل تنشط دماغك وتقلل من التوتر وتزيد من شعورك بالسعادة والامتنان، وهي عوامل تعزز المناعة وتدعم صحة القلب والدماغ على المدى البعيد. هذا يعني استنتاج السيدة سامية وما دفعها إلى مواصلة خدمة السيدة رشيدة. لو سمحتي أيضا فيما يتعلق بابنة زوجها منيا، هي صيدلانية، وكانت العلاقة مميزة بينهما بين السيدة رشيدة والسيدة منيا، غير أن السيدة منيا في الفترة الآونة الأخيرة بعد وفاة أبيها لم تعد تتواصل مع السيدة رشيدة، وهذا ما حز في نفسها وألمها، وهي مع ذلك تقول هي حرة ولا أجري وراء أحد كما عبرت عن ذلك. طيب. وهنا استحضرت أنا يعني بيت شعرية للإمام الشافعي هي فيها إفادة، والحق قال: إذا المرء لا يرعاك إلا تكلفا فدعه لا تكثر عليه التأسفا، ففي الناس أبدال وفي الترك راحة وفي القلب صبر للحبيب ولو جفا، فما كل من تهواه يهواك قلبه، ولا كل من صافيته لك قد صفا، إذا لم يكن صفو الوداد طبيعة فلا خير في ود يجيء تكلفا، ولا خير في خل يخون خليله ويلقاه من بعد المودة بالجفا، وينكر عيشا قد تقادم عهده ويظهر سرا كان بالأمس قد خفا، فسلام على الدنيا إذا لم يكن بها صديق صدوق صادق الوعد منصفا. هذا يعني
1: وكم نفتقد إلى الصديق الصدوق وإلى تلك نقول العشرة الخالصة أو المخلصة وتلك المشاعر الصادقة. للأسف بالحق يعني سي مصطفى، نحن في زمن يعني تراجعت فيه تلك القيم، تراجعت فيه تلك المشاعر، وحتى أنه الإنسان اليوم أصبح يخشى أن يكون طيبا طبيعيا تلقائيا، لأنه لا يؤتمن إلا القلة القليلة من الأصدقاء والناس المقربين. قد يختزل هذا البيت هذا، وحتى تجربة السيدة رشيدة شاكر.
0: نعم، أليس كذا؟ نعم صحيح ما تقولين، نحن نعيش أزمة عميقة، أزمة أخلاقية عميقة، أزمة قيم، أزمة ثقة بين حتى أفراد الأسرة الواحدة. والسيدة رشيدة ذاتها تقول بأنها عانت الويلات من جراء طيبة سريرتها وطيبة قلبها وتسامحها إلى غير ذلك، غير أنه لا يمكن أن نتجاهل بأن الحمد لله الخير في أمتي إلى يوم القيامة كما قال صلى الله عليه وسلم، وبالتالي توجد من الناس والأقرباء والجيران من هو يعني يبعث الأمل في الحياة. سيدة نزيهة، لو تكرمتي لابد من إعطاء فكرة للسادة المستمعين، هي إحصائيات نشرها المعهد الوطني للإحصاء، والإحصائيات هذه تبين أن عدد كبار السن قد بلغ في سنة عام 2018 بلغ 13% من مجموع السكان، في حين بلغ كان 11.4% عام 2014 ليبلغ نحو 15% عام 2024، ويرجح أن ترتفع هذه النسبة إلى 17% سنة 2029 ونحو 20% في سنة 2036. نحن للأسف يعني لو نشخص يعني
1: الوضع واقع المسنين،
0: واقع المسنين لو نشخص بارك ربي يبارك فيك شكرا، نجد أن لدينا وزارة وتم تغيير اسم الوزارة فأصبحت وزارة الأسرة والمرأة وكبار السن.
1: نعم.
0: والأطفال وكبار السن.
1: نعم.
0: التسمية هذه يعني جاءت حديثا في الألفينات، والتسمية هذه كانت لها مبرراتها، ولكن للأسف نجد يعني اليوم العالمي للمرأة 8 مارس واليوم العالمي لكبار السن 1 أكتوبر، فقط وزارة المرأة تصدر بيانات وتذكر بما أنجزته أو ما ستنجزه، لا يمنع أنها قامت بمجهودات تذكر فتشكر. في الحقيقة تشير دراسة أنجزتها وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن إلى أن 9% من المسنين هم من اختاروا دور مسنين خاصة بحثا عن الاستقلالية والراحة، و12% منهم دخلوا هذه الدور لعدم قدرة الأقارب على العناية بهم، بينما 10% منهم يعانون غياب السند العائلي. وأوردت الدراسة التي أنجزتها وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أن 76% من المسنين في تونس غير مكفولين من الأقارب، نسبة ضخمة، نسبة مهولة.
1: 76% من المسنين غير مكفولين بالأقارب.
0: نعم، مفزعة، نسبة مفزعة
1: يعني كبيرة جدا.
0: نعم، هذه أرقام تقدمها وزارة المرأة والأسرة، هذه دراسة حديثة جدية. و 37.5% لا يتمتعون بجراية التقاعد، و 3% فقط لهم جرايات اجتماعية، مما يدفعهم إلى العمل في ظروف صعبة. يعني الحالة هذه جعلت زميل صحفي تونسي الأستاذ حمادي المعمري كتب بتاريخ 17 نوفمبر 2023، كتب مقال صدر بالاندبندنت
1: عربي، زميلنا في قسم رئيس قسم الأخبار.
0: نعم. تحت عنوان دور المسلمين في تونس ضرورة أم جحود.
1: نعم.
0: والعنوان في حد ذاته يعني كافي. ماذا يقول الأستاذ حمادي المعمري الصحفي التونسي؟ يقول: متغيرات جذرية طرأت على المجتمع التونسي خلال العقود الأخيرة شملت التركيبة السكانية المتجهة تدريجيا نحو التهرم، وهي متغيرات تضع الدولة أمام مسؤولياتها لإيجاد البرامج والاستراتيجيات من أجل العناية بالمتقدمين في السن. تقول أول امرأة أحدثت دار للمسنين، وهذا صدر كذلك في الأن ديبوندنت عربية، تقول السيدة مديرة الدار، لا فايدة في ذكر اسمها، أول دار سمتها دار اللمة أنذاك، تقول بأن أول دار خاصة للمسلمين في تونس أنشئت عام 2006، وهي اللمة التي صرحت السيدة مديرة الدار أن هذه المؤسسة تقوم بدور اجتماعي وإنساني لمساعدة عدد من العائلات التونسية في رعاية كبار السن من ذويهم، غير أنها تضيف بأن الدولة تتعامل مع هذه المؤسسات باعتبارها مؤسسات اقتصادية ربحية وتوظف عليها أداءات عالية، وهذا لا يشجع على إحداث هذه المؤسسات للرعاية الاجتماعية. ما تقوله كذلك ومن يؤلم، تقول: أما فيما يتصل بنظرة المجتمع فتقول مديرة الدار إن التونسيين يقبلون على إيداع ذويهم من كبار السن، ولكن في كنف السرية يشعرون بالحرج بسبب نظرة المجتمع. كما تضيف تقول كذلك بأنها تتعامل مع مختلف الشرائح، وتتحفظ بعض العائلات التونسية من الوصم الاجتماعي عند وضع ذويهم من كبار السن في دور المسنين الخاصة أو العمومية. هذا في حد ذاته شعور بالمسؤولية. يعني لابد أن نذكر بأن الدولة الراعية لتا بروفيدانس كانت خلال العشرين الأولى شرعت في القيام بدورها في تأمين الحقوق الأساسية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتربوية والثقافية للمواطن، حيث أولت اهتماما ملحوظا بإرساء دولة الرعاية الاجتماعية، ثم بادرت في مرحلة لاحقة بإصدار النصوص التشريعية المتعلقة بإحداث دورا لرعاية كبار السن لغاية توفير بيئة اجتماعية سليمة. ومع بداية التسعينات وظهور العولمة بدأ يتراجع دورها الدولة الراعية لتتخلى تدريجيا عن دورها الاجتماعي بإعادة النظر في شروط الإيواء وإجراءات الإيداع، ومع ظهور الإنترنت وانتشار الهواتف الذكية ثم بروز الذكاء الاصطناعي تصدعت الأسرة واستقالت من دورها، ثم تنصلت من مسؤولياتها في التربية والإحاطة والعناية بالأبناء وتربيتهم تربية سليمة وحمايتهم من مخاطر الإنترنت، وقد أدمنوا الغوص في عالم افتراضي لا حدود له. هذا له علاقة جدلية مع رعاية كبار السن، لأنه في نهاية المطاف لو لم نربي أبناءنا على يعني احترام الكبير وتوقير الكبير وخدمته لما يضعف، مولانا سبحانه وتعالى في وصيته عن الوالدين سبحانه وتعالى ماذا يقول؟ وقضى ربك، قضى أي حكم، وقضى ربك وقرن عبادته بالإحسان للوالدين، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، ثم يقول إما يبلغن عندك الكبار، يعني غير قادر الشاب أنه يقول لوالده أف لما يكون والده في عنفوانه، إنما إما يبلغن عندك الكبر ساعة معناها الضعف والهوان على الناس وضعف البصر وضعف السمع إلى غير ذلك، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، شوف الصورة هذه محلاها، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. يقول الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. والرحمة هنا شاملة، صلى الله عليه وسلم معنى المولى سبحانه وتعالى يقول عنه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. والرحمة شاملة يعني رحمة النبات ورحمة الحيوان ورحمة يعني الصغير والكبير والأرملة والشيخ إلى غير ذلك. هذا ما نفتقده للأسف. مما تقول وما ترى السيدة رشيدة، تتذكر مبروك هذا الشاب الصغير الذي كان يغني الأغنية عن الأبوين لما يغني ويقول: يطول عمرك يمينة لحنينة وتعيش يا بابا وتنور علينا. تقول ما حوجنا مثل هذه الأغاني، ولا أغنية عدنان الشواشي لما يقول فيها: أحكي لي عليها يا بابا إلى غير ذلك، وهي تتألم من أغنية سمعتها قديمة، أغنية فكاهية، وهذه الأغنية تقول: بابا اهتر كيف كبر كثرت عنده التنهيدة. يعني شوف المفارقات ولا حول ولا قوة إلا بالله. هي توصي المفكرين والأدباء والشعراء والفنانين ووزارة الثقافة على وجه الخصوص بأن تشجع على إنتاج ثقافي هادف لمعناها تماسك الأسرة بالدرجة الأولى، ولتربية النشأ التربية السليمة والتربية على القيم الأخلاقية والإسلامية والهوية الثقافية العربية اللي عشناها، واللي نتمنى ربي يحفظ بلادنا ويحفظ يعني أبنائنا وبناتنا من الانزلاقات، خاصة بعد ظهور الذكاء الاصطناعي اللي تقول فيه السيدة رشيدة هو جنود فكري، هو لا يترك معناه مجال للشاب أو للشابة أو للطفل أو للتلميذ أو للطالب مجال للبحث والتعلم والتفكير. هذا معناها الذكاء الاصطناعي للاستهلاك لا غير، لم يعد بحاجة الإنسان أن يبحث وينتج، وهذا يؤلمها وما تنتظر منه الكثير. عندها بعد نظر ما شاء الله عليها السيدة رشيدة في التفكير في النواحي التي تعلق
1: معنه قد يختلف معها الشباب فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي لأصبح ضرورة حياتية يعني في عصرنا هذه لتقدم الشعوب ولا حتى للحياة اليومية، أكيد لديها الكثير من السلبيات. فقط سي مصطفى الفرشيش ينذكروا أنه أكيد يومي مسنة هي لا تتحدث عن سيدة رشيدة شاكر في حد ذاتها بقدر ما تتحدث عن واقع المسنين في تونس، وكما ذكرت أنت ظهر كثيرة جدا. يعني سيدة رشيدة لديها ستة أخوة وثلاث أخوات، ستة أخوة وثلاث أخوات. يعني شفنا برغم كل شيء وكانت ظروفها المادية يعني باهية، رأينا أين انتهى بها المطاف لولا ابن شقيقة، لكانت متواجدة في دار مسنين على غرار شقيقتها قمر. كذلك لاحظوا حتى ظواهر اليوم، أحيانا تجد الأم والأب لديهم أبناء يعني دفعوا الغالي والنفيس من أجل أن يعني يصلوا مراتب اجتماعية متقدمة بأن يأمنوا لهم كل شيء، لكن في النهاية رحل أبناء يسافرون وينتهي المطاف بالأب أو الأم في دور مسنين. هذه إشكالية كبرى. لا أدري، فقط رأيت أنك عدت في عودتك لمقال بإندبندنت عربي إلى رأي الدكتور صحفي. أولاد صحفي، أو كذلك رأى أولاد عبد الله عالم الاجتماع العيد نعم. أولاد عبد الله يعني يرى أنه هذا فيها تغيرات المجتمع. أكيد نحن في حاجة كذلك إلى علم النفس، رأي علم النفس اليوم مهم جدا، قد يكون ولو أنه السيدة رشيدة قد تكون اختصرت الكثير من الأسباب التي أدت إلى هذه الوضعية بالنسبة للمسنين. نذكر أيضا أنه في محور ذكريات رشيدة شاكر عادت إلى ذكرياتها مع جارهم العلي الرياحي، يعني وكانت تراقبه أو تراه، يعني لأنه كان جارهم في ديار البحري بالمرسى. كذلك تحدثت عن والدها الذي لم يكن يحب الغناء، لكن والدها الذي أنخرت في تأسيس الحزب الدستوري الحر أنذاك، علاقته بقيادة الحزب. تحدثت كذلك عن محمد لامين باي، يعني كل هذا يجعلنا نعاود تلك المرحلة التاريخية وعلاقة المرأة بكل هذا. أستاذ مصطفى، أليس كذلك؟
0: شكرا. هو من خلال السيدة رشيدة هي تدعو إلى العناية بكل المسنين والمسنات كبار السن بصفة عامة، حتى أنها تفكر ووعدت بوضع قطعة أرض ورثتها عن زوجها تمسح حوالي 3 هكتارات بمدينة الكاف، وتقول أنا أضعها لأي مستثمر يرغب في إحداث مركز لإيواء ورعاية المسنين.
1: هي تريد إنجاز مركز نموذجي.
0: نعم هي تريد إنجاز مركز نموذجي ولتحقيق الأهداف، وخاصة أول هدف هو مركز نموذجي بمنطقة الكاف. تقول لابد من أحداث صندوق وطني يعنى بتمويل حاجيات المراكز لرعاية المسنين، صندوق وطني على غرار صندوق سابق 26. تقول لابد من أحداث مدرسة عليا لتكوين إطارات شبابية مختصة، بكالوريا بعد بكالوريا 3 سنوات مختصة في كيفية التعامل مع كبار السن. تطالب بمراجعة التشريع الجاري من العمل لمواكبة حاجيات المسنين في أفق 2050. تطالب كذلك بإعداد مشروع قانون للمصادق عليه من قبل مجلس نواب الشعب يتضمن تحفيزات هامة وجدية لتشجيع المستثمرين. من بين ما تفكر فيه السيدة رشيدة هو يعني تنظيم معارض سنوية موسمية خاصة بترويج منتوج ورشات عمل كبار السن. كذلك إقرار، تطالب بإقرار برنامج وطني لرعاية المسنين، وفي الأخير تنمي تكوين جمعية. هذه الجمعية سوف تشرف على مراحل إنجاز وتخطي كل المطبات التي قد يعترضها مشروع إحداث مركز نموذجي لكبار السن. هي شغوفة بالفن، هي كانت تواكب حفلات المرحوم علي السريتي والأستاذة الشابة سونيا مبارك في المرسى، سهرات المرسى،
1: وانخرطت في أعتقد نادي للتصوير الزيتي.
0: نعم انخرطت في مركز الثقافي الإيطالي وتحصلت على شهادات، تكونت لمدة 2 سنين ولها لوحات زيتية معلقة بقاعة استقبالها حاليا بمقر سكنها. السيدة رشيدة لها عديد المواهب، وهي تفكيرها وتنوي تتمنى على الله أنها يعني قبل وفاتها يصدر هذا الكتاب، وترى المشروع قد بدأ أو أنجز مشروع من مركز نموذجي لرعاية كبار السن. وقد وعدت ابنة ناصر أخيها اللي هي اسمها أمينة، أمينة المقيمة بسويسرا، وعدت وطمأنت عمتها تقولها تتا رشيدة باش هي تنوبها وتقوم مقامها في معناها اتمام ما تحلم بانجازه السيدة رشيدة لفائدة كبار السن وضعفاء الحال من الارامل، من الاطفال فاقدي السند الى غير ذلك.
1: طيب باختصار، يعني الوقت للأسف ما انتهى، سيدة رشيدة اليوم ما هو وضعها؟ هي الآن تعيش في شقة سوغها لها ابن شقيقة، لكن في النهاية ما هي وضعيتها بشكل عام؟
0: هي تحمد الله على كل حال، هي صبورة، هي قنوعة، هي شكورة لله سبحانه وتعالى. كل ما سألتها سواء عن طريق الهاتف أو مباشرة إلا وتحمد الله على كل حال. هي لها نظام عيش معناها فريد من نوعه. هي اختارت برنامج غذائي خاص، اختارت يعني منهج حياة مستقل بها. هي تقوم ببعض الحركات الرياضية، هي تؤدي فرائضها معناها صلواتها.
1: لديها جراية
0: لديها جراية لديها جراية الرعاية ولديها جرائد زوجها لا تحتاج هي، والحمد لله مستورة من الناحية المادية أيوة نعم، غير أنها في حاجة لمن يؤنسها، لمن يتخاطب معها، لمن يحادثها، لمن يسامرها. للأسف هي تجد نفسها في أغلب الأوقات منعزلة في تلك الشقة، ومع ضعف البصر لم تعد تقوى على النزول أو الذهاب إلى الطبيب. أحيانا تتواصل مع طبيبة الأسنان فتأتي طبيبة الأسنان الدكتورة حنان وتشكرها معناها شكرا جزيلا.
1: هل هي في تواصل مع أشقائها اللي موجودين سواء خارج تونس وإلا في داخل تونس؟
0: في مناسبات، في عيد ميلادها ينظمون لها حفل يعني احتفال بذكرى عيد ميلادها كل سنة، ثم يزورونها معني عطلة نهاية السنة.
1: موجودين في تونس العاصمة؟
0: موجودين في تونس.
1: طيب لماذا لا نعم. مثلا ما يكونش الزيارة يعني تقاسم الأدوار أب الأشقاء أبناء الأخوة إلى غير ذلك، يعني كان خسارة نعم. أنه هي ليس لديها أبناء.
0: نعم هو سؤال وجيه جدا، هي لم ترزق البنين نعم. سبحان الله هذه مشيئة نعم. الله. إنما السيدة رشيدة تقول بأن ابنة أخيها التي تقيم بسويسرا لم تقم نحوها لما في سباها بأي واجب، لأنها ولدت هناك وتربت ونشأت وكبرت في سويسرا، في حين من رعتهم السيدة رشيدة في سباهم في طفولتهم في شبابهم في جهود للأسف تقول
1: يعني ابن شقيقتها في الخارج تهتم بها أكثر من الأبناء اللي موجودين
0: أكثر
1: في تونس
0: للأسف. طيب نعم هذه حقيقة.
1: هذه في النهاية يوميات مسنة، شنو الهدف منها أستاذ مصطفى الفرشيشي حتى نفهموا واقع المسنين في تونس، حتى نختصر أو نختم هذا اللقاء؟ يعني هذه وضعية السيدة رشيدة ينجم يعيشها أي واحد فينا، أي إنسان يسمع فينا الآن، خاصة وأنه نحن مجتمع يتجه نحو التهرم السكاني. هذا الإشكال، يعني التهرم السكاني بما يطرحه من تحديات اجتماعية، تحديات اقتصادية، تحديات صحة بدرجة أولى.
0: بالفعل شكرا. نعم هو في الواقع نداء لإيقاظ كل الضمائر الحية وكل من يهمه الأمر، والدعوة موجهة بالأساس إلى الحكومة ومن ورائها كل وزارات المعنية، بدءا بوزارة الأسرة والمرأة وكبار السن وزارة الإشراف، ثم وزارة التربية في المناهج التربوية والتعليمية لابد من مراجعة تلك البرامج، وزارة الثقافة كنت يعني ذكرت ما تنمي السيدة رشيدة، هو حتى هذا الكتيب تقول هو مشروع لشريط وثائقي أو شريط تلفزي، بما أنه فيه معناها كل الشخص.
1: هو توثيقي يبدو كذلك.
0: توثيقي.
1: قد يكون فيلم توثيقي
0: نعم
1: أيضا.
0: نعم. هو توثيقي، هو يؤرخ بالفعل عديد المحطات التي عاشتها السيدة رشيدة، تؤرخ وعاشتها هي مثلا مرحلة التعاضد على سبيل المثال، تؤرخ لمرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية ووفاة سيدي المنصور باي وظروف اعتقاله وإلى غير ذلك. نرجع لمذكر بأن الغاية والهدف الأسمى من هذا الكتيب هو إيقاظ معناها الضمائر، ودعوة للرجوع إلى القيم والرجوع إلى الهوية الثقافية العربية الإسلامية، وإلى الإحاطة واحتضان المسن، لأن الفضاء الأفضل لرعايته هو الفضاء الأسري، هو الفضاء الطبيعي وفي أسرته، ولو بحوافز معناها من الحكومة ومن الدولة. وزارة الأشراف ناهيك أنها وضعت رقم أخضر 18-33 على ذمة معناها المواطنين للتبليغ على كل ما يعترضه من تهديدات كبار السن، وهذا في قمة الشعور بخطورة الحالة والوضع وتفاقم ظاهرة يعني اللامبالاة أو عدم الاهتمام بالمسن. هي يعني فقط دعوة للرجوع إلى الأصل، ولو أدى الأمر واقتضاء وكان ضرورة مثل ما قال زميلنا الصحفي الأستاذ معمري، لو تكون ضرورة لابد من قيام الدولة بدورها الرقابي ودورها الإشرافي ودعمها، والحوافز التي على غرار ما تم التعليم الخاص، حوافز المستثمرين وأبائنا وأمهاتنا ونحن كلنا،
1: كذلك مراجعة العلاقات الأسرية، تنشئة الأبناء، القيم التي يجب أن تكون يعني يعني تماسك العائلة ضروري لغرس بعض قيم يعني أنه نهتم بالأشخاص حينما يكبرون، يعني أن لا نتركهم لمصيرهم وهم في حالة ضعف.
0: الله يبارك فيك، هذا ذكرني في العمل التطوعي التي تناشد السيدة رشيدة كل معناها المتقاعدين خاصة الإطار الصحي لتقديم خدماتهم ووضع تجربتهم على ذمة تلك المراكز، ويكون لهم بعض الحوافز على سبيل المثال بطاقة تنقل مجانا في كل وسائل النقل العمومية حتى يمكن لهم التواصل مع كبار السن سواء في المراكز أو في بيوتهم أو في عائلة أسرهم وتقديم تلك الخدمات الصحية خاصة. إذن العمل التطوعي نفتقده للأسف، أصبح كل شيء بمقابل وأصبحت نعم. المادة تطغى علينا وتغط الأنانية حتى كثرت اللامبالاة وعدم الاهتمام. إن شاء الله عنا أمل، والإنسان ديما لا يفقد الأمل ويكون متفائل، والله ولي التوفيق.
1: شكرا لك سي مصطفى الفرشيشي، ناشط مدني وخبير وباحث في علوم التربية. إن شاء الله الكتاب بيرى النور وتقدمه للسيدة رشيدة حتى تشعر بما بحاجة لهذا الكتاب. شكرا جزيلا لك. احنا لقنا مازال متواصل، فاصل غنائي ثم نعود.

0: مسارات تشكيلية. مسارات تشكيلية، قصص وحكايات مبسطة من تاريخ الفنون التشكيلية في تونس. مسارات تشكيلية مع سامي بن عامر.
1: نلتقي في حلقة جديدة من مسارات تشكيلية، حيث نواصل الحفرة في المراحل التي تشكل خلالها المشهد التشكيلي في تونس خلال العقد الرابع من القرن العشرين. بعد أن رأينا كيف تشكلت تجارب فنية متعددة خارج الأكاديمية، يمكننا الآن أن نفهم هذه اللحظة من زاوية أوسع. إذا تأملنا الساحة التشكيلية في تونس خلال الثلاثينات والأربعينات، نلاحظ أنها لم تكن فارقة كما قد يبدو في بعض السرديات التقليدية، بل كانت تعرف حركة فنية تتشكل تدريجيا من خلال تجارب فردية مختلفة، كل منها يبحث عن لغته وعن موقعه داخل الصورة. بعض هؤلاء الفنانين اتجهوا نحو المشهد المحلي، مستلهمين الحياة اليومية في المدينة والأسواق والفضاءات الشعبية، في محاولة الاقتراب من واقع يعيشونه. في المقابل اختار آخرون مسارات أكثر تحررا من محاكاة الواقع، متجهين نحو التعبير أو نحو بناءات تشكيلية تتقدم فيها العلاقات بين الأشكال واللون على حساب الحكاية. وهكذا بدأت تتشكل ساحة فنية متعددة الاتجاهات، لا تختزل في مسار واحد ولا في مدرسة معينة. ولم يكن هذا التنوع مجرد اختلاف في المواضيع، بل كان يعكس أيضا تعددا في طرق النظر إلى الصورة ذاتها. فبين من يرى في اللوحة فضاء لتصوير الواقع، ومن يتعامل معها كمجالا لبناء علاقات تشكيلية، تتشكل اختلافات عميقة في الفهم وفي المقاربة، وهو ما جعل هذه الساحة أكثر حركة وأقل خضوعا للنمط واحد. وهنا تكمن نقطة منهجية أساسية، ما سيعرف لاحقا باسم مدرسة تونس لم يظهر من فراغ، ولم يكن قطعا مع ما سبق، بل كان امتدادا لمسار كان قد بدأ يتشكل. فالاهتمام بالمشهد المحلي وبالحياة اليومية وبالبحث عن لغة تشكيلية خاصة كان حاضرا في أعمال عدد من الفنانين قبل أن يتحول إلى مشروع جماعي. في هذا السياق سيظهر مشروع جديد يسعى إلى منح هذه التجارب إطارا جامعا، وقد وجد بيير بوشار صاحب هذا التوجه أمامه فنانين كانوا قد شرعوا فعلا في بناء تجاربهم، فاختار من بينهم من رأى أن أعمالهم تنسجم مع تصوره. وبهذا المعنى لم يكن هذا المشروع خلقا لتجارب جديدة، بل كان محاولة لتنظيم تنوعا كان موجودا بالفعل. وهنا يتغير منظورنا للتاريخ، فبدلا من أن نرى مدرسة تونس كنقطة بدء، نبدأ في قراءتها كنقطة تجميع مجموعة من الفنانين يلتقون في مسار واحد. وهكذا سيتشكل تدريجيا مسار أفضل إلى بعث هذه الجماعة، لا كمنطلق بل كمرحلة داخل مسار أوسع. سنقترب في الحلقات القادمة من هذه اللحظة المفصلية لنفهم كيف تشكلت وما الذي ميزها. في مسارات تشكيلية نحول تاريخ الفن في تونس من لحظات عابرة إلى إشارات يومية لتصبح ذاكرة شعب نابضة. سامي بن عامر يحييكم.
0: مسارات تشكيلية. مسارات تشكيلية، قصص وحكايات مبسطة من تاريخ الفنون التشكيلية في تونس. مسارات تشكيلية مع سامي بن عامر.
2: ومع مع مسارات تشكيلية نصل إلى ختام هذا المشوار المباشر من أغاني الحياة. أجمل تحيات أنيس الحميدي في الهندسة التقنية، كوثر حجري في المتابعة الرقمية، مريم مناع في التنسيق الصحفي للحصة، نزيها الزارعي من أمام ميكروفون استديو 6. يومكم سعيد، إلى اللقاء.
0: أغاني الحياة لبداية يوم جديد مع إذاعة تونس الثقافية.

0: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
1: ولدت سنة 2000، تنشقت نسيم الحرية.
2: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
1: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
3: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
1: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
4: تحية لإذاعة تونس الثقافية. شكرا.
0: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
5: عندما يلتقي التراث بالمستقبل تولد قصة جديدة. اليوم تتجدد الإذاعة التونسية لتكون الأقرب إليكم، وتضع بين أيديكم تجربة إعلامية فريدة تجمع عراقة الماضي وتقنيات المستقبل. يسرنا أن نعلن عن إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد لإذاعة تونس الثقافية، radioculturel.tm. موقع عصري سهل التصفح، يمنحكم تجربة استماع متكاملة في أي مكان وأي وقت. تابعوا بثنا المباشر، استرجعوا حلقات برامجكم المفضلة، تفاعلوا معنا مباشرة.
6: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
7: الإذاعة التونسية، وين أنتي؟ وين هي؟ وين أنتي؟ وين هي؟
8: عبق الرشيدية.
9: بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعات والمستمعين الأفاضل، أحباء الموسيقى التونسية الأصيلة على أمواج إذاعة تونس الثقافية، مرحبا بكم وشكرا على وفائكم لبرنامج عبق الرشيدية. نرحب كالعادة بسير برفيقي الدرب في البرنامج الأستاذ علي السياري. مرحبا بك سعلي.
10: يعيشك سي المختار، وأنا كذلك نرحب بك وبالسادة المستمعين الكرام.
9: سعلي، احنا بدينا نقرب، لا شك أن أخوات والأخوة المستمعات المستمعين لاحظوا أن قربنا للفترة اللي باش تخرج فيها المحركة الإصلاحية الموسيقية التونسية في الثلاثينات،
10: فترة المخاذ.
9: احنا تحدثنا عن منعرج القرن العشرين، بدأت الحركة الوطنية للإصلاح تخرج، اللي هي في الحقيقة تنتمي للحركة الوطنية كلها، الاجتماعية والفكرية والثقافية، واللي تقف خلفها بالطبيعة المقاومة الشعبية الظاهرة والخفية للاستعمار. نعرف أن الاستعمار كان يسعى إلى إدماج تونس وشعبها في الإمبراطورية الفرنسية في وقتها، ومحو بالطبيعة مقاومات شخصيتها التاريخية من دين إسلامي، من لغة عربية، من ثقافة وتاريخ وإلى آخره وتراث. احنا اللي همنا هو على المستوى الموسيقي، انطلقت النخب المهتمة بالشأن الموسيقي، ولو هو قلة نقوله عن الشعب التونسي، ما كانش في النخب نتاعه كما نتصور اليوم. النخبة هذيك كانت واعية أنها تحمل تراث ضخم وثري، تراكمات فنية ترافقت التاريخ بلادنا على الأقل مدة 10 قرون من الفتح الإسلامي ومن الدولة الأندلسية. وتعرضنا احنا للعوامل اللي والتطورات اللي خلات معناها الحركة الوطنية والنخب الوطنية ترد الفعل، لكن ردة الفعل الأولانية كانت محتشمة، خاصة آلة الفونوغراف اللي عملت ثورة وحكينا عليه، وصناعة ترويج الاستوانات، وتونس والشعب في على الأقل في المدن الكبرى يسمع أغاني شعبية بالتراث بأصوات مطربات تونسيات من الأقلية اليهودية كما ذكرنا، كيف من حبيبة مسيكة قلنا وشيخ العفريت وكما ابن تمامة وليلة سفاس. وزاد في أواخر العشرية الأولى وبداية العشرية الثانية الأسطوانات نتاع المشايخ المصريين يوسف المنيناوي وعبد الحي حلمي، هذا كله تعرضنا له احنا،
10: سيد صفتي.
9: سيد صفتي، وزاد جاء الشيخ سلامة حجازي، جاءت الأسطوانات نتاعه قبله، بعد جاء هو بنفسه بالفرقة نتاعه عام 1914 وخلى أثر كبير هو. كامل الخلع الأستاذ الموسيقي الكبير، ومعاه زاد حسن بنالي استقر في تونس من بعد
10: أستاذ حبيبة موسيقى
9: أستاذها وسيد شطر، حتى وصلنا لزاوية الفنانين كما كانوا يسميوها الهواة متاحة واللي يمشيولها الرواد متاحة، اللي رفعت لواء المغاني الشرقية في تونس واللي أساسها الشاب وقتها هو عبد العزيز جميل سنة 1916 في بطحة رمضان بي في ناس
10: بالتحديد في ناس سيدي مفرج متفرع عن بطحة رمضان بي
9: في محي القصبة يعني، وكانوا معاه يجيو برشا معناها جاو برشا موسيقيين تعلموا غادي كما سي محمد التريكي وسيخ ما يستنى نفسه اللي اعتمد باش يسمعوا له العود على الشيخ جميل، حتى الشاب علي ستريتي وغيرهم تو نرجعوا لها في الحلقات القادمه ان شاء الله، ونبشرق الفنانين اللي جاوا لتونس كي احمد فاروز حكينا عليه وزكي مراد ليلى بو ليلى مراد الفنانه الشهيره
10: الشيخ علي درويش
9: الحربي علي درويش جا وفؤاد غصن ما يسمعوش به تو لكن جا غادي معناها حتى سامي شوى كيف جاء تو نرجعوا له وقت نحكيه في الثلاثينات كانت ازدهار الحفلات الشرقيه في الثلاثينات هنا الشيء اللي خلى انه تبرز ازمه نتاع هويه للموسيقى التونسيه، الشباب نتاع الفتره هذيك بدا ينفر من خاصه في المدن الكبرى من التقليد الغناء القديم معناها على راس الملوك بالطبع، وصل بهم الحال حتى معناها عندهم تذبذب في ترى احنا عندنا موسيقى ولا ما عندناش، احنا بهين مش خايبين كيفاش احنا. سي محمد البشروش هذا أديب معناها ممتاز في الأربعينات خاصة كان وقتها شاب هو صغير، عمل مقال ونشره في العالم الأدبي قال فيها ونقرأ معناها بالضبط إيش قال، يجدر بناء نعير لفتة إلى موسيقانا التونسية ونتساءل ما هي وأين هي، وليس هذا بالسؤال الغريب إذا ما اعتقدنا أنها إلى حد هذه الساعة مجهولة. شو وصل معناها معايا برا ان ما الناس يقول لك ما نعرفوهاش، ويزيد شخصيه الموسيقى التونسيه حسب رايه هو الفذة تتمثل فقط في اغاني البدويات وهن يترنمن في ظلال الخيام، يعتبر الغناء البدوي هو هذاك هو الفن التونسي الصحيح.
10: سي مختار والمقال هذا كتبه بعد بعيدة يعني الحفل الاحتفال بالوفد التونسي اللي شارك في المؤتمر القاهرة 1932 في حفل الكازينو
9: ونشرته العالم الأدبي منشورته، وزاد قال أنه المالوف لا يمت بأي صلة إلى الفن التونسي يعني يعتبر أنه هذا فن أجنبي، هذه هو شاب وقتها ويشوف أنه معناها الغناء البدوي هو هذاك الصحيح متاعنا.
10: إيه لكن من المهم أن نشير إلى أن الموضوع كان محل جدل
9: يعني. وقف معه زاد صديقه الشاعر مصطفى خريف اللي بعد خدمة كان كبيرة هو صديق أبو القاسم الشابي ولا شاعر تونس الثاني بعد أبو القاسم الشابي، زاد كيف قال أنا أنكر صفة أنه المالوف عنده يعتبر الفن التونسي الصميم عكس ما يروجوا فيه مشايخ المالوف في المجالس الغناء وفي المقاهي متاعهم وكل شيء. الحجة متاعهم شنية هي أنهم يقول لك هاو نشوفوا احنا الفن الأندلسي، يقول سي مصطفى خريف أصبح منحصرا في دائرة محدودة من الناس وبات يتقهقر بخطى واسعة في طريق الإضمحلال والاندثار، بينما هاجمتنا الموسيقى المصرية بفضل دعاية الفونوغراف ورأينا المدن والقرى الأندلسية نفسها تعجبها وتردد الأطوار والتقاطق والأغاني المصرية خاصة وقت بدأ طالع محمد عبد الوهاب وأم كلثوم. كان من الطبيعي إذن تفرز كل هذه التطورات الجديدة والهامة تحول تدريجي وعميق في الخيارات الغنائية وفي أذواق التونسيين خاصة الشباب، لأنه فما تضارب في الأقوال في الأذواق الفنية المتناقضة. نعتقد نعمل فاصل غنائي الآن سعلي.
10: طبيعي نعمل مروحة موسيقية مع الملوف ومختارات من نوبة المزموم بعنوان يقول لك زمان الأزهار، وهي براول من ضمن براول نوبة المزموم أداء تسجيل لفرقة الإذاعة التونسية.

0: شكرا سي علي، مرحبا مرة أخرى بالمستمعات والمستمعين في الإذاعة على أمواج إذاعة تونس الثقافية. سي علي، هناك فنان تونسي من الفترة اللي نحكيه عليها ما عطيناهاش حقه في الحقيقة، هو الشيخ العفريت، مولود سنة 1897، ما عاشش برشا، توفى يوم 26 جويلة 39، يعني حوالي قلت 42 سنة.
1: من ولد أصيل المغرب وأمه أصيل طرابلس ليبيا، ولكنه تونسي المنشأ.
0: تونس مولد ومنشأ.
1: من مولد ومنشأ.
0: هو كما قلنا حكينا على الشيخ تبسي، هو أستاذه الشيخ تبسي، وخذ عليه أغاني المالوف، تراث المالوف، وخذ عليه أغاني الزنديلي. هذا قلنا فسرناش معنى الزنديلي في الحصص السابقة. البدايات متاعه بدأت مع فرد وقت هو وانتشار الفونوغراف، مع الفونوغراف هو تولد عام 97، الفونوغراف بدأ يغزو السوق التونسية، قلوا بدأ في آخر العشرية، لكن خاصة في آخر العشرية الثانية، العشرية الأولى بدأ، لكن وقت هو عمره 20 سنة كان معناها الفونوغراف بدأ يغزو في المجال خاصة وبعض المقاهي. السجل جاوه الشركات التسجيل وسجل عديد الأغاني الشعبية المتداولة في كل، مش من تونس برك، حتى في الشرق الجزائري الشقيق وفي إقليم طرابلس الشقيقة، منها قطاع مالوف، منها أغاني مستخرجة من الوسط البدوي والأخرى مستخرجة من الوسط الحضري، واللي عندها ثراء شاسعة وإقبال عند المواطنين وقتها. الحي اللي تحسب له، أنا حسب شفت معناه أنه التزم طول مسيرته بأداء اللون الغنائي التونسي الصميم،
1: كان وفيا لنمط الموسيقى التونسي،
0: سواء يكون مالوف أو غناء بدوي أو غناء
1: شعبي حضري.
0: شعبي حضري ما حبش كامل قليل يرفضوا الانسياق وراء موجة الأغاني الشرقية. تفكر هنا الشيخ المغازلي، الشيخ حسن المغازلي، مش المغازلي، الشيخ اللي في بني خيار حكينا عليه،
1: محمد المغربي،
0: محمد المغربي اللي قال محمد تريكي ما نحبش نسجل، انا ما نحبش نسجل خاطر فما الامور الشرقيه وهو ما يحبش، حب التونسي الصحيح. الشيخ العفريت سجل بمقابل ذلك للاسف بعض الاغاني اللي تحوي الفاظ معناها هابطه شويه على مستوى التعبير، او وانت فنان سي علي مختل على صعيد الاوزان حسب ما يقولوا بعض
1: النقاد.
0: الحقيقه اللي من الطوالع اللي عنده، هذيك العروبي اللي عنده، بالنسبه لي انا على كل حال بعض اخيان احسن مثال في اداء فن الارتجال التونسي.

0: يعني حاده
1: وصفاء.
0: وصفاء
1: ايوه، وحتى اداء متميز حتى معناها
0: واداؤه متميز واصيل، ويعتبر انا اتفق معك سي مختار انه من افضل الاصوات التونسيه.
1: قبل ما نواصلوا يعني الحديث على الوسائل اللي يعتمدوها هواة الفن الاصيل باش يواجهوا التيار نتاع الاغاني الهابطه، شنو اللي باش تقترح علينا سيالي في الفن؟
0: ما دامنا نحكيو على الشيخ العفريت ناخذوه في بطايحي من نوبة من المعروف التونسي بعنوان إذا نبكي من الهجران دموعي مثل شرب الراح، أداء الشيخ العفريت.

0: شكرا على استماعكم حضرات السادة والسيدات المستمعين الأفاضل. نتعدوا الآن إلى ظاهرة الصالونات. هذه هي كانت أحد قلاع المقاومة النخبوية للغناء الهابط في قلوب من العشرينات.
1: المقصود بالصالونات هي النوادي الموسيقية والفكرية والأدبية.
0: إيه علاش الصالونات؟ هي خاطر هي التقليد هذا يرجع حتى للعهد القديم تاع حكينا عليه تاع العباسيين والامويين والاندلسيين وحتى في تونس وحكينا عليه. هي الصالون هي كلمه فرنسويه بالطبيعه. المجالس نتاعهم خذوها الناس اللي قراب للسلطه الفرنسيه وقراوا لبرا ولاو يعتبروها صالونات. نقولوا نوادي ولا مجالس ولا صالونات هي بنفسها هي شنية؟ هي عباره على مجلس عائلي وبعد أكثر من عائلة يولي معناها بتاع خلان مع فرد عمر يعملوا نادي في دار واحد منهم ويستقبلوا فيه الفنانين بصحابهم. تو نذكر منهم معناها عديد الفنانين اللي كانوا في وقتها هم اللي أثوا المجالس هذه بالغناء. وتلقى فيها النوادر وتلقى فيها شوية سياسة شوية أدب شوية شعر. هل الظاهرة هذه ارتفعنا سقها خلال السنوات العشرين وبدأ من

0: وفحص يعني أنهم أبناء الأعيان من الناحية الاجتماعية ممنوع عليهم باش يمشيوا للمقاهي الشعبية، وكتب عليها حتى بيرم الخامس للظاهرة هذه، قال معناه ممنوع لأبناء العائلات الباهية،
1: فما بالك بمحلات المجون يعني
0: ما يحبوش يختلطوا بالعامة باعتبار أنه أخلاق وعبارة، وهذا صحيح. معناها كانت ردة فعل هذه، كانت الصالونات مغلقة، معناها ما يجيهاش اللي يجي، كانوا يستدعوا بعضهم، فيها يتعاطوا شوية سياسة كما قلت، الدعابة الغناء مع الأكل والشرب بالطبيعة. شكون كان يغني فيها؟ هما العازفين تاع البيانو، مثلا محمد القادري كان يجي، ونشد المدايح الصوفية اللي عديناه حسن عمران كان يجي، سلامة الدوفاني الشيخ المالوف اللي هو معروف
1: سلامية زاد
0: سلامية
1: الطريقة العروسية،
0: محمد بن سليمان الشيخ محمد بن سليمان، محمد المملوك، محمد درويش، ولو معناها سي علي عبد الوهاب خو حسن حسني عبد الوهاب المؤرخ التونسي حسن حسني عبد الوهاب، الجنرال محمد سعد الله كان عنده نادي وكان هو بنفسه يعزف العود، اللي هو تقلب منصب الشيخ المدينة سنة 41 بعد اللي توفى مصطفى صفر.
1: مصطفى
0: اي من اشهر النوادي نذكر منهم صالون الأميرة التركية المصرية النازلي فاضل، هذه شخصية ربما ما يعرفوهاش عديد الشبان، أنها كانت زوجة الوزير الأكبر خليل بوحاجب، هي تركية مصرية وتعتبر من رائدات الحركة النسائية في مصر وفي تونس، جابت لناديها في المرسى وكان يسكن في المرسى كبار رجال الفكر والسياسة مثل البشير صفر، علي باش حامبة، الطاهر بن عاشور ما بدك، وكان يشبه ناديها النادي اللي عملته في القاهرة في قصر والدها مصطفى فاضل باشا قبل ما تتزوج، وكان يجيها شكون؟ الشيخ محمد عبده اللي جاء لتونس مرتين،
1: والزعيم سعد زغلول،
0: الزعيم سعد زغلول قائد الثورة المصرية في 1919،
1: بعض الأدباء المشهورين
0: المعروفين قاسم أمين، محمد المويلحي. في سيدي بوعسيد كان نادي ابن المصلح خير الدين باشا اسمه محمد باي خير الدين، زاد معروف في سيدي بوعسيد، معاه زاد صالون سي عبد العزيز زروق اللي ضيف الفنان كامل الخلعي مدة سنتين 1914 و1916، واللي كان يجي للعاصمة، وسي محمد تريكي يقول تعرفت عليه. كان كذلك في الكرم زوز نوادي معروفين للصديقين الحميمين شعراء هما محمد الشادلي خزندار ومصطفى آغا، واللي هما كانوا مؤسسين رشيديين بعد. بمدينة تونس كانت عدة مجالس متاع عائلات معروفة وعريقة مش لازم نذكرها، وكان نادي غرنوطة، نادي غرنوطة في نهج غرنوطة كان يجيه الأعيان متاع الخارجين خاصة من جمع زيتون، قلوا حتى بعض منهم منتمين للحزب الدستوري القديم. في المحل هذا كان في حي ببنات، النادي التونسي هذي المادي التونسي للسيرك اللي يسموه فيه
1: بناج الكوميسيون،
0: بناج الكوميسيون هاي الكوميسيون بتذكار في الكوميسيون اللي هبطت لتونس بعد صدق بيبش وبعد مهدة الاستعمار هذيك اللي شافت أمورنا المالية مضاعضة وكل شيء. هذايا النادي هذايا هو مهد الحركة الوطنية والثقافية، كان في وسطه ما كنتش نعرف أنا المقرين عليه أنه جماعة مغرومين بالمسرح والصحافة والأدب والفن، معناها إذن هالقاعات هذية يسودها استمتاع الحاضرين بأداء نجوم السهرة اللي قلنا عليهم، وتنعت في تونس بالمالوف المقاصري اللي كان يغنيون مالوف، ولا معناها موسيقى الحجرة موسيقى دو شامبر عند الغرب
1: يقولوا المقاصري يسك المقصود به المقصورة،
0: مقصورة
1: أو الخلوة
0: أي المقصورة أي. خلاصة القول، الظاهرة هذه متاع النوادي مثلت إحدى القناع الصحانسة اللي واجه التيار الانحطاط الذوقي السائد آنذاك. نتعدوا لوصلة غنائية أخرى.
1: أي ما دمنا في أجواء الصالونات والنوادي الموسيقية اللي كانت تجمع الفنانين والفنانات بالشعراء والأدباء والملحنين ورجال السياسة ورجال المال، نستمع إلى جزء من جلسة موسيقية خاصة شارك فيها الفنان المصري الكبير زكريا أحمد في أداء دور أو مقطع من دور أنا عشقت، والدور هذا هو من نظم بديع خيري وتلحين سيد درويش، يعود تلحين تقريبا إلى 1919.
0: شكرا سيالي.

0: كنتم السادة المستمعين والمستمعات الكرام في استماع لدور أنا عشقت أدا زكريا أحمد في إطار الحصة العاشرة من حصص عبق الرشيدية على موجات الإذاعة الثقافية. سي المختار, في هذا الإطار فما شخصية محورية وكانت مؤثرة في على الأقل في الثلث الأول من القرن العشرين, هي شخصية البارون دي رونجي.
1: بالضبط بالضبط, في سنة 1914 الأقدار, نقول الأقدار, وضعت الفنان أحمد الوافي في طريق المستشرق الإنجليزي البارون دي رونجي. البارون دي رونجي من هو؟ هو والده هو من عائلة أرستقراطية فرنسية ثرية اعتنقت فيما بعد الجنسية الإنجليزية, ووالده كان صاحب مصرف كبير في أوروبا, وكان من مصارف, وكان هو من الشخصيات الكبرى اللي المصارف الكبرى اللي أقرضت الحكومة التونسية في عهد محمد الصادق بي الشادي خزندار, محمد خزندار, وسبت ضائقة مالية خانقة, وكانت ضائقة كون فيها الكوميسيون اللي كنا نحكي عليها, اللجنة المالية واللي دخلت الاستعمار لتونس سنة 1881. هو سي رودولف اسمه, هو تلقى تعليمه الأكاديمي في فرنسا وانجلترا واهتم بالحضارة العربية, وكانت عنده بنية ضعيفة وصحة معلولة, تغرم بالفن الرسم في باريس وتفرغ له, ثم ولع بالفن الموسيقي وبالهندسة. لأول مرة جاء لتونس سنة 1892, هذا التاريخ هذا ذكرته صحيفة الابتماتا وقت اللي توفى سي البارون دي رونجي عام 32, قالت رجاء لأول مرة لتونس عام 1892
0: في إطار رحلة استكشافية وقتها.
1: أي جاء يتفقد ساعة أملاك البوه اللي كانت كثيرة في تونس وزاد يتنزه, ثم زار مصر في أول القرن 1904 حاجة كان هكا, شاف معناها الحضارة الفرعونية, ثم رجع الاستقرار بتونس نهائيا لأنه عجبته المناخ متاحها المعتدل, خاصة الجمال هضبة ضاحية سيدي بوسعيد عجبته ياسر واختارها باش تكون مقر سكنه, هو وقتها تزوج وجاب صغاره. في سنة قلنا 1914 بينما كان الشيخ الوافي في يدور ويواصل في نشاطه في تعليم الموشحات, في قيادة فرق الإنشاد مقرات الزوايا, الإشراف على الحفلات الخاصة, كان زي ما قلت أنت المرة الأخرى ينفض الغبار على القطاع العاطشة يرممها ويلحن منها كما قاضي العشق وكما غيرها برشا أنه غيرها, يلقى قدامه سي البارون دي رونجي, يلقى قدامه الشيخ الوافي. في النهار هذاك تبدلت حياته سي البارون دي رونجي, تغرم أعجب برشا بالمستوى وبالثقافة الموسيقية الكبيرة اللي عند الشيخ حمد الوافي, ولات بيناتهم علاقة ود واحترام, وتطورت إلى أنه تلازم ولا كل يوم يجي عمله حتى مسكن بحذاه في سيدي بوسعيد يجي غديك, وهو يقر نفسه حتى في الكتاب اللي كتبه يقول أنا الشيخ أحمد الوافي هو أول من أطلعني على أسرار الموسيقى العربية التقليدية اللي كانت رايجة وقتها في المجالس التونسية, وهو اللي حبب له سماحها وتذوقها حتى وقع في أسر جمالها, وبدأ عاد يحلم باش يعمل مشروع كبير ينهض به بالموسيقى العربية. هنا نأكدوا على دور الشيخ الوافي وحتى المشايخ اللي معاه كما محمد غانم وغيره باش دفعوا البارون دي رونجي باش يتبنى قضية الدفاع عن التراث الغناء العربي الأصيل. هذه القضية اللي باش تولد هي القضية المحورية في عند التأسيس الرشيدية, الدفاع عن التراث العربي الغنائي العربي, واحنا بالنسبة لنا الغناء التونسي اللي هو لا معناها ينتمي طبعا للتراث العربي. نحى كل مشاغله وبدأ يعمل في مسار في البحث التاريخي والموسيقي, درس نقب على الكتب التاريخية جابها لمكتبته, طبعا مكتبته معناها معروفة ياسر, واستدعى المستشرقين اللي يجيوا لتونس مثل البارون كاراديفو هذا معروف ياسر, والأستاذ روبرت شالمان, هذو الزوز شاركوا في المؤتمر الموسيقى العربية بعد عام 32. حتى صادق رزقي اللي حكينا عليه من المؤسسين الرشيدين اللي عمل كتاب الأغاني التونسية وقتها عنده مخطوط ومكتوب مخطوط هداه له عام سنة 1917، لكن تو نحكيو عليه من بعد فقط نحكيو على السيد صادق رزقي نشر لاحقا في الاستقلال. هنا نعتقد نعمل استراحة غنائية ونواصل من بعد في مع البارون دي لونجي والشيخ الوافي والتطورات الأخرى.
0: مروحة موسيقية الآن مع ليعتني بشد الهوى يا دوجة.
1: هذه
0: من الأغاني اللي لحنها الشيخ ميسرنان يعني في آخر مسيرته الفنية.
1: هي الأخرانية.
0: وأظن أنا لحنها خصيصا لنعمة.
1: أي.
0: وعرضت على ما أظن في أول دورة ل.
1: مهرجان صالح.
0: مهرجان صالح.
1: سنة 1960. أي.
0: هي أغنية في طبع العراق وأنا يظهر ذلك كذلك عبر قريت الشيخ ميسرنان ويتناول بعض الطبوع اللي ربما تعتبر عادشة
1: في العراق ما تقوم فماش فما العادة المزموم والسيكة والمحير نسمعها مريم

0: شكرا سعلي. حضرت السيدات والسادة مستمعي إذاعة تونس الثقافية في برنامج عبق الرشيدية، مرحبا بكم مرة أخرى. نواصلوا رأي البارون دي لونجي وقت اللي تمتن ثقافته في الموسيقى العربية، نشر مقال بالمجلة التونسية سنة 1917 يقول فيه بالخصوص: يعسر علينا اليوم في تونس أن نجد العدد الكافي من العازفين والمنشدين القادرين على تقديم وصلة جيدة من الغناء العربي التقليدي، ونظرا لأهمية الدور الذي لعبته الموسيقى في حياة العرب يجب علينا دراسة أسباب تلوثها وتأخرها، ونريد تأكيد مدى الحاجة إلى إحيائها في صورها الأصلية. نقف هنا على الكلمة متاع بارون دي لونجي. إحياء الموسيقى العربية الأصلية الأصيلة كان البذرة اللي زرعها بارون دي لونجي بالطبيعة بدفع من أحمد الوافي والفريق
1: الفريق
0: اللي وراه، وتطورت الفكرة حتى وصلت للثلاثينات تمثل تيار كامل، خاصة لما ازداد طغيان الاستوانات وقبل حتى الإذاعة تجيل إذاعة. نواصل سي البارون دي لونجي يقول بعد: لقد أزاحت الملاهي والحانات عرش الزوايا. تشوف كلمة الزوايا اللي قلنا في الماضي
1: كحاضنة
0: للتراث التونسي، ولم تعد هناك حفلات المديح، وقل زوار أضرحة الأولياء، وصمتت الأجواق في المقاهي، وأهمل الأمير جوقته ليستمع إلى فرقة نحاسية تخرج أصوات تسمي الأذان. احنا ما حكيناش على الفرق النحاسية، صحيح اللي هو ذي يجب أن نخصو لها فقرة سيعلي. الفرق النحاسية تكونت في أول القرن العشرين، معناها ما عندهاش في الآلات متاحة المقامات أربع الأوهام وهكا
1: أربع درجات،
0: أربع درجات اللي مجموعة خارج المزموم، ما نحكيوش على المزموم على
1: البقية. إيه. تذكر يعني الجمعيات،
0: جمعيات كون جمعيات مع موسيقى نحاسية،
1: موسيقى نحاسية، لأن الموسيقى
0: كما
1: النصرية
0: كما الهلالية
1: تاريخيا هو جوقة البي أو الفرق النحاسي البي أو المهتر هو اللي انفرد بهذه الممارسة. أي. ولكن مع أواخر قرن 19 وبداية القرن 20 ظهرت مؤسسة تعليم الموسيقى النحاسية في ترجمات موسيقية.
0: أيوه، هذا ذر حسب ذر للموسيقى الشرقية التونسية، معناها ذرها. يواصل البارون دي لونجي يقول: إن القصور تنهار والموسيقى تحتضر، ويكمن أملنا في تمكين الأساتذة العرب يوما ما من وسائل نقل فنهم لتلامذتهم، ولن نستطيع بغير ذلك المساهمة في تعليم الموسيقى العربية. إلى جانب هو عبر عن نيته باش يدرسوا الموسيقى العربية على قواعد صحيحة.
1: هو المؤكد أنه البارون دي لونجي تبنى فكرة المحافظة على التراث، وهذا اللي قادوا إلى إعداد والمساهمة في تأثيث مؤتمر القاهرة 1932
0: كما سنرى في الحصص المقبلة إن شاء الله. عمل جوقة في سنة 1919 أقدم دي لونجي على بعث جوقة أندلسية قادها على التوالي أحمد الوافي، قعد فيها عامين وتوفى سنة 1921، وخلفه تلميذه الشيخ محمد غانم اللي بنعطيه سيرته زادها في المستقبل إن شاء الله، اللي كان أحد القلائل الذين تصدوا للدفاع عن الملوك. محمد غانم عام 32 وقت روح من المشرق من مؤتمر الموسيقى العربية استجوب محمود بورقيبة الشاعر وقال: احنا هذاك الموسيقى الأصلية متاعنا لحما ودما وباش ندافعوا عليها، لان وقتها حتى الرواد المقاهي متاع الملوف قلوا في السنوات هذيك. اذا كان قلنا محمد غانم هو من اللي دافعوا الدفاع مستميت عن الملوف، وعبر على ما يختلج في نفوخ شيوخ الفن الكل لما آل اليه وضع موسيقانا الأصلية أصيلة من تردي. محمد التريكي يقول في استجواب اخر، يقول: اضحى صالون البارون اثر تعزيزه بالفنان الفذ خميس تنان ملتقى لكبار رواد الفن والموسيقى في عصره. يعتبروا إذن من الناس اللي ساهموا مساهمه كبيره في تيار الحركه الاصلاحيه الموسيقيه التونسيه. كان معاه المؤرخ حسن حسني عبد الوهاب، هذا معروف ياسر، معناها كان تولد سنه 84 وتقلد خطة عامل وكان مغروم بالتاريخ، ما هو مش مؤرخ جامعي كما نشوفه توا، لكن تبارك الله عليه معناها وشارك في مؤتمر القار، هو اللي ترأس من
1: الوفد التونسي
0: تراو من بعد، كان إذن من الناس اللي معناها في صالون البارون دي لونجي. كان زاد واحد اسمه عمر البكوش، معروف هدايا عمر البكوش، عضو مجلس كبير، وكان زاد يدافع على الموسيقى التونسية، وكان معهم سي مصطفى صفر اللي باش يولي من بعد مؤسس الرشيدية، كان معهم الشاعر محمد السعيد الخلصي اللي حكينا عليه وقت اللي كنا عمل قصيدة على حبيبة مسيكة لما توفيت، كان الطبيب نتاع الجالية اليهودية اسمه دافيد خياط اللي كان رئيس المجلس الطبي نتاع الجالية الإسرائيلية التونسية، وهو عضو المجلس الأقلية اليهودية ومرفق زوجته مدام خياط، ونرجعوا لها مدام خياط هذه
1: المعروفة بس مزمرد العلجية،
0: مزمرد العلجية من بعد، وصديقتها مدام سيس، والفنانين محمد الدرويش، الشيخ اللي قلنا هذاك السفينة متاع مالوف، الشيخ علي بنواس، أشير مزرحي الفنان التونسي الفلسطيني يعني زاد عنده سيرة زاد هذاك لا بأس بها، كان يجيه زاد معاه المستشرق الفرنسي ويليام مرسي مدير معهد اللغات الشرقية بالعطارين، الكاتب إيف شطلان ومدير المعهد الصادقي. إذن معناها كان هالوجوه هذه المشعة خرجت العمل اللي قم به الجبار اللي قم به البارون دي لونجي للشباب خاصة للصحافة اللي حكيت عليه. لما انقرض بنهاية عقد العشرينيات أو يكاد الجيل السابق لشيوخ الفن العتيق، شكون خذا المشعل؟ هما تلمذتهم حملوا المشعل وواصلوا حفظ وتعليم وتعاطي الفن داخل المجالس الخاصة وداخل المقاهي، وكانوا يدعموهم بالطبع كما قلنا حواشي البيت الحسيني وهواة المالوف والموشحات الشرقية في الأعيان التونسية، ومن أبرزهم شيوخ الطرق الصوفية كانوا يتعهدوا بالتدارس سواء في دكاكينهم كما كان سي محمد اللوردان أستاذهم اللي كان عنده محل في سوق السلاح يسموه سوق زنيدية، أو بمقرات الزوايا وحتى في مساكنهم. نذكر منهم على سبيل المثال محمد درويش كانت عنده معناها دكان في سوق الشواشية، كان يجي خميس ترنان وياخو من عنده وقت يحب يستشيره في قطعة في برول في بطايحي في توشيا في كذا يمشي له. وكان محمد المبلوغ زاد ما حكيناش عليه زاد كان عنده حانوت في سوق السراجيل، محمد الجيد بسوق البلغجية، كان عدل الإشهاد رشيد بن جعفر اللي هو من أكبر مؤسسي الرشيدية توفى بعد تأسيسها بثلاث سنين، محمد بن سليمان بسوق العطارين، محمد سليمان الحانوت نتاعو التوى موجودة وكنت تدخل سوق العطارين موجودة، زوايا القدرية حكيت عليهم أنت سي علي المرة الأخرى، والعزوزية سيدي الشالي
1: كان سي زاوية عيساوية سيدي الشالي
0: ومنزل سي محمد لسرم في منوبة وغيرهم وغيرهم. مروا الآن إلى مسيرة أحد أكبر الموسيقيين التوانسة اللي طلع في الفترة هذيك، هو الفنان الكبير سي خميس ترنان، باش نخصصوا له بالطبيعة مش اليوم حصة خاصة به هو وسي محمد التريكي وأعلام الرشيدية كل وحتى الموسيقى التونسية اللي ساهموا في نهضتها في القرن العشرين. هو نعرف تولد سنة 1894 في جو أندلسي معروف من لازم نحكي عليه، احنا يهمنا توا هو الفترة اللي جاء لتونس عام 1916 وقتل الواقع أنه استدعوه باش يعدي كما يقولوا بالدرجة العسكر، كانوا باش يهزوه يحارب في الحرب العالمية الأولى في فرنسا، دخلوا الجنرال العيد حسب يحكي سي صالح المهدي الله يرحمه وسمعوا يغني قالوا لا مش ممكن تمشي، ودخل البي وقعد، وهذاك كان في صالح الموسيقى التونسية. رجع عام 1917 وقرر، هو كان معناها تعلم الموسيقى الشرقية على الاستوانات كيف الناس كل بخلاف اللي يتعلموا مع والده وعمه في المالوف الطرقي في مدينة بنزرت. سنة 1917 قرر وعمره وقتها 23 سنة أنه يقعد في تونس، وقعد عامين معناها يخلط في المجالس ويغني ويخدم على روحه زادة شوية، وفي سنة 1919 اتفق مع مولى المقهى متاع المرابط وكون جوقة للغناء الأندلسي 1919 سي علي تثبت شي هي العام اللي البارون دي لونجي كون فيها الجوقة نتاعو
1: الجوقة نتاع
0: والعام اللي خرجت فيها محبيبة مسيكة في قاعة الباساج هذيك نتاع سي اللي عمل بن كاملة سي بن كاملة ساعتك الساحة نسيته هنا الفرقة الجوقة نتاع سي خميستانين كان فيها الشيخ حمد التويلي التويلي حكينا عليه الضرير هذاك اللي هو متلمذ على الشيخ محمد بن حسين تاع الحبيب بي وكان معاه واحد اخر عازف رباب معروف وشيخ مالوف معروف ياسر احمد بطيخ
1: هو احمد دربال مشويره بطيخ
0: هو اسمه احمد دربال
1: اصيل مدينه بني خيار
0: ايوه مدرسه بني خيار كما كنا نحكيو كان هذا سي احمد دربال شهيره بطيخ عازف ممتاز على اله الرباب وعلى اله الكمانجا وخذا عليه الفنان خميس تنان كما قال هو بنفسه قسم كبير من التراث الغنائي العتيق من بعد بشوية بشوية لأنه ما صارش فرد وقت انضم معه صديقه الحميم محمد غانم الشيخ محمد غانم ومن بعد المشدين المشايخ المشدين وكلهم مشدين ومشايخ في المالوف سي خميس العاتي العازف متاع الطار وعلي بن عرفة والصدق الفرجاني كانوا المجموعة هذية تراجع القطاع وتحفظ ويقدموها كل نهار أحد وجمعة في المقهى وخلال السهرات الرمضانية ذيك الورلا كل ليلة كل ليلة كل ليلة قعد قديش من عام سي خميس تنان يتعلم وبأجر زهيد هاو المقدرة متاعه والصبر متاعه والتضحية متاعه من 1919 حتى لين أغلقت المقهى المرابط سنة 1933 عند فما عندنا زوز روايات اللي يقولوا اللي هي وقفت الناس يقولوا أحمد بطيخ توفى والتويلي توفى واللي هذا ما لقاش سي خميس تنان باش يواصل والناس يقولوا فما خبر طلعته جريدة قالوا راه حتى السقف نتاعها معناها وقتها
1: المكان أصبح متداعي للسقوط
0: متداعي للسقوط كان خرج سي خميس تنان كل ما عنده من طاقة باش يتعلم باش يتعلم من المشايخ هذوك وربي اعطاه ذاكرة قوية ياسر كان يحفظ فيسع فيسع ويتقن الحفظ ويزيد من عنده حتى استوعب مئات القطاع المكونة لتراث المالوف والمغاني التونسية الأصيلة ما فيها من أشغال ومصدرات وتوشيات وفرغات وفندوات وقصائد هذه كل خرجها من الصمام التراث الحضري أو التراث البدوي وكان يعمل كما أصحابه معناها يمشي لبرا ويسمع كان تبسي كان يعملها الشيخ تبسي كان محمد غانم يخرج لبرا ويخرج من عند الأعراب من عند البادية الأغاني متاعهم كانت معروفة للتقليد هذايا بذلك التكوين المتين اللي كان فريد عصره إضافة لمواهبه الإبداعية أمكن لخميس تنان أن يفجر الطاقة متاعه ولما توفرت له الفرصة مع الرشيدية وأصبح هو الحافظ الأول للتراث الموسيقي التونسي خلال القرن العشرين وكان خير سلف لسلسلة طويلة من المشاهير الفنانين المرموقين ببلادنا كيف يوسف بن فرج وكيف قاسم السراج وبريهم التبسي ومحمد الديان وحمد الوافي وغيرهم ما هو الشاهد الغنائي الأخير في حصتنا اليوم سي علي
1: الشاهد في الغنائي الأخير باش يكون مع أغنية هي في الأصل أدها الشيخ العفريت بعنوان زعم النار تتفاش في نغمة البحار سيكا ولكن في صيغة إيقاعية تسمى بالسوقة اللي اشتهر بها هو الشيخ العفريت والأغنية هذه أعاد تلحينها أو تهذيبها
0: أو ترميمها
1: ترميمها الشيخ الكبير الشيخ طاهر الغرسة على إيقاع البطايحي وانتشرت في بروايتها الثانية ولكن للتذكير أن الأصل الأغنية هي للشيخ العفريت إذن على أنغام زعم النار تتفاش أودع صديقي والسادة المستمعين في لقاء الحلقة 10 من عبق الرشيدي وإلى الحلقة القادمة إن شاء الله.

0: الله الله.
1: بالوحش ضيق صدري

0: العبق الرشيدية
1: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
2: ولدت سنة 2000 تنشقت نسيم الحرية.
3: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح وهذا يعطيك الأمان.
2: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
4: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
2: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
5: تحية لإذاعة تونس الثقافية، شكرا.
1: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
6: عندما يلتقي التراث بالمستقبل تولد قصة جديدة. اليوم تتجدد الإذاعة التونسية لتكون الأقرب إليكم، وتضع بين أيديكم تجربة إعلامية فريدة تجمع عراقة الماضي وتقنيات المستقبل. يسرنا أن نعلن عن إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد لإذاعة تونس الثقافية، radioculturel.tm. موقع عصري سهل التصفح، يمنحكم تجربة استماع متكاملة في أي مكان وأي وقت. تابعوا بثنا المباشر، استرجعوا حلقات برامجكم المفضلة، تفاعلوا معنا مباشرة.
7: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
8: الإذاعة التونسية، وين أنتي؟ وين هي؟ وين أنتي؟

المشهد الثقافي. المشهد الثقافي إبحار في ضروب الخطاب الثقافي وتفكيك لمفرداته الجمالية والفكرية.

0: المشهد الثقافي وصل وفصل مع الحياة الثقافية وما جاورها. المشهد الثقافي إعادة رسم الغابة كما تراها الأشجار. المشهد الثقافي مع نادية الحمراني.
1: صباح الخير، صباح النور، أهلا وسهلا، مرحبا بكم معنا مستمعينا أو في موجات إذاعة تونس الثقافية في لقائنا المباشر معكم اليوم من المشهد الثقافي على موجات إذاعة تونس الثقافية. اليوم الاثنين 4 ماي 2026، كالعادة من الآن حتى حدود منتصف النهار نتواصل معكم ونرافقكم في هذه المساحة المباشرة كالعادة مع جملة من الاستضافات والمواضيع التي نطرحها كل أسبوع في لقاءات المشهد الثقافي. موعدنا معكم اليوم في جزء الأول سنتحدث عن ندوة دولية الحقيقة فيها الكثير من الخصوصية لأنها باش تجمع زوز مجالات فنية، وقت نحكيه عن الموسيقى والفنون البصرية سنتحدث عن هذا التقاطع أو عن هذا التفاعل بين الموسيقى والفنون البصرية في الفضاء الرقمي اللي هو محور الندوة العلمية الدولية بعنوان التفاعل الإيقاعي تقاطعات الموسيقى والفنون البصرية في الفضاء الرقمي، في دراسة وفي تباحث حول هذه العلاقة بين الزوز مجالات كربما أشكال التفاعل الجمالي بين الموسيقى والفنون البصرية. باش نحكيو على التغيرات ربما التي طرأت حول هذه العلاقة انطلاقا من هذا الفضاء الرقمي الجديد وكل الجوانب أو النقاط التي سيتم التباحث حولها في هذه الندوة الدولية، مع باش يكونوا حاضرين مجموعة من الباحثين والأساتذة الجامعيين والمختصين في هذا المجال لتقديم جملة من المداخلات حول هذا الموضوع. باش يكون يومي 7 و8 ماي 2026. احنا باش نحكيه بأكثر تفاصيل على هذه الندوة اللي نظموها المعهد العالي للموسيقى والمعهد العالي للفنون الجميلة. باش يكون حاضر معنا عضو لجنة تنظيم هذه الندوة الأستاذ الجامعي أمين الزواري، نحكيه بأكثر تفاصيل على هذا الموضوع، وكذلك أيضا باش يكون حاضر معنا أيضا من المعهد العالي للفنون الجميلة بسوسة كذلك الأستاذ الجامعي سامي بشير، وأمين الزواري هو أستاذ جامعي بالمعهد العالي للموسيقى. هذا في الجزء الأول من لقائنا. ثم في الجزء الثاني موعدنا معكم اليوم كالعادة في مختلف المواضيع التي نطرحها. اليوم بعد اختتام مهرجان جاب السينما فن، ونعرفوا الحركية اللي يخلقها هذا المهرجان في الجهة من خلال استقطاب نجوم السينما اللي يكونوا حاضرين في كل مرة في إطار هذه الفعاليات. بعد هذا المهرجان باش نحكيه اليوم ربما على التصور العام لمهرجان جاب السينما فن، لأنه يمس العديد من المجالات مش فقط المجال الثقافي، وإنما يكون هناك أيضا استثمار أو دعم للمجال الاقتصادي والسياحي أيضا، بالإضافة كما قلت إلى هذه الحركية الثقافية بمدينة جيبس. باش نحكيو عليه بأكثر تفاصيل في مختلف هذه الأبعاد مع ضيوفنا. باش يكونوا حاضرين معنا جملة من الضيوف في الجزء الثاني من موعدنا معكم اليوم على موجات إذاعة تونس الثقافية. باش يكون حاضر معنا المندوب الجهوي للثقافة بجيبس، كذلك المسرحي والممثل رمزي عزيز، وكذلك باش تكون حاضرة معنا المسؤولة عن قسم فن الفيديو بمهرجان جيبس سينما فن في هذا اللقاء ثقافه ملكيلاني في موعدنا معكم اليوم من المشهد الثقافي. تحيه الزملاء لامنوا هذا اللقاء المباشر معكم حتى حدود منتصف النهار، كوثر حجري، هدى ترابلسي، محمد امين بوبكري، عبد اللطيف الحاج علي، ونادي حمراني من امام المصدح. نهديكم اولى انغامنا في هذا اللقاء من المشهد الثقافي.

0: عندما يلتقي التراث بالمستقبل تولد قصة جديدة. اليوم تتجدد الإذاعة التونسية لتكون الأقرب إليكم، وتضع بين أيديكم تجربة إعلامية فريدة تجمع عراقة الماضي وتقنيات المستقبل. يسرنا أن نعلن عن إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد لإذاعة تونس الثقافية، radioculturel.tm. موقع عصري سهل التصفح، يمنحكم تجربة استماع متكاملة في أي مكان وأي وقت. تابعوا بثنا المباشر، استرجعوا حلقات برامجكم المفضلة، تفاعلوا معنا مباشرة.
1: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
2: الإذاعة التونسية، وين أنتِ؟

0: هي
1: وي انتي وين هي؟
2: اهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
3: ولدت سنة 2000، تنشقت نسيم الحرية.
4: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
3: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
5: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
3: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
6: تحية لإذاعة تونس الثقافية، شكرا.
2: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.

المشهد الثقافي. المشهد الثقافي إبحار في ضروب الخطاب الثقافي وتفكيك لمفرداته الجمالية والفكرية.

0: المشهد الثقافي وصل وفصل مع الحياة الثقافية وما جاورها. المشهد الثقافي إعادة رسم الغابة كما تراها الأشجار. المشهد الثقافي مع نادية الحمراني.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بكل مستمعينا أوفياء موجات إذاعة تونس الثقافية في لقائنا المباشر معكم من المشهد الثقافي. تحياتنا لكم وين ما يوصلكم صوتنا ووين ما كنتوا تسمعوا فينا، على موجات الفام في كامل ولايات الجمهورية، على الموقع www.radioculturel.tn، على صفحتنا على الفيسبوك، على الموقع الإنترنت من تونس ومن خارج تونس، وإلا زادة صفحتنا على الفيسبوك إذاعة تونس الثقافية. تحياتنا لكم الكل. كما قلت لكم في بداية هذا اللقاء، باش نحكيوا على ملتقى دولي في تفاعل بين زوز مجالات فنية، بين زوز تقاطعات أيضا، مع يعني في علاقة ربما بزوز مجالات هذوما، اللي يمكن اليوم باش نحكيوا على تباحث جملة من الأساتذة والمختصين في زوز مجالات للحديث على هذه العلاقة التي تجمع بين الموسيقى والفنون البصرية، هذا التقاطع في هذه العلاقة، وخاصة اليوم في هذا الفضاء الرقمي، هل تطورت هذه العلاقة، هل تغيرت بمقتضى هذا الفضاء الرقمي، وغيرها من النقاط اللي باش نطرحوها مع ضيوفنا. الملتقى ينظم المعهد العالي للموسيقى بسوسة بالشراكة مع المعهد العالي للفنون الجميلة بسوسة، ملتقى علمي دولي فيه العديد من التخصصات تحت عنوان التفاعل الإيقاعي، تقاطعات الموسيقى والفنون البصرية في الفضاء الرقمي، كما قلت مع مجموعة من المختصين الموسيقيين الفنيين وكذلك الممارسين لهذه المهن، وأيضا المختصين في هذا المجال كباحثين باش يقدموا قراءتهم في هذا الموضوع، وإحنا باش نحكيوا عليه بأكثر تفاصيل هذا الموضوع في لقائنا معكم اليوم. سعيدة بحضورهم معنا على موجات إذاعة تونس الثقافية، ضيوفنا يمثلوا زوز معاهد وزوز المجالات الفنية، وقت نحكيه على الموسيقى وكذلك نحكيه على الفنون الجميلة. معنا الأستاذ الجامعي بالمعهد العالي للموسيقى بسوسة والمنسق العام للملتقى أمين الزواري. صباح النور، أهلا وسهلا بك.
2: صباح جميل نادية، مرحبا بك، شكرا على الاستضافة والدعوة الكريمة.
1: يعيشك، مرحبا بك معنا على موجات إذاعة تونس الثقافية للحديث على هذا الموضوع، وكذلك معنا مباشرة أيضا عبر الهاتف، سعداء نكون حاضر معنا زادة الأستاذ الجامعي سامي بشير، أستاذ محاضر للتعليم العالي بالمعهد العالي للفنون الجميلة بسوسة. سي سامي صباح النور، أهلا وسهلا بك، مرحبا بك معنا على موجات إذاعة تونس الثقافية. سي سامي صباح النور.
3: صباح الفل، مرحبا بكم، مرحبا بكل مستمعي إذاعة ثقافية بتونس، وشكرا على توجيه الدعوة.
1: مرحبا بك معنا على موجات إذاعة تونس الثقافية. باش نحكيو على هذا الملتقى، ونخص الحديث على زوز جوانب في علاقة بالفنون الجميلة والموسيقى. قبل ما نحكيو على تفاصيل البرمجة الخاصة بالملتقى، نحب نبدأ معاك سي أمين في علاقة بالاهتمام بزوز مجالات فنية، فكرة التباحث حول ما يجمع الموسيقى والفنون الجميلة في هذا الملتقى، التقاطع بين زوز مجالات فنية، من أين انطلقت الفكرة ربما للتباحث حول هذه الصلة بين زوز مجالات فنية، ومن بعد باش نخصوا الحديث أكثر في علاقة بهذا الفضاء الرقمي والمجال الرقمي؟
2: إذن شكرا نادية. إذن فكرة الملتقى هي في الحقيقة هي فكرة جميلة، حاولنا أن ننشئ علاقة تداخل وتفاعل بين المعهدين، المعهد العالي للموسيقى والمعهد العالي للفنون الجميلة بسوسة. مع الفكرة هي جاءت من مجموعة من الأساتذة في الحقيقة الفكرة ربما تعكس الواقع المشهدي اليوم الذي نراه في التلفاز في الفضاء الرقمي، أيضا من تقاطعات بين الفنون الموسيقى والفنون وكل فنون البصرية التي هي في حد ذاتها تعتبر من أعمق أشكال التفاعل الجمالي في التاريخ الإنساني.
1: نعم، هذا التفاعل الجمالي في التاريخ الإنساني كما قلت أنت سي أمين، وربما في تطور أيضا هذا التفاعل بعد ونحكي عليه أكثر، ربما النظرة إلى الموسيقى والفنون البصرية من عند المتقبل العادي وأيضا تختلف عند هذا المختص في زوز مجالات. اليوم إذا كان نبحث في هذا التفاعل الجمالي في التاريخ الإنساني ونبحث على تطور هذا التفاعل، هل تختلف النظرة للموسيقى عن النظرة للفنون البصرية من عند المختص عن الإنسان العادي، أم أنه نعرف ديما التطلع للموسيقى ربما يكون أوسع وأشمل، هي نفس النظرة أم أنه تختلف الرؤية لزوز مجالات فنية؟
2: هو أكيد رأية المختص مش تكون مختلفة جداً عن رأية الغير مختص، لكن احنا الملتقى هذه الفكرة اللي انطلقت منها حاولنا نخصوا جانب من هذا التفاعل وخاصة الجانب التفاعلي الإيقاعي. يعني أن الموسيقى تعيش بالإيقاع، وأيضا الفنون التشكيلية أيضا تعيش بالإيقاع، وكافة هذا ربما الكون ويعيش أيضا على إيقاع معين. يعني حاولنا احنا ندرس التفاعل الإيقاعي في الفنون في تقاطعها في تفاعل في تفاعلها في تداخلها لكي نبرز ربما كيف تحولت نظرة نظرة الموسيقى نظرة الفن التشكيلي وخاصة تحديدا في الفضاء الرقمي. يعني حاولنا أن ندخل إلى كل أشياء التي نراها اليوم ونمارسها ربما بطريقة غير واعية. إذا صح القول.
1: وربما هذا التفاعل في حد ذاته يعني خضع لتغيير جذري ربما في في هذا المجال. قبل ما نواصل معك سي أمين، خليني نمشي طبعا في هذا اللقاء بما أنه احنا نحكيه على زوز مجالات فنية ونحكيه على هو ما هو صوتي وما هو مرئي في نفس هذه النقطة. نمشي لسي سامي بشير، نرجع لك سي سامي في علاقة بهذا التفاعل الجمالي في التاريخ الإنساني كما حكي عليه سي أمين في البداية، ومن بعد نحكيه على هذا التغير. هل التفاعل الإيقاعي أو التفاعل الصوتي والمرئي هل هو نفس المفهوم وقت نحكيه عليه في الموسيقى ونحكيه عليه زادة في الفنون البصرية والفنون التشكيلية، أم أنه يختلف هذا الإيقاعي أو هذا الصوتي أو هذا المرئي؟
3: شكرا نادي على سؤال. بالطبع لابد أن يكون هناك اختلاف في تلقي وتقبل العملية الفنية إن كانت موسيقية أو حتى بصرية تشكيلية. ومن طبع الأثر الفني تنوع والتغير في التأويلية، يعني هذا مهم جداً. احنا كنرجع حتى للتاريخ، معناتها نرجعوا للفتره القرطاجانيه مثلا وليزونفي تياتر، معناتها المسرح نلقاو الفنون الشموليه اللي هي تجمع ما بين التعبير الجسدي وما بين الموسيقى والشعر والمسرح ايضا. اكيد انه التداخل ما بين الفنون والتخصص هي مساله ليست بالجديده في حد ذاتها، لكنها اليوم تأخذ منحا جديد، تأخذ شكلا جديد يعتمد على وسائط ولتعنا معناتها الإمكانية إن نوظفوها فنيا، منها معناتها المجال الرقمي، المجال التكنولوجي. العناصر هذه أكيد إنها تخلق في صلب التخصص ما بين هذه الفنون رؤية جديدة. الرؤية الجديدة هذه تتضمن أبعاد فنية موسيقية تشكيلية وأكيد أبعاد جمالية وفلسفية. إذا المشروع كله قائم على فلسفة، فلسفة هذه توطد العلاقة التداخلية التقاطعية ما بين الفنون. كيفاش الفنون هذه تنجم تكمل بعضها، كيفاش تنجم تخاطب بعضها، كيفاش تنجم تتفاعل مع بعضها وفق تيمات، تيمات يعني مواضيع، مواضيع يقوم من الباحثين، لأنه الملتقى هذا عنده جانبين مهمين ومتكاملين في نفس الوقت. الجانب العلمي البحث، وهو يعتمد على محاضرات قيمة جدا من مختصين في مجال الموسيقى ومجال الفنون الجميلة أيضا. ومن ناحية أخرى هناك أيضا انيفينمون اللي هو ليلة العروس. الفينمون هذا يراه في وسط جانب ممارسات مهم جدا إننا نخرج من بوتقة النظريات فقط ونحاول نقدم للجمهور رؤية فعلية، لأنه البحث العلمي وهذا مهم جدا راهو بالنسبة للمستقبل، المستقبل لجينيراسيون فيتور. مهم جدا إنه نبني أبحاث علمية اللي عندها مردودية على الساحة الثقافية أو حتى الساحة الاقتصادية أو الساحة البراتيك. نشوف كما لي لغشيخ نربط البحث مع المجالات الحياتية متاعنا.
1: حتى يعني ربما نخرج من الجانب النظري فقط ويكون فما الجانب التطبيقي أيضا متوفر، حتى يكون هناك يعني تفاعل ملموس يعني بين الزوز مجالات بالنسبة للمختصين ولا بالنسبة زادة للجمهور العادي اللي يحب يفهم ربما هذا هذه التفاصيل وهذه التقاطعات بين الزوز مجالات فنية، وقت نحكيه عن ما هو صوتي وما هو مرئي أو عن الموسيقى والفنون البصرية والفنون التشكيلية. نرجع معك ضيفنا الأستاذ الجامعي في المعهد العالي للموسيقى بسوسة أمين الزويري ومنسق الملتقى. نرجع معك سي أمين في علاقة بهذا الطابع الدولي للندوة ولهذا الملتقى، هل التباحث حول هذا الموضوع أو هذه الفكرة المطروحة اليوم من عندكم سواء بالنسبة للموسيقى وإلا بالنسبة للفنون التشكيلية، التباحث في هذا المجال هل يختلف من ثقافة إلى أخرى، من تخصص إلى آخر، من طريقة تدريس إلى أخرى بين بلد وبلد، أم أنه المفهوم أو الجانب النظري هو يعني هو نفسه ولكن التطبيق ربما هو اللي يختلف في العلاقة بين زوز مجالات هذوما؟
2: أكيد هو التداخل أو ربما نظرة التقاطع بين الموسيقى والفن البصري هو تأكيدا هو شيء عالمي، وهذا من ما أنجبته العولمة وما فرضته على جميع المجتمعات. لكن الاختلافات تكون في كل الثقافات، كل ثقافة لديها خصوصيات تحافظ عليها، تحاول أن تعمل عليها لكي لا ربما تنحاز إلى ثقافات أخرى. ونحن اليوم نتحدث على الملتيديسيبلينيتي، تداخل العلوم وتداخل الفنون في بعضها البعض. أصبحنا نتحدث اليوم على موسيقى وفنون بصرية وتشكيلية، أصبحنا نشوف، أصبحنا نلاحظ نشاهد مشهد متكون من موسيقى، من رقص، من أداء، من مكملات بصرية، أضواء، إلى غير ذلك، لباس، إلى غير ذلك. أصبحنا اليوم ربما نستمع بعيوننا تقريبا. أصبحنا هناك ربما تشويش في الحواس، وربما إذا صح أو تغيير في ربما في ماذا أقول، في ربما في عمل كل حاسة. يعني تقريبا نشاهد مشهد الموسيقى، أصبحنا نشاهد الموسيقى لفيديو كليب، أصبحنا نشاهد مكملات لفيديو كليب، لا نستمع إلى موسيقى فقط. وأيضا المشهد بدون موسيقى أيضا هو مشهد منقوص. إذن كل هذا التكامل يصنع الجمالية، كل هذا التفاعل يصنع الجمالية. لذلك حاولنا الدخول إلى هذا ربما هذا الموضوع بكل حماسة، لأنه هو في الحقيقة وقعنا اليوم وأيضا ربما نحاول أن نتلمس ربما هذا التفاعل في هذه الاختصاصات في العديد من الإشكاليات. كما قال صديقي وزميلي سامي، هي ليلة العروض حقيقة، هي ليلة متميزة، هي ربما ليلة تعالج إشكالية الملتقى وليست يعني عروض معناها عروض خارج ربما سياق هذا الملتقى. وهي الليلة تعالج إشكالية هذا الملتقى. نتحدث نظريا في المحاضرات وسوف نتحدث أيضا تطبيقيا في ليلة المسرح يوم 7 إن شاء الله في في مسرح سوزة.
1: نرجع لكم بعد شوية سي أمين في علاقة بزوز جوانب مازلنا باش نحكيو عليهم، اللي هما هذا التغير الجذري الذي حصل في هذا التفاعل الجمالي بين الموسيقى والفنون البصرية، بين الصوتي والمرئي. وانت انطلقت منذ قليل في الحديث ربما على هذا التطور اليوم في هذا الفضاء الرقمي أو الواقع الرقمي الجديد، ونحكيو زادة على البرمجة كيفاش باش تكون الخاصة باليومين اللي ينتظم فيهم هذا اللقاء الدولي. نحب نرجع لسيسامي بشير في علاقة ربما سيسامي بهذا الحوار بين السمعي والبصري، بين الإيقاع البصري والموسيقى وهذه التحولات. هل أنه اليوم وقت نحكيه على هذا التفاعل، هل هذا يعني بأنه الزوز فنون اليوم أصبحوا يخضعوا لنفس المقاييس في التقييم ربما في القراءة في الرؤية، أم أنه تبقى برغم ذلك يبقى دائما هناك خصوصية لكل فن من الفنون حتى ولو كان هناك تقاطعات بيناتهم أو تماثل أحيانا بيناتهم أو فضاء يجمعهم أيضا؟
3: شكرا نادي على سؤال دقيق. بالفعل يعني التجارب التخصصية يعني نظريا وتطبيقيا مهما كانت الآليات الفنية نتاعها، هي تنطوي بطبعها على جانب من التفرد ولا يمكن أن تكون إلا متفردة. يعني من تجربة إلى تجربة لسنا أمام نفس المقاييس بالضرورة، بل هي حتى تطرح مقاييس جديدة ورؤية جديدة ونواميس جديدة. وبالتالي فإن التجربة التخصصية بين الموسيقى من ناحية والفنون البصرية من ناحية هي تنطوي عن ذلك البعد المتفرد للتجربة، وكأنه هناك شيء من الخصوصية في كل تجربة. وهذا لا يعني أنه في التجربة التخصصية ما بين الفنون أن الفنون هذه تنصهر في بعضها. يعني لا تذوب الموسيقى في الفنون البصرية أو الرسم أو العكس، يعني إنما تتكامل في نقطة التقاء جوهرية. يعني هذا الالتقاء الجوهري هو المولد والمقصد للمعنى، هو اللي يخلق المعنى الجديد في العمل. لأن العمل الفني إذا ما يخلقش حاجة جديدة يدخل في دائرة النمطية. وهذا هو الإبداع يعني والتثاقف بين الفنون، هو يعتمد على خلق المعنى الجديد. إذن هذا التلاقي ما بين الموسيقى والفنون البصرية وفق الوسائط التكنولوجية الجديدة هو بطبعه ينتج إبداعات فنية متفردة وذاتية. وهذا يعني فيه تكامل غريب مع الموسيقى والفنون البصرية. هناك شيء من التلاقي الجوهري. أنا في الحقيقة يعني منجموش نركب هكا الموسيقى على الفنون البصرية ونقول احنا عملنا عمل تخصصي. المسألة أبعد من ذلك بكثير،
1: أعمق.
3: أعمق من ذلك بكثير. لابد أن يكون هناك تيمة، هناك شاغل جوهري، نقطة التقاء بين هذه هؤلاء الفنانين. يعني حتى أن العمل التخصصي بطبيعته هو التقاء ما بين فنانين باحثين فنانين، معناتها أنت أرتستيك. يعني إذن فكرة الفنان يعني بالمفهوم الكلاسيكي تجاوزناها، ما عادش نحكيه على الفنان، لأنه اللي يهمنا هو الأثر. هذا الأثر الذي ينفتح للمتفرج والمستمع. وفي هذا الانفتاح هناك نوع من استدراج الحواس. يعني شو يقولوا الحواس؟ يعني البصر والسمع. يعني حتى في اللغة نتاعنا العربية نقولوا معناتها البصر البصيرة، ثم يعني حتى ممكن نصيغ غادي تدير معناتها تشوفوا برا
1: معناتها
3: يعني معناتها تشوفوا تفهم تسمع وتفهم.
1: نعم
3: دونك ثم نقطة لقاء هذه هي المخبر، هذا هو البحث الفني والفكري والأكاديمي.
1: نعم
3: هو في هذه المغامرة المدروسة.
1: نعم
3: يعني وكأنك يعني دون ان فواياج، وكأنك في رحلة في رحلة بحثية في رحلة فنية.
1: نعم
3: والرحلة هي تاخذ مش الفنان برك حتى المتفرج كيف كيف تهزوا البعيد.
1: نعم نواصل معك في نقطة سي سامي، وإحنا باش نحكيه على هذا التغير الجذري حتى في التفاعل بين الموسيقى والفنون البصرية، بين الموسيقى والفنون التشكيلية، خاصة يعني في هذا العصر الرقمي الجديد أو في هذه الحركية الرقمية الجديدة. إذا كان ناخذ كل فن يعني على حدة، الفنون البصرية والفنون التشكيلية كيف تطورت ربما أو كيف أصبحت تخضع لهذا الفضاء الرقمي الجديد، كيف أثر فيها؟ هل يعني أنتم كمختصين بالنسبة لكم هو تفاعل إيجابي مع هذا الفضاء الرقمي ونتائج يعني أفضل، أم أنه العكس بالنسبة لكم كمختصين سي سامي؟
3: بالعكس، هو راه الفن منذ القدم يعني يمشي بطريقة موازية مع التقنية ثم التكنولوجيا أيضا مراحل متقدمة. يعني لا يمكن أن يتجرد الفن من الأدوات متاعه، أدوات العصر متاعه والثقافة متاعه، لأن الفن هو ابن بيئته، ابن ثقافته، ابن تقنياته. لا يمكن أن نتجرد مما يعطينا يعني العصر متاعنا. بالعكس نرى أنه التقنيات الجديدة والتكنولوجيا هي حافز في حقيقة الأمر، حافز في تطوير
1: التطوير صحيح.
3: النجم يكون كان نقطة إيجابية في بناء رؤية فنية. هذا لا يعني أنه الفنان أو الباحث يعتمد الأساليب بطريقة يعني وكأنها يعني رسات معتها تبليد، كانها فكرة جاهزة،
1: جاهزة.
3: عمق في البحث والتمكن

0: مونتي بكري حكيت شوية على الصورة والفيديو كليب وغيره من هذا التطور في عالم الموسيقى. كمختص كباحث الآن كيف تقيم ربما هذا التطور أو تقيم تأثير هذا الفضاء الرقمي على المجال الموسيقي؟
1: في الحقيقة احنا لا نتحدث عن تطور، نتحدث عن تغير، نتحدث عن تحيين ربما لهذا الواقع. كما قال زميلي قبل قليل، هو تكنولوجيا موجودة من القديم، وكل يوم وكل عصر نشاهد تطور ربما في أو ربما تطور في هذه التكنولوجيا. إذن من ناحية الاختصاص الموسيقي، الموسيقى تأثرت بهذه التحولات وبهذه التغييرات أكيد جدا، وكل مجال لا يخلو من تأثر، وكل مجال يحاول أن يدلو بتلوه في هذا التغيير وفي هذا التطوير التكنولوجي. بالعكس، التكنولوجيا ربما ساهمت في ربما في نشر العديد من الموسيقات التي ربما لم تعرفها المجتمعات والثقافات، وساهمت في ايضا في تسجيل وتوثيق العديد من الموسيقات ايضا التقليديه او البدائيه ان صح التعبير. اذا التكنولوجيا والتطور التطور التقني خدم الموسيقى، خدم الموسيقى بصفة مهمة جدا. وتغيرت الموسيقى، لا نتحدث عن موسيقى الأمس وموسيقى اليوم، هناك كل عصر له موسيقى، كل عصر له تغييرات، كل عصر له تحيينات، وهذا حسب البيئة وحسب المناخ وحسب التغير التقني والرقمي الذي يعرفه. نحن اليوم نتحدث عن موسيقى ربما بالذكاء الاصطناعي، أصبحنا نتحدث على عمل كامل، فيديو كليب كامل بالذكاء الاصطناعي، وأصبح الذكاء الاصطناعي ربما شريكا فاعلا في العملية الإبداعية، سواء كان صورا أو موسيقى. يعني هنا نتحدث عن العمل الفني، كيف استفاد أي استفادة من هذه التقنيات التكنولوجية وهذا الفضاء الرقمي الجديد.
0: نمشي ربما سي أمين، يعني وإحنا نواصل الحديث على هذا الملتقى، وبكري قلت لنا بأنه هذا التفاعل بين الموسيقى والمجالات الفنية التشكيلية أو الفنون البصرية خضع لتغير، هو أيضا هذا التفاعل أو هذه التقاطعات، وهذا اللي أنتم ربما باش تدرسوه في هذا الملتقى. كان نحكي شوية على هذا التطور في هذا التفاعل أيضا، وكيف سيتم التباحث في هذا الملتقى.
1: إذن الملتقى سيتضمن 3 أيام، يوم 7 ويوم 8 و9 ماي. يوم 7 لدينا محاضرات بالمعهد العالي للموسيقى بسوسة، ونختم هذا اليوم بعرض بالمسرح البلدي سميناه بالنويد بيرفورمانس، كما قال صديقي ليلة العروض. في اليوم الثاني أيضا لدينا محاضرات بالمعهد العالي للموسيقى بسوسة، واليوم التاسع يوم الأخير هو خصصناه في المعهد العالي للفنون الجميلة بسوسة، وأيضا مع المحاضرات عندنا ورشاب يؤسس ربما هذا الملتقى. تقريبا 3 أيام، مجموعة نيرة من الباحثين من كامل تراب الجمهورية، وهذا ربما حدث والحدث ربما في تونس، تجميع جميع الفنون في هذا الملتقى من تونس إلى تطاوين جميع المدارس سواء في الموسيقى أو في الفنون الجميلة موجودة في هذا الملتقى. كل بدل كل سيقدم ما موضوع الذي تطرق إليه حسب موضوع هذا الملتقى. وإن شاء الله ننتظر ربما استدعاء جميع الباحثين والباحثات لمواكبة هذا المؤتمر.
0: نعم، في علاقة بال يعني بال... حنحكي قلت

0: قلنا انه باش يكون فما جانب نظري وجانب تطبيقي في الملتقى. في الجانب النظري هما باش يكونوا جمله من المداخلات اللي باش يقدموها مختصين في زوز مجالات، هكا ولا سامي؟
1: نعم.
0: بالنسبه للجانب التطبيقي ربما اللي هو الجانب الملموس الان، ويمكن هو اللي يعني يكون فيها حيز مهم في امتداد ايام الملتقى، شنو اللي باش يكون فيه بالضبط الجانب هذا؟ وانت قلت لنا على سلسله المسرح وفما ليله العروض زيتها.
1: نعم.
0: نعم.
1: في الحقيقة ليلة العروض هي هناك مجموعة من الأساتذة وأيضا الطلبة، وهذا
0: نعم.
1: أيضا حدث حدث ربما بين الأستاذ والطالب على خشبة المسرح.
0: نعم.
1: مجموعة من الأساتذة سيقدمون ربما عروض لها علاقة بالتفاعل الإيقاعي، لها علاقة بالتقاطع الموسيقي والمنبصرية. مجموعة ربما ليس لدي الأسماء الآن، لدينا بعض الأسماء، سيد حافظ جديدي، سيد برشان، سيد بشير كرشان، الأستاذ أيضا ثاني بشير سيكون موجود، الأستاذ مكرم الأنصاري أيضا، الأستاذ منى حفيظ، الأستاذ نادي هماني، الأستاذ صالح حميدة، الأستاذ الأستاذ كنزة صحراوي. هناك العديد من العروض تجمع بين الأستاذ اللي هو صاحب المشروع ومع بعض الطلبة الذين سيجسدون ربما فكرة هذا العرض الجميل. في حقيقة هذا العرض نثمن به ربما هذا الملتقى من النظر إلى التطبيقي كما ذكرت قبل قليل.
0: نرجع لسامي بشير من المعهد العالي للفنون الجميلة بسوسة، ونواصل في نفس النقطة معك سامي في علاقة بهذا التغير في التفاعل بين الموسيقى والفنون التشكيلية في هذا الفضاء الرقمي اليوم. الجانب التطبيقي واللي كنا نحكي فيه توا مع سي أمين واللي أنت مشارك فيه، أين تكمن ربما خصوصية تقديم مشاريع اللي تجسد هذا التفاعل وتجسد هذا التأثير أو هذا التطور لعلاقة الزوز مجالات فنية هذوما بالفضاء الرقمي؟ نحكي على الجانب الملموس الآن وأهميته أيضا.
2: أكيد أنه كل مقترح من العروض الأدائية هي يقف عند محطة مختلفة عن أخرياتها من المحطات، حتى أنه في التجارب هذه ككل هي بداية ترتسم من خلال الخصوصية الثقافية لنا احنا كتوانسة في الداخل بالكل، خاطر العرض الأدائي راهو موجود، هو نوعا ما تعبيرة من التعابير الفنية اللي موجودة في الغرب، وموجود فما فنانين اللي هما بالحق في هذا المجال. احنا لم نستورد الفكرة هكذا، إنما أعطيناها أو أكسبناها شيء من الخصوصية. هذه الخصوصية تجعل من كل عرض يقف عند ملامح وتصور جديد، يعني كسواء في حافظ جديدي، في بشير قرشين، في مكرم الأنصاري، رشدي بلقيسني، صالح حميدة، يعني مجموعة ثلة الحقيقة من المبدعين والفنانين اللي عندهم بصمتهم وعندهم خصوصيتهم وعندهم كما قلوا احنا لدوب الكاسكيت، معناتها دان شيرشور مي اوسي دان كرياتور دان كرياتور. وفي منطقة التقاطع هذه ما بين البحثي والفني هناك يعني استدراج للفكرة وتعميق للفكرة وتموضع، يعني فما بوزيشن، لأن في الآخر بكل كي ما نحكيوش احنا على رواحنا كتشكيلين فقط او كموسيقيين او كممثلين من التقنيات، لان اون ديفون ليدي الفكره، مع الفكره كيفاش نجم انت توصلها، ليموسيون هذيك كيفاش توصلها للجمهور. خاطر احنا كونت اون ترافاي كيفاش نخدموا نعملوا عمل ما نعملوش لرواحنا برك، راهو معناتها اون سادريس ا لوتر. دونك في المقابل هناك ايضا شيء من التفاعلية حتى مع الجمهور باش يتفرج باش يخرج من دائرة النمطية. لأن العروض كما نعرفوها احنا الموسيقية او المسرحية او يعني فن الروك بصفة عامة يعني تقترح دي موداليتي يعني اشكال تعبيرية مضبوطة وفق معطى يعني تقني واخراجي وركحي دقيق.
0: نعم
2: في العروض الأدائية زاوية النظر تختلف تختلف لأنها تفتح يعني في نقطة التلاقي هذه ومعناتها تجارب مخصوصة يعني سنجولير كما قلت متفردة وهي راهي كما قلت راهي فيها بعض المغامرة وهذا مهم جدا. مهم جدا في البحث المعرفي والعلمي أو الخطة الفني إن الباحث أو الفنان فيه هذا البعد المغامر بطريقة مدروسة بالطبع. وهون إذا باش نكتشفوا أكيد إنه باش نكتشفوا إحنا والمتفرجين والمتفرجين باش نكتشفوا داتر ديمانسيون. إنه ليش على خاطر راهو التقنيات هذه الرقمية والتمكن من عناصر ومؤسسات الركح باش تعطينا إخراج جديد باش تعطينا قراءة جديدة للركح هذه في بعد السمعي والبصري.
0: وهل تعطينا جماليات أخرى ربما
2: أخرى تعطينا شكل من أشكال التخالف يعني وكأنه فما طبقات طبقات ما بين المرئي وبين
0: البصري
2: يعني سذيبر مع تتزاوج هذا المرئي وسمعي في نفس الوقت يتزاوج ليولد ويغصب شيئا ما.
0: وحتى نختم طبعا الحديث على هذا اللقاء ونرجع في نقطة السي أمين اللي هي نفسها اللي اختم بها سي سامي هذه الجمالية وهذا التفاعل بين الزوز فنون في علاقة بهذا الفضاء الرقمي. في نفس النقطة سي أمين يعني الجمالية هي نفسها يعني مع هذا التطور مع هذا التغير في هذا الفضاء الرقمي اللي أصبح يعتمد عليه المجال الموسيقي والمجال التشكيلي أو البصري يخلق نفس الجمالية في نظرة المختص وفي نظرة المتقبل أيضا أم لا؟
1: أكيد كل فرد له نظرته إلى الجمال ونختلف هنا في نظرة الفرد المختص ونظرة الفرد الغير مختص. ربما ما يبدو لي تعبير جميل يبدو للآخر تعبير منقوص أو تعبير غير منقوص وهذه ربما سنة الحياة.
0: لكن في علاقة بالفضاء الرقمي يعني هل يخلق نفس الجمالية من غيره يعني وإلا بالعكس هو خلق ربما صورة أخرى أكثر جمالية ربما تنجم تقول لنا وإلا العكس بالنسبة للمجال الإبداعي وقت نحكيه موسيقى ونحكيه فنون تشكيلية؟
1: الفضاء الرقمي صنع ما ربما ما لم يصنعه الفضاء التقليدي وبمؤثراته وبتأثيراته وبالعديد من البرامج والعديد من البرمجيات ساهم في ربما توصيل ربما الأثر كما قال دكتور سامي بطريقة ربما مغايرة عن المألوف. وكل ما غير مألوف ربما يكون جميل للآخر.
0: صحيح.
1: هنا نتحدث ربما على مجال إبداعي في الفضاء الرقمي وهذا هو الجديد. ربما كما قلت قبل قليل أننا نتحدث في نحن نتحدث على الذكاء الاصطناعي وربما التفاعل الفني أو الإبداع الفني في الذكاء الاصطناعي وهذا هو جديد في الفضاء الرقمي الذي ربما يغير العملية الإبداعية. وربما أصبحت عملية إبداعية مخالفة العملية الإبداعية السابقة التقليدية وهذا هو ما نريد ربما إبرازه وإثارته في هذا ربما
0: الملتقى
1: وإبراز خاصة التقاطعات والتفاعلات الإبداعية بين المجالين الفنيين السمعي والبصري في هذا الفضاء الرقمي وأيضا علاقة المبدع المتلقي في العمل الفني المنتج وهذا هو تقريبا جوهر هذا الملتقى العلمي الذي يبتدئ إن شاء الله يوم 7 ماي إن شاء الله.
0: نعم ويتواصل حتى 9 ماي.
1: نعم حتى 9 ماي. نريد أن ربما أن نشكر أيضا نشكر أولا رئيس اللجنة العلمية اللي هي السيدة فاتن شوبة والمدير المعهد العالي للموسيقى السيد فاخر حكيمة وأيضا السيد محمد صغير بلقيد مدير المعهد العالي للفنون الجميلة وأيضا جميع مكونات المجتمع المدني الذين مدوا المساعدة وقدموا الإضافة لهذا وآمنوا بهذا الملتقى العلمي الذي سيرى النور إن شاء الله يوم 7 ماي في المعهد العالي للموسيقى بسوزة.
0: نعم وأنا نشكركم زادة على حضوركم معنا اليوم وأنه خذينا معكم أبرز المحاور والنقاط وربما المواضيع التي سيتم التباحث حولها نظريا وتطبيقيا في علاقة بهذا التفاعل الجمالي بين الموسيقى والفنون البصريين. خلي لك كلمة الختام نبدأ معك سي أمين وبعد نمشي لسامي في علاقة بهذا الملتقى. نبدأ معك سي أمين.
1: إذن نشكركم أول حاجة على الاستضافة اللطيفة.
0: مرحبا.
1: نبدأ على الدعوة. أريد أن أختم ربما كلمة كلمتي أن الفنون تتقاطع وربما في هذا الملتقى الإيقاع سيوحدنا.
0: نعم جميل. نمشي معك سي سامي بشير ناخذ معك كلمة الختام في علاقة بهذا الملتقى وبهذه الجمالية التي سيتم التباحث حولها في علاقة بالموسيقى والفنون البصرية.
2: شكرا نادية، شكرا لجميع مستمعي إذاعة ثقافية. هذا الملتقى في الحقيقة هو مناسبة مفتوحة لكل من يهمهم هذه الفكرة. وأكيد أنها معناتها مش كون عندها إضافة.
0: نعم.
2: دعوة مفتوحة وإن شاء الله معناتها كيف ما قال سي أمين نحاول نكتشف هالجماليات المتعددة.
0: نعم.
2: هذه الجماليات التي تفتح على آفاق جديدة. آفاق تخصصية جديدة.
0: نعم.
2: وتخلي الباحث والمتفرج العادي وجميع يعني شرائح المجتمع اللي يخرج الأكاديمي من البرج يعني ويحاول يتفاعل يعني يوصل هالبعد الفني التخصصي يوصله للجمهور.
0: إن شاء الله بالتوفيق لكم في هذا الملتقى. نحب نشكرك برشا على حضورك معنا سي سامي بشير أستاذ محاضر في المعهد العالي للفنون الجميلة بسوسة. شكرا لك سي سامي، يعطيك صحة على حضورك معنا اليوم.
2: شكرا
0: لك سي أمين الزويري الأستاذ الجامعي بالمعهد العالي للموسيقى ومنسق الملتقى الدولي تحت عنوان التفاعل الإيقاعي تقاطعات الموسيقى والفنون البصرية في الفضاء الرقمي. شكرا لك سي أمين.
1: كل الشكر.
0: يعيشك.
1: شكرا جزيلا نادية، بارك الله فيك.
0: يعيشك. شكرا لك وبالتوفيق لكم في هذا الملتقى. لقاءنا المباشر معكم من المشهد الثقافي مازال متواصل على موجات إذاعة تونس الثقافية.

أهلا وسهلا، مرحبا بكم معنا مستمعينا. قبل ما نمشي لضيوفنا ونحكي على مهرجان جابس سينما فن، في علاقة بثلاثة أبعاد لهذا المهرجان، بين ما هو ثقافي، ما هو سياحي، ما هو تنموي اقتصادي زاد، لأنه المهرجان يخلق حركية بالحضور، بالجمهور، بالضيوف، بالأسماء البارزة في عالم السينما اللي يكونوا حاضرين، وبالتطور زاد للمهرجان من دورة إلى أخرى، وبالأفكار الجديدة زاد اللي قاعدة تتنفذ مع المهرجان. مش نحكيوا عليه في هذا اللقاء معكم من المشهد الثقافي في بعد شوية مع ضيوفنا. قبلها حبيتنا نقدموا تحية ربما ليروح الفنان هاني شاكر الذي غادرنا يوم أمس، هذا المطرب المصري العربي من أشهر مطربي الوطن العربي، من الجيل الذهبي للفن الموسيقي، لقب بأمير الغناء العربي، تعامل مع كبار الملحنين. وما يميز ربما تجربة الراحل هاني شاكر هو ظهوره وسط العمالقة، عمالقة الغناء في مصر كما عبد الحليم حافظ ومحمد عبد الوهاب وفريد الأطرش وغيره، غنى من ألحان موسيقيين كبار كما محمد الموجي، كما بليغ حمدي، غنى كذلك وتعامل مع كما قلت ملحنين وكتاب أيضا كبار، صالح الشربيني، حسن أبو سعود، بهاء الدين محمد وغيرهم من الأعمال اللي قدمها الفنان الراحل هاني شاكر، اللي كان على مدى يعني زوز دورات ومرت هو نقيب المهن الموسيقية في مصر. هاني شاكر اللي أول ظهور ليه في عالم الفن كان بالتمثيل في فيلم سيد درويش عام 1966، وكان وقتها أدى دور سيد درويش في صغره، وظهر بعد مع الفنان العندليب عبد الحليم حافظ في أغنية بالأحضان ضمن الكورال وقتها، وهو كان في كل يعني أحد لقاءاته البارح، في برشا من اللقاءات اللي توجدت على منصات التواصل الاجتماعي اللي تحدث فيها على مسيرته، على بداياته مع العمالقة كما عبد الحليم، وأيضا نتحدث على تعامله مع الموسيقيين الكبار كما محمد الموجي اللي هو أول من اكتشف صوت هاني شاكر عام 1972 وقت غنى أول أغنية بعنوان حلوة يا دنيا، واللي قدم بها محمد الموجي هاني شاكر الجمهور في ديسمبر 1972. والغنية هذه وقت كانوا يسمعوها في الإذاعة المصرية قبل ما تكون الحفل هذي، كانوا يعتقدوا أنه هي لعبد الحليم حافظ. هاني شاكر كانت عنده تجربة سينمائية كما كانت عنده تجربة طويلة متميزة مع الموسيقى مع الفن، قدم العديد والعديد من الأعمال الفنية الموسيقية الناجحة على امتداد سنوات، وكان عنده حضور يعني في العديد من المهرجانات الدولية، حضر برشا في مهرجان قرطاج الدولي وغيرها من المهرجانات الدولية. البارحة لما تفرجت في لقاء ليه تحدث فيه على اللهجة التونسية، وقال نتمنى نغني أغنية باللهجة التونسية، كما قلت برشا غنيات قدمهم هاني شاكر، صعيب يمكن باش نختاروا غنية من الغنيات، ولكن احنا اخترنا غنية اللي فيها تفاؤل وفيها روح جميلة للفنان هاني شاكر اللي كان غناها عام 1987 اللي هي أغنية علي الضحكية، باش نسمعوها في لقائنا المباشر معكم اليوم من المشهد الثقافي على موجات إذاعة تونس الثقافية.

0: مرحبا بكم معنا مستمعينا أو في موجات إذاعة تونس الثقافية في لقائنا المباشر معكم من المشهد الثقافي. تحياتنا لكم الكل وين ما يوصلكم صوتنا. مازلنا مكملين معكم هذا اللقاء على موجات الفام على الموقع www.culturel.tn وكذلك صفحتنا على الفيسبوك إذاعة تونس الثقافية. كما قلت لكم باش نحكيوا على مهرجان جابس سينما فن، بخصوصية هذا المهرجان بهذا الطابع الدولي للمهرجان بتطوره أيضا من دورة إلى أخرى، أصبح يخلق تقاليد في الجهة ويخلق حركية خاصة ثقافية في الجهة من خلال العروض، من خلال اللقاءات، من خلال الاستضافات، من خلال النجوم اللي يكونوا حاضرين في هذا المهرجان. باش نحكيه على هذه الحركية الثقافية الفنية، على الاستثمار في الثقافة، باش نحكيه على الجانب الاقتصادي والسياسي أيضا في الجهة من خلال هذه الفعالية. وننطلق بالحديث على المهرجان وعلى الموضوع وتموقع مهرجان جابس سينما فن في المشهد الثقافي في جهة جابس مع ضيفنا المندوب الجهوي للشؤون الثقافية بجابس إبراهيم العرف. صباح النور، أهلا وسهلا بك إبراهيم. ألو
1: جميع مستمعي إذاعة تونس الثقافية، وشكرا لكم مجددا على هذه التغطية الثقافية لكل أو لمجمل الأنشطة الثقافية اللي قاعدة تصير في ولاية جابس.
0: يعطيك الصحة، شكرا لك على حضورك معنا سي إبراهيم. نحكيه على مشهد ثقافي متنوع في جهة جابس من خلال جملة التظاهرات والعناوين الكبرى اللي تشرف عليهم المندوبية، وربما من العناوين الكبرى هو مهرجان جابس سينما فن اللي يحظى باهتمام جماهيري وإعلامي من خلال مختلف الفعاليات التي تقام في إطار هذا المهرجان. إلى أي مدى مهم مثل هذه التظاهرات الفنية الدولية سي إبراهيم حتى تساهم في خلق هذه الحركية الفنية الثقافية في الجهة؟
1: كما قلت هو في الحقيقة معناها محطة ثقافية سينمائية مهمة جدا في دورتها الثامنة. مهرجان جاب السينما فن اللي تشرف عليه جمعية فوكيس طبعا تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية وبالشراكة مع المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بولاية جابس. حركية سينمائية وحركية ثقافية، ولكن هي في الحقيقة حركية على جميع الأصعدة، ثم حتى حركية على مستوى خلينا نقوله اقتصادية تنموية. شهدت معناها مدينة جابس أو الولاية ككل نقوله حتى جنوب الشرقي حركية كبيرة ياسر، حتى على مستوى الزيارات اللي كانت على مستوى الولاية، ضيوف حجم الضيوف الكبير اللي كان معانا معناها في ثلاثة أيام المهرجان من 26 أبريل حتى 2 ماي. زاد ثم نشاط سينمائي متنوع مختلف وكان كبير ياسر، فمعناها محطة كبيرة ياسر ومحطة مميزة جدا في ولاية جابس. معناها احنا اختتمنا نهار 2 ماي معناها المهرجان بشغف كبير، يعني كان فما بارشة حركية كما قلنا، وبارشة معناها التفاعل من الجمهور وبارشة حضور. ففرحانين بارشة في الحقيقة، فرحانين بارشة بهذه المحطة المميزة.
0: نعم، هذه المحطة المميزة من خلال إشرافكم عليها كمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بجابس وطبعا تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية،

0: كما قلنا احنا سي ابراهيم هو يمكن عنده برشا ابعاد المهرجان، واحنا معك نحكيه على الجانب الثقافي وربما تقدر نحكيه على الجانب السياحي والتنموي والاقتصادي، يمكن في جوانب اخرى وخلق هذه الفضاءات للتبادل الثقافي الفني واستقطاب زوار وفنانين، هو ايضا يروج زاد لصورة جابس كوجهة ثقافية سياحية بديلة ربما اليوم من خلال يعني هذا البعد الدولي لهذا المهرجان وهذا الحضور لنجوم من مختلف البلدان في المهرجان.
1: طبعا طبعا حركية هي سياحية هي ثقافية هي تنموية، ثم زاد الدورة الاقتصادية للبلاد من جانبنا على الأقل من جانبنا الثقافي سهلنا في انتعاشتها على مستوى وهذه كلها توصيات معناها من سلطة الإشراف من السلطة الجهوية، زاد فما تعاون كبير ياسر فما زاد كما قلنا حجم الضيوف على مستوى معناها دولي، زاد صبري ظفر العابدين على مستوى وطني نخبة من النجوم السينمائية والتمثيل كانوا معانا زاد في ولاية جابس وما كانوش في يعني ما كانوش استابل في مكان واحد، كانوا يتفرقوا معناها وكانوا متوزعين على كافة أماكن المهرجان المركب الثقافي جهات جابس البحر زاد الكاوف زاد الطلبة زاد كان عندهم نصيب زاد من هذه الحركية الثقافية من خلال سينما الدور زاد مشهد يعني متنوع ومختلف وفما حركية كما قلنا وهذا هو معنى هذا هو صلب النشاط الثقافي
0: وخاصة نشر ثقافة سينمائية زاد في الجهة، ونبعد شوي يمكن على إنه التظاهرات الفنية الكبرى تكون متركزة فقط في العاصمة وإنما نلقاو تظاهرات فنية كبيرة كما مهرجان جابس سينما فن في جابس ويخلق كما قلنا هذه الحركية وهذا التطور زاد في المشهد الثقافي في الجهة زاد إبراهيم.
1: طبعا هو زاد الحاجة اللي تميز مهرجان سينما فن ما هو شكل مهرجان الاستهلاكي
0: بالضبط.
1: مهرجان معناها مهرجان السينما الهادفة مهرجان التفكير يعني يمس العمق يعني تم عروض زاد كانت على مستوى معناها الكوستيم زاد السينمائي على مستوى تاريخ نشأة السينما على مستوى فما زاد لجافون بريمير زاد اللي كانوا معنا من خلال العروض السينمائية كما فيلم يعني فيلم فيراد كما فيلم فيراد زاد وكان معنا المخرج يعني المخرج الفرنسي الألماني اللي كان معنا زاد في سهرة الاختتام ففي الحقيقة هذا هو معنا مشهد نوعي مختلف ومميز كان شهدته ولاية جابس وكان زاد فما الجمهور زاد اللي كان روح المهرجان الجمهور كان معناه بإعداد معناه كان يواكب الطلبة معناه فحركية معناها بالحق معناها حركية معناها مميزة جدا.
0: نعم حركية مميزة إن شاء الله تتواصل أكيد مع مختلف الدورات الأخرى لهذا المهرجان وتتواصل أيضا مع الفعاليات اللي تشرف عليهم المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بجابس، لأنه رؤيتكم ربما في إطار الاشتغال في ضمن المندوبية ربما عنده هذا التصور سي إبراهيم هكا ولا؟
1: طبعا هو زاد بصدد الاحتفال بشهر التراث من 18 أبريل حتى 18 ماي على مستوى دور الثقافة على مستوى الجهات نادية احنا كنا في عمق جهات جابس مثلا منطقة تشين احتفل بمعناه زادة بشهر التراث ثم يوم نهار 2 ماي والاحتفالات بشهر التراث متواصلة اللي يميز هذه الاحتفالات انها كما قلنا معناها بخلاف انها معناها تبرز هكا الشعار نتاعنا للتراث وفن العمارة اللي جاب مدينة جابس من خلال زادة بعض المناطق كما مطماطة اللي فيها يعني خصوصية المعمار البنية التحتية في البيوت والعمارات الموجودة في ما يش فوق الجبال ولكن منحوتة داخل الجبال فهذه هي معناها احنا كما قلنا معناها رؤيتنا للمشهد الثقافي بجانب
0: شرب التوفيق لكم طبعا تفضل
1: اولا هو معناها يشمل كل الجهات معناها كل الجهات معنيه بتنشيط الحياه الثقافيه وبشهر التراث كذلك ثم نوعيه على مستوى الانشطه الاستهلاكيه العروض خلال الصيف على الاقل العروض الاستهلاكية.
0: نعم.
1: وهذا هو إن شاء الله، ربي يوفقنا إن شاء الله.
0: نعم. إن شاء الله بالتوفيق لكم أكيد في هذه الرؤية ربما والتصورات الخاصة بالأنشطة والعناوين الكبرى في جابس بما فيها خاصة مهرجان جابس سينما فن، وهذا هذه الأبعاد المختلفة لهذا المهرجان وهذه الثقافة السينمائية الإبداعية، وكما حكينا زاد على ربط الثقافة بالتنمية وهذا ربما المساهمة في دعم الجانب التنموي والاقتصادي والسياحي والثقافي خاصة للجهة من خلال هذا المهرجان. إن شاء الله بالتوفيق لكم في كل الأنشطة اللي تشرف عليهم المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بجابس. نحب نشكرك برشا على حضورك معنا سي إبراهيم العرف المندوب الجهوي للشؤون الثقافية بجابس. شكرا لك سي إبراهيم وبالتوفيق لكم.
1: شكرا وبارك الله فيكم على تقديرنا.
0: يعيشك. شكرا لك وإلى اللقاء. لقاءنا مازال متواصل معكم، مازلنا نحكيه على تموقع مهرجان جابس سينما فن في جهة جابس، وهذا المهرجان كيف يخلق هذه الحركية الثقافية الفنية والسياحية أيضا والاقتصادية ربما والتنموية أيضا في أبعاد مختلفة لهذا المهرجان.

المشهد الثقافي. المشهد الثقافي إبحار في ضروب الخطاب الثقافي وتفكيك لمفرداته الجمالية والفكرية.

المشهد الثقافي وصل وفصل مع الحياة الثقافية وما جاورها. المشهد الثقافي إعادة رسم الغابة كما تراها الأشجار. المشهد الثقافي مع نادية الحمراني.

0: مرحبا بكم مستمعي إذاعة تونس الثقافية في موعدنا المباشر معكم من المشهد الثقافي. مازلنا مكملين معكم اللقاء ومازلنا نواصل حديثنا على مهرجان جيب السينما فن كمهرجان دولي استطاع أنه يخلق حركية فنية ثقافية تنموية سياحية في الجهة من خلال الفعاليات من دورة إلى أخرى مع الحضور الجماهيري الذي يدعم المهرجان مع أفكار أيضا القائمين على المهرجان اللي هما في كل مرة يكون هناك رؤية جديدة، ربما يكون هناك تطور لهذا المهرجان سواء بالنسبة للضيوف وإلا خاصة زادة بالنسبة للفعاليات. باش نحكيه على هذا المجال في علاقة بالجانب التنموي الثقافي الاستثماري ربما في علاقة بمهرجان جابس سينما فن، وإحنا كنا عشنا على وقع فعاليات المهرجان تيلة طبعا امتداد أيام المهرجان من 26 أفريل حتى 2 ماي في جابس، وكنا تبعنا يعني في مختلف وسائل الأعلام اللي واكبت المهرجان وإلا أيضا في مختلف منصات التواصل الاجتماعي أبرز الفعاليات والحضور ونجوم السينما اللي كانوا حاضرين في المهرجان. باش نواصلوا الحديث عن المهرجان بعد ما حكينا على الجانب الثقافي ربما في علاقة ب إشراف المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بجابس على المهرجان، باش نواصلوا الحديث على أيضا هذه الرؤية للمهرجان وهذا التطور أيضا مع ضيفتنا المسؤولة عن قسم فن الفيديو بمهرجان جابس سينما فن المدير الفني المهرجان. سعيدا هتكون حاضرة معنا ضيفتنا السيدة فاطمة الكيلاني. صباح النور، أهلا وسهلا بك سيدة فاطمة.
1: عسلمة.
0: مرحبا. مرحبا. مرحبا بك معنا على موجات إذاعة تونس الثقافية. خلينا نقول لكم طبعا القائمين على المهرجان ألف مبروك نجاح هذه التظاهرة السينمائية في جابس اللي خلقت هذه الحركية وخلقت هذه الخصوصية في الجهة. أنا بكري شوية حكينا مع المندوب الجهوي ربما على خلق تظاهرات دولية فنية في مجالات مختلفة، وإحنا اليوم نحكيه على السينما في الجهات يعني نخرج شوية من مركزية أنه التظاهرات الفنية الكبيرة تكون موجودة في العاصمة. انتوبة من خلال مهرجان جابس سينما فن نجحتوا أنكم تخلقوا هذه المعادلة سيدة فاطمة.
1: صحيح، ومبروك علينا الكل وعلى الجبسية بالذات. احنا الدورة هذه الدورة ثانية ثبتنا المهرجان ومع دارة وجناب الصورة اللي حلمناها. احنا حلمنا المهرجان هذا باش يكون معناتها يكون يجمع السينما والفن ونمثل قسم الفن الفيديو اللي هو زاد يهتم بالفنانين الفنانين دوليين زاد الفنانين التوانسة يخدموا على الميديوم هذا متاع الفيلم. المهرجان اليوم نجم نقول موعد ثقافي مهم في الجنوب التونسي ويجمع الفنون البصرية والسينما والنقاشات ويفتح آفاق جديدة. هو ماهوش كان عروض أفلام، هو فضاء حي يتحرك مع المدينة مع أهلها، يعطي قيمة للثقافة اللي جاية من الجنوب زادة واللي تمس الناس الكل.
0: خلقت خصوصية للمهرجان سيدة فاطمة من خلال هذا التفاعل زادة مع الجمهور والتفاعل ربما مع الفضاءات الثقافية اللي حاولتوا أنكم تخلقوها من خلال هذا المهرجان، من خلال الفعاليات اللي تنقلتوا بها، من خلال الحضور، من خلال الفقرات اللي كانت موجودة في المهرجان واللي خليت ربما المتابعة لهذا المهرجان تتعمق أكثر من دورة إلى أخرى، وانتم خدمتوا على تطوير هذا المهرجان في فعاليات وأيضا من دورة إلى أخرى، وهذا كان موجود في الدورة الحالية.
1: صحيح. تحت إدارة عفيف بن محمود الممثلة المخرجة والمنجة التونسية جابت هي مع نفس جديد للمهرجان وقعد على معناتها البوزيشنمون تاعو اللي احنا معناتها حددناه من اول دوره مع مدام فاطمه شريف. لكن معناتها زادت طورت البرمجه وطورت زاد اللقاءات مع السينمائيين وخلقت مساحه معناتها فضاء الديالوج ما بين السينمائيين والفنانين.
0: نعم.
1: فالدورة هذه كانت لها أكثر من خصوصية. الخصوصية الكبيرة اللي حاولنا معناتها كيفاش نتوسعوا في المدينة باش يكونوا أكثر فضاءات مفتوحة للعموم.
0: نعم.
1: نقابلوا فيها للناس الجابس نمشيوا لهم وين هما في الكورنيش في سوق جارة مثلا في حي الأمل وين كانوا الطلبة زادة كيف فزادة نحاولوا كيفاش نقنعوهم اللي راهو الفيلم لازم زادة يتشاف في القاعة. القاعة مهمة ياسر خاطر شروط الفيزيوناج متاع الفيلم تكون أحسن يعني في وسط قاعة سينما. فكانوا متواجبين ياسر معنا وكان الحضور كثيف وإحنا فرحانين ياسر بالدورة هذه.
0: نعم. خلقتوا فضاءات أخرى ربما زادة سيدة فاطمة في هذا المهرجان من خلال ربما تدخلات من خلال بنية تحتية حاولتوا يمكن أنكم يعني تطوروا فيها حتى تنجم هي زادة تواكب أنه المهرجان يكبر من دورة إلى أخرى.
1: صحيح. هو مهرجان احتفال نحتفل بالفن وبالسينما ونحتفل بجابس إذا كيف جابس نحب نحطوها في وسط الخريطة الفنية الدولية.
0: جميل.
1: عشان الناس جاءوا من البرة وكانوا معجبين ياسر بالمدينة وبالحركية اللي فيها وبناسها وعندها الهوسبيتاليتي نتاعهم. فكان لقاء حلو ياسر وبرشا من الفنانين هذوما والسينمائيين هذوما يحبوا يجي ويرجعوا لجابس ويخدموا على الكونتكست متاع جابس وفي وسط المدينة معناتها من خلال دي كولابوراسيون ميزيكال ينجم يكونوا زادا احنا نوفروا جمعية فوكس جابس اللي هي تحمل السينما منذ تأسيسه توفر عدة إقامات فنية وتواكب معناتها الفنانين والسينمائيين في المسيرة متاعهم بالأخص وقت اللي يهتموا بجابس وبالجنوب عندهم ساعات مواضيع يحبوا معناتها يعبروا عليهم من خلال أعمالهم.
0: نعم. خلقتوا زادة سيدة فاطمة الكيلاني ضيفتنا خلقتوا زادة من خلال المهرجان بالإضافة إلى الجانب الثقافي اللي خدمتوا عليه من خلال فعاليات المهرجان فإنه أيضا خلقت روابط أخرى لهذا المهرجان اللي هي التنمية الاقتصاد السياحة التراث أيضا هذوما جوانب حاولتوا أنكم تتوسعوا فيهم ربما وتخليوا المهرجان يكون عنده تأثير على الجوانب هذوما وبالإضافة إلى أنه يخلق هذه الحركية الثقافية يخلق أيضا حركية سياحية تنموية اقتصادية في علاقة بإرث المدينة وتراث المدينة وخصوصية مدينة جابس.
1: صحيح. هو صاروا زوز فعاليات قسم فن الفيديو مثلا بيرفورمانس سونور تاع امنا معارف فنانة تونسية عايشة في مونريال وهي معناتها حبت تخدم على تلحليح اللي هو في العرس الجيبسي معناتها مرحلة مهمة تمشي للمرأة تمشي للعروسة تمشي تشلل ساقيها بالحنة في البحر ويصير معناتها تواكب العائلة وكل فهي استدعت الفرقة اللي والنساء اللي يغنيوا في تلحيح وجبتهم وزادت عليها على التلحيح والأغاني هذوما التوش متاعها اللي هي أكثر في الموسيقى الإلكترونيك فما زاد إنصاف العجمي خدمة على العيون في جابس اللي هما كانوا عدد كبير 230 واللي ما عادش فما توا بالكل معناتها شاحوا فكيفاش كانوا هالعيون زادا كانوا زادا مقر للأولياء الصالحين وكيفاش دفرت معناتها الكوميونيتي هذوكم اللي كانوا في العيون هذوكم من وقت اللي شاحوا العيون. فإذا الكل هذوما الكل أعمال فنية اللي تعبر زادا على التراث وتحكي على وضعية اندثار ساعات للتراث هذا ونحاولوا كيفاش احنا من خلال البرمجة نسترجعوه.
0: نعم. ودوركم كان مهم ربما في قسم فن الفيديو بالمهرجان اللي يمكن فيه عندكم هذا الجانب الترويجي ربما للمهرجان للجهة للفعاليات للأفكار اللي انتم حبيتوا تنفذوهم وتوصلوهم زادة للجمهور وللفاعلين في القطاع على السينما.
1: صحيح. هو الكل يعني احنا في كلمة مهرجان جابس سينما فن فما جابس وجابس يعني مهمة ياسر قاعد جابس زيلا كيف احنا رحنا ياسر اللي كانوا هما ياسر معناتها موجودين معناتها في الدورة هذه ويرحبوا بالضيوف وهما بيدهم معناتها حسوا رواحهم في معناتها فما اهتمام ليهم وهذا مهم ياسر لينا
0: احنا نعم. إن شاء الله بالتوفيق ليكم من دورة إلى أخرى في هذا المهرجان ومن نجاح إلى آخر أيضا ويكون دائما للمهرجان هذا الأثر وهذا الفعل في الجهة وفي الثقافة في تونس بصفة عامة وفي القائمين على هذا المهرجان. إن شاء الله بالتوفيق ليكم ديما سيدة فاطمة. نشكرك على حضورك معنا. يعيشك. شكرا ليك ضيفتنا فاطمة الكيلاني المسؤولة عن قسم فن فيديو بمهرجان جابس سينما فن المدير الفنية للمهرجان. مازلنا باش نكملوا معاكم اللقاء ومازلنا باش نكملوا الحديث على مهرجان جابس سينما فن. باش نسمعوا الفنان التونسي شادي الحاجي في هذا اللقاء المباشر معاكم وبعد نمشيوا للحديث مع ضيفنا ايضا الممثل في هذا اللقاء معاكم رمزي عزيز الممثل في موعدنا معاكم من المشهد الثقافي.

المشهد الثقافي. المشهد الثقافي إبحار في ضروب الخطاب الثقافي وتفكيك لمفرداته الجمالية والفكرية.

0: المشهد الثقافي وصل وفصل مع الحياة الثقافية وما جاورها. المشهد الثقافي إعادة رسم الغابة كما تراها الأشجار.
1: مرحبا بكم معنا لقاءنا المباشر معكم من المشهد الثقافي، مازال متواصل على موجات إذاعة تونس الثقافية. مازال نواصل حديثنا على مهرجان جيب السينما فن مع إسدال الستار على الدورة الثامنة للمهرجان، وتبعنا طبعا مختلف الفعاليات وتبعنا من دورة إلى أخرى وقع هذا المهرجان على الجهة كدافع للثقافة للسياحة للتنمية لحركية متميزة يخلقها هذا المهرجان، صحيح بدرجة كبيرة في جيبس، ولكن أيضا حتى الجمهور يمكن اللي ماهوش حاضر على عين المكان لكنه تابع من خلال منصات التواصل الاجتماعي، من خلال مختلف وسائل الأعلام الفعاليات هذا المهرجان، أهمية هذا المهرجان في الجهة، وخاصة الحضور الجماهيري والفني، زوج جوانب لهذا المهرجان. باش نواصل حديثنا مع ضيوفنا في علاقة بهذه الأبعاد الخاصة بمهرجان جيبس سينما فن كوجهة للثقافة، وجهة للسياحة، وجهة للتنمية، مع ضيوفنا باش نواصلوا مع ضيفنا الممثل المسرحي ابن الجهة الفنان رمزي عزاي. صباح النور، أهلا وسهلا بك رمزي.
2: صباح النور، مرحبا بك ومرحبا بمستمعي الإذاعة الثقافية.
1: يعيشك، مرحبا بك معنا وأنت المتابع لهذا المهرجان. ربما ننطلق معك بالحديث على أهمية مهرجان جيبس سينما فن بجهة جيبس، أنه أصبح يعني عنده هذا التموقع المهم اليوم في الساحة الثقافية وفي المجال السينمائي اليوم، وتتجه الأنظار في كل مرة من دورة إلى أخرى إلى جيبس من خلال هذا المهرجان.
2: طبعا أول شيء أنه مهرجان جيبس سينما فن في دورة الثامنة هو يعتبر مكسب للجهة ومكسب لتونس بصفة عامة، فهذا المهرجان طبعا هو رد اعتبار إلى فن من الفنون الذي للأسف معناها غابت الفضاءات امتعه، وخاصة تعرف جيبس كان فيها زوز قاعات سينمائية، قاعة الجوهرة وقاعة الخضراء، اللي كانت معناها من روادها معناها جيل الستينات والسبعينات وحتى التسعينات. طبعا هذا المهرجان يعتبر فرصة ثمينة لمتساكني جيبس باش يرتادوا القاعات السينما من جديد.
1: نعم، تموقع المهرجان اليوم كما قلت وأنت المتابع للمهرجان وأنت المبدع بصفة خاصة، وأهمية ربما حضوره اليوم من خلال مختلف الجوانب اللي يساهم فيها نشاط المهرجان، نحكيه على الجانب الثقافي، نحكيه على الجانب السياحي، نحكيه على الجانب الاقتصادي التنموي، يعني الحركية في مختلف هذه المجالات اللي يخلقها مهرجان جيب السينما فن إلى أي مدى هي مهمة، إنها مهمة في وجودها ومهمة أنها تتواصل أيضا ربما وتتطور زادة من دورة إلى أخرى.
2: طبعا المهرجان يعتبر فرصة ثمينة في كل المجالات، المجال الثقافي، المجال التجاري، الاقتصادي، المجال الاجتماعي. كذلك تعرف أنه جيبس إلى جانب مدن أخرى ربما هناك نوع ما من التصحر ما بين ظفرين، فهذه إذن فرصة ثمينة لجيبس. وطبعا تعرف أنه جيبس هي بالأساس كذلك هي مدينة سياحية بامتياز منذ السبعينات، ولولا معناها عامل التلوث اللي معناها خلى أنه معناها السياحة معناها توخر على مجالات الأخرى كما المجال الاقتصادي. تعرف اللي المهرجان معناها عمل حركية كبيرة على مستوى السياحي، الفنادق معناها خلال أسبوع كامل معناها الحجوزات الكل ما تماش معناها معبية، على الحركة الاقتصادية في الأسواق خاصة في كل ما هو الصناعات التقليدية، حركة على مستوى المطاعم، حركة على مستوى المقاهي. إذن كانت هناك على امتداد أسبوع حركة اقتصادية هامة. وطبعا احنا نثمنوا لهنا المبادرات الخاصة اللي طبعا المهرجان معناها هو مبادرة خاصة من طرف رجل الأعمال سيد الأسعد ورفيق كيلاني نشكرهم بهذه المناسبة. وطبعا هو تنشيط كلي لمدينة جابس وفرصة طبعا لعشاق السينما لمواكبة هذا المهرجان.
1: نعم. سيكون لعشاق المسرح ربما فرصة أيضا لمواكبة مهرجان مسرحي في جابس. هنا تمشي رؤيتك ربما يعني أنه يصبح المشهد الثقافي في الجهة متنوع وعنده هذا البعد الوطني الدولي زادة.
2: إن شاء الله والله أنا معناها المهرجان جابس سينما فن أو حالي بفكرة ديجا معناها بطة على معناها صفحتك على الفيسبوك
1: في الأفق بعث مهرجان مسرحي في جابس مختلف.
2: طبعا بعث مهرجان مسرحي في جابس مختلف ما معنى مختلف أنه في الطرح في الشكل وفي المحتوى. تعرف أن مهرجان جابس سينما فن كيف هو رأى مختلف
1: صحيح.
2: على بقية المهرجانات. كي تشوف البرمجة كي تشوف الفضاءات اللي وقعت فيها الأنشطة فهمت تفهم اللي هو مهرجان مختلف. الحدث الكبير والهام اللي صار في جابس هو تهيئة نهج كامل. هو نهج مصفى كمان تهيئة نهج كامل من طرف إذن أبناء الكيلاني. فأصبح هذا النهج يضم كذلك جانب من البرمجة المهرجان
1: من الفعاليات.
2: وكذلك التفكير أنه النهج هذا يصبح ذات صبغة ثقافية فنية. وكذلك ذات طبعة سياحية.
1: جميل.
2: وأنا بدوري إذا المهرجان نخمم باش نبعثوه إن شاء الله أو باش نقترحه إن شاء الله على جمعية فوكيوس جابس أنه معناها يكون في نفس النهج معناها.
1: جميل.
2: عروض مسرحية تقام إذا في الفضاءات الغير المعتادة معناها تقام في ما نسمى بالحوش الديار العربي وفي النهج وبعد ذاته النهج يصبح ركح كبير للنشاط المسرحي والفني بصفة عامة.
1: نعم. وهذا يطور زادة في المشهد الثقافي في الجهة زادة أنه نخلق مثل هذه المهرجانات اللي يكون عندها هذه الخصوصية. بدينا بالسينما تتوجه الفكرة الآن للمسرح وهذه حاجة متميزة أنك تفكر في بعث مهرجان مسرحي في جابس كما قلت أنت مختلف ربما مختلف في التصور وفي الرؤية وفي التنفيذ زادة كما حكيت لنا رمزي هكا ولا
2: طبعا. نعم. طبعا واحنا راهو من غير من معناه واحد مش يحلم أما الهدف متاعنا هو انه بشوي بشوي انه الزوز مهرجانات هذه معناها المهرجان السينما خاصه توا انه خاصه معناها كيف تحضر قاعه لاغورا اللي تتبناه من حاوله معناها ان يكون عنده صبغه دوليه.
1: نعم.
2: فوالا معناها ويلتحق بعد المسرح والى جانب التظاهرات الثقافيه الاخرى كيف ما مهرجان المدينه في جابس ومهرجان جابس الدولي.
1: نعم.
2: الى اخره
1: كما قلت انت بدينا بالسينما المسرح وتلتحق زاد بقيه الفنون الاخرى ويكون فما مهرجانات مختصه في الجهه في مختلف المجالات الفنيه الاخرى حتى يكون هناك يعني خصوصيه لكل جهه في علاقه بالتظاهرات اللي تقدمها للجمهور وللمتابعه للشان الثقافي. ان شاء الله بالتوفيق في مختلف هذه الأفكار. شكراً. والمشاريع يعيشك.
2: شكراً على الفرصة هذه.
1: مرحبا.
2: وإن شاء الله ديما الإذاعة الثقافية معناها صوت المثقفين عامة.
1: يعيشك. شكراً لك. إن شاء الله بالتوفيق لك ضيفنا الفنان المسرحي الممثل رمزي عزيز. شكراً لك. احنا وصلنا معكم لختام لقائنا المباشر من المشهد الثقافي على موجات إذاعة تونس الثقافية. تحية الفريق لأمن لكم هذا اللقاء. كوثر حجري، هدى ترابلسي، محمد أمين بوبكري، عبد اللطيف الحاج علي، وتحية زميلتنا كوثر مورية. أجمل تحيات نادية حمراني. شاهية طيبة. إلى اللقاء.

0: مسارات تشكيلية. مسارات تشكيلية، قصص وحكايات مبسطة من تاريخ الفنون التشكيلية في تونس. مسارات تشكيلية مع سامي بن عامر.
1: نلتقي في حلقة جديدة من مسارات تشكيلية، حيث نواصل الحفرة في المراحل التي تشكل خلالها المشهد التشكيلي في تونس خلال العقد الرابع من القرن العشرين. بعد أن رأينا كيف تشكلت تجارب فنية متعددة خارج الأكاديمية، يمكننا الآن أن نفهم هذه اللحظة من زاوية أوسع. إذا تأملنا الساحة التشكيلية في تونس خلال الثلاثينات والأربعينات، نلاحظ أنها لم تكن فارقة كما قد يبدو في بعض السرديات التقليدية، بل كانت تعرف حركة فنية تتشكل تدريجيا من خلال تجارب فردية مختلفة، كل منها يبحث عن لغته وعن موقعه داخل الصورة. بعض هؤلاء الفنانين اتجهوا نحو المشهد المحلي، مستلهمين الحياة اليومية في المدينة والأسواق والفضاءات الشعبية، في محاولة الاقتراب من واقع يعيشونه. في المقابل اختار آخرون مسارات أكثر تحرراً من محاكاة الواقع، متجهين نحو التعبير أو نحو بناءات تشكيلية تتقدم فيها العلاقات بين الأشكال واللون على حساب الحكاية. وهكذا بدأت تتشكل ساحة فنية متعددة الاتجاهات، لا تختزل في مسار واحد ولا في مدرسة معينة. ولم يكن هذا التنوع مجرد اختلاف في المواضيع، بل كان يعكس أيضا تعددا في طرق النظر إلى الصورة ذاتها. فبين من يرى في اللوحة فضاء لتصوير الواقع، ومن يتعامل معها كمجالا لبناء علاقات تشكيلية، تتشكل اختلافات عميقة في الفهم وفي المقاربة، وهو ما جعل هذه الساحة أكثر حركة وأقل خضوعا للنمط واحد. وهنا تكمن نقطة منهجية أساسية، ما سيعرف لاحقا باسم مدرسة تونس لم يظهر من فراغ، ولم يكن قطعا مع ما سبق، بل كان امتدادا لمسار كان قد بدأ يتشكل. فالاهتمام بالمشهد المحلي وبالحياة اليومية وبالبحث عن لغة تشكيلية خاصة كان حاضرا في أعمال عدد من الفنانين قبل أن يتحول إلى مشروع جماعي. في هذا السياق سيظهر مشروع جديد يسعى إلى منح هذه التجارب إطارا جامعا، وقد وجد بيير بوشار صاحب هذا التوجه أمامه فنانين كانوا قد شرعوا فعلا في بناء تجاربهم، فاختار من بينهم من رأى أن أعمالهم تنسجم مع تصوره. وبهذا المعنى لم يكن هذا المشروع خلقا لتجارب جديدة، بل كان محاولة لتنظيم تنوعا كان موجودا بالفعل. وهنا يتغير منظورنا للتاريخ، فبدلا من أن نرى مدرسة تونس كنقطة بدء، نبدأ في قراءتها كنقطة تجميع مجموعة من الفنانين يلتقون في مسار واحد. وهكذا سيتشكل تدريجيا مسار أفضل إلى بعث هذه الجماعة، لا كمنطلق بل كمرحلة داخل مسار أوسع. سنقترب في الحلقات القادمة من هذه اللحظة المفصلية لنفهم كيف تشكلت وما الذي ميزها. في مسارات تشكيلية نحول تاريخ الفن في تونس من لحظات عابرة إلى إشارات يومية لتصبح ذاكرة الشعب النابضة. سامي بن عامر يحييكم.
0: مسارات تشكيلية. مسارات تشكيلية، قصص وحكايات مبسطة من تاريخ الفنون التشكيلية في تونس. مسارات تشكيلية مع سامي بن عامر.
2: المشكات.
3: المشكات في مستقبل التربية والتعليم.
2: المشكات.
3: إذاعة تونس الثقافية بالشراكة مع المعهد العربي لحقوق الإنسان وإذاعة السيدة أفهم.
2: المشكات، قضايا التربية والتعليم في قلب الاهتمام والدرس والنقاش.
4: أهلا وسهلا بكم أصدقائنا المستمعين في هذا الموعد الجديد من المشكات. تحية لكل من يتابع موجات إذاعة تونس الثقافية وإذاعة السيدة أفهم في هذا البث المشترك اللي يبدأ معكم الآن ويتواصل إلى الساعة الثانية بعد الظهر. تحية لكل مستمعينا في كل مكان، وبداية أسبوع موفقة للجميع وخاصة للتلاميذ والطلبة والإطار التربوي والجامعي. وكالعادة برنامج المشكات في مواكبة لقضايا التربية والتعليم في تونس. تحية للفريق اللي معايا اليوم: أمين البوبكري، كوثر الحجري، مريم مناع، نجوى الهمامي في عدد الحصة، محمد البلطي من أمام الميكروفون. نعطيكم فكرة على أبرز مواضيعنا اليوم في لقاء المشكات. نتحدث على إطلاق منصة رقمية مبتكرة أو مبتكرة لتطوير البحث العلمي في جامعة تونس المنار. بعد قليل يكون معنا رئيس جامعة تونس المنار للحديث في هذا الموضوع. كذلك نحكي اليوم وفي علاقة بالكتاب وبمعرض الكتاب، نتحدث على موضوع يتعلق بالمنسيات، وهل ينصف وحين ينصف الأدب المنسيات، كيف تعيد الكتابة إحياء سير النساء في الذاكرة الثقافية. اليوم نحكيه على كتاب حبيبة مسيكة، سيرة النار والرماد، مع ضيفتنا الكاتبة بثينة عبد العزيز في الجزء الثاني من لقائنا، ونتحدث في جوانب من التاريخ وكذلك والغور في شخصيات التاريخية وخاصة النساء الذين أثرنا بشكل كبير في محطة تاريخية وأسهمنا بشكل لافت على المستوى الثقافي في تاريخ تونس. هذه زوز المواضيع الهامين والبارزين في لقائنا اليوم، بالإضافة إلى ركن صدى الجامعات مع فراس، وركن أطفال طيف التوحد مع المختصة التربوية مريم التونسي، والنصائح اللي تعودتوا عليها كل أسبوع في لقائنا من المشكات. نبدأ بالأنغام بصوت جورج وسوف، ثم نذهب مباشرة إلى الموضوع الأول في لقائنا اليوم من المشكات.

0: المشكات.
1: المشكات في مستقبل التربية والتعليم.
0: المشكات.
1: إذاعة تونس الثقافية بالشراكة مع المعهد العربي لحقوق الإنسان وإذاعة السيدة أفهم.
0: المشكات، قضايا التربية والتعليم في قلب الاهتمام والدرس والنقاش.
2: الحديث كالعادة في برنامجنا على النجاحات الخاصة بالمؤسسات الجامعية، وكالعادة جامعة تونس المنار عندها خصوصيتها الحقيقة على مستوى المشهد الجامعي في تونس، ودائما ما تقدم الجديد في هذا الاتجاه. اليوم نحكيه على يوم هياكل البحث بجامعة تونس المنار وإطلاق منصة رقمية مبتكرة لتطوير البحث العلمي، ومعنا سي معز شفرة رئيس جامعة المنار للحديث في هذا الموضوع. سي معز، مرحبا.
3: مرحبا بكم ومرحبا بمستمعي إذاعة ثقافية.
2: شكرا لك وشكرا على الحضور معنا. سنبدأ الحديث على يوم هياكل البحث وشنو معنتها إطلاق منصة رقمية مبتكرة لتطوير البحث العلمي، وما الذي تقدمه من جديد في علاقة بتسهيل ربما عملية البحث العلمي؟
3: شكرا جزيلا ويعطيكم الصحة على اهتمامكم بالجانب الجامعي. وكما ذكرت سيادتك، يوم الأربعاء 6 ماي باش تنظم جامعة تونس منار بالتحديد بالمدرسة الوطنية للمهندسين بتونس تظاهرة علمية، هو يوم البحث لسنة 2026. وجديد في يوم البحث هذا باش يقع إعلان رسميا كما ذكرت إطلاق منصة رقمية مبتكرة متخصصة لتسيير وإدارة هيكل البحث. نحن عندنا 109 هيكل بحث، يعني

0: في الجامعة تونس منار في كل التخصصات. حبينا نعمل هالمنصة دي لتدخل هي في السيادة الرقمية كذلك يعني للجامعة، وتدخل في نظام المعلومات للجامعة. بدينا نحن بالمنصة دي اللي تشاركنا مع رؤساء المخابر بالجامعة اللي هم 109، مع كذلك مدارس الدكتوراه، وشفنا الحاجيات متاعهم، ولقينا المنصة دي خدمنا لها توا تقريب عن عامين، توا حاضرة وبشيق عن إطلاق متاحها يوم الأربعاء بالطبع تحت إشراف سيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي. المنصة دي باش تنظم السير الهياكل، وباش تكون فما عنا مساحة لرئيس المخبر وللطلبة للبحثين اللي يخدموا في المخبر، باش يبدأ يحط المعلومات اللي على روحه هو، باش يحط المعلومات يعني على النشريات متاعه، باش يحط المعلومات على المشاريع البحث متاعه، باش يحط المعلومات على كذلك البارتنير متاعه يعني الدوليين والوطنيين. هذه نقطة مهمة أنا نحب نحكي عليها اليوم، على خاطرنا نحن ندخل في انفتاح على المحيط الاقتصادي متاعنا، نحبه كيفاش البحث العلمي يوصل مباشرة للتشغيلية. يعني نحن نخدمه فعلى الطالب، المحور بتاعنا الطالب، نحن الطالب عنا العديد من جوانب، كما نحكي على التكوين، نحكي على جودة التكوين، البحث وجودة البحث، نحن نحب التكوين البحث هي يوصل مباشرة يعني لسوق الشغل. يعني نحن مش تكون نعم
1: تفضل يا سي معز.
0: نحن باش تكون هالهيكله هدية في وسط المخبر، يعني باش تنظم التسييق نتاع المخبر، يعني حتى القانون الداخلي للمخبر، حتى الحضور الباحثين، حتى كيفاش الباحث يستعمل يعني الماتريال باش يعمل الابحاث نتاعه. وبعد عندنا مساحه لرئيس الاداره يعني العميد او المدير. كما تعرف مثل كليه علوم بتونس اكثر من 50 مخبر، باش يولي العميد عنده اطلاله على المخابر نتاعه الكل. مشكل كلية العلوم عن مدرسة الوطني المهندسين كذلك فيها العديد من المخابر، كلية الحقوق، كلية الاقتصاد، هذوما مؤسسات كبيرة، كلية الطب كذلك عنها في العديد من المخابر، معهد باستور كذلك، باش تولي عنا هالفيزيبيليتي هذه، وباش تخلي المقروئية أكثر للناس الكل، وباش نشجعوا على البحث في المتعدد التخصصات. يعني باش يولي الباحث يشوف الباحث في مكان اخر، شنو البحث نتاعه وشنو الماتيريال اللي عنده، خاصه نحن ما تعرف معناها الماتيريال اللي في كيبمون غاليين، ولزمنا نعرفوا نحن كيفاش نعملوا يعني اوبتيميزاسيون في الاستعمال نتاعها. يعني نحبوا الطالب يبدا يعرف المخبر اللي موجود مثلا في نحن نقولوا عن جامعة تونس منار، دو كومبوس، عندنا كومبوس فرحات حشاد هي الأول كومبوس تعمل في تونس، وعندنا كومبوس آخر اللي هو نحن نقولوا هضبة الرابطة ولا هضبة الصحة، نحن خاطر فيه كلية الطب، فيه مدرسة الصحة، في معهد التمريض، في التكنولوجيا الطبية، في البيولوجيا التطبيقية. يعني فما هالتباعد ما بين لدو كومبوس، ونحبوا نحن للابوراتوار الكلهم يكون فما شراكة. نحن نحكي على شراكة، هذه شراكة ما بين تونسية، هذه شراكة ما بين مؤسسة في نفس الجامعة. كذلك بعد عندنا فضاء اللي هو أكبر، الفضاء متاع رئاسة الجامعة، يعني الجامعة، الجامعة بتبدا مطلة على كل المخابر متاعها. يعني بتبدا عن فيزيبيليتي، المنشورات الكل تتخرج يعني حينيا، باش تولي فما سرعه كبيره يعني في انجاز التقارير، على خاطرنا نحن كما تعرفوا الجامعه متاعنا نخدم كثير على على على التموقع الدولي متاعنا،
1: يعني نرجعوا لها من بعد هذه مساهمتها في التصنيفات اللي تخدموا عليها.
0: بالضبط، هو كل شيء مربوط ببعضه. نحن توا نحكيوا على سيستم دو فورماسيون في البحث العلمي، هذه باش تكون مساهمة مباشرة على التموقع متاعنا الدولي، خاطر ذي باش تعطي مقروئية للأستاذ، للمؤسسة، للمخبر، للجامعة، وكذلك للدولة التونسية. نحن انت ذكرت خاطر المنصة هذه توا منصة بالجامعة، ولكن ان شاء الله هي اليوم هذي باش يكون تحت اشراف وزارة التعليم العالي، ان شاء الله تكون المنصة هذه تولي وطنية، وكل المخابر يعني باش يخدموا بنفس الطريقة. هل نحن توا نخدموا بالذكاء الاصطناعي الصناعي نخدمه بهالرابيديتي هذه. العالم قاعد يتطور ونحن يلزمنا نتبع التطور هذا بالابتكارات هذه الجديدة وبالسرعة كذلك في الإتقان. يعني الباحث بشولي عنده كما قلت لك الباحث بشولي عنده مقروئية كبيرة جدا على نطاق دولي وبسهل لنا أكثر شراكة دولية بشكون عندنا أكثر مشاريع يعني اللي نحن مشاريع تنافسية بش معناك كيفاش باش يعرفك كي يبدأ عنده الفيزيبيليتي هذه بالمنصة هذه الجديدة إن شاء الله معناها باش تكون كان عندها كان فاعل يعني إيجابي وإيجابي جدا.
1: نعم في الإطار هذا وفي علاقة بهل المستحدث هذا اللي قمت به وإن شاء الله يرى النور إن شاء الله نهار الأربعاء بالنسبة للباحثين وطلب الباحثين أنت أشرت إلى أنهم مش يكونوا مش تسهل لهم برشة مسائل وربما تذللهم عديد الصعوبات وخاصة أنهم يكونوا مكشوفين على بعضهم ويعرفوا يعني خدمة بعضهم ونوعية المواضيع وغيره والإمكانيات المتاحة عند باحث ربما مش متوفرة عند باحث آخر أو عند مخبر مش متوفرة عند مخبر آخر. هذا الكل بعد ذلك أنت أشرت إلى تأثيره على التشغيلية، لو تزيد توضح لنا النقطة هذه يا سي معز.
0: شكرا. هو كما ذكرت سيادتك هو اليوم الأربعاء هو بيكون يوم عرس للبحث العلمي. نحن بس عنا دائرة مستديرة فيها خبراء مش نحكيه على مستقبل البحث العلمي مش نحكيه على أخلاقية البحث العلمي مش نحكيه كذلك ثم معناها حصص أخرى مختصة في البحث العلمي والطلب بشكل حاضر معنا. وأهم شيء اللي نذكره لك بش تكون ثم يعني جوائز عنا نوعين من جوائز. نحن أحسن مشروع حسب لجنة علمية تترأسها نائبة رئيس الجامعة الدكتورة أسماء قاتي واللي معبر الجرير كلهم من جماعة تونس منار ومختصين يعني في العديد تخصصات تلقى من كل الطب تلقى كل الحقوق كل الاقتصاد رخاصة نحن التعددية في التخصصية دي ستا فافور أو ستا بلو نقدمه فيه بش تكون فما جائزة لأحسن دكتوراه يعني فما معرض كامل بش يكون مرحبا بكم الكل لتغطية هذا اليوم بش يكون معرض كبير والمعرض هذا ونحن استدعينا معناها البارتنر بتاعنا من جانب الاقتصادي يعني هما بارتنر حتى نحن كيفاش هو باش يقرب لسوق الشغل نحن راهي لازم نحن نقربوا للمحيط نتاعنا معنا ما نكونوش نحن ندرسوا فقط ولا نعطيه في شيء فقط نحن بيدنا لازم نقربوا للمحيط نتاعنا. هل الفورم هذايا ولا المعرض هذايا كله هو باش يخلي الصناعي باش يجي ويشوف ولا رجل الاقتصاد بصفة عامة أو نحن نقول محيط اقتصادي اجتماعي كيف يجي ويشوف البرودوي هذاك باش تقع يعني العلاقة ما بين الطالب ما بين الباحث والمحيط نتاعنا. هذا هو اللي خلينا نحن باش نشجعوا كذلك في المداخلات باش نحكيه على البحث التطبيقي باش نحكيه على ريادة الأعمال كما تعرف فما ده بلاج كبيرة برشا نحن ان شاء الله نكون يعني البرنامج باش تخرجوه توا على موقع الجامعة باش تكون فما عندنا برنامج هو باللغة الفرنسية اسمه بوي بول يونيفرسيتير انوفاسيون تكنولوجي يعني قطب الجامعي للابتكار. القطب هذايا باش يقدم منصة كذلك نحن حكينا فيها سابقا ولكن نحن علاش حطوها في يوم العلم في يوم البحث على خاطر نحن باش نركزوا هي نحسبوها كما يوم تحسيسي يعني نحن باش يكونوا رؤساء المخابر خاصة رؤساء المخابر خاطر هما باش يعطيوا المساج للباحثين اللي معهم يوم تحسيسي باش نقولوا لهم على المنصة تاع البحث تاع هيك البحث باش نقولوا لهم على المنصة دي كيفاش يشاركوا فيها. المنصة دي تاع البوي هي فيها فضاء للطالب للباحث فيها فضاء للأستاذ الباحث فيها فضاء للمحيط الاقتصادي والاجتماعي وفيها فضاء للانفستيسور البايور دو فون المستثمر. هنا باش تخلي انه البايور دو فون يشوف الطالب كذلك ولا الباحث يشوف الرجل الاقتصاد ولا اللي يشوف الحاجيات نتاعو باش تكون البحوث نتاعو متبع يعني باش تكون على عين المكان هكاك باش تقع سينرجي. هذه بلاتفورم كذلك ذكيه تخدم بالذكاء الاصطناعي كذلك الطالب الباحث باش يلقى اي باش يلقى اجابه على اي تساؤل بالذكاء الاصطناعي، يسأل يقول كيفاش نعمل الشركة متاعي، كيفاش نجيب التمويل تاع الشركة متاعي، وباش يلقى الحلول الكل نعطيوه نحنا الأجوبة على أي تساؤل. هي تساؤل معروفة، معناه هو خطر الطالب يقرأ ولا يعمل في البحث، هو عنده فكرة، نحنا نحبه ماك الفكرة ذيك تمشي إلى مشروع ونقله إلى مستقبل أفضل. الخطر نحنا كما ذكرت وركزت على التشغيلية، خاطر نحنا نحبه الشاب متاعنا، نحبه الطالب متاعنا اللي هو مستقبلنا، مستقبل تونس، حبوه يكون هو المشغل، ما هوش هو طالب شغل.
1: معلومة
0: تغيير التغيير
1: لو ممكن تغير شوية المكان سي معز، لأنه ثم تقطع في الصوت، وحبيت نسأل على النقطة الموالية والمتعلقة خاصة، هما زوز نقاط، خلينا النقطة الأخرى على مستوى التصنيف بعد ذلك، والعمل اللي تقوموا به أنتم في جامعة المنار على مستوى التصنيف متاع جامعة تونس المنار. ولكن قبل النقطة هذيك باش نحكي على مسألة تمويل البحث العلمي في تونس، و يعني الإمكانيات المتاحة اليوم لتطوير البحث العلمي وتجربتكم أنتم في جامعة تونس المنار، وخاصة مسألة الشراكات مع يعني المتعاونين معاكم في الاتجاه هذايا. هل هناك رغبة فعليا في المحيط الاقتصادي والاجتماعي لتمويل البحث العلمي ودعمه، بالإضافة إلى ربما المجهود اللي تقوم به الدولة بالإمكانيات المتاحة اللي عندها؟
0: شكرا على السؤال، يعني جيد جدا، لأنه التمويل موجود، أما نعرفوا كيفاش نجيبوه. معناها أهم شيء كيفاش نجيبوه، الطالب ما يعرفش، لازمته ثقافة، لازمته خدمة. التمويل كما أنت ذكرت على المحيط الاقتصادي، ولكن نحن راهو عندنا تمويل كبير برشا من المشاريع التنافسية. أعطيك مثال، كما البرامج يعني الاتحاد الأوروبي للبحث العلمي اللي تونس راهي كدولة تونسية شريك، وهي لحد الآن لحد اليوم نحكي معك، تونس البلد العربي والإفريقي الوحيد اللي هي شريك في برنامج أفق أوروبا للبحث العلمي اللي اسمه يعرفوه الباحثين هورايزن 2020 أوريزون 2020 اللي توا أصبح اسمه أفق أوروبا أوريزون أوروب 2021. اللي تونس شريك، مادام تونس شريك معناها تونس تدفع يعني في مساهمة مالية للاتحاد الأوروبي، دونك نحن لازمنا نخدمه باش نجيبوا المشاريع. الحمد لله هي ثقافة خدمت عليها الجامعة والوزارة، عندنا نحن مكتب كامل اسمه مكتب هندسة المشاريع، ناس خبراء يعاونوا في كتابة المشاريع وكيفاش تجيب المشاريع. فيها حرفة، فيها فن، مثل تحب الفن، فيها فن في الكتابة،
1: خاصة انك باش تقنع، لازم تقنع
0: باش تخدم المشروع متاعك. الحمد لله عنا العديد من المشاريع في جامعة تونس منار ممولة من الاتحاد الأوروبي. أنا ذكرت ممكن أفق أوروبا، لكن فما مشاريع أخرى مثل إيراسموس، فما زاد مشاريع حتى مشاريع وطنية كذلك، دونك كما البريما، كما انما مشاريع نقولوا تنافسيه نحن. يعني يلزم المخبر ولا الطالب يخدم ويعرف كيفاش يكتب المشروع نتاعه، والجامعه والمؤسسه ولا المخبر يعاونوا على الكتابه هذه. والحمد لله نحن قاعدين ناخذوا في مشاريع كثيره، وهذه اجابه على السؤال نتاعك، هي نوع كبير برشا للتمويل للمخابر متاعنا وللبلادنا كل، وهذا تمويل بالعملة الصعبة يعني حاجة جيدة جدا. تقريبا من استراتيجية الوزارة متاعنا، يعني كل الجامعات الهدف متاعنا المشاريع هذه التنافسية، مش كان في الاتحاد الأوروبي، موجودة كذلك وحتى مع الولايات المتحدة الأمريكية، مع كندا، مع الصين، مع اليابان، والحمد لله عنا نتحصلوا على المشاريع هذه. والإجابة كذلك على السؤال يعني المحيط الاقتصادي بتاعنا، عنا شراكة، تقع شراكة ما بين المؤسسة الاقتصادية والجامعة والمخبر. يكون فما طالب يبدأ في مرحلة الدكتوراه، خاصة في مرحلة الدكتوراه ولا في ماجستير، يكون يشتغل لصالح المؤسسة الاقتصادية، يعمل في الأبحاث، هذه انفتاح الحقيقة معناها متميز جدا يعني معناها خاطر هذه الهدف نتاعنا، خاطر نحن كيف جبت لك المشاريع التنافسية رانا نخدم مع جامعات عالمية أوروبية، راه الجامعات هذه النسيج الاقتصادي وقف معها. نحن نحبوش نخدموا للنسيج الاقتصادي الأجنبي، نحبوا نخدموا للنسيج الاقتصادي بتاع بلادنا. صحيح. ويكونوا واقفين معنا يعني حتى في المشاريع هذه اللي نجيبوا فيها.
1: اي لانه هو المفروض يكون عمل تكاملي بين الجامعه وبين المحيط الاقتصادي والاجتماعي، الناس كل تخدم مع بعضها في اتجاه واحد، انه الكفاءات الموجوده واللي تخرج من الجامعه ما تمشيش في نهايه الامر، وخاصه انه ثم تنافسيه كبيره على مستوى سوق الشغل العالمي الان، والكل متاح مفتوح ومتاح ل على يعني مفتوحة على بعض، وسوق الشغل مفتوحة على بعضها، والكفاءات اللي تنجم تخرج من جامعة تونس المنارة ومن غيرها من الجامعات التونسية تنجم تم استقطابها في أي ربما مؤسسة اقتصادية كبرى في العالم. بالتالي كذلك يلزم المؤسسات الاقتصادية الوطنية في تونس تفهم اللي المسألة هذه يلزم هم يهونوا شوية لما حالة في الجوانب هذه باش ينجموا يكسبوا خبرات وإمكانيات كبيرة وكفاءات ومهارات موجودة في الجامعة التونسية.
0: هو كما ذكرت راهو هي مسؤولية مشتركة.
1: أي.
0: وحتى أنتم الإعلاميين يعطيكم الصحة تواصلوا وراء في صوتنا، وهذه معناها حتى انتم عندكم شراكه معنا، وراه يد وحدها ما تصفقش.
1: صحيح.
0: رانا نقولوا اوني كومبليمونتير، والشراكه رانا نحن عندنا تميز كذلك في الشراكه، نحن يمكننا على المباشر يعني تميزنا في تايمس عالي، وتايمس اير اديوكيشن اللي يختم على الاستدامه، يختم على اهداف التنميه المستدامه. تميزنا وفي في كل الأهداف 17 هدف حصلنا على مراتب عالية، منهم الهدف رقم 17 اللي هو حول الشراكة.
1: نعم.
0: يعني الشراكة وأنا بنفسي سفير على الهدف هذايا، حتى نحن عاملين سفراء لكل هدف سفير، وكل سفير عمل فريق عمل، يعني نحن نشتغل كثير على الشراكة. كيف نقول شراكة دولية ولا وطنية ولا نحن كما ذكرت على المنصة نحكي على شراكة مخبر مع مخبر.
1: نعم.
0: تونسي مع تونسي، يعني يعني شراكة بكلها، مش نقول شراكة ديما نمشي لشراكة دولية.
1: باش نختم سي معز في علاقة يعني تقييم جامعة تونس المنار وخاصة دخولها في التصنيفات العالمية، بالإضافات هذه اللي تحدث فيها في كل مرة على مستوى خاصة جودة التعليم أو كذلك البحث العلمي، ما الذي ننتظره مستقبلا من جامعة تونس المنار حتى تزيد ترتقي أكثر فأكثر على مستوى التصنيف العالمي؟
0: شوف أنت ذكرت بكري على حكاية السوق الشغل العالمي. هو مؤشر، نحن نخدم على المؤشرات، أنا نتكلم بالأرقام. مؤشرات كثيرة دوا كما قلت، نحن رغم اللي مغبية الطالب اللي يتخرج ولا الباحث يكمل دراسة نتاعه يقعد في بلاده، يقعد في تونس ويخدم بلاده ويخدم اقتصاد بلاده، ولكن مع ذلك راهو التونسي الطالب التونسي راهو متميز في سوق الشغل العالمي.
1: صحيح.
0: يعني معناه مؤشر راهو نغزله إيجابي، راهو معناه يشوف يزاحم الطلبة أخرين كيف كان حال العالم. ونحن نعرف وراه، خطر كيما نحن نتبعوا الطلبة بتاعنا ونعرف شكونهم اللي معنا، كيما نعطي مثلا الطلبة يتخرجوا من الهند، يتخرجوا من باكستان، يتخرجوا من كيف فما، أما لكن الطلبة في إفريقيا ولا في الدول العربية الطالب التونسي عنده قيمة متميزة جدا جدا. يعني نعطيك أنا حسب معنا متابعتي للطلبة بتاعنا. بالنسبة للتصنيفات، التصنيفات هو مش هدف ولكن هي وسيلة للتميز، خاطر في كل شيء راهو ثم العديد من المؤشرات. أنا أقول لك رانا عايشين في سمحني باللغة الفرنسية ريفورم، معناها ديناميك ريفورم أميليوراسيون كونتينيو، راه مش نقول أنا توا رانا ديما في ريفورم، ديما نقتل العالم قاعد يتغير فيها وثم تحديات كبيرة. ونحن لازمنا ديما نكونوا فايقين وديما نغيروا. كما تعرف تو نحن في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نحن في حملة كبيرة حول الهياكل الجديدة يعني في الباركور لنوفو باركور في ابليكاسيون دي نوفو باركور اللي نحن طلبنا فما معنا تغيير كبير في الباركور والهدف ديما نقعد نحكي عليه يحبوا الباركور اللي يمشي طول التشغيلية ما نحبوش كل اللي نعمل البحث لأجل البحث وإلا باش نعمل نعمل تكوين لأجل التكوين. لا نحبوا ديما عندنا الهدف نتاعنا هو التشغيلية. ندخلوا وسائل أخرى ندخلوا مواد جديدة هو ريفورم كونتينيو. الحمد لله نحن نبدأ نحكي على جودة التكوين راني في تايمس ايديوكيشن أو ما تعرف التصنيفات هم صنفة هم برشا ولكن من أهمهم التصنيفات كيف نقول شنغهاي كيف نقول تايمس ايديوكيشن كيف نقول كياس هذوم هما يعني اللي عندهم مصداقية عالمية. راه في التايمس ايديوكيشن جماعة تونس منار وصلنا في الهدف رقم 4 اللي هو جودة التكوين وصلنا المرتبة 22 عالميا كيف نقول 22 عالميا راه عندنا 33 جامعة في العالم. في الهدف رقم 3 اللي هي الصحة والرفاهة وصلنا المرتبة 37 عالميا وحققنا المرتبة الأولى في إفريقيا والمرتبة الأولى في الوطن العربي فهمت. ولكن مع ذلك راه الناس كل تخدم واللي ما يخدمش راه ما يتطورش. يلزمنا ديما نحن ديما عندنا استراتيجيه الحقيقه مفتوحه كما ذكرت اليوم البحث هذا يعني نحن باش نعملوه نحن باش نحكيوا على استراتيجيه يعني الغدوه يعني المستقبل مستقبل البحث باش نقف انا يلزمنا ديما نحضروا رواحنا الغدوه وديما هذه كما قلت لك لاميليوراسيون كونتينيو ديما نقدموا مش معنا ما نقفوش وقفنا نحن اليوم فقط نو ديما فما الريفورم ثم الامليارسون كونتينيو لا ريفورم اي ديناميك ماشي ديما نمشيو للموقع نتاعنا وبحول الله ماشيين في 100 باهيه قاعدين نتطوروا من عام للعام وان شاء الله وكل الجامعات التونسيه كل الجامعات التونسيه على المستوى التعليم العالي والبحث العلمي في بلادنا.
1: يعطيك الصحة سي معز شفرة رئيس جامعة تونس المنار. نذكر بالحدث إن شاء الله نهار الأربعاء هو إطلاق منصة رقمية مبتكرة لتطوير البحث العلمي وتظاهرة كبيرة تنظمها جامعة تونس المنار. موفقين إن شاء الله وإن شاء الله دائما في نجاحات أخرى سي معز. شكرا لك.
0: شكرا جزيلا. يعطيكم الصحة. شكرا.
1: مواصلين معكم أصدقائنا المستمعين في برنامج المشكات بعد الفاصل الموسيقي.

0: تونس الثقافية،
1: صوت إرادة الحياة.
2: المشكات،
3: المشكات في مستقبل التربية والتعليم.
2: المشكات،
3: إذاعة تونس الثقافية بالشراكة مع المعهد العربي لحقوق الإنسان وإذاعة السيدة أفهم.
2: المشكات، قضايا التربية والتعليم في قلب الاهتمام والدرس والنقاش.
4: واصلين معكم أصدقائنا المستمعين في المشكات، 47 دقيقة بعد منتصف النهار على موجاتنا، ونواصل في مواضيعنا ونفتح مجال وباب للحديث عن الكتابة الأدبية، ومهم جدا كذلك بالنسبة لأطفالنا وشبابنا اللي يتعرفوا على الشخصيات من خلال ما يكتب حولهم. اليوم نقدم ضيفتنا الكاتبة بثينة بن عبد العزيز، وهي الكاتبة اللي اليوم نجم نقوله اختصت في الكتابة حول سير النساء في الذاكرة الثقافية التونسية. موضوعنا حين ينصف الأدب المنسيات، كيف تعيد الكاتبة أحياء سير النساء في الذاكرة الثقافية. ومعنا ضيفتنا الكاتبة بثينة عبد العزيز، واللي عندها اليوم ما بين يدينا على الأقل زوز إصدارات، حبيبة مسيكة، سيرة النار والرماد، وكذلك كيف صارت صلوحة صليحة، سيرة بين ضفتين. بثينة الغريبي، ومرحبا بك على موجات إذاعة تونس الثقافية وإذاعة السيدة أفهم، شكرا على تلبية الدعوة هذه. نبدأ بالإصدار الأخر، حبيبة مسيكة، سيرة النار والرماد. ساعة علاش الاختيار البحث في شخصيات النساء التونسيات؟
5: قبل كل شيء مرحبا بكم، مرحبا بكل مستمعي إذاعة ثقافية وإذاعة السيدة، شكرا على الاستضافة. طبعا اخترت أني ندخل، هو في الواقع كان في البداية من باب الصدفة، ولكن صليحة ورتتني أني نواصل في هذا المشوار، لأنه وجدت في المنسيات ما يمكن إحضاره للواقع، كما قلت في البداية، معناتها لتوعية، مش توعية بقدر ما هو تحسيس الشباب والشابات أيضا. صح هي سيار نسائية، ولكنها سيار إنسانية في نهاية الأمر. نساء عشنا في ظرفيات يعني صعبة جدا، نحن نتحدث عن بين فترة استعمارية، فترة أزمات دولية، فترة حروب، فترة أيضا لم يكن من السهل للمرأة فيها أن تتموقع، ومع هذا ما تتموقعنا، واليوم نحن نتحدث يعني عنهما أو عنهن، معناتها للنساء في تلك الفترة. هنا أيضا بالنسبة لي يعني أكدنا لي أن نظرية الحرية بالفترة، أن الإنسان إذا لم يكن حر فإنه الحرية لا تعطى له، يعني يكون حر معناها مبادر، صاحب مشروع، ويدافع عن هذا المشروع مهما كانت الصعوبات التي يعيش فيها،
4: خاصة في ظرفية تاريخية كانت صعبة جدا.
5: ظرفية تاريخية كانت صعبة
4: في
5: جدا،
4: علاقة خاصة بوضعية النساء في المجتمع.
5: النقطة الثانية التي لابد من الإشارة لها أيضا، هو اليوم نحن كصحفيين، لأني أيضا صحفية متخرجة من معهد الصحافة وعلوم الأخبار، كصحفيين أيضا اليوم يبدو أنه المجال الرقمي والمعلومة التي أصبحت موجودة في كل الفضاءات، بدأنا نبحث عن وظيفة جديدة، مع نعيد تعريف مهنة الصحافة. واليوم الصحفي له دور في هذا، يجب أن يلعب دوره أيضا في الجانب التوثيقي فيما أعتقد.
4: الحقيقة مثلا شخصية حبيبة مسيكة، كثير حديث عن الشخصية هذه، وصارت مثلا كتابات ومقالات وبحوث وحتى أعمال فنية، سواء تعلقت بأعمال سينمائية أو كذلك درامية. هل درجة هذه شخصية حبيبة مسيكة تثير الجدل؟ وما هي الصعوبات اللي وجدتيها في البحث في الشخصية أو في الظروف اللي عشت فيها؟
5: شكرا للإشارة إلى هذا السؤال ولهذه النقطة الأساسية بالذات. أنا حين اخترت حبيبة مسيكة دخلت على الفيسبوك وضعت في محرك البحث حبيبة مسيكة حتى أرى تعليق ناس نظرت، فوجدت تعليق يعني مثيرة للجدل في حد ذاتها يعني، ومن نساء أيضا. تستاهل، ونقلت هذا حتى في الكتاب، تستاهل، ماتت هو أحبها وقتلها تستاهل. معناتها إلى أي درجة وصل بين أمر اليوم إلى تبرير جريمة القتل أوهمته بالحب تستاهل. من هذا القبيل يعني، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، نعم تثير الجدل، لأنه الغرابة بقدر ما وجدت شح على مستوى يعني البحث في صليحة، وبحث صليحة كلفني يعني 5 سنوات أو 6، وجدت شح في معلومات في بحث صليحة، فأنه حبيبة مسيكة الكثير من المعلومات التي في حد ذاتها تثير الغرابة يعني. نحن نعرف اليوم حبيبة مسيكة مضى على وفاتها أكثر من 95 سنة، ومع هذا ما زالت معناتها نفس القصة يتم تداولها وهو ما يطرح سؤال يعني. نحن نعرف كبشر يعني حين نعيد يعني سؤال، فأنه في نهاية الأمر ستكون هناك يعني تحوير ما، ولكن حبيبة مسيكة تعاد بنفس الطريقة ونفس الأسلوب ونفس التهمة ملقاة على شخص واحد، رغم أن هذا الشخص قد أنكر يعني إلى آخر يوم في حياتي. هذا ما جعلني يعني أعود لأفهم وأستكشف وأستقرأ من جديد يعني هذا الملف الذي أعتقد أنه.
4: هل يعني ذلك أن من خلال كلامك أنه حبيبة مسيكة لم تنصف في جانب ما في حياتي؟ بمعنى أنه الروايات التي تم تداولها وغيرها وما كتب وما يعني قدم حول الشخصية هذه لم ينصفها حقا، بالتالي فإن السؤال بقى دائما مطروح دائما يتكرر حول هذه الشخصية.
5: صح، لم تنصف لأنه تم تناول شخصية حبيبة مسيكة من جانب واحد، من جانب جريمة القتل. وكأن كل حياتها يعني تختزل في ذاك اليوم رغم فظاعة الجريمة. لكن حبيبة مسيكة أكثر من ذلك يعني، فنانة شغوفة أبدعت يعني في المسرح خاصة أيضا قدمت يعني لديها أغاني، ولكن بالنسبة لي تألقت كثيرا في المسرح يعني، قامت حتى بعمل مسرحية كبرى، تقمصت دور روميو، اشتغلت يعني في الطرحة يعني محمود بورقيبة. معناتها شخصية تستحق يعني أنه التركيز عليها من جانب مشروعها الفني يعني. على الأقل
4: لو دققنا، هل أشرت إلى مسألة المشروع، هل فعلا هي لديها مشروع فني كان خاص بها ربما يميزها عن
5: طبعا لديها مشروع فني، وهي من نعومة أثارها يعني مغرومة بالفن. كانت تهرب من المدرسة في سن السابعة، وهو ليس مثال على فكرة ونحن نتحدث عن توعيرة يعني مارسوا الثقافة والفن أما تهربوش من المدرسة، والمدرسة فيها زاد النشاط الثقافي وأهمية الثقافة والفن ما هوش مرجع هذا. وهذا ممكن ما نعيبه عليه، ممكن أيضا يعني تلك الفترة كان من السهل يعني، الدراسة كانت صعبة وظروف أكثر صعوبة. كانت متأثرة بخالتها، وجدت كل الأجواء الفنية، حتى والدها كان عازف، وكانت وجدت الوسط الفني في داخل عائلتها وخالتها ليلى سفاز، آنذاك شجعتها يعني على أنها تكون في الفن، أو بل أعدتها لتكون هي ورثتها يعني في تلك الفترة. كانت تهرب وتذهب إلى المسرح لتشاهد مسرحيات، كانت يعني وهي صغيرة ترى نفسها نجمة يعني، عندها علاقة وجدانية، ممكن لو أستعير هذه اللفظة، حميمية بالخشبة يعني.
4: نعم.
5: تعيش على الخشبة.
4: نعم. لاحظنا في السنوات الأخيرة في كتابة السير الذاتية لبعض الشخصيات خاصة الفنية، دائما ما تثير الجدل حول سواء الحقائق التاريخية أو كذلك حول الجانب الانطباعي أو كذلك الجانب الذاتي لنجم يسقط الكاتب أو كاتب السيناريو مثلا في عمل درامي على نوعية الشخصية هذه. أسألك على علاقتك أنت بالشخصية هذه، كيف كتبت عنها دون أن تسقطي في مسألة هذه الذاتية، بمعنى أنك تحاولي تدافع أو ربما بين ظفرين جملي صورة سيرة حبيبة مسيكة؟
5: لا
4: مع أنك تكوني أكثر موضوعية وأكثر شفافية في علاقة بالحقائق اللي مرت بها.
5: هنا أحضرت الجانب الثاني مني، أنا باحثة في علوم الإعلام والاتصال، يعني اعتمدت كل ما هو ممكن، يعني أنا في البداية كيف يكون عملي، يعني أبحث الوثائق إذا كان هناك أعمال مرئية، أحاول في مرحلة أولى يعني لا أكتب، أشاهد، أسمع، أقرأ، ثم بعد ذلك كأنه أعيش داخل مخبر، يعني أخذ تلك كل المعلومات وأقوم بالمقارنة وأحاول التدقيق، ومن خلال ذلك يعني أخرج بسردية أراها أقرب إلى الموضوعية، لأنه دائما نعرف أنه حتى نحن لو نعيش اليوم حكاية غدا ننقلها ستكون هناك نسبيا بعض التحوير، دائما هناك يعني الحقيقة غير موجودة، هناك مسألة نسبية، ولكن على الأقل حاولت أني أقرب أكون أقدم سردية فعلا تعتمد على وقائع تاريخية تمت مقارنتها والتأكد يعني من صحتها.
4: شخصيات نسوية عديدة يعني في تاريخ تونس سواء في الفن أو في غير الفن، ربما سأسألك في نهاية لقائنا عن ربما الشخصية القادمة، ولكن ما هي الصعوبات اللي واجهها الباحث في علاقة بالبحث في سير النساء في تونس؟
5: الصعوبات التي واجهها الباحث الصراحة خاصة حين تكتب امرأة عن امرأة تتألم قبل ذلك وأنت تقرأ، لأنه دائما الكتابة عن المرأة للأسف، وحتى وهذا ما أعيبه يعني على بعض المؤرخين هما أساتذتنا، طبعا أنا في بداية الطريق لا أسمح لنفسي حتى بمقارنة نفسي بهذه الأسماء الكبرى، ولكن ما أعيبه فعلا هو دائما حين نكتب عن المرأة نكتب نختزلها في جانب معين، يعني حتى صليحة نكتب في جانب الجسد، جانب أنها حتى في طريقة تناول الجسد والتناول معناتها علاقتها بالجسد وعلاقتها بالرجل دائما يكون هناك اللوم عن المرأة، وكأنها يعني فقط هي محل، إن كانت جميلة فهي وصلت بجمالها أو استغلت جمالها، وإن كانت غير جميلة فهي استغلت جوانب أخرى من جسدها حتى تصل، فدائما الحديث عن المرأة يكون يختزل في جانب معين، يعني لا إلى درجة أنه أنا أكتب أيضا في حبيبة مسيكة تمثلت هذه الشخصية وهي تقول على ما أنا غصت فيها تقول أنا أريد أن أسمع لا أريد أن أرى فقط، وربما لهذا السبب وهذا ما وجدته له تفسير في تمسك حبيبة مسيكة بأداء الأدوار الرجالية، هي أدت يعني دور روميو وأثارت ضجة كبرى آنذاك، كاد المسرح أن يحرق المسرح للجمهور، لأنه
4: يعني حاجة جريئة وفي وقت ذاك حاجة
5: جريئة، هناك يعني تم يعني روميو وجولييت يعني مشاهد رومانسية فاعتبروها بما أنه المقابل هي امرأة، فكانت يعني أثار ضجة رغم أنها كانت تؤدي دور رجل على الخشبة، وربما هروبها لأداء الأدوار الرجالية هو في حد ذاتها أنها تعيش ألم داخلي ربما، لأنه فقط يعني أنا أحدثك عن امرأة أنا وأبحث عنها مللت يعني تعبت يعني أرهقت، يعني امرأة جميلة في تلك الفترة وربما جمالها أيضا في جرأتها وتمردها، هذا التمرد الذي يستفز الرجال ويجعلها يعني محل إعجاب، يعني لا أخفيك يعني أي بلد ذهبت إليه أيضا كان مثلا كان هناك رجل عراقي فنان عراقي يسمى البغدادي كان يريد الزواج بها، فكانوا يسخرون منه في تونس يقولون له يعني أنت تريد الزواج من حبيبة مسيكة، هي حلم يعني كل الرجال ولكنها لن تتزوج أحدا في نهاية في نهاية الأمر.
4: حبيبة مسيكة وصليحة بين التوثيق والكتابة الأدبية ما الفرق؟
5: ما الفرق؟ هو شخصيا أنا ضد
4: يعني كتابة تاريخية محضة نجم نقولوا تحدد وقائع معينة، وبين أنك
5: سيرة روائية
4: تكتب سيرة روائية بشكل ربما فيه الجانب الإبداعي أكثر.
5: هو كان السؤال، هذا سؤال طرحته على نفسي منذ صليحة. بالنسبة لي شخصيا أعتقد أنه العودة للتاريخ ليس للتاريخ، لا يهم في جلب أرقام
4: أو ربما أدوار المؤرخين هم يقوموا بهذا.
5: أحسنت، هذا أدوار المؤرخين، ولكن هنا نحن نساهم في صناعة رأي، وسيرة روائية تسمح بتوجيه القارئ إلى زاوية معينة لم يتم تسليط الضوء عليها، فأنا أسهل على القارئ مسألة أنه يلامس جوانب أخرى من هذه الشخصية، لهذا أحب السيرة الروائية كما قلت فأنه التواريخ هي للمؤرخين، يعني يحضرون لنا التواريخ، ولكن استقراء التاريخ أيضا، فهم التاريخ هذا أيضا مهم.
4: نعم.
5: لأنه بقدر ما تفهم تفهم حاضرك، يعني هذه أهمية ووظيفة التاريخ.
4: نعم. ما هي الشخصية القادمة؟ هل تفكرين في شخصية أخرى ربما بعد حبيبة مسيكة وصليح؟
5: والله صراحة شخصيتين،
4: وربما بدأت العملية وكأنها تكون نوع من السلسلة الأدبية التي نجم تكون مختصة فيها.
5: أي هذا ما تم الاتفاق عليه مع وليد أحمد الفرشيشي الناشر، يعني ستكون هناك سلسلة نبحث في شخصيات هي تثير قضايا طرحها يكون معها يسمح بالكتابة التأملية ويسمح بالسؤال ويسمح في التفكير في بعض الوقائع في رهيننا اليوم. بين نحن بين شخصيتين الآن، ربما ستكون هناك شخصية قبل المعرض الدولي القادم خلال شهر أكتوبر إن شاء الله، وشخصية أخرى تكون في شهر أكتوبر. بالنسبة للشخصية القادمة أعتقد ليلى مراد، ونفكر أيضا في شخصية أخرى نعتقد ستكون مفاجأة أيضا، البحث فيها مهم جدا.
4: نعم. يعطيك الصحة، شكرا على الحضور معنا. إذا كان ثم إضافة أخرى في نهاية لقاءنا مش تقدمها معنا تفضل.
5: شكرا للاستضافة معناتها هذه. الكتاب
4: ربما جدا. سؤال أخير في علاقة بالنشأ والشباب والأطفال اللي تابعوا فينا، ربما أهمية نوعية الكتب هذه، هل أو سيرة خاصة الشخصيات هذه، هل يمكن أن يتم التعامل معها في إطار المدرسي، في إطار الكتب المدرسية، في إطار تقديم رؤية كذلك عن تاريخنا نحن انطلاقا من نوعية الشخصيات هذه، هل يمكن الاستفادة منها؟
5: طبعا. أول شيء أنا لما كتبت الكتاب منذ صليحة كنت أعتقد أن القراء معناتها من شريحة عمرية معينة. بعد ذلك تفاجأت أن شباب وشابات يعني يقبلنا ويقبلوا على هذه معناتها على هذه الشخصية. بالعكس، في آخر الأيام الفارطة كانت هناك مسابقة طرحتها صفحات للقراءة للإلقاء، تفاجأت بشابة يعني تقرأ من كتاب صليحة، تشارك في المسابقة بكتاب صليحة وتقول أنا أحبها جدا ولا أريدها، يعني هذه شابة من جيل زاد ولا أحب يعني أن لا أحب أن تنسى صليحة. بالعكس، اليوم عندنا شباب وشابات ما شاء الله يعني يقبلنا على هذه القراءة. وبالنسبة لسؤال النقطة الثانية من السؤال مهم جدا أيضا، هنا سأعود بك إلى قصة خاصة. ربما أنا لما كنت في المدرسة وفي المعهد كنت أعتقد على ما كنا نقرأ في الكتب المدرسية أسماء أجنبية، كنت أعتقد أنه ليس لدينا غير أبو القاسم الشابي، كنت أعتقد أنه محمود درويش وأسماء أخرى، البياتي، بدر شاكر السياب. صح، أنا أحب يعني مغرم
4: يعني شخصيات عظيمة،
5: شعراء يعني شخصيات عظيمة وحلمينا، وحتى في القراءة كنت أعتقد أنه في تونس ليس لدينا أسماء. لهذا السبب لما يعني الإنسان كبر وكل شيء أصبحت فعلا تشغلني هذه المسألة، وأتمنى وأرجو، يعني يقال أن التمني صعب يعني ولكن الرجاء ممكن، أرجو فعلا أن تكون هناك شخصيات،
4: مطلب جماعي تقريبا أي
5: أن تكون هناك شخصيات، لأنه مهم جدا الإشارة إلى دور هذه الشخصيات جزء من هويتنا. خاصة صليحة على فكرة الناس يعرفون صوتها ولكن لا يعرفون، يعني ما زالوا يتفاجأوا إلى اليوم من معلومة مهمة أريد تكرارها وأكررها دائما، أنه لو لم تكن شخصية صليحة في تلك الفترة لما تم يعني حفظ الإرث الموسيقي التونسي، ولما تأسست الرشيدية كان ينقصها صوت قادر على حفظ الإرث الموسيقي التونسي وسط الزحف الموسيقى الشرقية. اولا، وسط ايضا السعي انذاك للاستعمار الفرنسي على طمس الهويه، معالم الهويه التونسيه. فلما وجدوا صليحه يعني في البدايه سمعوا صوتها صدفه، وبعد ذلك يعني ظلوا يبحثون عنها الى ان وجدوها، وكانه معناتها فعلا يعني كانهم عثروا على يعني الماسه. فعلا هي الماسة في تلك الفترة، لهذا أنا صنفتها في دور المناضلة. مهم جدا، مهم جدا أيضا أنه أنا أعتبرهم يعني شخصيات سكسس ستوري. معناتها اليوم الشباب معناتها أعتقد فمش ظرفية أصعب من الظرفية الاستعمارية وأزمة الأزمة الاقتصادية والحروب وكل تلك الظرفية، وليس هناك مؤسسات ولا منظمات تدافع عن حقوق المرأة ولا حرية المرأة. حتى مبادرة مثلا حتى طاهر الحداد يعني هو جاء في فترة كان هناك نساء يعني بادرنا بالدفاع عن حقوق المرأة، وجد أرضية نوعا ما أطلقنها نساء أيضا، وأرضية معدة ليطلق يعني كتابه شريعة المجتمع، امرأة نفس الشريعة والمجتمع. شكرا للاستضافة. هو لما حال الحديث يطول، وأنا أدعو فعلا إلى القراءة والتعرف على هذه الشخصيات، وأيضا أدعو أنه مهم جدا اليوم نهتم بهذه الشخصيات ليس فقط على مستوى الكتابة السردية. كنت وما زلت أطمح إلى أنه مثلا صليحة، وليس بضرورة أني أنا صاحبة العمل، أنه صليحة مثلا يقام لها فيلم أو مسلسل في قيمة صليحة، لأنه صليحة كانت يلقبها البعض الصحفي الكبير الهادي العبيدي، كان يقول إذا كان للشرق أن يفخر بأم كلثوم فللمغرب العربي أن يفخر بصليحة.
4: صحيح، ومن المفروض أنه تكون يعني نوعية الشخصيات هذه يعني موجودة أكثر في الساحة الثقافية في تونس، ويتم الاشتغال على أعمال فنية قوية وكبيرة.
5: سمحني باش قص عليك خاطر حمسني الموضوع مهم، وبما أنه كنا نحكيه على الشباب، أنا حضرت في لقاء مع قراء وقارئات معناتها شباب صغار، كنت نحكي لك من الجيل زاد، ويزينا معناتها تفاجأت أنه فعلا يحبوا ويطلعوا ويعرفوا ويجدون معناتها يستوعبوا القصص ويحبوا يفهموا شنو صار في التاريخ ويتعلموا منه الدرس. معناها درس ما نحبش استعمل هذه الكلمة، أما يستفيدوا أو يأخذوا العبرة ومن المغزى معناها من تلك مما ماذا معناها.
4: وعلى سيرة الكتب المدرسية في البرامج التعليمية متاعنا، فيكفينا الحقيقة ثم شخصيات وكتاب ويعني معروفين في تونس، وكتاباتهم يعني قراوها أجيال وأجيال وعدوا عليها الباك
5: علي الدعاجي مثلا.
4: أي أما ماذا بينا نغيره، ثم كذلك أسماء جديدة، ثم روايات جديدة، ثم أسماء قاعدة تكتب وتنتج، علاش ليه ما يتمش إدراج الروايات متاعهم في النظام المدرسي؟ توكين نحكيه على السد مثلا، أخذت وقتها السد
5: أزيال وراء أزيال يعني
4: إذا ما ثم ناس يلزمها تاخو حقها
5: متوحلنا في السد أزيال وراء أزيال متوحلنا في السد،
4: ثم حد ما تعديش على الباب هذاك رغم الأهمية القيمة أما نجمو نضيفه مع السود، نشوفه حاجات جدد، يعني نجمو ناخذه من القديم وجديد حاجات تتبدل.
5: ما هو إشكالنا اليوم؟ إشكالنا نحن نحصر الإبداع في فئة عمرية، في عمر، ليس الإبداع في عمر يمكن أن يأتي اليوم، يعني خاصة أمام هذه الفجوة الرقمية الكبرى التي صارت بين يمكن أن يأتي في 20 سنة ويقدم ما يبهرك يعني.
4: يعطيك الصحة بوثينة غريبي، شكرا لك، شكرا على الحضور معنا، وإن شاء الله في لقاءات جاية إن شاء الله، لأنه المساحات متاحة بالنسبة لإذاعة تونس الثقافية للحديث أكثر، ربما في مساحات أخرى مختصة تنجموا يكونوا نقاش أكبر وربما أعمق في الاتجاه.
5: كلمة أخيرة فقط، لأنه حتى يعني تصل هذه المشاريع وتخرج الأكيد يجب أن يكون هناك نشر يعني مؤمن ومتبنى لهذه التجربة، فأجدد تحيتي لوليد أحمد الفرشيشي وأيضا نوال مساعدته. يعني مهم أيضا أن إذا كان الناشر مثقف فأنه يسهل على الكاتب عملية يعني يسهل عليه يعني ويسمح له بالطموح إلى أكبر من ذلك.
4: إن شاء الله موافقين في الاتجاه هذا، وفي الانتظار الإصدارات الجديدة معك. شكرا لك. مواصلين معكم أصدقائنا المستمعين في برنامج المشكات بعد الفاصل الموسيقي.

0: صدى الجامعات. صدى الجامعات. صدى الجامعات مع فراس بوزيد. مع فراس
1: بوزيد. اهلا وسهلا بكم مواصلين معكم في المشكات وصدى الجامعات مع فراس. فراس اهلا وسهلا بك.
2: اهلا وسهلا محمد. اهلا وسهلا مستمعينا الكرام. عسلامة بكم في فقرتنا الأسبوعية صدى الجامعات.
1: نبدأ بالموضوع الأول، نزيف الكفاءات الهندسية في تونس يهدد التنمية.
2: تشهد تونس محمد تواصل نزيف الكفاءات الهندسية، حيث غادر نحو 46 ألف مهندس البلاد خلال العشر سنوات الأخيرة من أصل 105 ألف مهندس مرسمين. الحقيقة ذي مؤشر مقلق ويعكس حجم التحديات اللي يواجهها قطاع المهندسين، وتعود أسباب الهجرة أصلا إلى الاستقطاب الخارجي المتزايد وتحسن الأجور بالخارج، إضافة إلى ظروف العمل الأفضل والأفاق المهنية الأوضح. وما يقتصرش الخطر فقط على المغادرين محمد، بل يشمل أيضا فقدان أصحاب الخبرة، ما يهدد بنقص حاد الحقيقة في الكفاءات ويؤثر سلب على التنمية والابتكار داخل البلاد.
1: الحقيقة هي زاوية نظر، ولكن نجم نقول سوق الشغل العالمي الآن أصبح مفتوح، ويعني كل المؤسسات الاقتصادية في العالم تستقطب المهارات الكبرى، لكن في نهاية الأمر إذا كان خرجوا 46 ألف من الممكن كذلك أنه المؤسسات الجامعية تعاود تخرج مهندسين جدد ويأخذوا كذلك مكانهم في سوق الشغل، وإن شاء الله تنتهي هذه حكاية الخبرة، لأنه حكاية الخبرة هذه كذلك مشكل حقيقي على مستوى سوق الشغل. يعني أنت طالب متخرج كمهندس وتطلب منه مثلا خبرة باش يدخل سوق الشغل، وقتاش باش يعملها الخبرة إذا كان هو لم يمارس الشغل أصلا. نمشي للموضوع الثاني، غموض مناظرة انتداب الأساتذة يثير قلق المترشحين، إلى متى الانتظار؟
2: الحقيقة وقت اللي هبط بيان وزارة التربية بفتح معناها هذه المناظرة فرحوا كثير من المتخرجين، إلا أنه لليوم معناها ما فهمش معناها تجاوب، وما فهمش معناها المراحل اللي باش تقوم عليها المناظرة ذي، حيث عبر عدد من الطلبة المتخرجين عن استيائهم من تواصل الغموض حول المناظرة في ظل غياب أي توضيح رسمي كما قلنا من وزارة التربية، وتعطل خاصة الموقع المخصص لها. ورغم أنه الإعلان عن المناظرة مثل معناها بريقة أمل معناها للطالبة بعد سنوات من البطالة وتوقف الانتدابات، إلا أنه عدم نشر رزنامة أو تحديد موعد للاجتياز زاد من حالة القلق وفقدان الثقة. وقد طالب المترشحون بتوضيح رسمي وعاجل وضبط رزنامة شفافة واحترام حقهم في المعلومة، خاصة وأن هذه المناظرة مناظرة مصيرية يتم مستقبل الخريجين.
1: طلبة الحقوق يحتجون أمام وزارة العدل بسبب تأخر المناظرات.
2: الحقيقة محمد، أعلن طلبة وخريجو الحقوق والعلوم القانونية عن تنظيم وقفة احتجاجية يوم الاثنين 4 مايو اللي هي اليوم أمام وزارة العدل، وذلك على خلفية ما اعتبروه غموض وتأخير في تنظيم مناظرات القبول بالمهن القانونية. ويأتي هذا التحرك للمطالبة بتوضيح الرزنامة ومراجعة بعض الشروط وضمان شفافية أكبر في مسار الانتداب وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحين.
1: الطلبة بين ضغط الامتحانات وبداية الطريق نحو سوق الشغل.
2: كما نعرف محمد اللي الفترة ذي تقريبا هي فترة المراجعة للطلبة واقتراب موعد الامتحانات.

0: حيث يعيش الطالب التونسي اليوم على واقع مرحلة دقيقة تجمع بين الضغط الدراسي والاستعداد لخطواتهم الأولى في سوق الشغل، خاصة مع اقتراب موسم التربصات والتخرج، وتمثل الفترة هذه محطة مفصلية في مسار آلاف الطلبة، حيث تتزامن التحضيرات للامتحانات مع معناها شغلهم وتفكيرهم في المستقبل المهني، وخاصة نعرف اللي وضعية البلاد معناها وتأخر معناها إغلاق خاصة المناظرات هذه، وحيث يخوض الطالب اليوم أولى تجارب مقابلات العمل. ويؤكد متابعون للشأن الطلابي أن هذه المرحلة رغم تحمله من ضغط تبقى فرصة لإثبات القدرات وبناء أولى ملامح المسار المهني للطالب.
1: وفي علاقة بالمقابلات، يعني ثم الإمكانيات الآن متاحة على الذكاء الاصطناعي، الإنسان ينجم يتدرب أكثر فأكثر على يعني تحدي المقابلات هذا، لأنه جزء هام من القبول في سوق الشغل هو النجاح في تلك المقابلة الأولى، وإن شاء الله موافقين جميعا. تتويج تونسي في مهرجان دولي للطائرات الورقية بالصين.
0: توج وفد الجمعية الدولية التونسية للطائرات الورقية بالميدالية الذهبية في الدورة 43 من المهرجان الدولي للطائرات الورقية، وتميزت المشاركة التونسية بعرض إبداعي عكس غناء التراث والثقافة التونسية في صورة لقت استحسان الحضور. ويعد هذا التتويج إنجاز جديد يضاف إلى الرصيد التونسي الطلابي في المحافل الدولية، ويؤكد قدرة الكفاءات التونسية الطلابية على التميز عالميا.
1: طلبة يدعون للتطوع لمساندة المكفوفين في الامتحانات.
0: الحقيقة محمد ذي بالله نداء لكل معناها طالب عنده وقت هكاية ينجم معناه يساعد زميله، حيث أطلقت هذه المبادرة من طلبة المعهد التحضيري للدراسات الأدبية والعلوم الإنسانية بتونس، مبادرة تهدف لدعم زملائهم المكفوفين أثناء الامتحانات عبر الكتابة نيابة عندهم بالطبيعة تحت إطار قانوني منظم. ويدعو معناها المجموعة ذي من الطلبة الى التوجه للاداره، راهو الاداره ديما عندها ليستا معناها بالناس معناها اللي ما تنجمش تكتب كل شيء، يتوجه الطالب للاداره، وفي الاداره معناها تقوم بتوجيهه الى طالب للطالب لمساعدته للكتابه. ونحن نعرفوا اللي الاسبوع الجاي تقريبا كله امتحانات،
1: ان شاء الله موافقين، وان شاء الله يلقاو بطبيعة الحال صيغة يعني تساعد الطلبة باش يؤديوا الامتحانات نتاعهم. مشاركة طلابية في ندوة حول دور الشباب في بناء الوطن.
0: شارك الاتحاد العام التونسي للطلبة في ندوة انتظمت بجناح السفارة الأندونيسية ضمن فعاليات معرض تونس الدولي للكتاب يوم 2 مايو 2026 تحت عنوان الشباب في بناء الوطن والحضارة. وشهد اللقاء حضور الأمين العام للاتحاد إلى جانب السفير أندونيسيا بتونس وعدد من الفاعلين الشباب، حيث تم التطرق إلى دور الشباب في التنمية وتعزيز مساهمتهم في الحياة العامة، مع تأكيد على أهمية دعم الطاقات الشابة وتطوير مشاركتها في بناء المجتمع.
1: نختم بالخبر الأخير، جامعة صفاقس تشارك في ملتقى حول الاستثمار المستدام.
0: شاركت جامعة صفاقس في الملتقى صفاقس قطب الاستثمار المستدام بحضور عدد من المسؤولين وممثلي المؤسسات الوطنية والجهوية، وتضمن البرنامج تقديم مداخلتين علميتين تناولتا دور الجامعة في دعم التنمية المستدامة والمسؤولية المجتمعية، إضافة إلى التوجهات الاستراتيجية للتشريع. وتندرج هذه المشاركة في إطار تعزيز مساهمة المؤسسات الجامعية في دعم مسارات التنمية والاستثمار على المستوى الجهوي.
1: يعطيك الصحة في راس، شكرا لك، ومراجعة موفقة يعني إن شاء الله تلقى يعني الوقت والظروف الطيبة بالنسبة لك وكذلك للطلبة الكل باش يعديوا الامتحانات متاعهم في أحسن الظروف، وإن شاء الله بالنجاح للجميع. نلتقي الأسبوع القادم مع فراس في ركن صدى الجامعات، مواصلين معكم أصدقائنا المستمعين في المشكات. بعد النغم نرجع ومواصلين في فقراتنا إلى حدود الساعة 2 بعد الظهر.

0: المشكات.
1: المشكات في مستقبل التربية والتعليم.
0: المشكات.
1: إذاعة تونس الثقافية بالشراكة مع المعهد العربي لحقوق الإنسان وإذاعة السيدة أفهم.
0: المشكات، قضايا التربية والتعليم في قلب الاهتمام والدرس والنقاش.
2: في لقائنا اليوم وفي مواكبتنا على مستوى برنامج المشكات، اليوم باش نقدموا مجموعة ألعاب ترفيهية تعليمية تحسن على مستوى التعليمي للتلاميذ في اللغتين الفرنسية والإنجليزية. مجموعة ألعاب اسمها ذكي، والمجموعة هذه باش نقدموا تقرير حولها يفصل ربما المنظومة هذه كيفاش تشتغل وكيف يمكن الاستفادة منها لتطوير اللغة الفرنسية والإنجليزية بالنسبة للأطفال. نسمع التقرير ثم نعود.
3: وداد عاشور، أستاذ تعليم ثانوي، صاحبة فكرة ذكي. الفكرة هي التعلم عن طريق اللعب. صنعنا برشا ألعاب بازي على البرامج الرسميه لي بروغرام اوفيسيال نتاع الصغيرات، وبدينا نطوروا كل عام نصنعوا العاب جديده. بدينا باللي كونجوغيزون دي فيرب ان فرونسي، من بعد عملنا دي جو ان انجلي، خدمنا زيد دي رو بور ابراندر لي شيفر اي بلوتو لي نومبر دو 10 ا 99 ان انجلي ان فرونسي اون عرب. الريغولار فيربس زيد عملنا لهم ان جو pour faciliter la mémorisation des verbes irréguliers, irregular verbs. عملنا جو سميناه مهميشة، اللي هو من أكثر الجو اللي حبوه صغيرات، خاطر سي ان جو دو سوسيتي ونجمو نشاركو تو لي مومبر دو لا فامي. وخدمنا سولون لو نيفو اي اون سي بازي سورتو سور لو بروغرام اوفيسيال، جونغ نسألو أسئلة يجيهم في القراية. مثلا نعطيه الباب الكبير ومركب نعطي او عطفي، مثلا هنا دخلنا القرايه مي وحنا نلعبوا في لعبه في سنه نتعدى الكيسيون سويفونت اي جو شانج لا ماتيير. كون اون بارل مثلا هنا جغرافيا على عدد ركعات صلاه الصبح، على الهند موجوده في انا قاره يقراوا في جغرافيا. دونك هوني يتلعبوا ونخدموا سورتو على الريفليكسيون تاع صغير، نسالوا خمسه اسئله ونبدا شدت له فشفاشه، وهنا فما كتراك اللي هو يعيشه ساعات في القسم، احنا نعيشه له في الدار باش يتهيأ وتولي عنده الرياضة الذهنية هذيك، ويكون مستعد في كل وقت انه يجاوب، وما عادش يخاف من انه يخسر. يعني خاطر العقوبة فينالمون هي تفشفشة، و فوالا باش كان فشفشولو فينالمون هو يفرح. معناها حتى كان فشفش لي انا فرشكتني كوا، ماهيش عقوبة خايبة ولا عقوبة باش تخليه يبكي ولا يتغشش. هو ساعة كي نقولوا عنف توا صغار العنف بداو يتعلموه حتى من الشاشات، دونك احنا نحبوا نبعدوه ساعه على لي زيكرون. هنا باش نرجعوا اوكومونيك مع بعضنا، باش نعملوا جو مع بعضنا، باش نضحكوا مع بعضنا، وهنا انديريكتومون انا نرى لي العنف ينجم ينقص ولا ينجم حتى يتنحى. دونك هنا القاعده اون فامي ولي كومونيكاسيون وان نبعدوا على لي زيكرون في حد ذاته ينقص، انا نراه شخصيا ينقص من العنف اللي ينجم يعيشه الصغير، انه مثلا يلعب فري فاير ولا شنو في حرب ولا نهار كله هو يقتل في دراسه. كون ديجا حاجه هذيك ربحناها، ان حرمناه شويه حتى كنصيف ساعه من التليفون خير من يلبس توت لا جورني وهو يعمل في حاجات مش مفيده. انا لو فيدباك احسن حاجه نعيشها كل معرض في كل دوره، انهم لي بارون اللي جاوني عملوا الكل يبداو يفركسوا على ستاند نتاع ذكي. علاش؟ على خاطر سي بون تعلمناهم وحفظناهم لي جو، اي مدام شنو عملت لنا جديد. دونك هنا انا الثمره بالنسبه ليا نتاع الخدمه نتاعي والفرحه نراها وقتها ونحس بها وقتها. ذكي حاليا توا اون ليني على سيت ويب، ما ان شاء الله قريبا ممكن ان شاء الله يكون عندنا بوتيك ولا مغازان جوي ان شاء الله.
2: كانت هذه تجربة ذكي وجولة في معرض تونس الدولي للكتاب وتقديم نوعية الألعاب هذه، مجموعة ألعاب ترفيهية تعليمية تحسن من المستوى التعليمي للتلاميذ في اللغات وكذلك على مستوى كذلك الثقافة العامة، وخاصة توجههم إلى أعمال الذهن والعقل بعيدا عن استعمال الشاشات في الألعاب الغير المفيدة واللي تنجم تكون مضرة بالأساس، خاصة كي تتعلق بالألعاب اللي تنجم تكون سلوكيات متاع عنف لدى الأطفال. نبقاو في جولاتنا ونحكيو على نقطة أخرى تتعلق ب أي دور للكتاب اليوم في ظل هيمنة الذكاء الاصطناعي، وثم تجربة صفحات اللي تم تقديمها كذلك وحكينا عليها منذ قليل في معرض تونس الدولي للكتاب. نجوى الهمامي عدت تقرير في الاتجاه هذايا يتحدث على دور الكتاب اليوم في ظل هيمنة الذكاء الاصطناعي.

0: وخاصة تجربة الصفحات، كيفاش تنجم تهيئ الأطفال والشباب لأنهم يبقوا محافظين على مسألة المطالعة والقراءة. نسمع تقرير.
1: كريم حرباوي رئيس جمعية صفحات، مرحبا بكم في جناح صفحات في معرض تونس الدولي للكتاب. السنة هذه المشاركة الثالثة متاعنا، لكن المشاركة هذه عندها نكهة خاصة، لأن المشاركة هذه في النسخة 40 لمعرض تونس الدولي للكتاب اللي هي نسخة متميزة، وأيضا احنا عندنا شراكة مختلفة مع معرض تونس الدولي للكتاب اللي تتعلق بالجناح لكن بأنشطة عديدة أخرى. الجناح متاعنا السنة كان حافل برشا لأنه استقبل العديد من الأنشطة، الأنشطة يدوية، استقبلنا برشا كتاب، كان معنا هي ما كانتش بريفيو، كان معنا الكاتب الكبير إبراهيم نصر الله، احنا استدعينا كاتبتان مصريتان اللي هما ريم البسيوني وميرنا المهدي، شرفونا بحضورهم وعملوا جولة سياحية أيضا بخلاف معنا في تونس كاملة. الحقيقة كانت حتى في الدبلوماسية الثقافية والسياحية كانت حاجة مزيانة برشا. عنا ورشات أخرين في الكوتشينج، في تجريب الصوت معناها في القراءة وتسجيل الكتب الصوتية والعديد من الورشات الأخرى، لكن مش فقط هذه الأمور تاع الشراكة مع معرض تونس الدولي للكتاب. احنا السنة نظمنا كولوك انترناسيونال في مهنة الكتاب والذكاء الاصطناعي، واستقبلنا العديد من الخبراء اللي جاونا من العالم الكل، منهم جوانسا جوبابا اللي هي رئيس الاتحاد العالمي للناشرين، منهم نيلة بنزينة انتربرونور في الليا والداتا وكلاسي parmi les 50 femmes les plus influentes au monde، منهم منذر خنفير اللي هو يخدم على ديفلوبمون بيزنس افيك لافريك الى اخره الى اخره. والحقيقة الندوة هذه كانت عندها مخرجات جميلة جدا في خصوص كيفاش نجم نستعمل الذكاء الاصطناعي في مجال الكتاب، وشنو الضوابط الأخلاقية، وشنو الميثاق الأخلاقي اللي نجم نخرج به. اطرح علي السؤال شنو أهمية الكتاب في وقت الذكاء الاصطناعي. الحقيقة بقدر أهمية الإنسانية، شنو لاباغ أمان ولا الجانب الإنساني اللي يقعد لنا احنا وما هوش الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي نذكر راهو أداة كيما الأدوات الأخرى، كيما جات الانترنت، كيما جا لي ريزو سوسيو، نعملوا عليهم باش يعاونونا، لكنهم ما ينجموش يعوضوا الجانب الانساني فينا. الذكاء الاصطناعي ما هوش باش يحكي لك على غروب الشمس كيفاش نجم يحسوا، وقال لك باش تشم نسمات الصباح، مستحيل، على خاطر ما ينجمش يعرف اش معناتها حاجه كيما هذه.
0: كان هذا تقرير حول دور الكتاب اليوم في ظل هيمنة الذكاء الاصطناعي وتجربة صفحات لكل سنة في معرض تونس الدولي للكتاب تقدم الجديد وتشتغل على مدى السنة في علاقة بالمحافظة على علاقة النشأ خاصة بالكتاب، وتجربة مثلا القراءة الصوتية واللي هي تعاون برشا وترغب برشا الأطفال في أنهم يقرأوا ويطالعوا وخاصة يتمسكوا باللغة العربية. مواصلين معكم أصدقائنا المستمعين في برنامج المشكات، بعد النغم نذهب مباشرة إلى ركن أطفال طيف التوحد مع المختصة التربوية مريم التونسي.

0: المشكات.
1: المشكات في مستقبل التربية والتعليم.
0: المشكات.
1: إذاعة تونس الثقافية بالشراكة مع المعهد العربي لحقوق الإنسان وإذاعة السيدة أفهم.
0: المشكات، قضايا التربية والتعليم في قلب الاهتمام والدرس والنقاش.
2: مواصلين معكم أصدقائنا المستمعين في فقرتنا الأخيرة اليوم، فقرة أطفال طيف التوحد، مع المختصة التربوية مريم التونسي. مدام مريم، مرحبا.
3: مرحبا محمد، ومرحبا بكل المستمعين في فقرة جديدة باش نكملوا فيها إن شاء الله الاضطرابات المصاحبة لأطفال طيف التوحد، اللي هي تحديات ريالمو يعيشها الطفل مع عائلته مع البيئة المحيطة به.
2: جيد، بدينا نحكيه على القلق الأسبوع الفارط، مواصلين في الاتجاه هذا.
3: اليوم باش نحكي، وكنا حكينا قبل زيدا محمد على ديها الفرط الحركة وتشتت الانتباه اللي هي تكون موجودة عند طفل طيف التوحد. جنرال مو هي حاجة مصاحبة، يعني اضطراب مصاحب. اليوم باش نحكي على بالنسبة لي هو اللغة والتواصل، يعني جنرال مو كنا حكينا في حلقات سابقة اللي هو يكون ما عندوش فليكسيبيليتي باش أنو يتكلم. فما صغيرات يتكلموا، لكن فما صغيرات ما عندهمش اللغة. وكنا صنفنا قبل اللي مش كل طفل عنده تأخر لغوي هو طفل حامل لطيف التوحد. يعني اللغة والتواصل راهي هي من الاضطرابات المصاحبة بالنسبة لطفل طيف التوحد. يعني لهنا كي نقولوا اللغة والتواصل ونزيد معاه فما القلق محمد، نحكيه على فرط حركة وتشتت الانتباه، نحكيه زادة على اضطرابات أكل، اضطرابات نوم، نحكيه على مشاكل حسية. لهنا ولات عنا كومبينيزون ما بين الاضطراب في حد ذاته طيف التوحد مع المشكل اللي هو اضطراب آخر مصاحب. لهنا يولي الطفل مسكين ما ينجمش يتأقلم مع المجموعة ومع البيئة هذيك. علاش؟ هو يلقى مشكل في الاندماج، في أنه يكون فليكسيبل في المعاملة. ساعات من المشاكل هذه الحسية ولا القلق اللي عنده متاع أنك غيرت الوقت ينجم يولي عنده نوبات غضب متكررة. نحكي وزادة أنك تولي صعيب تتعامل معاه كمرافق وإلا كولي وإلا كمعلمة، لدرجة أنها تولي تقولك أنا تحس ولدي متقلق، ما عادش ما مش كيما قبل. تلقى مثلا البريود الاولى نحكيه على فصل بلوز او موا بارد، ما فيهش يعني الصغير جينيرال ما في الدار، حتى كان خرج يخرج شويه. تو نحكيه على الدنيا بدات تسخن، نحكيه على الحركه تزيد مع السخانه. حتى الاطفال العاديين جينيرال مو يجا احكي مع اي روضه ولا اي طفل موجود في الدار تقول لك انا ولدي شبيه ولا يتحرك اكثر من اللازم، هذا عادي خاطر نحن كنا في فصل فيه شوية ادفاء وركود وماذا به يتدفى ويتفرج حتى هو كيف كيف. توا نحكيه على ربيع، نحكيه على فما حركة تزيد مع النشاط يزيد يقوى. لهنا ذاك علاش طفل طيف التوحد باش يولي عنده مشاكل أكثر، ويلزم اللي دايرين به يحاولوا أنهم يركزوا شوية مع الجانب النفسي نتاعه، يركزوا شوية مع الروتين اللي ما يلزموش يغيروه له، يخلقوا له روتين يتماشى مع السخانة، يتماشى مع وقته اللي باش يقعدوا تاو في الدار. ونحكيه على صيف جاي زيدا محمد، نحكيه على الدعم راهو نتاع العائلة يبدأ قبل ما نحكيه على أنها باش تدعموا المؤسسة وإلا اللي موجود فيها وإلا البيئة الخارجية. رانا نحكيه عن النواة الأساسية اللي هي دور العائلة الهام كعنصر أساسي في عملية التعاض بطفل طيف التوحد. هذه حاجة ما ننسوهاش، رانا باش نهيئوا بيئة قبل ما تسخن الدنيا، قبل ما أنا ولدي واللي باش يقعد في الدار ريال مو ما عادش باش يمشي للسنتر، ما عادش باش يمشي للروضة، ما عادش باش يمشي للمدرسة، مازال كان شهر. لهنا كان أنا ما نركزش مع الاضطرابات المصاحبة اللي هي نقولوا نحن بلغتنا، تفرعس لي الطفل متاعي في تعامله معايا ومع البيئة الخارجية. نعم. لهنا كأني ما عملت حد شيء، يعني وقتها تجيني المشاكل ترسي لي أنا ما عادش نمشي لحتى بلاصة كما قلنا قبل، رابطة روحي في الدار، ما عادش نمشي لأمي، ما عادش نمشي للعائلة، ما عادش نتلم، ما عادش نخرج به المطعم، ما عادش نخرج به لحتى بلاصة. علاش؟ على خاطرني أنا فرعست له روتينه الكل، على خاطره هو ولا يعمل نوبة الغضب ولا ماهوش فليكسيبل معايا. راهو كل سلوك يظهر على طفل طيف التوحد راهو راه رسالة. أنا نقول الحل محمد أن نحن نفهم رسالة أطفالنا. إذا نحن ما فهمناش الاضطرابات كما قلت قبل، راهو الأخصائي يعاونني باش أنا نقوله على السلوك قديش من مرة تعاود، هو يعاوني أنه يلقى حل للسلوك اللي ما يمشيش معاه اللي يخليه يخرج نوبات غضب. يعني هو يفهم السلوك أوتخمون دي خير من الولي. لكن لهنا أنا ما فيها بس نسأل، ما فيها بس نقول له راهو عاود وكرر السلوك هذا قدام من مرة، يقول لك هو راهو مثلا عنده فرط حركة زايد، ماذا بيك تعطيه ديز اكتيفيتي متاع كونسنتراسيون، مثلا لازمو يعمل اكتيفيتي سبورتيف زايدة أو كيفش يقعد في الدار ما تخليهش، خليه يمشي البيسين، خليه يمشي عم في البحر بزايد، خليه مسر مل كان عنده مشكل حسي، خليه يصنع بالصلصال. هذوما كي ينصحك بهم الأخصائي وانت تعملهم فديجا انت عديت شطر الوقت، فما تعهد واضح وفما شما انت صورته لصغيرك قبل ما تجي معاه في الدار ويولي ما عادش عندك حتى نشاط. سيبون قعد معك في الدار نهار كان كيفاش يتعدى الوقت.
2: نعم.
3: هذاك علاش الاضطرابات المصاحبة يلزمنا نعرفوها ويلزم يصير فيها الدياغنوستيك من الأخصائيين. على خاطر طيف التوحد وحده راهو مش كل وحده، أما راهو التحديات الحقيقية فما تحديات أخرى اللي هي الاضطرابات المصاحبة اللي جنرال ما برشا أولياء يعرفوا موجودين أما ما يعرفوهاش اللي هي اضطراب كيف طيف التوحد. لكن مع حاجة أخرى، فما حاجة أخرى اضطراب مصاحب جنرالمون ما يعرفوهش محمد، اللي هو تسكي الصرع. رو فما أطفال طيف التوحد مع السخانة تسخن تكثر عليهم نوبات الصرع وتلقاها يصير أبسونس كي صغير يغزر لك تحسه يضيع شوية بعد يرجع. وجنرالمون مش الأولياء يكتشفوا لي هي نوبات صرع خاطر ما ينجموش نحنا نشوفوها بالعين، هي يلزم يعمل تخطيط الصغير باش يعرف هاي عنده إيبيليبسي وإلا ما عندوش. هذه من الاضطرابات المصاحبة، يعني بالحق ما هوش سهل أنه طفل يكون حامل لطيف التوحد وأمامته عنده اضطرابات مصاحبة. رسالتي لكل الأولياء إذا أنا سيخ ذي قرار وتعهدت ومشيت ديما الخطوة، تحاول أنك تخمم في الخطوة الجاية مش تمشي وتقول أتاو يتحسن. لا رو ما يتحسن كان بالخدمة، ما يتحسن كان ما يكون الأخصائي موجود، وهذيك رسالتي لهم.
2: نعم، يعطيك الصحة السيدة مريم التونسي على النصائح هذه الكل. كالعادة تلقاو الفيديو موجود على صفحة إذاعة تونس الثقافية وإذاعة السيدة FM، وتنجموا ترجعوا وتاخذوا كل المعطيات الكافية سواء بالنسبة للحلقة هذه أو الحلقات السابقة. شكرا لك مدام مريم، وهكا نوصل لنهاية لقاءنا اليوم في برنامج المشكات. تحية لأمين البوبكري، كوثر الحجري، نجوى الهمامي في عدد الحصة، محمد البلطي، أتمنى لكم أوقات طيبة على موجات إذاعة تونس الثقافية وإذاعة السيدة FM. نلتقي بإذن الله.

0: المشكات.
1: المشكات في مستقبل التربية والتعليم.
0: المشكات.
1: إذاعة تونس الثقافية بالشراكة مع المعهد العربي لحقوق الإنسان وإذاعة السيدة أفم.
0: المشكات، قضايا التربية والتعليم في قلب الاهتمام والدرس والنقاش.
2: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
3: ولدت سنة 2000، تنشقت نسيم الحرية.
4: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
3: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
5: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
3: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
6: تحية لإذاعة تونس الثقافية. شكرا.
2: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. الحياة ينبوع أفكار، والتجارب طريق لتحقيقها، والتجربة جديرة بالمحاولة. من هنا انطلقنا، رصيدنا موروثنا الموسيقي وفكرنا الساعي إلى التطور. هناك الكثير من الموسيقى، ولدينا موسيقى نسعى لتحقيقها، والتوفيق من الله.
3: وتكتمل الصورة بالصوت. إذاعة تونس الثقافية. الطريق إلى المدرسة. الطريق إلى المدرسة. الطريق إلى المدرسة مشي ولهو ودهشة وتعلم. نلاعب فيها الحياة بشتى فصولها، تلك دروبها إلى الأمل. الطريق إلى المدرسة مع كريم الطرابلسي.
7: أعزائي المستمعين، مرحبا بكم على أثير إذاعة تونس الثقافية في برنامج الطريق إلى المدرسة، حصة جديدة نحاول من خلالها أن نمر على الحياة المدرسية بأشكالها وبمنعرجاتها وبرهاناتها وبصعوباتها، ولكن كذلك بطموحاتها. نتحدث اليوم على مسألة هامة ترتبط بطموحات التلميذ التونسي في تحقيق آخر مرحلة من مراحل التعليم الثانوي، اللي هي البكالوريا، والمعيش معيش التلميذ التونسي في المدرسة التونسية في المعهد التونسي في آخر السنة، اللي هي فيها ضغط، فيها تخطيط، فيها تكتيك، فيها مراجعة، ولكن في نفس الوقت فيها محاولة نساند التلميذ التونسي من قبل المدرس نتاعه في الاختصاصات المختلفة، عربية، تاريخ، جغرافيا، فلسفة، فرنسية، كل المواد اللي تهم التلميذ التونسي في امتحان البكالوريا. واللي الحقيقة تجربة منتديات البكالوريا اللي هو موضوع نتاعنا الرئيسي اليوم، باش نحاولوا نفك ونفهموا كيف يشتغل المنتدى في حد ذاته، كيف ينظر التلميذ إلى منتدى البكالوريا، هل هو يقدم حلول جاهزة لوصفة سحرية للنجاح، أم يفتح نوافذ التفكير ويفتح نوافذ الممكن ويطرح يساعد على بلورة الأسئلة الحاسمة والمهمة في كل المسائل التي يواجهها التلميذ في كل المواد. ذيك علاش باش نحكوا على التجربة ذي الحقيقة في سياق جدلي إشكالي شوية بين رؤية الأستاذ وممارسة الأستاذ، وبين رؤية التلميذ بطبيعة الحال واختبار التلميذ لهالحلقات ذي، خانخولوا سيدي حلقات معرفية أكاديمية ديما مفتوحة للتفاعل بالأساس. وإن اليوم نشوفوا أن المنتديات ذي تجاوزت جدران القاعة والمدرسة والمعهد، ولت مفتوحة للعموم، نجدها في منصات التواصل الاجتماعي، تم تسجيلها ولا تتبث على المباشر، وفيها كان بدينا نحكوا على اكله نوع ما العداله في في التعليم. بون العداله ما بين ضفرين بطبيعه الحال، ولكن في سياق انه الناس الكل نشر المعرفه ونشر العلم لكل الناس، ان كان في الفضاء المحلي الضيق اللي هو المعهد، والا في كل الفضاءات المرتبطه بالمجال الكبير اللي هي بلادنا تونس. مرحبا بكم. على كل حال احنا اليوم باش نحكوا في الحكايه هذه الكليك الكبيره، ما نعرفش كبيره ولا صغيره، تم بعد شهاب الادب، في حضرتي سي شهاب الادب وهو استاذ ماده العربيه بمعهد ابن منظور ببلعروس. مرحبا بك سي شهاب.
8: اهلا وسهلا، مرحبا.
7: وفي حضرتي بطبيعه الحال تلميذه رابعه اداب بمعهد ابن منظور، معنا اي الواتي، ريم الظهراوي، رؤى جديدي، وميمة رقيق، اسلام محمودي، ويسر العبيدي. مرحبا بكم.
9: وبيك
7: هل حكيت هذا من الكليك اللي باش نحكوهم في سرديه خاصه بين الحقيقه السرديه كلها تعليم، استاذ عربيه، استاذ فلسفه وتلامذه، باش نحكو في سرديه الخاصه بينا في فقره لنفكر معا.
3: لنفكر معا.
7: في فقرة لنفكر معا احنا باش نحكو على المنتديات في تجاربها المتقاطعة، ولكن ما نجموش نحكو على المنتديات في المطلق دون ان نحكو على تجربة الأستاذ اللي هو عاش بداياتها وعاش حتى ساعات نقولوا نجاحاتها وعاش صعوباتها، ولكن المهم في ذلك الفكرة في حد ذاتها. كيف تنظر سي شهاب الدب إلى فكرة منتديات البكالوريا في المدرسة التونسية؟ فضل.
8: في البدايات كانت المعلومات شحيحة، ما كانش كم المعلومات متوفر بالنسبة إلى التلميذ أو بالنسبة إلى الأستاذ بالشكل الذي نراه اليوم ونرصده اليوم. لذلك منتديات البكالوريا كان عندها وقع وكانت عندها جاذبية بشكل مميز، وكانت تدون في الأوراق وتوزع، وكانت تشرف عليها الدولة في أغلب الأحيان، يعني وزارة الإشراف. ما نلاحظه هو أن منتديات البكالوريا تطورت وواكبت ما عليه المستهدفون بهذا المنتدى وهم التلاميذ. لذلك أصبحت المنتديات تقام وتشكل في إطار المندوبيات، ومندوبية بن عروس كانت عندها ريادة وعندها تطور في مستوى عدد المنتديات أو في مستوى النوعية، وفي مستوى أيضا إعداد التلاميذ ودفعهم وإقناعهم بأنه رافد من أهم الروافد التي يمكن أن تغذي عندهم المعرفة بشكل مختلف في إطار مختلف، لأنه للمكان وقعه وللمكان تأثيره، يعني حتى كأننا نتزحزح عن الإطار النمطي اللي هو تلقي التعليم في القسم، يعني نلتقي في فضاءات أوسع وتتلاقح الأفكار، لأنه التلاميذ سينطلقون من معاهد مختلفة بأفكار مختلفة، نظرة مختلفة للبرامج من زوايا متعددة، يتم تلاقح الأفكار ويتم خاصة الحوار، وكأنما كل يحاول أن يتموقع وأن يثبت إلى أي مدى هو مستعد لمواجهة هذا الامتحان، سواء من خلال ما يطرحه في الحوار في المنتديات أو غير ذلك.
7: ما يعطيك الصحة، يعني هذه الفلسفة متاع المنتديات بصفة عامة، أما التحضير يا سيدي للمنتدى في حد ذاته مسؤولية من؟ هل أنه المنتدى هو نقولوا احنا مناسبة احتفالية في آخر السنة لتتويج كل المعارف التي تم تحصيلها بالنسبة للتلميذ التونسي، ولتتويج الإعلان عن نهاية البرنامج مثلا في كل المواد، وأنه المعهد يقوم بالاحتفالية هذيك في حدود أسوار المعهد، وإلا المسألة يمكن المعهد يكون كأنه منصة وإشعاع يشاع على المناطق الأخرى، تجي من معاهد أخرى تلامدة ولا كذا، ولا ثم التفاعل بين المعاهد ثم تنسيق. كانت تعطيني كيفاش تتم العملية في حد ذاتها في منتديات البكالوريا داخل كل معهد؟
8: استحدثت خطة لم تكن موجودة في إطار المندوبيات الجهوية للتعليم، والخطة هي كيف نطور من شأن التعليم، كيف نعمد إلى تطوير النتائج. الخطة هذه يشرف عليها مشكور سي مراد العمدوني في مندوبية بن عروس، ويخدم في عمل جبار، وهو الذي يهيئ ويشكل الرزنامة بشكل يجعل كل المناطق التابعة لبنعروس معناها تتلقى تقريبا نفس الدروس، وخاصة يتم نقل بعض الأصوات من هنا وهناك حتى يتمكن التلميذ من النظر إلى البرنامج من زوايا مختلفة بأصوات مختلفة قراءات مختلفة. والمعاهد في الحقيقة لم تعد تستطيع أن تستوعب العدد الرهيب اللي يكونوا حاضرين من تلامذة، لذلك تستغل عادة المكتبات العمومية والفضاءات الثقافية نظرا لأنها أمكنة أرحب يمكن أن تستوعب عدد أكثر. وأحيانا المنتدى نفسه يتم توزيعه وفق رزنامة تراعي في ذلك المواد المختلفة وتراعي أيضا الشعب، يعني المنتديات قديما كانت تقريبا حكر على الأداب، الآن أصبحت تشع لتلامس كل الشعب وحتى يستفيد منها التلاميذ جميعا.
7: يعطيك الصحة، أنت قلت التلاميذ، أنا قدامنا تلامذة معهد ابن منظور، تلامذة اللي هم اليوم شحكينا على تجاربهم، بطبيعة الحال التجارب هي بشكل نسبي، ثم شكون أحضر برشا ثم أحضر شوي، ثم اللي عنده رؤية معينة وفلسفة معينة في التحضير في القراية بطبيعة الحال، خاصة وتبع جماعة الأداب الخصوصية بتاعهم إنهم يجمعوا برشا بين نقولوا إحنا جنون الفنان وعبقرية الأديب، وفي نفس الوقت بين انضباط رجل الثقافة، يعني هذا من كلك يميزوا التلميذ رابعة أداب، وبينك الحلمة لحلمة الفيلسوف، خاطر الفيلسوف عنده أحلام ولكن أحلام بوجه خاص، ذلك علاش باش تحكون على تجربكم، كيفاش تسمعوا كيفاش عرفتوا المنتديات من سبقكم، كيفاش توصلتكم الفكرة؟ باش نبدو بأي. أي مرحبا بك أي الواتي، كنت تحكينا على تجربتك مع منتدى البكالوريا، وفي نفس الوقت يعني كيفاش سمعت، كيفاش تشوف كان حضرت، كيفاش شفت الحكاية؟ تفضل.
9: والله أنا سمعت عم ناول، ريت صحابي رابعة أداب مشاو منتدى في مكتبة بنعروس عند مسيو شهاب، ومن وقتها كان عندي نوع من الشغف أني نحضر منتدى، خاصة أنا مع مسيو شهاب معناتها ونحب نشوف الأجواء متاع المنتدى. يا أخي جات الفرصة معناتها باش نحقق نوع كان من الشغف كما قلت لك، باش نطلع باش نشوف الأجواء متاع المنتدى، اتصلت بصحابي وشجعتهم وثم مشينا عشنا التجربة، كانت تجربة ناجعة واستفدنا برشا، شفت نوع من التنافس بين التلامذة شكون فاهم أكثر، شكون يحب يبين معناتها كيفاش يقرأ معناتها
7: به برشا. يعطيك الصحة، يعني هذه البدايات، هذه اللي خلينا باش نمشوا الريم. ريم يعني أو زميلتك أي قالت راو شفت صحابنا وكل واحد في سياق التفاعل مع الحضور ومع الأساتذة كل شيء قاعد يخرج مدى فهمه للمسائل. يعني منتدى البكالوريا هو مناسبة، صحيح هي مناسبة لتتويج معارفنا ومدى اختبار ما مكتسباتنا بطبيعة الحال خارج القسم، يعني ضوابط القسم وقوانين القسم وعنده حكاية، ولكن سردية منتدى البكالوري هي أنه التلميذ يعيش تجربة أخرى، تجربة معيش كما يقول ميرلي بوينتي، كان قريته في الفلسفة كل شيء، في تجربة المعيشة دي شفتها تجربة غامضة واضحة، أنت في مخك أسئلة والأسئلة هذوكم حتى كلمة رحتهمش لقيتهم موجودين الأجوبة متاحهم، كيفاش أنت تفاعلت مع الحكاية؟
10: الحقيقة تجربة منتدى البكالوريا فادتني برشا من التجربة الأولى، لقيت أسئلة من زاوية مختلفة متاع تلامذة، ما كنتش أسئلة ما كانتش تجي على مخي أنا، تنجم كون سألها عبد آخر، هي في شكل معناها تبني لك تأسس لك وتبني لك الفراغات اللي كانوا موجودين في مخك وتعاونك برشا، تبدأ أنت مثلا أنت فاهم الدرس بطريقة تنجم تفهمه بطريقة أخرى جملة، والحكاية هذه تاعت برشا، ونتمنى الناس كل تشارك في المنتديات.
7: باهي مرحبا بك على كل حال. هذه باش خلينا نمشي للرؤى، يعني انا راني اسات الفلسفه يسالوا برشا ولا غالب ما عرفش الاسات العربيه كيف ولا
8: نفس الشيء
7: نفس الشيء. الاسئله لهنا وهي ماهيش مشكلات حقيقيه وكبيره بالمنطق الفلسفي الكلمه، ولكن هي اسئله مرتبطه ب برؤى انت كتلميذه، زميلتك قالت ثم برشا تلامذة طرحوا الأسئلة كذا ولقيت أنه الأجوبة، ولكن هو الفضاء هذا كاينه فضاء عمومي مسخر هو المنتدى، اكل الفضاء العمومي هذاك اللي تلقى فيه برشة تلامذة كل شيء. ساعات التلميذ عنده نواميس في القراية، أهمها أنه ينجم يكون يقرأ وحده، يحب يطرح الأسئلة وحده ويطرح ويلوج عليها وحده. هل أنه كي تلقى روحك في فضاء نوعا ما عمومي مصغر في برشة ليندا في أساد وكل شيء، تتعامل بمنطق أنه يزمك تفتك الجواب ويزمك تثبت وتلوج على الجواب في نفس الوقت تطرح أسئلة وتخرج بك نقولوا احنا الانغلاق شوي على الذات، والا نوع من الحشمه ولا نوع من انك التردد، والا تشوف انه خلي تو الناس تحكي وانا تو ناخذ المعلومه وكهو.
11: عام البكالوريا هو عام يسر مهم عند التلميذ، والمبادرات هذه اللي هي تعاونه وتوجهه وتخليه انه يجتمع مع ناس اخرين تساعده برشا في الجانب النفسي متاعه، وتخليك تحس باحساس بالانتماء خاطرك موجود في مجموعه مع ناس عندها نفس الهدف ونفس الغايه واللي هي نجاح في البكالوريا. يعني لقاء مع ناس اخرين موجودين معك نجموا يكونوا في عمرك وينجموا يكونوا اصغر منك، نجم تستفيد بالتجارب متاعهم بالخبرات متاعهم، خاصه انه في المنتديات هذه يجيوا تلامذة ناجحين قبلك وتستفيد من الخبره متاعهم وتحس باحساس هكا محليه بالانتماء وبالراحة وثقافات جديدة ومعلومات جديدة مع تلامذة

0: بالمنطق الوجودي قريتو سارتر انتوما كيفاش يواجه وضعية اللي هي البكالوريا امتحان البكالوريا وصعوبتها ويخطط ويسعى الى تجاوزها في المرحلة ديك يثبت ذاته يكتشف انه يا سيدي راهو عنده شخصية راهو ينجم يحكي راهو ينجم يعدل افكاره راهو يتجاوز اخطائه هذه مهمة في المنتدى البكالوريا كتجربة فيها النفسي والاجتماعي ولكن زادها هي تجربة وجود صغيرة ديما نقولوا هذيك علاش باش انا مش نرجع ديما مع تليوند ومن بعد نرجع احنا نحكوا مع بعضنا سي شيخ
1: الأولوية
0: هي أميمة أميمة الكل حكوا على أهمية الحوار وأنه راوى في إثبات الذات لكن حسب رأيك أنهم الأسئلة اللي في مخك أنت كانوا في مخك أسئلة مرتبطة بمنهجية معرفية كانوا عندك فيهم صعوبات ولقيت أنه المنتدى البكالوري نجم يكون مناسبة لتوضيح الأسئلة ذيك يعني ساعات التلميذ يقول لك أنا راني محضر أما والله منهجية ما نعرفش كيفاش نخدمها أنا مش واضحة هاو لقيت المنتدى ونطرح الأسئلة ذيك ثم شكون يقول لك أنا المنهجية سافا ولكن عندي مقاربات إن كان في الـ في الـ في, الـ في الجغرافيا في التاريخ وفي العربية في الفلسفة من حيث المعارف ما هيش واضحة يعني حسب رأيك أنا الأسئلة اللي أنت يا سيدي باش تحكينا على تجربتك أنت الأسئلة اللي طرحتهم في مستوى المنهج وفي ولا في مستوى المضمون ولقيت أجوبة ولقيت وتجاوزت الصعوبات اللي كانوا موجودين عندك وشفت أن المنتدى ساعدك باش تتجاوزهم.
2: أنا شخصيا بحكم تجربتي عم ناوي في الباك كانت عندي مشاكل في المنهجية سورتو في جانب تاريخ وجغرافيا بحكم أنه أستاذة القسم ما كانتش تفي بالغرض باش أنه توصل معلومات وتفسر منهجية لقيت أنه المنتديات طريق باش انك توصل تفهم منهجية وتفهم معلومات ساعات الوقت اللي في يخصوا البروف للتلميذ في الكلاس ما يكفيش باش انك توصل معلومة كيما يحبها التلميذ ألوغ كو المنتدى فيه وقت اكثر باش انك تسأل باش انك تستوعب باش انك بتتخ انت تكون عندك فكرة نجم تعطيها للبروف والبروف يتوسع فيها ويعطيك دي ديتاي انت ما كنتش تعرفهم في الفكرة هذيك في حد ذاتها دونك انا نصور ان المنتدى حاجة مهمة في الجانب المنهجي اكثر من معلوماتي
0: يعطيك الصح هذه الطفلة هذه فهمت انه اللعب الكل في المنهج في الطريقة باش نخرج من الصعوبات بالطريقة بالمنهج يعني في وانا ننصحكم ديما ركزوا على الطريقة والمنهج تتعرف روحكم النجاح فكل لأن النظام المعارف والمكتسب هذه موجودة كما يقولوا في كل الوضعيات في كتاب ولا في المنصات
1: على قراءة الطريق
0: أما المهم هو المنهج يعطيك الصحة هذيك عليش باش احنا باش نمشوا الإسلام إسلام احنا كنا نحكوا على الجانب النفسي والمنهجي والتفاعل مهم جدا ولكن هل تشوف في كي مشيت من عرش حضارة أنت في منتدى البكالوريا كيفاش تنظر انه الشخصية ساعات زميلتك كانت تحكي على الأستاذة في القسم ممكن ما كانتش واضحة مكتسبات من قبل اللي تحصلت عليها من قبل الأستاذة كيفاش تنظر انت وانت حضرتي الشخصية الأستاذ يعني ساعات نجم يسيدي الأستاذ متاعك اللي قري فيك في القسم عنده قلوا احنا إكراهات بيداغوجية عنده برنامج عنده كذا عنده مر على كل المعاني وكل المسائل في ذلك البرنامج بطبيعة الحال انت صعوباتك ما تعدتش باش تتفسر في القسم مشيت للمنتدى يا سيدي فلقيت نفس الأستاذ متاعك اللي هو في القسم واللي انت تنجم مكتسباتك ما كملتش وانا مش واضحة عندك كيفاش انت باش تتعامل انا احكيك على وضعية دالة ذي كيفاش انت باش تتعامل وشنو حسب رايك باش تقول اي بطلت مش لازم هاو استاذ اللي قري فيا ذي في المنتدى والا تقول خلينا نعيش التجربة ونطرح الاسئلة اللي ما طرحتهمش في القسم تفضل
2: والله انا شخصيا نرى انه ما عنديش مشكله مع انه يكون البروف موجود في القسم ولا موجود في منتدى الحقيقه نجم ندخل عنده نشوف بالك يعني يكون في المنتدى مش كيما في القسم على خاطر في القسم التلميذ لازم باش يعرف عنده باشا معلومات باش يتقبلها مع عند استاذ والاستاذ مربوط ببرنامج لازم يكمله قبل الوقت اللي مطالب انه يكمله دونك البروف باش يلقى روحه مضغوط والتلميذ باش يلقى مشكله خاطر باش تكون مشكله بين التلميذ والاستاذ في المنتدى ينجم يكون تجربة أخرى من ناحية أنه عنده الوقت وما هوش مربوط كيما نقولوا بوقت باش يكمل فيه.

0: يعني انا نجم نطرح على الاستاذ اسئله ونلقى لهم اجابه، والاستاذ ما ينجمش يقاطعني ولا يقول لي ليه ما عادش عندي وقت باش نكمل للبروجرام نتاعي وكل.
1: باهي، مرحبا بك. على كل حال هو ديما تجربه خاصه بك انت. انا باش نمشي ليسر، خلينا نقفوا في التفاعل مع تلامذتنا في تجربتهم في منتدى البكالوريا. يسر، يعني منتدى البكالوريا ذي نرجع حتى لسي شهاب، منتدى البكالوريا هو مناسبه باش نوضحوا فيها، ولكن زادة مناسبة باش نفتحوا انه ساعات تقرأ البرنامج من زاوية نظر اخرى. ساعات تكتشف انه البرنامج ومكتسباتك من ذلك المحور، منتدى البكالوريا فتح زاوية اخرى للنقد، زاوية اخرى لنظام الافكار. هل انك مشيت انت للمنتدى وحضرت لقيت هذايا، وإلا شفت أنه كأنه تكرار للمحور المحاور تقرأ فيه؟
2: بحكم أنه المنتدى هو فضاء يتقبلوا فيه برشا عباد، دونك من المؤكد أنه فما برشا وجهات نظر وبرشا آراء متاع برشا عباد باش تتخلط وباش تحصل معرفة معينة عند عباد تنجم يكونوا وجهات النظر متاعهم مختلفة. نجم أنا نرى حاجة بطريقة متاعي أنا معينة و معناها تكون صحيحه، الانسان الاخر ما تعرض لهاش في القسم، والا البروف نتاعهم بحكم البروغرام والوقت وكل شيء ما تعرضوا لهاش في القسم، ومش الناس كلها تنجم تقرا ايتود ولا حصص تدارك برا وكل شيء. دونك المنتدى هو فرصه انه التلامذه يتقابلوا مع بعضهم، مش بضروره حتى انه يكون الاستاذ هو الطرف الوحيد اللي يقدم المعلومه للتلميذ، ينجم يكونوا التلاميذ في علاقه ببعضهم وقت اللي يتقابلوا يتشاركوا برشا معارف وبرشا اكسبيريونس، ينجموا يكونوا حتى تلامذة اصغر منك والا اكبر منك، وكل واحد عنده تجربته في الحياة وطريقته المعينة في المراجعة وفي القراية معناها. دونك يكون مجال مفتوح للتلميذ انه حتى مش حتى على المستوى انه الدراسي يتلقى معلومات، حتى على مستوى اجتماعي يتقابل مع برشا عبيد ويعمل برشا معارف.
1: باهي، يعطيك صحة. السؤال اللي سألته الاخراني هذا الحقيقة اللي هو انا نشوف انه يوسف يعطي الصحة، هي جاوبت كل شيء، ولكن زاد السؤال اللي كنت سي شهاب الأدب، وأنت اختبرت المنتديات البكالوريا، وأنت المرة اللي فاتت قلت راهو يلزمها جهد في التحضير وجهد في أنك تعمل نوع من قراءة مغايرة للبرنامج،
3: إضافة نوعية،
1: باش تعمل إضافة. لهنا باش نحكي في الحكاية هذه اللي طرحناها مع يوسف، كيفاش الأستاذ وهو مكلف باش يقدم مداخلة في منتدى البكالوريا تحضيرات، وانت اختبرت منتدى البكالوريا، انا الزاوية اللي تشوفها مهمة باش التلميذ ينجم ما يلمسهاش في البرنامج في القسم، ولكن هي مهمة لانه تنجم تكون امتداد ولا تكون فتح فضاء الممكنات. زادة ديما راهو البرامج هي تفتح للممكن، ما هيش منغلقة، ما ثماش اجوبة نهائية، ما ثماش مقاربات نهائية في العربية في الفلسفة في كل المسائل. مهمة الأستاذ لهنا كيفاش باش تكون؟
3: يعني إيماننا بالنسبية يتجلى خاصة في ما يطرحه الأستاذ على تلميذته، مهما اجتهد ومهما أبدع ومهما تعمق فلابد أن يكون المداخل محددة والبوابات التي منها ولج إلى الموضوع أو إلى المحور محددة. يعني يمكن لتلميذ مهما كان مستواه أن يطرح أسئلة أثناء المنتدى فيثير فيك حيرة ويدفعك إلى التفكير في إشكالات أخرى. الأهم حسب رأيي في المنتدى واللي نعمد دائما إلى ترسيخه هو أنه لا يتمركز الدرس في الأستاذ كما جرت العادة، حتى نتزحزح عن ذلك النمط ونخرج من هذه القوالب الجافة. لابد أن يستشعر التلميذ أنه الأصل وأنه الهدف وأنه الغاية، فلابد أن ينطق التلميذ، لابد أن يتكلم التلميذ، لابد أن تفتح له مجال، لأنه مهما كان السؤال الذي سيطرحه التلميذ تستطيع من خلاله أولا أن تدرك طبيعة الأخطاء الموجودة معرفية أو منهجية، ثم تدرك نوعية الخطأ، وبذلك يتم تعديل الخطاب بما يناسب الثغرات لدى التلميذ حتى لا يصبح الكلام، لأنه نجم نكون في إطار التغريب، كل ما أطرحه أنا ليس بالضرورة على درجة من الدقة والعمق والإفهام لدى كل التلاميذ لأنهم مستوياتهم مختلفة. لذلك المسألة تخضع لي خروج التلميذ من قوقعته ومساهمته وأنه يطرح صوته، يعني أسوة بونوس في المسرحية. يعني لابد أن نهدم هذا الجدار ولابد من التواصل، لأنه عبر الحوار سيتم تنمية مدركات التلميذ ومعالجة العطب، لأنه عملية التشخيص ستتم أثناء الحوار. يعني حينما يتكلم التلميذ حتى ولو طرح سؤالا تستطيع وأنت المعني بالجواب أن تعدل من جوابك بما يرمم كل أنواع الوهم والخلل التي انبثقت من خلال ذلك السؤال، سواء من ناحية معرفية أو من ناحية منهجية. ولابد من عدم طمس رغبة التلميذ في أن يتكلم. وثم نوع من المنافسة تقع، يعني نستشعر ونحن في المنتديات أن كل تلميذ يريد أن يتموقع، وثم نوع من الأريحية أيضا، لأنه الغربة وعمقها وحالة الإرباك من البكالوريا التي نحن نتقدم نحوها شيئا فشيئا، هذا الكل في الحقيقة يتراجع، لأننا أصبحنا لدينا هم جمعي
1: المشترك.
3: المشترك بالضبط.
1: هو يعني لهنا كان حب نقوله أنه الأستاذ يعدل من اختياراته المنهجية والمعرفية انطلاقا من هواجس التلامذة، صعوبات التلامذة، وبالتالي كأنه المسألة حينية في كل المسائل هذه، في كل المحاور. يعني لأنه أستاذ العربية في المنتديات اللي تنظمها المندوبية والمعهد، في لأنه في حصة واحدة ينجم يمر على المحاور كل، وإلا يخصص أكثر من حصة ويتشاركوا فيها أساتذة. بطبيعة الحال كل أستاذ يأخذ جانب من البرنامج ويخدم عليه.
3: عادة الساهرين على منتديات البكالوريا يعمدون إلى التنسيق مع الأساتذة في طبيعة ما سيقع تقديمه. وحتى لا نكرر، لأنه أنا مثلا يوم الأحد الفارط قدمت محاضرة في شكل درس في مورناغ، لابد أن أكون على درجة من الوعي بطبيعة الدروس التي قدمت قبل ذلك حتى لا نقع في التكرار، وحتى لا يتم دراسة محاور معينة بشكل مستفيض بينما تهمل محاور أخرى. ثم الإعلان يجعل التلاميذ الراغبين في التعاطي مع ذلك المحور تحديدا يترك ضالته، فيأتي وهو متسلح بكم من الأسئلة، وقد تزيد هذه الأسئلة وتتضاعف حينما يصغي إلى ذلك الدرس الذي سيقدم، وبعد تكون مرحلة النقاش. وسألت سؤال منذ قليل، هل أن حضورك في المنتدى إذا وجدت نفس الأستاذ نجم نأخذ الجواب من عند آية أو من عند ريم، لأنه حضروا معايا البقية ما نتذكرش أني شفتهم، لكن ريم وآية حضروا معايا في، وتنجم تسألهم يعني لأنه ما عاشوا التجربة.
1: بطبيعة الحال هي التجربة، وراو احنا كان منتدى مصغر وفيها الكثير من العوائق النفسية حكينا انه زالت، خاصة في حضرة سيد عربية وسيد فلسفة، يعني راو ذم الحوار المفتوح في غياب العوائق قائم هنا. هذاك علاش ريم باش تحكي لي على التجربة متاعك، انت توا تقرا عند سي شهاب، وفي نفس الوقت تلقيت سي شهاب مقدم محاضرة. معايير اللي في مخك، الأسئلة اللي في مخك ممكن تسألتهم في القسم واللي ما سألتهمش، كيفاش أنت وانت بعتك الأولية ساعة وانت شفت لقيت سي شهاب راه باش يقدم محاضرة، كيفاش كانت، كيفاش عشت التجربة؟
2: بالعكس أنا نفرح في رقم سي شهاب مرة أخرى، خاطر ينفعني برشا وما نستحقش معناها. كي أنا لقيت مسيو شهيب غديك، بخلاف مسيو شهيب فما التلامذة الموجودين غديك كي هما سألوا عليها أسئلة مختلفة، نزيد أنا نستفيد بالأسئلة الأخرى، يعني مش كان أسئلتي أنا
1: كل
2: بالعكس.
1: يعني هذي في تجربتك الخاصة. احنا توا نحكو ديما على المنهجي والمعرفي ونحكو ديما على المكتسبات، ولكن في نفس الوقت ونشوفوا انه المنتدى البكالوري هو مناسبة ساعاتك القد حلولك اللي التلميذ يلقى روحه سؤال يجيب سؤال، هل انه الأسئلة تنتهي بانتهاء المحاضرة ولا تلقى روحك سي شهاب انت في بعض الأحيان تلامذتك ولا حتى تلامذة تاع أقسام أخرين ولا انت مطالب انك تلقى روحك عامل منتدى مصغر في أروقة المعهد في القسم، ساعات تفتح بعد تمشي تقري تلقى روحك في القسم مش يولي منتدى لخاطر النجم تسد تلامذة أسئلة خليتهم يتحفزوا باش يطرحوا أسئلة أخرى. احكي لي على التجربة هذه.
3: الإشكال بالنسبة إلينا أن المنتدى يتواصل معك بهواجسه المختلفة، احيانا حتى وانت نائم معناه كان يكون عندك كابل يو اس بي تخرج دروس رهيبه من الحلم مباشره. المساله تبقى الهواجس وتدفعك الى المراجعه وتدفعك الى التعمق وتدفعك انك تقدم شيء مختلف، وثم لابد ان تزرع الحيره. يعني الدرس الذي لا يربك ولا يزرع الحيرة ولا يدفع إلى التفكير معناه أنا لا أعتبر أنه درس ناجح 100%. لابد أن تظل أصداء الدرس تتردد في ذهن التلميذ تغذي الذاكرة من ناحية وتدفع به إلى التعمق من ناحية أخرى استعدادا للامتحان، وبهذا الشكل تكون المعلومات في مستوى الذاكرة على درجة من المطوعية، يصبح التلميذ قادر على إعادة تشكيلها وفق متطلبات الامتحان. لأنه احنا عادة التلميذ الذي يتعاطى مع مصدر واحد للمعلومة تصبح تلك المعلومات في شكل قوالب جافة صلبة غير قابلة لإعادة التشكل. إذا ما جاء أمام امتحان لا يتطلب كل تلك المعلومات أو يستوجب تهذيب تلك المعلومات، المنتديات تمكنه من النظر إلى ذات المعلومة من زوايا مختلفة، فتصبح المعلومة في مستوى الذاكرة مطواعة لأن تتشكل وفق متطلبات السياق الجديد ولا تستدعي شوائب السياقات الأم التي منها تم استدعاء المعلومة.
1: بيعطيك صحة. كل حال تعدد المصادر هذه باش نرجع له مع تلامذتنا تمت معهد ابن منظور، باش نحكوا على منتدى البكالوريا بطبيعة الحال زاد هو مصدر للمعلومة، فيها كأنه ورشة بطبيعة الحال، ولكن اليوم في زمن تعدد مصادر المعلومات تنشوفه مع العقل التلمذي كيف يتعامل مع هالوفرة يا سيدي كأشي مجتمع الوفرة
3: الانتقاء
1: ولكن قبل ذلك خلنا نمر الأغنية اليوم توق الياسمين لمجد الرومي، وهي من اختيار آية الوادي رابعة أداب بمعهد ابن منظور بن عروس.

0: نعود إليكم أصدقائي من جديد مع حس برنامج تاريخ المدرسة في حصة خاصة اليوم فيها تفاعل كبير مع سي شهاب الأدب وأستاذ عربية بمعهد ابن منظور بن عروس وتلمت رابع أداب بمعهد ابن منظور بن عروس أي الواتي ريم الظهراوي رؤى جديدي أمامة رقيق إسلام محمودي ويسر العبيدي. مرحبا بكم. احنا كنا نحكي سي شهاب على أنه منتدى البكالوريا هو ورشة كبيرة فيها تفاعل فيها أسئلة فيها حيرة فيها كلقات حلولة اللي تلميذ الجديد يبقى ديما يطرح في الأسئلة وفيها في نفس الوقت منسوب الضغط يقل التوتر النفسي يقل يولي أكثر حكمة ساعات التلميذ إدارة الشؤون متاعه فيها أكثر حكمة أكثر تنظيم ولكن التلميذ زاد العقل التلمذي احنا بطبيعة الحال عقل الأستاذ حكاية عارف بالمعارف عنده لا ولكن العقل التلمذي هو اليوم في واقع الجديد المعاصر واقع التكنولوجيات الجديدة والمنصات التواصل الاجتماعي تعددت المصادر الحقيقة وهذا اللي خلينا باش نحكوا على تجاربهم اليوم انه منتدى البكالوري مهم اني نمشي ونشوف الأستاذ وأساتذتي وممكن أساتذة من معاهد أخرين يحكونا على المحاور ولكن أنا كتلميذ أجد نفسي يعني في على الهاتف ولا على المحاميل المختلفة أجد نفسي في مواجهة مصادر مختلفة إن كان في وثائق أو في فيديوهات أو في يعني وساعات المصادر ذيك ما نعرفش صاحب المصدر إن كان أستاذ أو تلميذ فكيف يتعامل التلميذ هذا باش السؤال للرؤى كيف يتعامل التلميذ اليوم أمام هالتعدد المصادر وزيدهم منتدى البكالوريا كيفاش تشوف التجربة هذه تجربة تعدد المصادر مصادر المعلومة بطبيعة الحال
1: رغم أنه المصادر متنوعة ومتعدة برشا أما من المهم برشا أنه تلميذ يعرف يختار المصادر ذات الجودة وذات المصداقية الهيمة على خاطر مش أي حاجة تراها تنجم تاخو منها المعلومة متاعك ونحس انه مهم برشا في التعليم انه فما تواصل بصري بينك انت وبين الاستاذ على خاطر الدرس يلزم يكون مطوع بما يخدم الاشكاليات نتاعك وبما يخدم الاسئله نتاعك انت وهذا ماهوش موجود في الكور الحاضرين المهبطين سوغ انترنت ليك علاش مهم برشا انك تتواصل مع استاذك ويكون فما اسئله نابعه من اشكاليات جات فيك انت مش يعني اسئله هكيك
0: باه يعطيك الصحه هذه من قراءتك انت لكن مش الاسلام محمودي اسلام يعني زميلتك يعني الحقيقه هو كي ننظروا فيها كثير من الحكمه الكلام نتاعها يعني مثلا حتى مهم انه ولكن كي نجي نشوفه في الاخر التلميذ هو كائن فيها كل صراع الداخلي بين نظام الانفعالات والرغبات يحب يعرف عنده الرغبة في المعرفة والرغبة في المعرفة هذه تخلي إمكانية أنه يسيء اختيار مصادر المعلومة وهذه الواقع اللي نشوف فيه حتى ساعات تلقى روحك وممكن تنحكم على سي شهاب أنه التلميذ يكتسب معارف معينة فيها جانب كبير من الخطأ ويعتقد أنها على صحيحة فليس من السهل انه يتحرر منها في بعض الاحيان تولي مكانها مقولات ثابته نهائيه يعني هذا اللي نشوف فيه هل انك وانت تتفاعلي حتى كان ما عشتيش انت التجربه كيفاش تشوف تعدد المصادر اليوم تاع المعلومات في المنصات على اختلافها شوفها مهمه ثريه عامل اثراء والا زاد عامل فيه الكثير من الغموض
2: والله بالنسبة لي وبالنسبة لتجربتي الشخصية المعلومات اليوم وليت متوفرة في المنصات الكل بشكل يعني كما نقولوا متوفر ياسر مع برشا معلومات وانا نرى انه فما برشا مغالطات التلميذ ما عادش ينجم يفرق ما بين المعلومة الصحيحة والمعلومة الغالطة والمنتديات هذية هي اللي تأثر وتخلي التلميذ تحت إطار على خاطر فما أساتذة مشرفة عليه المعلومات تكون موثوقة والتلميذ فما حاجات غامضة يحب يعرفها ينجم يسأل أسئلة مباشرة ويلقى الإجابة اللي هو يحب عليها خاطر ساعات نجم أنت تسأل تبدأ عندك برشا أسئلة في داخلك تحب تسأل عليها أما كي تاخذ من سيت معين ولا من منصة معينة ما ساعات ما يجاوبوكش على برشا أسئلة
0: بهياتك الصحة مسلين سي شهاب نفس السؤال الحقيقة وانت تعرف ان المنتدى يعيش تحديات كبيرة المنتدى اليوم مش منتدى ما كنت في بداية حس حكيت على انه مصادر المعلومة ما كانتش متوفرة بكري مش كيف طاو تو المسار تتعدد والمنتدى ولا عنده تحديات. التحدي هو انه يساعد التلميذ في انه يجاوب له على الاسئله المناسبه ويعطيه نظره مختلفه مغايره للبرنامج ويعطيها كالاضاءه في الممكن، ولكن في نفس الوقت منتدى في حد ذاته يواجه صعوبه انه الواقع اليوم فيه تعدد لمصادر المعرفه. كنت تحكينا على الصعوبه هذه اللي انت اكيد راك عشتها، خاصه كي تشوف الاسئله نتاع تلامذتك، اسئله تلامذتك تبان في الاسئله، في بعض الاحيان في الاسئله بركه تعرف اللي راهو تلامذه خذوا المصادر هذيك تاع المعلومه من مصادر المعلومه هذيك من مصادر مختلفه، وبالتالي تنجم تكون تولي مقوله ثابته مش سهل باش تحرر العقل التلميذي منها.
3: يعني سواء داخل القسم أو في إطار المنتديات البكالوريا نحن نتحرك في إطار ما حددته وزارة الإشراف، خاصة ونحن نتقاطع مع الامتحانات فيما نقدمه داخل الفصول. لا يمكن أن أقدم معلومات لا علاقة لها بما نصت عليه البرامج الرسمية. يعني أحيانا الآن ما نلحظه وعلى وزارة الإشراف أن تتحرك إزاء البعض، يعني البعض تستشعر أنه راه يتناول حبوب منع الفهم بشكل منتظم، يعني لا تستشعر وجود إضافة، بل أصبحنا ننظر ونقدم الدروس مثلا في مادة العربية بالعامية على أساس أننا في إطار التبسيط. نحن نعاني إشكال في مستوى التواصل، تستطيع الفكرة أن تكون مكتملة لدى التلميذ وقد يستوي التلاميذ في الفهم، ولكن التفاوت يتم بعد ذلك في الكيفية التي بها سيعبر، إلى أي مدى أنا أمتلك قنوات لغوية وأمتلك معاجم وصيغ وأمتلك ما به أستطيع أن أعبر عن الفكرة دون أن تتشوه الفكرة وهي في الطريق إلى الورق. إذا ما كرسنا هذا الفهم، وكما تفضلت بالذكر بعض المعلومات الرديئة وبعض حتى كيفية الطرح قد تستقر في أذهان التلاميذ، يعني لابد أن لا يتطاول البعض على تقديم دروس إن لم تكن مؤهلا لذلك. وما معنى أن نقدم دروس في العربية بالنسبة للسنوات النهائية باللهجة العامية؟ يعني الأمر رهيب، والأمر لابد من وزارة الإشراف أن تتحرك في إطار هذا، ولابد أن يكون ثم مصفات، لابد أن ننتقي ما يتم تقديمه عبر هذه الشبكات، لأنه تقديمك لدرس عبر الشبكات يعني لست حرا حرية مطلقة، ثم مسؤولية، لأنه ثم ضرر سينتج وسيكون إزاء هذه المنصات التي تقدم الأشياء بشكل عشوائي، رغم وجود أشياء في منتهى الجدية وفي منتهى العمق، والبعض لهم من طلاقة اللسان ومن الفصاحة ومن البيان ما به يستطيعون التعبير عن الفكرة بشكل جيد وزرعها في أذهان التلامذة بشكل واضح، ولكن لا يمنع أنه ثم الاتجاه الآخر الذي لابد من مواجهته وبشكل صارم.
0: هذا كعليش احنا لاحظوا باش نحكوا على المنصات، مثلا وزارة التربية فعلت منصة جسور هكا،
3: اي منصة جسور،
0: منصة جسور
3: وهي والدخول اليها مجاني، وتطوع عدد كبير من الأساتذة مشكورين وقدموا عديد الدروس في مجالات مختلفة، ودائما يتم التنسيق حتى لا يتم الاشتغال على ذات المحور اكثر من مرة ويتم اهمال بعض المحاور. وبما انها تحت اشراف وزارة الاشراف فلا بد ان تكون متناغمة تماما مع تنص عليه البرامج الرسمية، وبذلك ستكون دافعا يؤهلك، لانه اخطر ما يمكن ان يقع فيه التلميذ هو لملمة كم من المعلومات التي لا علاقة لها بالبرنامج، وانما ستدفع فيك وتغذي فيك الوهم، وهم الاستطاعة، بينما أنت تحلق بعيدا إن كنت تحلق أصلا.
0: ذلك هي رحنا منتدى البكالوري هو مناسبة لأنه للتحليق في عالم الأفكار وعالم الرؤى والمعاني. ذلك علاش احنا باش نرجعوا الكلام ذاتنا، كنا نحكوا على المنصات، يعني التحديات اللي تواجه التلميذ بصفة عامة هو تعدد المصادر، تعدد مصادر المعلومة وتعدد المنصات. وكنا نحكي على منصة جسور فيها مادة دسمة مهمة، مادة الحقيقة تجمع بين المنهجي والمعرفي في العربية، في التاريخ الجغرافي، في كل المواد، في كل الشعب، في كل المستويات، زادة الابتدائي ثانوي وإعدادي، وهذا مهم جدا مش نحكي أنه رأى وزارة التربية قاعدة تخدم في الحكاية دي، ولكن احنا زادة نقوله أنه تلميذ الحاجات متاعه، حاجة التلميذ هل أنه الحاجة المعرفية بطبيعة الحال لا حدود لها، وأنه هل باش نرجع لكم تويكا، ساعات واحد يقول انا عندي كي نمشي للمنتدى ولا نحاول باش نفهم حكايه في منصه من منصات، ثم حاجيات عندي. كان تحكولي اي الواتي تحكي لي على، وانت تويكا في كل واحد في حضرة السيد العربية سي شهاب، أيا كانت العربية ولا في الفلسفة ولا يعني شنو هي الحاجيات اللي متاعك وأنت كي تمشي للمنتدى البكالوريا؟ ماهيش أسئلة فقط، حاجات معرفية منهجية، أما ماهوش في السياق هذاك. ساعات الواحد يمشي للمنتدى لأنه يحب يحقق السكينة والطمأنينة، في نفس الوقت يحب يتعلم كيفاش يطرح الأسئلة. شنو حاجياتك وانت ماشيه المنتدى، وهل انه المنتدى لقيتي فيه تلبيه لحاجياتك المعرفيه ولا لا؟ تفضل.
2: كما سبق ذكرت من بكري، قلت لك بالنسبه لي المنتدى كان شغف، كان اني باش نمشي ونكتشف اول حاجه الفضاء وكيف تتم عمليه تبادل الاسئله، تبادل الاجوبه بين التلامذه، بين التلامذه والاستاذ ايضا. كنت نمشي مشبعه بالاسئله، نحب نسالهم ونحب نتلقى على اجوبه. الحقيقة معناتها باتصال بالبكالوريا ما نتصورش التلميذ يمشي متدب بغاية أخرى أبار أنه بشي يشبع الأسئلة المتعلقة بالبرنامج متاع العربية ولا بأي ماتير أخرى.
0: بيهاتك صحة ومهمة. يعني أنت عشتي تجربة أنك تمشي للمنتدى البكالوريا، شنو الحاجات اللي كنت تتمنى تلقاها فيهم؟ مثلا ساعات واحد يقول والله انا مشيت خذيت اكتسبت حكايات ولكن حسيت كلي ناقصه شوي، وانت عشت هالتجربه شنو الحاجات اللي ناقصه وتتمنى كانت تكون موجوده في المستقبل، في المستقبل القريب بطبيعه الحال؟
2: والله انا حسب ما عشت التجربه ما حسيتش فما حاجه ناقصه. انت نوع الاستاذ، فما أساتذة توفر لك كل ما أنت تستحقه من ملخصات، من معلومات، من منهجية. فما أساتذة تكتفي بأنها تعطيك معلومات وملخصات. ساعات التلميذ يمشي قادم على حاجة معينة يلقى حاجة أخرى جملة، يعني ينجم يتحط في مواقف ويتلز أنه يقعد غيانك بشكل الوقت ما يذيعش، خاطر باك ووقت وقتنا ضيق وكل. دونك نتصور انه التلميذ يعطي افكار للمنتديات القادمه، انه يعملوا مثلا ورشات للتلخيص، ورشات للمنهجيه، ورشات للمعلومات. وكل تلميذ حسب النواقص اللي عنده يمشي للمنتدى هذاك المعين، للبروف هذاك بالذات، يعني للتلخيص والا للمنهجيه.
0: بها على كل حال هي رأي طرحت حاجة مهمة جدا، كيفاش المنتدى البكالوري يتحول من ورشة واحدة فيها أستاذ يقدم في مادة تفاعل ويتفاعل إلى نظام ورشات؟ شو رأيك في الفكرة؟
3: أردت فقط تعقيبا على ما ذكرته أميمة، أنه بإمكان التلميذ أن يلج للموقع منتديات البكالوريا بن عروس ويقترح كل الاقتراحات، وكل الاقتراحات تدرس وتؤخذ بعين الاعتبار، ويتم تطويع ما سيأتي وما سيبرمج من محاضرات ومن دروس وفق تلك الاقتراحات، طبعا إذا كانت اقتراحات وجيهة وتصب في مصلحة التلميذ.
0: صح. لكل حال سي شهاب، يعني كيف تنظر إلى المنتديات في المستقبل في هذه الأزمنة الجديدة هذه، في التحديات الجديدة؟ أنت
3: لابد أن تكون فيها جرأة، لابد أن تكون فيها علاقة مختلفة مع التلميذ، لابد أن حتى الفضاء لابد أن يتغير في مستوى شكله، لابد أن نفسح المجال واسعا للتلميذ حتى يدلي بصوته وحتى نسمعه وحتى ندرك ما هي هواجسه وما هي مطامحه وأحلامه وما هي أهم الإشكالات التي لديه، لأنه أحيانا يعاني التلميذ من إشكال معرفي، ونحن حينما نتعاطى معه في الامتحانات نتصور أن الإشكال منهجي، بينما هو يفتقر أصلا إلى المعلومة. فالتلميذ لابد أن تكون له المعلومة، ولابد أن يحسن التصرف فيه بما تقتضيه اللحظة وبما يقتضيه الامتحان.
0: الشكر سي شهاب لدعم التسير العربية في معهد ابن منظور بن عروس. شكرا لتلمذة معهد ابن منظور بن عروس، تمت رابع أداب آية الواتي، ريم ظهراوي، رؤية جديدي، أميمة رقيق، إسلام محمودي، يسر العبيدي. نشكركم على الحضور والتفاعل بتاعكم، إن شاء الله قدمنا الإضافة في حصة منتدى البكالوريا، الرهانات والتحديات، ودائما ننظر إلى المستقبل، وأنتم المستقبل بطبيعة الحال. إلى اللقاء أصدقائي في حصص مقبلة مع برنامج الطريق إلى المدرسة. شكرا.
4: الطريق إلى المدرسة، الطريق إلى المدرسة، الطريق إلى المدرسة، مشي ولهو ودهشة وتعلم، نلاعب فيها الحياة بشتى فصولها. تلك دروبها إلى الأمل. الطريق إلى المدرسة مع كريم الطرابلسي.
5: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
6: ولدت سنة 2000، تنشقت نسيم الحرية.
7: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
6: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
8: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
6: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
9: تحية لإذاعة تونس الثقافية. شكرا.
5: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
10: عندما يلتقي التراث بالمستقبل تولد قصة جديدة. اليوم تتجدد الإذاعة التونسية لتكون الأقرب إليكم، وتضع بين أيديكم تجربة إعلامية فريدة تجمع عراقة الماضي وتقنيات المستقبل. يسرنا أن نعلن عن إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد لإذاعة تونس الثقافية، radioculturel.tm. موقع عصري سهل التصفح، يمنحكم تجربة استماع متكاملة في أي مكان وأي وقت. تابعوا بثنا المباشر، استرجعوا حلقات برامجكم المفضلة، تفاعلوا معنا مباشرة.
4: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
11: الإذاعة التونسية، وين أنتي وين هي، وين أنتي وين هي.
5: الحياة ينبوع أفكار والتجارب طريق لتحقيقها، والتجربة جديرة بالمحاولة. من هنا انطلقنا، رصيدنا موروثنا الموسيقي وفكرنا الساعي إلى التطور. هناك الكثير من الموسيقى، ولدينا موسيقى نسعى لتحقيقها، والتوفيق من الله.
4: وتكتمل الصورة بالصوت. إذاعة تونس الثقافية، إذاعة تونس الثقافية. مسرح
12: فرقة الإذاعة التونسية،
13: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون،
12: تأليف ومنحة.
4: سينما
14: هي فرحة الحياة،
4: موسيقى وحوارات.
15: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف.
4: علوم وآداب.

0: حديث المسرح.
1: To be or not to be.
2: يستوي النوم عندي باليقظة. لو فقدت تأثيري على العالم ونظامه لم أتخلص من ذكراها بعد.
3: Un jeune homme ardent au plaisir, ayant tous les goûts pour jouir, faisant tous les métiers pour vivre, maître ici, valet là, selon qu'il plaît à la fortune.
4: تذكرش قدام من ضربة. تذكرش قدام من ضربة.
5: قديش يا زهرة قديش؟ ليني دي خسرت.
0: حديث المسرح مع سماح قصد الله.
6: مساء الخير، مساء النور، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام على موجات إذاعة تونس الثقافية، وفي هذا الموعد المباشر من حديث المسرح، موعد أسبوعي كل يوم اثنين في حدود هذا التوقيت، موعد خاص بالفن الرابع وبأهل هذا الفن سواء كان في تونس أو في الوطن العربي. موعد إذن نستضيف فيه مبدعين في مجال المسرح أبو فنون، ونتحدث معهم حول تجربتهم أو تجاربهم، وكذلك نتحدث على آخر مستجدات المسرحية، نطرح المسائل والإشكاليات المسرحية وغيرها من المواضيع كما تعودتم في هذا الموعد من حديث المسرح الذي يؤمنه لكم تقنيا اليوم زميل وصديق محمد أمين البوبكري. من أمام الميكروفون في الأعداد والتقديم سامح قصد الله. تواصلوا معنا على موجات الأف أم 101.96 1.1، التردد الأفقي على النايل سات 11900 اللي حبي تابعنا عبر التلفزيون، وكذلك على الموقع الإلكتروني www.radiokulturel.tn، وأيضا على شبكات التواصل الاجتماعي الفيسبوك انستغرام واليوتيوب أيضا. مرحبا إذن مستمعينا، اليوم أنا سعيدة جدا لأنه نستضيف يعني قامة إبداعية أدبية مهمة جدا في تونس وفي الوطن العربي، اسم من الأسماء التي نفتخر بها كثيرا، شاعر وقاص وروائي وأستاذ لغة وأدب عربي، وكذلك يعني من الأسماء اللي الحقيقة يعني مهمة جدا في المشهد الأدبي التونسي والعربي من خلال إنتاجه الأدبي المهم أيضا اللي تم تناوله من الكثير من الأقلام النقدية، وأيضا كان مجال أيضا للبحث بالنسبة للطلبة ورسائل الماجستير والدكتوراه وغيره. أيضا يكتب للمسرح ويكتب أدب الأطفال، وفي رصيده الكثير من الكتب كما قلت في الشعر في الرواية في أدب الطفل في المسرح. اليوم مش نتحدث على الجانب الأدبي لأنه ما شاء الله مسيرة ثرية ومهمة جدا، لكن مش نتحدث على جانب يخص حديث المسرح وهو الكتابة المسرحية. وأيضا نذكره أيضا أنه هو يقوم أيضا بورشات في الكتابة المسرحية في كيفية يعني تحويل نص إلى نص مسرحية، وسنتحدث عن ذلك بأكثر تفاصيل مع الأستاذ الأديب حافظ محفوظ. أهلا وسهلا،
7: أهلا بك. أهلا بك وبكل مستمعيك، سعيد جدا من المقدمة الكبيرة جدا التي
6: مختصرة.
7: شكرا لك. نحاول أن نكتب للمسرح التونسي والعربي بشكل عام.
6: ونذكر زيدا أنه تحصلت على الكثير من الجوائز اللي سواء كان في الأدب أو في المسرح في الكتابة المسرحية أيضا من خلال الأعمال اللي قدمتها واللي تعاملت فيها مع مخرجين مسرح، سنتحدث عنهم أيضا تباعا. لكن حبيت أيضا في بداية هذا اللقاء أنه نترحم على الدكتور محمد مسعود
7: رحمه الله.
6: الله يرحمه وينعمه، قام مسرحية وباحث وأستاذ جامعي واسم من الأسماء المهمة يعني في المسرح التونسي والعربي، الله يرحمه وينعمه.
7: قدم الكثير للمسرح التونسي على مستوى البحوث الأكاديمية أولا، وعلى مستوى التأثير حتى على الساحة المسرحية بما تفضل بإنجازه من ملتقيات، من متظاهرات، من أعداد لمجموعة من المسرحيات التونسية. ومحمد دريس خسارة كبرى للساحة المسرحية والأدبية بشكل عام والأكاديمية التونسية
6: رحمه الله. صحيح، والتونسية والعربية، لأنه أيضا شارك في ندوات دولية وعربية. صحيح. وكان مساهم يعني فيها بشكل يعني مهم وقيم يعني، لأنه حقيقة هو خسارة الله يرحمه وينعمه يعني. وأكيد أنه معناتها اسمه مش يبقى أكيد خالد في تاريخ المسرح التونسي، وأجيال تذكروا زي اللي درسهم واللي واللي نصحهم واللي كان ايضا معاهم خطوه بخطوه في مشاريعهم
7: كبير. ولا الكبار هذوما لا يموتون.
6: صحيح.
7: هم يعبرون الى منطقه اخرى، لكن تاثيرهم ما زالوا احياء بيننا بتلاميذهم بطلباتهم بمشاريعهم العلمية التي أنجزوها رحمه الله، ولكن هو معنا دائما وأبدا.
6: طبعا أكيد. نعود إذن إلى هذه التجربة، تجربة في الكتابة المسرحية وفي العلاقة بالمسرح، خلينا نقول لأنه علاقة قديمة حسب ما أعرف يعني منذ سنوات طويلة، ربما كانت بالتوازي مع الأدب
7: قبل الأدب. قبل الأدب كنا في البدايات، من في الفترة الإعدادية كنا ننشط في نادي مسرحي ومسرح قصور سيف معناه.
6: نعم.
7: وكانت فرقة كبيرة آنذاك في المسرح الهواية.
6: نعم.
7: ولكنها تحتوي على مجموعة من المسرحيين الكبار، من بيناتهم مثلا كان زميلي أحمد الحفيان، ممثل أحمد الحفيان معنا في هذا. أي وآخرون سلاح بن ويدة، مختار مبروك الله يرحمه مات مؤخرا، وغيره صحبي أيضا وهو أستاذ فنون مسرحية كذلك. هؤلاء يعني خذانا المسرح من البدايات الأولى، كنا نحضر مش في عروض فقط، نحضر في الريبيتيسيون من الأول، وبعدين ولينا أعضاء في هناك. من اختص في التمثيل كسيد أحمد الحفيان، كان عنده فوكاسيون، عنده موهبة التمثيل أكثر. أنا ما كنتش نحب نوقف قدام
6: الجمهور
7: ما كانش عندي القدرة، لكن سيد أحمد كان عنده وقفة وعنده كاريزما تاع ممثل. وهو النتيجة أنه أحد أكبر الممثلين العرب اليوم. فالمسرح بالنسبة لي كان قبل ما تبدأ الكتيبة، الكتيبة كانت متأخرة شوية على المسرح.
6: نعم. وبعد يعني هالعلاقة هذه اللي كانت بديت مع نوادي مسرح، مع نادي مسرح.
7: نعم.
6: مع فرقة جهوية، بعد انقطعت ام وصلت فيها؟
7: لا وصلت الحقيقة، بعد عملت مسرحيات لنهاية السنة، قبل نقولوا آخر السنة كنا نكتب مسرحيات قصيرة.
6: نعم.
7: أو لفرق الكشفية التي كنت عضوا فيها. وبعدين جت أول تجربة نسميها كبيرة شوية، هي تجربة سنة 90.
6: نعم.
7: في أسبوع المسرح التونسي. فاقترح علي الصديق أنور العياشي،
6: أنور العياشي
7: رئيس مصلحة الدراما الآن، أن نكتب له مسرحية. قال باش نشارك بها في أسبوع المسرح. قلت له أنا من لم أكتب يعني مسرحيات كبار متاع ناس هكم. قال لي لا، أنا نعرف باش تكون مسرحية.
6: هو في التسعينات زادا كان شاب
7: شاب وقتها يعني. مش في الإذاعة ومش في حتى كان معنا في نادي الثقافي علي بلهوان اللي كنت أنا أرأسه هذا النادي. فكتبت له مسرحية سرحان والوحش وأعدها مع علي محسن العرفاوي وقتها، ومع مجموعة أخرى من الممثلين ما زالوا الآن يمثلوا، واحد مكديش مثلا.
6: نعم.
7: وهو ذاته فوق رقح ومخرج، وقدم هذه المسرحية في أسبوع المسرح التونسي، وتحصلت المسرحية على جائزة أحسن نص مسرحي.
6: جميل. أول وقتها دخول لك ربما
7: أول دخول،
6: أول يعني تعريف بيك لل.
7: نعم. أنه أنا ما كنتش مصدق النص بتاعي مر في أسبوع المسرح التونسي اللي كان مناسبة مهمة.
6: نعم.
7: الحقيقة أثرت فيها تأثير الإيجابي.
6: وكيف كتبتها يعني النص؟ هل كنت أنت وقتها
7: أنا مغروم.
6: تقرأ ربما؟
7: لا مغروم بمسرح. وخاصة مسرح الطفولة. يعني أنا من زمان نحب المسرح، نقرأ كما قرينا المسرحيات الكبيرة متاع حسين، متاع توفيق الحكيم إلى غير ذلك، هذوما سعد الونوس العرب، كما قرينا المسرحيات العالمية متاع كوكتو إلى غير ذلك. فما كنتش لقيت صعوبة بطبيعة الحال باش نكتب أول نص وقتها مسرحي. كتبت شعر وكتبت قصة لكن المسرح ما جربتوش. كانت هذه كأول تجربة ووفقنا والحمد لله. ومن وقتها ما رفعت يدي على كتابة المسرح الطفل لأني أنا نحب الأطفال.
6: وكتبت الطفل أيضا.
7: إيه؟
6: علاش الاختيار هذا مثلا برغم أنه كان بإمكانك أنك بتبيعة تختص في الكهول زي
7: ما فما حتى مشكل كيف لكن أنا قربي للأطفال بصفة عملي معاهم اليومي وأنا نحب الأطفال ونحس روحي قريب أكثر، نعرف مشاكلهم، نعرف صعوبات اللي تعترضهم في الحياة سواء في المدرسة أو خارج المدرسة. لذلك مسرحياتي تعبر بشكل من الأشكال على أطفال تونس بالذات معناها. وتمت مشيت الكتابات، كتبنا ما شاء الله من المسرحيات مع
6: المخرجين اللي تعاملت معهم في الفترة هذيك. يعني
7: تعاملت مع برشا مخرجين تونس وعرب. تعاملت مع حاتم مرعوب مثلا في 3 مسرحيات. تعاملت مع جمال العروي في مسرحية الساحرة أيضا. جمال ساسي أيضا. حسان السلامي. عادل مثل كيف
6: مع عادل الخماسي.
7: حمد الوهيبي في القيروان.
6: للأطفال
7: أيضا. للأطفال نعم. كذلك مخرجين يعني عاديين، محمد مختار الوزير في نابل، يعني مجموعة.
6: شنية المسرحية لمحمد مختار الوزير تذكرها؟
7: بنت الخزاف. بنت الأحدب.
6: بنت
7: الخزاف واحدة أخرى. بنت الأحدب وروشت على النور قريبا.
6: خزاف في الرواية طبعا.
7: لا ايه في الرواية بتطلح عليه.
6: نعم. بعد يعني كي دخلت المجال هذا المحترف النجم ونقولوا انك تتعامل مع مخرجين معروفين كبار مثل مختار وزير او غيره، الكتابة المسرحية وانت في نفس الوقت الكتابة الأدبية، يعني كيف ربما يعني رأيت أو خلينا نقول المشهد يعني وقتها المسرحي الخاص بالطفل، يعني هل كانت كان كل واحد وعنده ربما بصمته كيف في الكتابة الموجهة للطفل، أم كان فما يعني طريقة ربما أو مواضيع سائدة وقتها في الفترة ذيك؟
7: خلينا نكون صرحاء في هذا الأمر.
6: نعم.
7: هو في الحقيقة ما فماش أكثر من مشهد مسرحي للأطفال في تونس. أغلب ما يكتب من التسعينات إلى اليوم هو فكاهات صغيرة، تنشيط بعيدة كل البعد عن المسرح. معناها كتاب المسرح الطفل قليلون جدا.
6: صحيح.
7: ونادرون. بالتالي احنا عنا بعض الأسماء التي نجحت في هذا المثمر. صعب مسهل باش تكتب مسرحية للطفل. يمكن أن تكتب مسرحية الكبار وتمر مع شوية محسنات بديعية وسينمائية ومسرحية أصبحت عمل، لكن واللي اختر كيف نجازف بنص نصف نصف الأربع أربع اللي نعطيه لأطفالنا. تهيج أصبح الأمر تهريج. فالنصوص المسرحية المسرحيات الموجهة للطفل في تونس من التسعينات وانت جاي ما فماش مسرحيات أعلام معناها نقاط مضيئة كثيرة، هي قليلة على حسب كتاب المسرح الجيدين. عنا كتاب مسرح جيدين ما كتبوش برشا مسرح صحيح، أما عنا علامات مضيئة
6: مثل من بالنسبة لك
7: محمد مختار الوزير.
6: نعم.
7: ممتاز.
6: نعم.
7: محمد العوني.
6: أي
7: شعر ولا أي بعض كتابات مثلا الآن اسمهان اسمهان
6: شعبوني
7: شعبان
6: اسمهان شعبوني
7: شعبان
6: شعبان
7: شعبان. نعم.
6: نعم.
7: جميلة أيضا.
6: نعم.
7: يعني هذا هو.
6: نعم. في السابق ربما كان مسيطر أكثر النص المقتبس، يعني أغلب الأعمال تقريبا هي أعمال عالمية يتم إعادتها
7: كما هي.
6: نعم.
7: أما التصرف فيها لم يكن بالشكل الجيد. ما تصرفتش أقلام تونسية مثلا في نصوص عالمية كبرى وهو مشغل مهم، معناه في حتى في بلدان متقدمة في هذا المضمار كما بلجيكا مثلا متقدمة برشا في مسرح الطفل، تاخذ أعمال كبيرة نتاع كتاب كبار وتحولها وفق الواقع اليوم. ما يحتاجه طفل اليوم. صحيح أنه الخرافة الفابل هي ذاتها، ولكن يقع تحويل بعض الأحداث فيها أو تغيير ملامح بعض الشخصيات، كما فعلت أنا، حاولت في مجموعة من المسرحيات مثلا

0: جذري في النص. في مسرحية أخرى مثلا
1: ما خفتش من التجربة هذه يا أستاذ حافظ محفوظ، لأنه تعرف إن إحنا عنا كل بين ذفرين المقدسات، يعني فما نصوص يقولوا لا نحبوا مثلا كيما سندريلا ولا معناتها الحمراء ليلى والذئب ولا يعني هذه بائعة الكبريت الى اخره، نحبوا احنا يبقى النص كما هو. واحيانا نشوفوه جدل هذا، حتى الجمهور يقول لا انا جيت بفكرة اني مش نشوف النص الاصلي. ما خفتش من التجربة هذه؟
0: ما خفتش.
1: المخرجين مشيوا معاك؟
0: اللي خاف ما يكتبش، اللي يخاف ما يجربش، اللي يخاف ما يبدعش. بالعكس، تجارات حتى على نصوص قديمة جدا لم تكن تقدم للأطفال، تقدم للأطفال، مثلا مسرحية شهرزاد اللي عملها حاتم مرعوب، مسرحية تحكي على شهرزاد وعلى شهريار، على العقدة التي عند شهريار، لكن بأسلوب مبسط، مش مبسط، هو موازي للأطفال، مش كيف نبسطوا للأطفال نضروا الحكاية أصلا. الطفل قادر باش يفهم كل، وذيك إشاعة أنه الطفل أقل منا ذكاء وأقل منا وعي، لا
1: بالعكس، أكثر أحيانا،
0: أكثر وأكثر حساسية للجمال وللموسيقى والكلمات الجميلة. فغيرنا في مسرحية شهرزاد تلك اللي تابو اللي كنا نخبيوهم وما نقولوهمش، لا نقولوه لكن بشكل لطيف يتماشى ومستواه فئته العمري. بالعكس، في الجميلة والوحش غيرتها بشكل تام، لكن الحكاية هي موجودة في ذهن الطفل.
1: جميلة الوحش مع زيدة مرعوب،
0: مع حاتم مرعوب، نعم. كذلك مع اسمه حسان السلامي في مركز الفنون الدرامية بتونس، أخدم لي زوز مسرحيات. المسرحية الأولى أنا ساندريلا، أنا ساندريلا، معنا اللي حتى بعده ساندريلا القديمة على ساندريلا التونسية متاعنا. ثم البجاعات، البجاعات، وكان
1: بجاعات عند القدسة دي كبير،
0: كبير برشا تونسيا وعربيا، تحص على جوائز إلى غير ذلك. وهذا يسعدني أنا، ما اللي ينغر ما يعركش، اللي يخاف انه
1: ما يشاركش،
0: ما تكتبش وقها، ما تتجربش، ما يا خويا خل تعطي نتيجه. هاو النتيجه كانت جميله جدا في الساحره مثلا اللي عملها صديقي جمال العروي. تجرأنا على اغلب القصص تاع شارل بيرو الى غير ذلك، اكثر من قصه، وغيرنا فيها ما غيرنا، والحمد لله كانت الاقبال التلاميذ والاطفال على هذه المسرحيه في باب سويقة كان ما عادش القاعة كافية للعدد. القاعة ترفع 300 طفل، هو يعرضها في الساحة 5000 طفل. وهذا يسعدني أنا باش نواصل في الأمر هذا، اللي نشوفه مهم جدا.
1: نعم. إلى جانب النص، من وجهة نظرك شنو اللي يخلي عمل للطفل عمل ناجح إلى جانب النص؟
0: ساعة النص بيدو
1: طبعا، هي أهم حاجة.
0: النص بيدو، النص يشبه للوليد، يلقى فيه الموسيقى، الطفل يحب برشا الموسيقى. نصوصي كلها شعرية، ليست نصوص نثرية مباشرة، لا هي نصوص شعرية وغنائية، يتصاحبها الغناء أيضا. وكلمات يفهمها، يتفاعل معها، ذكروا بحوايج جميلة في حياته، عاطفته نحو أمه، نحو أبوه، نحو جدته، نحو المدرسة متاعه، الطريقة اللي يمشي فيه، أحلامه، هو نحب يترجم أحلامه من خلال العرض المسرحي اللي يشوفه. وبل بالعكس، العرض المسرحي يساعده باش يستغل أحلامه باش يعيش حياة جميلة، لأنه أطفالنا كما تعرف يعيشوا في كابوس يومي، مدرسي، سجني في البيت وفي الجارد وفي فيحبك اللحظات اللي يدخل فيها المسرحية هي لحظة حلم، لحظات منفلتة على كل. لذلك لابد للنص باش يكون ساعة نص واعي. وأنا الحقيقة كتابة نص مسرحي للأطفال تاخذ مني برشا وقت،
1: أصعب
0: برشا وقت. ساعات هو نص مسرحي اللي ميجيش عدد صفحاته 40-50 صفحة، ياخذ مني أكثر من ما نكتب رواية ب 300 صفحة. أي ماهوش امر سهل، هو امر جدي وعميق وياخذ على التجربه. تعمل حاجه

0: تعرضها على بعض الأطفال، على بعض الفتيان، ردود أفعالهم، تاخذ ملاحظة، تعاود.
1: تاخذ ملاحظات
0: لا
1: من
0: لا، مش
1: الأطفال.
0: أمر مش سهل، مش سهل، باش لما يكون النص كملته يكون على الأقل فيه أقل ما يمكن من الأخطاء، وأقل ما يمكن من النقاط التي كي
1: تجذب
0: أجريس لا الطفل اللي يمكن يحسها. لا بالعكس، بنحاول أنه كل كلمات، كلمة كلمة، وتعبيرا تعبيرا، ما تضرش
1: ما
0: الطفل.
1: تضرش، اي لانه مسؤوليه كبيره، لانه نشوفه اليوم احيانا نشوفه عمل يعني انا نعتبره جريمه يعني في حق الطفل، احيانا نشوفه عمل
0: نعم،
1: يعني نستغرب، يعني نستغرب كيفاش
0: احنا
1: العمل هذا.
0: شفنا مع بعضنا انا وياك مجموعة كبيرة من مسرحيات الأطفال،
1: فهمت
0: وشفت التعامل مع الطفل.
1: يعني
0: ايه
1: يا اما فيه في هذه يعني الجريمه حقيقه يعني من ناحيه المواضيع اللي هي لا تتناسب يعني مع
0: صحيح،
1: طفل، يا اما ايضا يعني نوع من تسطيح، عدم احترام ذكاء الطفل،
0: هذا
1: شفناه
0: صحيح
1: زاد هذا،
0: أبسوليمو.
1: لانه اليوم استاذ حافظ ومنعش توافقني ولا لا، اعتقد انه الكتابه للطفل ايضا لابد وانها تتغير، لانه طفل اليوم ليس هو طفل التسعينات.
0: بالضرورة بالضرورة بالضرورة بالضرورة، طفل اللي تربيت أنا كطفل مش طفل كابني أو كحفيدي،
1: نعم
0: البون شاسع. طفل اليوم أكثر ذكاء، أكثر صور مخزنة في ذهنه، أكثر مشاغل يومية، أكثر مشاكل
1: صحيح،
0: تتعدى عليه، ثم أكثر ذكاء، لأنه الوسائل الذكاء اللي يتعامل معها كبيرة.
1: نعم
0: إحنا بكري حتى أقصى شيء عن الراديو أو بعتالي ولا التلفزيون نواري بلون،
1: نعم
0: الذكاء في غادي توا، ولا حتى هاتفه اليومي هاتف ذكي
1: نعم
0: يتعامل مع الوسائل الاتصال هذه بشكل يسير، يمشي يتفرج في أفلام والت ديزني وغيرها اللي هي قمة
1: إمكانيات
0: قمة
1: عالية
0: ويتفرج فيها.
1: نعم
0: فأنت كيفاش باش تقدم له مادة لها هذا المستوى ديما دون أن نسقط كما كنت تقول في الضحك على ذقنه أو استبلاهه أو تقليل من ذكائه. إذا كان الكاتب عنده هالشيء هذا في ذهنه، الأحسن يمشي يعمل خدمة أخرى، ما هوش أمر سهل،
1: نعم
0: لابد أن
1: وأيضا
0: نأخذ.
1: هي سلاح ذو حدين، لأنه اليوم كيف ربما سنأخذ هذا الطفل من هذا العالم
0: نعم
1: يعني
0: نعم
1: ونستقطبه يعني بالمعنى
0: إيه
1: الإيجابي لحضور مسرحيات أو لقراءة هذه القصص أيضا للأطفال
0: صحيح،
1: وغيره، يعني صعب جدا اليوم مسؤولية ربما الكاتب والمسرحي أو والسينمائي
0: إيه
1: أيضا
0: كبيرة برشا
1: كبيرة جدا، وللأسف احنا
0: صحيح
1: في السينما أعمالنا يعني قليلة إن لم نقل معدومة، يعني
0: معدومة
1: معلش يعني
0: للأطفال،
1: أعمال
0: عم
1: للأطفال.
0: وحيدة برك
1: نعم
0: وما توصلتش
1: صح،
0: وما خذتش حقها. أنا مثلا في الأعمال الأخيرة مع المسرحي المخرج حافظ خليف،
1: نعم
0: حافظ مجتهد، وأعمالي نص ولا أكثر ما كان نص، أخدم أكثر من النص متاعي 10 مرات مثلا، أنه أدخل لأول مرة في المسرح التونسي الرسم بالرمال،
1: بالرمال
0: وهي
1: قبل
0: تقني
1: نحكيه على تيدينيه المسرحيه سيدة اللي قبلها في البوك،
0: في البوك نعم،
1: نحس انه التعامل بينك وبينه فيها يعني يثمر اعمال مختلفه، خلينا نقوله فما
0: أبسوليمو
1: نقاط التقاء بينك وبينه في على
0: صحيح
1: مستوى الرؤيه.
0: صحيح، خاطر نقعد على الخدمه مده طويله باقتراحات ثم بتعديلها ثم بشطب كل ذلك وإعادة من جديد. يعني أنا وحافظ،
1: رغم أنه سامحني أستاذ حافظ، رغم أنه حافظ خليفة في العادة ما خدمش للأطفال قبل، يعني الآن أصبح يخدم في أعمال للأطفال.
0: صحيح، لكن اطلاعه على مسرح الطفل عالميا، ثم هو من القلائل المختصين في فن المهرج،
1: المهرج صحيح،
0: فعنده قرابة لعالم الطفل، ثم الطروحات المسرحية سواء للطفل أو للكهول هي ذاتها هو تجميل لتلك العروض. عمل خيال الظل، خيال الظل، وعمل الرسم بالرمال، في هذا العمل اللي تيدينيت اللي خذت مؤخرا
1: جائزة
0: العمل المتكامل،
1: نعم أيام قرطاج لفنون العرائس،
0: نعم
1: المهرجان أيام قرطاج الدولية طبعا لأيام لفن العرائس في تونس،
0: نعم. وذي يسعدني أنا، والتكامل ما بين المخرج والكاتب، وخاصة أنه نقعد فعلا معناها مدة طويلة نتحدث على مشهد صغير من المسرحية قبل بداية الإنجاز. نعم. تمارين هو يعرفه اللي هو عنده معناها طقوس خاصة في التعامل مع مع المنتوج الثقافي اللي يقدم فيه بجدية وبحرفية عالية. لذلك أنا كل كاتب يحب المخرج اللي يتعامل معه يوصل من نص وما يجب الوصول إليه.
1: أكيد سواء كان في البوك أو تيدينيت بعد ما شاهدتهم يعني كيفاش وجدت النص نصك يعني كما أنت تخيلته؟
0: أي في في في البوك أقل شوي أقل. أما تدينيت أنا راضٍ تمام الرضا وأدعو كل الأطفال اللي نعرفهم ويعرفوني أنا يتفرجوا في المسرحية لأنه فيها إضافات
1: حقيقة مسرحية جيدة جدا صراحة
0: جميلة
1: ومختلفة
0: مختلفة تماما وإن شاء الله العمل المقبل بحول الله سيكون
1: استليفة.
0: سيكون مع حافظ خليفة أيضا نحن لا نراهن
1: الحافظان يعني
0: أي إن شاء الله إن شاء الله نحن لا نراهن إلا لا نراهن على الجياد الخاسرة خاصة في الفن وفن للأطفال.
1: ماذا ربما أعجبك في التقنيات الإخراجية لحافظ؟
0: حافظ ما يستبلهش الطفل نرجع لنفس الحكاية حافظ ما يعتملش شيء عادي يعرف الطفل وعينه تعودت به وما يهرجش على لا كل مشهد صغير متاع دو سكوند حافظ يعرف علاش عمله ما هوش ومكتوبة ويقول لي اللي هنا باش نعمل كذا وثم مع ممثلي اثناء الاعادات للريبيتيسيون معاهم بيرفكسيونيست ومهني بشكل كبير. لذلك بطبيعة الحال باش يكون اعماله سواء كان للاطفال او غير الاطفال اعمال جيده. ولذلك انا واصل معه بكل سرور معناها
1: نعم. المخرجين اللي تعاملت معاهم يعني على اختلافهم كل واحد ونظرته وكل واحد وتجربته
0: صحيح.
1: حتى مرعوب مختار لوزير أنور العياشي في البداية حافظ خليفة ماذا أخذت منهم يعني ككاتب مسرحية
0: إمكانياتهم وإمكانياتي أنا إمكانياتي أنا أكبر من إمكانياتهم يعني أنا عندي يعني نكتب على ورق لكن هم محصورين في بالركح وبالأضواء وبالأصوات فقط وبثم الممثل أنا أخذت منهم سيطرة على ذاك الفضاء المسرحي وما أكتبه داخل النص يساعد ربما المخرج باش يقدم مسرحيته بشكل يسير مش يضطر إلى سينوغرافيا جديدة لكتابة ركحية لثم التطوير
1: تساعده كذلك
0: في
1: السينوغرافيا وفي غيره
0: في كل هذه الأشياء ساعات حتى اختيارات الموسيقية أحاول أن أتدخل في بعضها ورفضنا موسيقى كاملة متاع مسرحية لأن لا ترقى إلى ما أطمح إليه فوميو أن نحي تماما هذه الموسيقى ونغيرها رغم خساراتها الهدف مش مادي بالدرجة الأولى هدف تربوي هدف بيداغوجي هدف جمالي نحب نغرسوه في أطفالنا اللي يحتاجوا اليوم وكما من سنين إلى رعاية فنية ما عندناش شيء فني يخدم أطفالنا اليوم أعطيني شعنا ما عندناش للسينما بقالنا المسرح عندنا فنون تشكيلية الأطفال ما عندناش عندنا شعر الأطفال ما عندناش قصص الأطفال توا بدينا نلتفتوا شوي الفتيان هذوكم مسكنات معناها عندنا أربع قصص
1: على
0: سبع اليد الواحدة وأنت تعلمين ذلك هل العمل هذا أن نعتبره جهاد يومي لمصلحة أطفالنا وفتياننا التونسيين لأنهم في حاجة مش يطلع لي وليد كمل حتىش الباك وما عندوش باد جراوند تسمح له باش يواجه المجتمع هذا مجتمعنا تغير معاش مجتمع القديم مجتمعنا يحتاج إلى رفع مستوى الفرجة عند أطفالنا ذوق ذوق العين وذوق السمع وذوق اليد إلى غير ذلك هذا كله المسرح بلا شك يساعد في بناء أهل وليدة ذوما كما نرجع الكلمة القديمة أعطني مسرحا أعطيك شعبا عظيما من هذا المنطلق
1: أنا والأطفال والعائلات يعني لأنه هو مسرح عائلي يعني مش حتى الطفل فقط نشوفه أنه أكثر بكثير من مسرح المواجه للكهول يعني صحيح. إقبال كبير نجاح المسرحيات التي تقدم للطفل على اختلافها طبعا لكن الجمهور وافي للأعمال هذه وحتى التجربة التونسية في مسرح الطفل نعتبرها من أهم التجارب في الوطن العربي.
0: مش من هي أهم تجربة. نعطيك مثال صغير، مثلا مسرحية الساحرة التي أخرجها خويا جمال ساسي، وشارك بها مؤخرا في الأردن. فهذه المسرحية تحصلت على 7 جوائز من 9 جوائز المهرجان. 7 جوائز، أحسن نص، أحسن إخراج، أحسن العمل المتكامل، إيه غير ذلك. معناها هذا دليل، هذا برك. ما نحكيش على مسرحيات أخرى كما في المغرب،
1: دائما يتوج،
0: دائما متوج. فتجربة المسرحية الموجهة للطفل في تونس هي أهم تجربة، وخلينا نكونوا معتدين بتجربتنا، أهم تجربة عربية،
1: ولابد أنه نحافظ على ذلك
0: بالضرورة، ونحاول تطويرها.
1: تطويرها بالضبط.
0: وهذا اللي لقيت وانا مع حافظ خليفة يحب يطور. حاتم مرعوب أيضا عنده تنسيون باش يطور، لكن بشكله الخاص.
1: حاتم مرعوب عنده، النجم نقوله فما النجم أيه؟ من خلال تجربته الكل نجم نقوله فما تجربة حاتم مرعوب، يعني نعم. نحس أنا يعني خاصة به.
0: صح.
1: كي تشوف أصبحنا يعني بحكم المشاهدة كي نشوفه عمل نشعر أنه لحاتم مرعوب.
0: إيه
1: يعني
0: عنده
1: نعرف
0: ستيل عنده خاص به.
1: عنده خصوصياته، وهو من الأوائل زيادة اللي اشتغل للطفل.
0: إيه يعني نجم نقول في الموجة الجديدة،
1: في الموجة من الشباب نجم نقول.
0: وختم برشا مسرحيات. أنا عملت 3 مسرحيات. أخرج لي 3 مسرحيات، وشارك معنا في وضع الموسيقى أيضا قبل الاعداد وكل دكتور عادل بوعليك.
1: نعم.
0: هو عادل،
1: هو انتم مجموعه توليت في الموسيقى والكتابه لكتابه الاغاني.
0: عصابه كلنتي حبيت تقول
1: عادل بوعليك. نعم. صلاح بن عياد، سامي دربس، يعني فما مجموعه وليت معروفه لتقريبا في اغلب.
0: نحب خاطر ان فما لقاء دار بيناتنا في الهم، هم أساسي هو أن نقدموا شيء يرقى لمستوى أطفالنا وفتياننا باش نقدموا بهم، سينو ما عملنا حتى شيء. مش أياسنا من الكبار، أما العمل على الأطفال والفتيان نشوفه أهم وبريمورديال.
1: نعم، لأنه هو اللي باش نبنيو عليه للمستقبل، باش نكسبوا الكبار
0: أكيد.
1: في المستقبل. تيدينيت هذا العمل كيف ما قلنا، وربما اللي يسمعوا فينا اكيد انه عدد كبير منهم ما شافش العمل، وان شاء الله العمل، انا نتمنى انه العمل يدور في تونس كامله لانه عمل ممتاز الحقيقه. خرجتوا به على السائد، سواء كان كنص او كاخراج او ايضا التقنيات اللي هي تضمنها هذا العمل. لاول مره تقريبا، لاول مره عمل صحراوي نجم نقول.
0: صحراوي
1: 100%.
0: نعم
1: نعم،
0: حتى الحكاية صحراوية. الأشخاص، شخصيات المسرحية صحراويين كبارا وصغارا. الخرافة، الخرافة صحراوية أيضا. ثم العنصر الجديد هو أنه الموسيقى صحراوية.
1: صحراوية، هذا الجميل.
0: تيدينيت هي آلة موسيقية تنتمي إلى حضارة الصحراء.
1: نعم.
0: حضارة جنوبية، مالي إلى غير ذلك، وليبيا.
1: إفريقية، هي
0: إفريقية. نعم، صحراوية. وحولها خرافات عديدة، فأنا أخذت خرافة من هذه الخرافات ثم أضفت لها بعض الشخصيات وجعلناها كأنها خرافة تونسية. فكينا الخرافة هذه الصحراوية وعملنا العمل هذا بموسيقى التيدينيت.
1: التيدينيت
0: يعني الموسيقى هي موسيقى ولد با، الفنان العظيم في في آلة التيدينيت، وجبناها لتصاحب المشاهد المسرحية في العروض مع تطويحة بالأستاذ سامي دربس فنان الطفولة.
1: صحيح.
0: باش طوعت للعمل المسرحي، وثم الرسم بالصحراء بالرمال.
1: حبيب غراب،
0: يعني حبيب غراب ورمال للصحراء. أيضا الرمال منين جاتنا؟ من الصحراء. فكل هذا والطفل،
1: حتى بالنسبة لحبيب غراب هذا يعتبر تحدي زاد ليه.
0: صحيح،
1: هو يشارك في المسرحيات مثلا، في صنع العروسة، في غيره، وكذلك عنده عروض خاصة به بهذا الرسم بالرمال، لكن انه الرسم بالرمال في مسرحية للطفل هذه أول مرة.
0: إيه ما أقول لك، لابد من التجريب لابد
1: من أول مرة
0: ولابد من المغامرة أيضا. وعجبة الأطفال. الأطفال شيخوا عليها الحكاية. وثم تشوف انه المشهد على الركح ما عادش مشهد عادي كما تقليدي، لا، تشوف انه الديكور يعمل هو بالرسم بالرمال، ويظهر لك، يظهر للطفل على الشاشه وهو يرى من سيصنع هذا الديكور أمامه بالرسم بالرمال. هذا أمر سحر،
1: يخلق السحر وهذا والانبهار والمتعة.
0: هذا اللي يحب الطفل.
1: نعم هذا اللي يحب الطفل.
0: نحكي بليت صغير تحكي له أضحك منا ولعب منا ويجي نشتحه وفتاة فلان وفتاة فلان وصغير وصغرون وكل حكايات البدور ما عادش يتبعك وما عادش يحذر لك مرة جاي. تو الطفل يبدأ يستنى شنو سي حافظ شنو المسرحيه الجايه بس... وعلاقتي ب حتى اولياءهم انت جبت قبيله الاولياء ولا عندهم شغف بحضور مسرحيات ابنائهم معهم يحبوا يحضروا في المسرحيه ايضا وتتواصل الحوار حولها بعد العرض.
1: من خلال تدينيت يمكن ان نقول انه يظهر الفرق بين كاتب هو في الأساس هو كاتب روايات وقصة وشعر وإلى آخره، ويكتب مسرح لأنه هذا أكيد أنه مهم جدا في كتابتك المسرحية، لأنه يعطيك مجالات أكبر، مش مثل كاتب ربما عادي يكتب للمسرح فقط.
0: بطبيعة الحال لما تطعم الكتابة المسرحية بشوية شعر تطعمها بسردياتك بالكتابة النثرية تكون عندك قدرة على التصرف في النص بشكل لين بشكل أسهل أحسن، مش يكون العمل يحضر بشكل أجمل
1: وحتى لغويا يعني
0: اللغة بطبيعة الحال تكون... محتاج أطفالنا ما هو بيداغوجي هو تربوي العرض المسرحي أيضا سيتعلم نطقا جديدا جميلا، سيتعلم مترادفات كلمات جديدة، سيتعلم كيف يصف وهو يتفرج وكيف يصف كتابيا ذاك المشهد يراه أمامه يتشكل. كل هذا هو بيداغوجي لكنه لابد منه لعالم الأطفال. الكتاب مسرح الطفولة في العالم هم أساسا بيداغوجيون لكن كتاب أيضا وهم قلة لكن هناك تجارب كبيرة. الكتابة للفتيان والأطفال أيضا تطورت في دول أخرى وأصبحنا نتحدث عن قمم أدبية صحيح. كما أري بوتر مثلا كتاب الرمل كما برشا دي ساغا ولا في أمريكا أو في اليابان أو في تلك وكتابة معناها لابد أن نعطيها في تونس في الوطن العربي العناية التي هي جديرة بها ولا نستهين بأطفالنا بالعكس راهو الطفل اللي يقرأ اليوم غدو باش يقرأ كي نقرأ نوفر له كتب تشده كتب جميلة زي نحرص عليه دائما أحيانا بخصومات أحيانا بعرك على أن نفرض النص الجميل نص جديد مش النص التقليدي العادي هذا لابد منه وعلى الدولة أن تأخذ هذا في عين بعين الاعتبار وتعطي هالفئة هذه أطفالنا وفتياننا القيمة اللي لابد منها.
1: حتى لو نفتح قوس يعني شاركت في إطار معرض تونس الدولي للكتاب في ندوة خاصة باليافعين وبأدب اليافعين وبالتوازي زي ما نعرف أنه في معرض الكتاب دائما هناك برمجة خاصة للأطفال واليافعين أيضا في برمجة خاصة بهم يعني خارج في فضاء خاص. يعني بصراحة يعني كيف تقيم هذه البرمجة؟ أكيد أنت تتابع كل سنة.
0: أنا أشرفت
1: نعم وأشرفت
0: أشرفت على الندوة هذه التي ساهم فيها كتاب لأدب اليافعين وباحثين أيضا وجمهور وشعراء حضروا برشا شعراء لأن الشعراء أقرب إلى الكتابة للمسرح الطفل والفتيان من غيرهم بحكم التخيل بحكم جمالية اللغة بحكم تقسيمها المعنوي بحكم لطف لأن الطفل يحب الكلمات اللطيفة والعبارات والشعر بطبيعة الحال هو سيد لطيف. اللغة لطيف بالضرورة فالندوة شارك فيها أكثر من 8 كتاب من تونس ومن مصر إلى غير ذلك ونتائجها نتائج جيدة كان لابد من جمعها حتى المداخلات لأنه الأخوة الكتاب قدموا مداخلات مكتوبة عن تجربتهم الذاتية عن مصادر تجربتهم وعن طموحهم الذي يشبه بعض التجارب العالمية وغيرها لا يشبه كالكاتبة المصرية أيضا عندها تجربة جيدة وتحاول ميرنا مهدي
1: اللي هي الآن معروفة ومشهورة لدى نعم الشباب يعني.
0: نعم وعليش ليه ما يكونش عندنا كتاب كبار للأطفال؟ رغم مش فرق بالكتاب الأطفال وكتاب الكبار من حيث القيمة من حيث الوجاه. احنا مازلنا نعتبر أن الطفل إنسان ناقص. كتاب الطفل هو أدب الطفل موش أدب أدب لا. هو متاع أطفال ولذلك
1: درجة ثانية يعني
0: درجة ثانية وثالثة ونخليوه والمسرح الطفل مسرح متاع
1: تنشيط
0: ولا أي ضحك ولعب وتنجز لا لا الأمر أصعب وأكثر جدية من الكتاب الكبار.
1: نعم شفت أستاذ حافظ تجربة في معرض تونس الدولي الكتاب مهمة عند دار أعتقد دار المحروسة هي أول مرة تشارك في
0: المصرية
1: أي. المصرية طريقتهم خذوا روايات معروفة مثلا اللص والكلاب لنجيب محفوظ نعم. وحولوها إلى كتب صور متحرك صور مرسومة
0: مرسومة
1: يعني بالفرنسية بوند ديسيني
0: نعم.
1: يعني وإقبال شفت إقبال كبير من الأطفال واليافعين على مثل هذه الكتب
0: بالضرورة
1: بالرسومات وفي نفس الوقت يساهموا في أنهم يروجوا ويعرفوا أكثر من نجيب محفوظ وبقية الأدباء في نفس الوقت يعطيهم شكل ربما للكتاب يتناسب مع عمره.
0: صحيح هو فما حتى دور نشر تونسية مدارين هناك داران على الأقل اللي بدأت التجربة هذه في إنتاج بعض الأعمال الأدبية الموجهة للأطفال والفتيان بشكل يختلف على السائد دار نحن مثلاً
1: دار نحن لأخذت جائزة بطبيعة زينب بن عثمان
0: نعم نذكرها بنت صديقنا حسام بن عثمان وقاعدة تعمل في مجهود
1: كبير زينب
0: دار الأمينة بشكل من الأشكال أيضاً
1: ونباركولها زادت حصلت ونباركولها على جائزة أحسن
0: الرواية نايبهم مش في الأطفال شوف إذا كان نحب نعتنيه بالكتاب الطفل لابد نعتني بناشر الطفل
1: بالضبط
0: ما فماش ناشرين فوي معناها مختصين في الكتاب الأطفال هم ينشروا روايات وشعر ودراسات إلى غير ذلك وساعة ساعة يعيل كتيب ولا اثنين ولا سلسلة بستة قصص قصيرة للأطفال وكأنها من زوائد شيء نافل شيء فرعي شيء ثانوي لا هناك دور نشر عالمية في جميع أنحاء العالم مختصة في الأطفال وتحب تشري كتاب تمشي لك دار النشر ذيك أو المكتبات تتابع عليها وتأخذ الكتاب اللي يوافق تقريبا ابنك ولا يساعده في تعليمه في تكوينه الذاتي إلى غير ذلك الحقيقة أنا متفائل رغم كل شيء أنا متفائل في أنه عندنا كتاب قادرين على كتابة روايات ومسرحيات في المستقبل للفتيان في تونس وشفتوا هذا في إما في الجائزة الوطنية للأداب حيث أشرفنا على مسابقة أحسن الكتب الموجهة للفتيان وفما كتب جميلة أو في مسابقة محمد الغزي رحمه الله الذي كان رائدا في كتاب الأطفال وهو شاعر طبعا. كبير بلا شك كبير. وكتب شيئا مما ذكرتي أنت الكتابات الكبار كما كتابات نجيب محفوظ هو أخذ مذكرات أبو القاسم الشابي وبسطها بشكل لغوي جديد للأطفال توفي لم يرى هذا الكتاب قبل توفي قبل نشر هذا الكتاب ولكن كتابة محمد الغزي كتابة لذيذة رائعة ورائقة وأنا أدعو دائما الشعراء خاصة إلى الالتفات قليلا رأي مش خطأ أنك شاعر تمشي تكتب للأطفال مش خطأ وما يهبطش رأو من قيمة رأو الكتاب للأطفال ترفع كقيمة ترفع قيمتك كأديب وكبار الكتاب في العالم كتبوا للأطفال نوبل خينا جون ماري غوستاف لوكليسيو راهو كتب ما شاء الله صحيح. اكثر من نصف كتابته للأطفال وكبار الكتاب في العالم تحصلوا على نوبل او غيرهم كتبوا للأطفال خلينا نكتبوا للأطفال نراهم في حاجه لكتيبتنا.
1: أي. نعم فعلا، لأنه فما نقص كبير نلاحظه. نعم. حتى لما نتجولوا على ذكر المكتبات، نتجولوا في المكتبات نجد نقص كبير لكتب الأطفال، وإذا وجدنا سنجد بعض الكتب اللي هي مرتبطة بالمنهج الدراسي.
0: صحيح.
1: يعني
0: صحيح.
1: هذه يعني مصيبة، يعني مش لا نقرأ إلا ما هو موجود في المنهج الدراسي.
0: أي ما هوش مكمل راهو، هو غذائي للبرنامج الرسمي التربوي. ليه؟ كل حاجة في القصص المكتوبة لدعم الدروس. تصور فما وجدت بعض القصص اللي جاتني، قصص موضوعها مثلا الهيكل العظمي، قصص المريء والمعدة وإلى غير ذلك، ولا مع الدقيق ولا مع الغليظ. هذه ما قصص يودي، هذه مش قصص. ايه يلزم عنا على الأقل في وزارة التربية لجنة، كما نقولوا اللجنة، هي لجنة تهتم شنو ماشي باش يقراو وليداتنا، شنو يقراو على المريء والمعدة.
1: مش قصة ما تنم الخيال. نعم فعلا،
0: الخيال ولا لغة
1: هذيك. علاش تقوم بالورشات في الكتابة؟
0: نعم.
1: سواء كان الكتابة بشكل ما أو الكتابة الكتابة المسرحية، يعني كيف نحول نص إلى نص مسرحي. التجربة هذه كيفاش تقيمها؟ كيف تشوف الإقبال عليها؟
0: هي توا مازالت محتشمة من قبل الأطفال والمشرفين على الفضاءات الثقافية التابعة للأطفال.
1: نعم.
0: دور الثقافة ودور الشباب ومحاضر الأطفال ومدارس ابتدائية، مازال فماش وعي بقيمة أنه الطفل يولي يساهم هو بيدو، يعرف كيفاش من قصة قصيرة أو من نص في كتاب يقرأه يمكن أنه تمشي للمسرحية مثلا، في تحويل النصوص إلى مسرح.
1: نعم.
0: ثم نقربوا لهم العالم الدرامي، العالم الحكائي المشهدي. هذايا باش يخليهم أولا عندهم قيمة، عندهم قدرة على فهم العرض المسرحي، على استيعاب كل مكونات العرض المسرحي، وهذايا باش يأثر في ذاتهم، يأثر في قرايتهم، يأثر في شخصياتهم، يأثر في معاملاتهم مع الآخرين. المسرح يعلمك الحوار، المسرح يعلمك أنه يمكن يكون عندنا أفكار مختلفة لكننا مع بعضنا على نفس الخشبة.
1: صح.
0: وأنا يعلمك التسامح، يعلمك الإيثار، المسرح يعلمك إنسانيتك أو يعيد إليك إنسانيتك إن فقدتها ذات يوم. المسرح لابد منه، أنا معاه مش كان في الليسيات ولا في المدارس الإعدادية، حتى في الابتدائي لابد من نادي مسرح في كل مدرسة ابتدائية. هذا مش من نافل، لا هذا أهم.
1: هو احنا أستاذ حافظ، يعني حتى أستاذ التربية المسرحية في المعاهد، يعني غير معمم على كل المعاهد.
0: ليه ليه طبعا،
1: يعني هناك معاهد فيها ومعاهد لا. ولا أدري يعني لماذا، يعني
0: هذا أساذة.
1: المعهد له الحق أنه يكون عنده أستاذ تربية،
0: فما اللي عنده وجود.
1: نعم.
0: وفرما أساتذة تخرجوا من المعهد الأعلى للفنون الدرامية سواء متاع تونس أو غير تونس وفي صفاق، وهم بطالة
1: عاطلين
0: العمل، والمدارس محتاجة الأساتذة ذوما، لأنهم يوليوا يشابوت أصلا كالنوادي متاع المسرح، والطفل واللي يقرأ ويفهم مش معناها مسرح ويقرأ الحكاية وبش يقرأ القصص لأنه بش يخدمه مع المسرح، وتدخل تدخل حركية كبيرة فنية داخل المؤسسات التربوية. هذه مطلوب
1: نتفادوا بها العنف الموجود في المدارس.
0: بينسير احنا ولينا ولينا نشهد غياب الفني، غياب الأدبي من ذهن طفلنا، ولا يقرأ الرياضيات، الفيزيك، الشيمي، الأكهة والرياضة. ايه وين المطالعة؟ ما كان عندنا حصة مطالعة بساعة، ما عادش فما حس
1: مطالعة. بلغم انه عندنا مشروع وطني،
0: لا ما عندناش في المدارس الابتدائية ما عندناش مادة اسمها المطالعة. عندنا مادة بنصيف ساعة تتعمل نهار الجمعة إضافية اسمها الترغيب في المطالعة. ما فيش من بين أهدافها قراءة قصة مثلا. لا، كيف أرغب،
1: كيف أرغب.
0: إيه معنى هذه الاستهانة؟ مع الناس مسرح، مع الناس مطالعة، مع الناس سينما، مع شنو ما لشون يطلع طفل عبوسا قمطريرا
1: يائسا
0: يائسا.
1: نعم.
0: إيه وما عندوش ما عندوش حب الروح، الحب للحياة، منين باش يجيه؟ ما بالفن، ما عندناش نادي موسيقى في الابتدائي، فعادش فهم فمش معلم موسيقى ما فماش. ايه هذا كيفاش باش نربيو ونقولوا تلمذتنا ما تقراش؟ بطبيعة الحال ما تقراش خاطر انت ما شجعتوش. هو ساعة في الدار موش يقرا، ما عندوش مكتبة، وميراش بوه يقرا وميراش امه تقرا، يرى امه تعمل تليفون وبوه تليفون، واذا كان عنده اخته اكبر ولا اخوه اكبر بالتليفون. دونك حتى هو باش يولي
1: عايشين مع تليفون،
0: عايشين مع تليفونات. الكتاب ولا عدو الطفل، والطفل ولا عدو الكتاب، بالتالي معناها فما عندنا مشكله كبيره.
1: نعم، ونجموا نلقاو حل في المسرح،
0: نرجعوه
1: بطريقه ما باعمال جيده للمسرح. غير مسرح الطفل، ما فكرتش في اعمال الكهول في المسرح؟
0: عندي اعمال
1: الان يعني
0: ايه لكن ما هيش كيما مسرح الطفل. مسرحية الكبار
1: تحب أكثر أنت؟
0: نحب للأطفال. عندي بعض مسرحيات، ما مسرحيتين هما اللي تخدموا لي، واحدة في فرقة سور ساف، الأخرى في فرقة قيروان فقط، لكن ما مشيتش فيهم.
1: اللي هما نذكر اسمهم المسرحيات؟ في القيروان مع شكون؟ مع المخرج،
0: المخرج محذي محذي
1: آه
0: اسمه محمد العزابي.
1: إيه
0: اسمها شفت كان جات مسرحية الطفولة نذكرها على البلاس.
1: المهم يعني زوز مسرحيات في القيروان،
0: البيت الكبيرة، الدار الكبيرة،
1: الدار الكبيرة،
0: وفي قصور السيف الهاربة.
1: الهاربة
0: اي نعم. مش الهاربات، الهاربة من حاجة أخرى. اي لكن ما حملتش مسرحيات للكهول الحقيقة، لأني ما تنجمش تعمل كل شيء. لأن نحب نتفرج
1: على ذكر الفرجة، وانت كنت زادة في لجنة المشاهدة والاختيار الأعمال المسرحية الهاوية والمحترفة، مش نسألك على هذا، لكن مش نسألك على رأيك اليوم في المسرح التونسي، كيف ترى من وجهة نظرك ككاتب؟
0: ما قيدتني ككاتب نولي مشكلة، كمتفرج خلينا كمتفرج ككاتب نولي منيش رأي موضوعي. كمتفرج كمتابع للحركة المسرحية في تونس وخارج تونس، نعرف المسرح العربي تقريبا في أغلب أعماله، التجربة التونسية لا شك أنها الرائدة، لا شك أنها عندها قصب السبق كما يقال، إما في الطروحات أو في التأسيس أو في الرؤية أو في أو المزارعة مع ما يقع في العالم من طروحات مسرحية حديثة. عنا رجالات مسرح من عيار عالي، لابد أن نعترف بذلك، لابد أن نعطي لهؤلاء تحية الإكبار لما يقومون به. كما عنا ديبيلي، عنا عرس كبار أسوا المسرح التونسي وطوروه، حتى عنا زادة جدد اللهم صلي على النبي كما يقولها بالدارجة، معناها طاقات إبداعية. فقط بطبيعة الحال كما يحتاجون إلى الدعم أكثر، مش الدعم روفك، الدعم تاع وزارة الثقافة في دعم مسرحيات، دعم في مساحات العمل، دعم في فضاءات
1: العرض
0: العروض. ما عنيش مسارح، أعطيني مسرح، ما عنيش مسارح. عنا قاعات عرض داخل مؤسسات ثقافية ما هيش مجهزة،
1: وفي أغلبها قاعات موسيقى ولا قاعات سينما،
0: أي ما هيش مجهزة التجهيز اللازم لأعمال مسرحية راقية كما توا نحلم بها. عنا المعهد العالي للفن المسرحي سواء في تونس أو خارج تونس، معناها يتخرجوا منه أساتذة جيدين جدا، معناها مستواهم عالي جدا. أنا راقبت عن كثب أغلب الأجيال من البدايات إلى اليوم، والحقيقة ما خاب
1: كنت حتى تذهب للمعهد.
0: إيه وتوا عملوا فقط عندي تجربة في أنه كيفاش نكتب المسرح الطفل، إيه غير ذلك كإعانة لهؤلاء يحبوا يطلعوا. فما أطروحات تناقشت لتجارب ذاتية، وهذا يسعدني أنا. وأنا بطبيعة الحال ما نبخلش باش نمشي نقدم بعض الحصص هنا أو هناك، حتى في الفضاءات الثقافية الصغرى، حتى دار ثقافة يا خويا أعمل مشروع، قول خل نستدعي كتاب المسرح الطفل مثلا، رانا نجيو.
1: نعم، ترى أنه شوية مهضوم حق الكاتب؟
0: برشا
1: كاتب المسرح
0: برشا مش شوي.
1: يعني دائما كي نتحدثوا على مسرحيه تحدثوا اكثر على المخرج وعلى الممثل ربما اللي فيه او الممثلين.
0: على خاطرش ما احنا عندك الكاتب المخرج يعني سينما دوتور وحتى تياتر دوتور ولا اي ولا المخرج ذاته هو اللي يكتب، وحتى كان مش هو هو المشرف على الكتابة بشكل من الأشكال سينوغرافيا وإلى غير ذلك وأفكارا إلى غير ذلك. فالكاتب المسرحي ما ترسخش عنا مفهوم كاتب مسرحي. كتسأل اليوم شكون الكاتب المسرحي اللي في تونس اللي يستاهل اسمه؟ أعطيني تلقاش اسم، تلقى ربما يبش يقول لك عزدين المدني وهز يدك متبق، أعطيني اسم واحد آخر ما تلقاش. أنا نعرف كل الكتاب ما تلقاش، اولا لانه هما قله بطبيعتهم، ثانيا ما ننشروش الكتب المؤلفات المسرحيه نتاعهم في كتب تولي نتعرفوا بها. المخرجين كما الفاضل الجعايبي اغلب مسرحياته هو عملها او بالاستعانه مع جليلة بكار، هذوك ما خرجوا في نطاق الشركه نتاعهم، لكن
1: فاميلي
0: اي ما عندناش سلاسل كتب تنشر المسرح على غرار برشا دول عربية فقط مغرب مصر.
1: هذه معضلة كبيرة الكتب. احنا كنا عندما نذهب الى مهرجانات نجد يخصصوا كل يوم تقريبا توقيعات كتب
0: صحيح فوالا احنا ما عندناش هذا. تولى هنا المخرج يحب يعمل مسرحية ما يلقاش كتب، يمشي للمكتبة، المكتبات الكل مش يلوج على مسرحية تونسية مش يبدأ يحولها الى عرض مسرحي ما يلقاش. ما فماش في مصر مثلا تمشي المكتبة تلقى مئات المسرحيات في كتب وتختار ما تشاء. حتى البارح فقط مدرسة مش مدرسة مندوبية جهوية للثقافة بسوس مش يعملوا عرض مسرحي للأطفال، ما فماش مسرحيات للأطفال. أي شيء تتصور مع الناس ما كتب مسرحية للأطفال إلا كتبي أنا خمس كتب وستة كتب بعد الكتاب الأخير مسرحيات الأطفال. ما فهميش عليه، ما فهميش على خطر فهميش إرادة أولا من حيث إدارة النشر، إدارة المطالعة العمومية وإدارة كتاب وزارة الثقافة، ومع ناشي ناشرين مختصين في نشر كتاب الطفل مسرحا ورواية وقصة وشعرا.
1: أي
0: لابد من أنه على الأقل نقول هاو فما عيب راهو اتلهوا بالأمر هذا رأي في مصلحة ولادنا مرة أخرى نعود
1: لمصلحة تونس في مصلحة المسرح تونس بطبيعة الحال. نعم شكرا جزيلا أستاذ حافظ محفوظ نورتنا. طبعا الحديث معك لا يمل، وأيضا ساعة فقط يعني لا تكفي. شكرا لتلبية الدعوة، إن شاء الله مزيد من النصوص الخاصة بالطفل أو النصوص الأدبية طبعا الأخرى شعر ورواية وقصة، وفي انتظار ذهلي تحضر في إصدار جديدة قاعد معتكف عليه
0: معتكف
1: إن شاء الله في انتظار هذا الإصدار إن شاء الله. شكرا جزيلا ومزيد من التميز والتألق. شكرا محمد أمين الببكري في الهندسة التقنية، ومن أمام ميكروفون سميح قزلة أحييكم ونلتقي غدا في حدود الساعة 10 صباحا في برنامج المشهد الثقافي. إلى اللقاء.
2: حديث المسرح.
3: To be or not to be.
4: يستوي النوم عندي باليقظة، لو فقدت تأثيري على العالم ونظامه لم أتخلص من ذكراها بعد.
5: Un jeune homme ardent au plaisir, ayant tous les goûts pour jouir, faisant tous les métiers pour vivre, maître ici, valet là, selon qu'il plaît à la fortune.
6: تذكرش قدام من ضربة تذكرش قدام من ضربة
7: قديش يا زهرة قديش ليني دي خسرت.
2: حديث المسرح مع سماح قصد الله.
8: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
2: ولدت سنة 2000 تنشقت نسيم الحرية.
9: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح وهذا يعطيك الأمان.
2: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
10: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
2: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
11: تحية لإذاعة تونس الثقافية، شكرا.
8: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
12: الحياة ينبوع أفكار، والتجارب طريق لتحقيقها، والتجربة جديرة بالمحاولة. من هنا انطلقنا، رصيدنا موروثنا الموسيقي وفكرنا الساعي إلى التطور. هناك الكثير من الموسيقى، ولدينا موسيقى نسعى لتحقيقها، والتوفيق من الله.
2: وتكتمل الصورة بالصوت. إذاعة تونس الثقافية. حدائق السرد. حدائق السرد إصدارات وقضايا، حوارات في الرواية والقصة. حدائق السرد مع محمد عيسى المؤدب.
13: مستمعينا الأعزاء، أهلا وسهلا بكم. موضوع جديد في حدائق السرد، الزنوجة في الرواية التونسية، انطلاقا من كتاب جديد ينضم إلى المكتبة التونسية، الزنوجة في الرواية التونسية للأستاذة ابتسام القشوري، صادر عن دار الكتاب مؤخرا في 208 صفحات. ابتسام، أهلا وسهلا بك.
14: مرحبا محمد عيسى، مرحبا بكل المستمعين، شكرا لحدائق السرد على هذه الدعوة وهذا الاحتفاء بهذا الإصدار الجديد.
13: مبروك هذا المنجز.
14: يعيشك.
13: وهذا الموضوع المهم يعني في السردية التونسية، وإن شاء الله أيضا في مناسبات قادمة السردية العربية تتناول هذا الموضوع المهم الذي كتب عنها الكثير من الكتاب في تونس. سننطلق أولا ابتسام لو سمحتي في تعريف هذا المصطلح الزنوجة.
14: نعم، هو طبعا حري بنا أن نعرف بهذا المصطلح محمد عيسى، لأنه هناك غموض في هذا المصطلح. لاحظت أن عدد من المثقفين التونسيين لا يعرفون معنى الزنوجة، يقولون ما ماذا تعني الزنوجة، والذين يعرفون أسسها أيضا يرون أنها مصطلح عنصري. والحال أنني لم أأتي بشيء من عندي، هي الزنوجة وتيار أدبي فكري سياسي ظهر في فترة ما بين الحربين، أي في سياق تاريخي مخصص. وقبل أن نبدأ بمفهوم الزنوجة لابد أن نضعه في إطاره وسياقه التاريخي.
13: نعم.
14: هذا سياق تاريخي بين الحربين، يعني في ثلاثينيات القرن الماضي، في ثلاث سمات كبرى، هي الاستعمار المباشر لكل الدول الإفريقية ومن طرف الإمبراطوريات الكبرى، وأيضا التغول والمركزية للثقافة الغربية. كذلك السمة الثالثة هي تفشي الميز العنصري والوصم وتهميش الإنسان الأسود في هذه الإمبراطوريات، ولذلك جاء تيار الزنوجة طبعا كرد فعل على هذا وتحدي على هذا التهميش الذي يعيشه في هذه المناطق. الزنوجة إذن في البداية ظهر في طبعا الزنوجة إذا أردنا أن نعرفها، هي إذن جاءت مناهضة للاستعمار، هي جاءت تصديا للميز العنصري، وجاءت أيضا احتفاء بالشخصية الإفريقية التي كانت تشعر بالنقص في ذلك الوقت، وبالتالي للرفع من شأن هذه الشخصية والثقافة الإفريقية. هذه تقريبا المبادئ الأساسية للزنوجة. ظهرت الزنوجة أول ما ظهرت في الولايات المتحدة الأمريكية على يد ثلة من المثقفين الأمريكان، وسميت بالزنوجة النهضوية ولكنها لم تنجح يعني لم تدم طويلا. تلقفها طلاب في باريس أفارقة ذو جذور أفريقية في باريس لتعيش الزنوجة انتعاشة كبيرة جدا في فرنسا. يجتمعوا طبعا إيمي سيزير الشاعر المارتينيك المعروف وليوبولد سيدار سانغور الذي أصبح بعد ذلك رئيسا للسنغال وليون داماس ويؤسسوا تيار الزنوجة على أنقاض الزنوجة التي لم تنجح في الولايات المتحدة الأمريكية. ظهرت الزنوجة طبعا بأفكارها وأدبها في منابر عديدة منها مجلات العالم الأسود مجلة الدفاع الشرعي ولكنها لم تكن مجلات ناجحة.
13: نعم ابتسام لو سمعتي. نعم. شكرا لك. يعني إذن هذا المشروع الزنوجة هو يحمل مشروع في
14: أكيد.
13: نهاية الأمر
14: أكيد.
13: هو مشروع ثقافي سياسي يسعى إلى إعادة الاعتبار للإنسان الأسود. ونذكر إذن بما قلته وبعض ما لم يرد في كلامك يعني أن هناك عوامل كثيرة ساهمت إذن في هذه النشأة منها ما قلت ابتسام منذ حين.
14: نعم.
13: الاستعمار الأوروبي فقد فرض المستعمر إذن المتعدد البريطاني الفرنسي غيره
14: الأوروبي
13: بشكل عام يعني ثقافته ولغته واكتسح إذن الهويات إذن الأفريقية.
14: نعم.
13: ورأينا ذلك في الشعر ورأينا ذلك أيضا مؤخرا في 50 سنة الأخيرة أيضا في الرواية
14: أيضا
13: في السنغال وكذلك في نيجيريا وكوديفوار وغينيا وغيرها وغانا العديد من الروايات التي قدمنا منها رواية مؤخرا في حدائق السرد وغيرها من الأعمال السردية. أيضا هناك عامل مهم ابتسام ولا ننسى ذلك هو الاغتراب.
14: نعم شعور هؤلاء السود بالاغتراب والتهميش في المجتمعات الأوروبية يعيشون على هامش المجتمع لذلك هم أسسوا لهذا التيار اللي يرجع الثقة لهذا الأسود يرجع أولا وتحريض على إخراج الاستعمار وكذلك التصدي للميز العنصري. أردت أن أقول فقط أنه المنبر الأساسي الذي أسس للزنوجة هو مجلة الطالب الأسود لوتوديو نوار الذي أسسه طبعا الثلاثي داماس وسانغور وإيمي سيزير. هذا المصطلح نحت فيه سانغور مصطلح الزنوجة في قصيدته كراس العودة إلى الوطن. إلى الوطن.
13: هناك عامل آخر هو التهميش.
14: نعم.
13: والاحتقار دفع إلى البحث عن الجذور.
14: نعم.
13: قال الرجل الأسود في أغلب الدول الأفريقية من أنا
14: صح
13: لذلك بحث عن جذوره وتأثر أيضا ابتسام بالعديد من الحركات أيضا الفكرية منها النهضة الزنجية في أمريكا
14: بالضبط
13: تأثروا بها.
14: نعم.
13: ومن أبرز مؤسسيها
14: الزنوجة النهضوية
13: صحيت.
14: نعم.
13: نعم هذا هو
14: وتأثروا طبعا في الحركات الوجودية سارتر والحركات الوجودية التي تقول فعلا تجيب عن سؤال من أنا.
13: نعم. إذن التأسيس لكي نحوصل إذن لمستمعين الأعزاء نقول أنه هناك رفض للاستعمار والعنصرية
14: والتهميش
13: وكذلك ثانيا هناك اعتزاز بالهوية
14: بالضبط
13: السوداء
14: أي وصرخة احتجاج.
13: نعم.
14: وعودة القيمة للثقافة الأفريقية الأسود لم يأتي من عدم جاء لديه رواسب ولديه ثقافة ولديه حضارة أرادت المركزية الغربية الأوروبية أن تنسفها.
13: نعم.
14: فأرادوا من خلال هذا التيار أن يعيدوا الاعتبار لهذه الثقافة الأفريقية.
13: نحن نعرف اليوم أن الفنون أغلبها اليوم يعني تحدثت عن الزنوجة وعن هذه الظاهرة والأدب اليوم الرواية السينما المسرح الفن التشكيلي لكن أول فن على جذن هذه الظاهرة هو الشعر.
14: صح هو الزنوجة كانت أسطورة شعرية في البداية
13: صحيح. نعم.
14: يعني هو ظهر في البداية في الشعر مع ثلاثي شعراء إيمي سيزير وسانغور وداماس ثلاثي شعراء يعني هو كان في البداية أسطورة شعرية لكن في ستينيات القرن الماضي انتشرت الزنوجة في كل الأجناس في كل في الرواية في القصة في الفن كما قلت في الرسم في الفنون الجميلة بصفة عامة.
13: نعم هذا مهم جدا. نعم,
14: نعم.
13: ولكي نحصل إذا ابتسام تكون لنا نقول إذا أهم خصائص الزنوجة تأتي في هذه النقاط.
14: نعم.
13: أولا هناك اعتزاز بالهوية الإفريقية ثانيا هناك رفض وتمرد
14: أحسن تمرد
13: على المركزية الأوروبية
14: صح.
13: ثم هناك تمجيد للثقافة أو للتراث الإفريقي
14: صحيح.
13: يتجلى ذلك في اللغة في الموسيقى وما قلته أنت الآن الأساطير
14: الأساطير نعم
13: نعم. كذلك استخدام الشعر ورمزيته في التعبير إذن عن هذه القضايا الكبرى. وطبعا النقطة المهمة والأساسية هي الدعوة إلى التحرر وتحقيق المساواة إذن بين كل الألوان
14: نعم.
13: وكل
14: نعم.
13: إذن الفئات وكل إذن الأجناس وكل إذن نعم.
14: نقطة مهمة لو سمحت محمد عيسى
13: نعم.
14: لم يكن المصطلح الزنوجة طبعا هنا ثابتا، هذا ما مثل ثراء حركة الزنوجة، يعني المؤسسين الثلاثة لكل واحد منهم مفهومه للزنوجة، يعني سانغور كان نوعا ما يحارب العقلية العقل الغربي، يقول العقل يوناني والعاطفة إفريقية، وسيزار كان أكثر منه في يعني احتفاء بالأسطورة وبالشعر
13: هذا الثوري نعم.
14: نعم. ودماس كان أكثر منهم تمردا وثورية،
13: دماس التيار الواقع النقدي نعم.
14: نعم الواقع النقدي نعم صحيح.
13: يعني إيمي سيزار هذا وكذلك سيدار سانغور وليون داماس، هذا الثلاثي رغم إذن مدافعاته طبعا عن الزنوجة وعن قضايا الزنوجة هناك اختلاف، لكن أرى باعتقادي أن هذا الاختلاف إذن لا
14: كان ثراء،
13: كان إثراء وكان تنوعا
14: وتنوعا
13: نعم. لاحظي مثلا هناك حضور للثقافي في رؤية سانغور، هناك الثوري في إيمي سيزار، وهناك الواقعية النقدية عند ليون داماس، هذا مهم
14: نعم
13: جدا
14: نعم.
13: نعم حقيقة يعني الموضوع الذي أثرته ابتسام موضوع مهم جدا، يعني يعكس إذن هذا الوعي اليوم يعني بقيمة الهوية عند الإنسان مهما إذن تنوع وتعدد.
14: نعم نعم هو طبعا التيار الزنوجي مهم جدا في هذه في اعطاء الشخصيه الافريقيه قيمه كبيره جدا، وخاصه المصالحه نقطه مهمه لما نتحدث عنها، مصالحه مع التاريخ الماضي مع الذاكره، تاريخ العبوديه، ذاكره الممر المتوسط في القرن الخامس عشر، هذا الذي جعل هذا الانسان الاسود مستعبدا حياته يعني طول حياته، ورغم الغاء العبوديه تدريجيا لانه بقي دائما مهمشا. الزنوجة جاءت هنا لتتصدى لهذا التهميش، لهذا الاحتكار المركزي للثقافة الغربية
13: نعم.
14: يعني هذا هو، لكن يجب أن نقول أن الزنوجة كان مآلها الفشل. لماذا؟ لأنها بقيت نخبوية، بقيت نخبوية، لم تذهب إلى عامة الناس في ذلك الوقت طبعاً.
13: طبعا لم
14: تذهب إلى عامة الناس، لم يتأثر بها، لأن الشعوب الأفريقية أنذاك لما كانت جاهلة، لم يكن هناك تعليم، لم يكن هناك مدارس مثل ما اليوم، ولكن يعني بقيت هذا تيار الزنوجة يعني يحتكره المثقفون،
13: هذا مهم جدا. هذا
14: طبعا في فترة بعد ما بعد الاستقلال تعرضت للنقد وللمراجعة، مثلا نعرف كلنا قولة ويليس وينكا الكاتب النيجيري الذي تحصل جائزة نوبل للأداب، الذي قال أن النمر لا يعلن على نموريته وإنما ينقض على فريسته
13: نعم.
14: يعني لا نستطيع أن نتغنى بالعبودية طول حياتنا، أن نقول أنا أسود، أنا إفريقي، أنا لدي هوية
13: نعم.
14: لابد أن ننزل بهذه الزنوجة إلى العمل، إلى التغيير. وأيضا هناك رأي آخر مهم جدا في نقد الزنوجة، هو لفرانس فانون. فرانس فانون طبعا هو أب الدراسات ما بعد كولونيانية، وهو أستاذ إدوارد سعيد وهومي بابا وغيرهم، يرى أن الزنوجة هي شيء مهم ومرحلة ضرورية، ولكنها غير كافية، ولكنها غير كيف، يجب أن تعمل هذه الزنوجة على تغيير العقليات
13: نعم.
14: وتغيير والعمل.
13: ونحن في تونس أيضا لسنا بملا عن هذا الموضوع المهم
14: طبعا
13: في الحقيقة
14: طبعا.
13: ونتذكر ابتسام إذن إلغاء الرق في تونس عام 1846،
14: أول بلد عربي في العالم يلغي العبودية سنة 48 و900
13: مهم جدا. يعني هذه الوثيقة، وثيقة إلغاء الرق في تونس، فيها تحرير جميع العبيد، فيها منع بيعهم وشرائهم
14: صح.
13: فيها إغلاق أسواق نخاسة وخاصة سوق البركة.
14: صحيح، نتحدث عنه بشير خريف.
13: بشير خريف سوق البركة الذي أصبح اليوم يبيع الذهب.
14: الذهب رمزية مهمة هذه.
13: يعني تاريخ مهم جدا أيضا في في في تونس، لأننا أيضا في تونس هناك تنوع وهناك تعدد وهناك طبعا أصحاب البشرة السوداء موجودين.
14: تمثل هنا طبعا في الجانب التونسي، نتحدث ليس على الإفريقية ولكن نتحدث على الأقليات.
13: عن الأقليات طبعا السوداء. وظهرت الكتابة عنهم في الرواية أيضا في تونس، وظهرت في الأغاني
14: أيضا،
13: وظهرت في مسلسلات إذا تلفزية
14: وإذاعية
13: وإذاعية، وظهرت
14: في برد الليل تحولت إلى مسلسل
13: نعم
14: إذاعي،
13: وظهرت في العديد من طبعا نحن كبلد كتونس

حبيبتي حبيبتي زنجية، حبيبتي حبيبتي زنجية، حبيبتي حبيبتي زنجية، حبيبتي حبيبتي زنجية.

0: حدائق السرد. هو أسود وهذه دنيا البيض، يا ليته يعود إلى دنيا السود، إلى تلك الأدغال التي تتوسط إفريقيا، إلى تلك القرية حيث أهله يدقون حب الزوان وينشدون أناشيدهم الحزينة. تتراءى له هذه الصور بعيدة في ذكرياته. رأت ولدها فصاحت كالجريحة التي رأت روحها فطلبت قربها، صاحت تنادي ذلك الطفل، هو لحمها ودمها، وعاودتها إرادة المقاومة، هي وحدها لا شيء وهو وحده لا شيء، وهما الاثنان العالم بأسره. مدت إليه صدرها لأن يديها موثوقتان إلى الوراء، فعفرها النخاس بصوته فصاحت كاللبؤة وكشرت عن أنياب حف عليها الريق، وانتفض الصبي بين يدي مغتصبه كالشاد، وانطلق يبحث عن يدي أمه ليجعل منهما سدا بينه وبين البشر. جعلت تضمه بذقنها إلى صدرها، وعمد الصغير إلى الحبل يحله بأصابعه وأظافره ويقضم ويقرض، وتترست الأم بقوة منها فانفك الحبل واستعدت لتدافع من جديد. عما تدافع قبلا، أما الآن فستدافع عن حياة جديرة بالحياة. عملت قوة الأمومة في النخاس عملها، فانصرف إلى رقيقه الآخر وتركها. رجعت القافلة من أواسط إفريقيا وحطت في تومبوكتو ثم برنو، وهناك باعوا واشتروا وقايضوا من ريش النعام والمرجان والودع والأقمشة والأواني والسلاح، واستأنفوا طريقهم إلى الفزان. يذكر إحدى عشايا الشتاء وقد وصلت القافلة إلى شاطئ جابس، وكان الطقس مكفهراً والجو بارداً، وقد لاقى المسافرون في اليومين السالفين من قيام ريح صرصر أهوالاً عظيمة، وكان الشاطئ قفراً تجرفه الرياح وتقذفه الأمواج الغضبة، وغشيته سحب داكنة قريبة كثيفة. انتحى الرقيق تحت زجر النخاس وأعوانه، وتألفت منهم جماعات بدأوا يخيمون واشتغلوا بإعداد طعامهم ومبيتهم، وكان الزنجي الصغير سعيدا وهو يقفز بين يدي أمه يلتقط لها الحشيش والحطب كي تسعر النار لحسائهما. أقبل نفر من التجار يقلبونهم وأطالوا الحديث أمام خيمتهما، فارتعدت فرائصه الدقيقة وألحت أمه في ضمه، إذ لم يستطيعا أن لا يريا في هذا الحوار الطويل نذير شر لهما. ثم التصق بين نهديها ونام ساخرا من ثورة الطبيعة وما يعد له الحدثان. استيقظ من الغد على هرج مشادة بين أمه وأعوان النخاس، هي تصر على ضمه إليها وهم يفرقونهما، وأخيرا ساقوا أمه إلى مركب كان راسيا هناك، ورجعوا به وحده يرتعد ويقلب عينيه النجلاوين مبهوتا إلى المخيم. أراه النخاس سكينا عريضا حادا يذبحه به لو يبدو منه العصيان، فقد وجد الصفقة في بيعهما فرادى أربح بدريهمات من بيعهما مقترنين، وإذا دخل الكسب في المسألة فهو الحد بين الجد واللاعب. ذهب البحر بأمه وسيق هو إلى تونس، فبيع عدة مرات آخرتها إلى السيد حامد بن النخلي. لما يتصرف فيه هؤلاء البيض وهو مثلهم إنسانية وأقدر من كثير منهم في أشياء كثيرة؟ يشترونه حتى إذا نسي عبوديته وألفهم وأنس بهم، يبيعونه غير حاسبين لأنسه ولا لإلفه حسابا. من رواية برق الليل البشير خريف. حدائق السرد.
1: مستمعينا الأعزاء، نعود إلى برنامج حدائق السرد، ونذكر أن موضوع هذه الحصة الزنوجة في الرواية التونسية. انطلاقا من كتاب جديد للأستاذة ابتسام القشوري، الزنوجة في الرواية التونسية عن دار الكتاب تونس.
2: طبعا أشكرهم على هذه الثقة في هذا البحث. طبعا
1: مبروك من جديد ابتسام.
2: يعيشك. شكرا.
1: فكرة كتابة إذن هذا الموضوع الهام في الحقيقة، نعم، الفكرة كيف وردت، كيف أتت، كيف تشكلت، كيف؟
2: نعم. هو طبعا هذا الكتاب هو بحث في الماجستير، وكان يعني حري كل باحث أن يبحث عن موضوع جديد طريف. وتزامن في 2019 أني حضرت ملتقى الرواية في 2019 حول قضايا البشرة السوداء في الرواية العربية، ومن من من من ذلك الملتقى تحمست جدا لهذا الموضوع الأثير الطريف الجديد الذي يفتح الأبواب المغلقة ويضعنا في طريق في الطرق المعتمة إلى غير ذلك، حيث يتكلم عنا على الأقلية المهمشة في تونس والمسكوت عنها وهي الأقلية السوداء.
1: ممتاز جدا. نحن منذ حين إذن تحدثنا عن الزنوجة في مستوى المفهوم، في مستوى النشأة، في مستوى المراحل، في مستوى مختلف طياراتها ومبادئها في نهاية الأمر وأهدافها إذن في السياسة والثقافة والمجتمع. الآن بعد إذنك ابتسام نتحدث عن النماذج التي تناولتها في هذا الكتاب المهم. سننطلق من رواية برق الليل.
2: نعم.
1: واستمعنا منذ حين إلى مقطع من الرواية طبعا بصوت مالك تاري.
2: نعم.
1: هذه الرواية نشرت عام 1961.
2: 61. نعم.
1: وتناولت حياة
2: برق الليل الشهير الذي ملأ الدنيا وشغل الناس في ذلك الوقت.
1: نعم.
2: طبعا اخترت برق الليل لأنه هو الذي ساعدني على الحديث عن مسألة الذاكرة ومسألة الممر المتوسط، العبودية، يعني من أهم الأشياء من العبودية إلى التحرر. يعني كان الإنسان الأسود مستعبدا وسعى وناضل من أجل التحرر. موضوع برق الليل هي هذه المغامرة، مغامرة برق الليل وإلى من العبودية إلى التحرر. كان بشير خريف طبعا منصفا لهذا البطل. طبعا برق الليل رواية كلاسيكية تونسية، هي من أوائل الروايات التونسية التي معناها أسست للرواية التونسية.
1: طبعا
2: ما كان قبلها كان يعني ذا مضمون أخلاقي تعليمي، ليس كما يوجد في برق الليل للبشير خريف. إذن هنا في هذه الرواية أخذ هذا البطل، وهو بطل بالمعنى الحقيقي، لأنه في الرواية المعاصرة لا يوجد بطل، وإنما عند بشير خريف يوجد بطل ويجب شخصيات وراوي عليم وإلى غير ذلك من أساسيات ومنطلقات الرواية الكلاسيكية. وأخذ هذا العبد ويعني سرد لنا مغامرته نحو التحرر. يعني هناك تزيد للزنوجة، هناك تسريد للعبودية أيضا في برق الليل. تزيد الزنوجة باعتبار تعاطف بشير الخريف اللا متناهي مع هذا البطل وسعيه إلى التحرر، وأيضا تسريد العبودية عندما ذكر البشير الخريف في روايته بالتفصيل قوارب الموت، كيف تأتي بالعبيد إلى تونس في القرن العاشر طبعا، وكيف يقلبون العبيد، كيف يشترون. ولكنه هنا لابد أن أشير نقطة مهمة، أن البشير خريف لم يقتصر على اللون الأسود، يعني كان العبيد متنوعون، روميات وشركسيات وسود أيضا. هذا بالنسبة لأهمية برق الليل.
1: ابتسام، يعني في نهاية الأمر هذه الرواية تتحدث أو تسرد بعض وقع أثار الرق والتمييز الاجتماعي
2: بالضبط
1: بعد إلغائه في تونس، وقلنا هذا منذ حين سنة 1846.
2: نعم.
1: يعني وخاصة الحديث عن معاناة الفئات المهمشة، ليس أصحاب البشر السوداء فقط.
2: نعم.
1: وإنما حتى أصحاب البشر القمحية أو البيضاء.
2: نعم.
1: أو ما شابه ذلك.
2: نعم.
1: يعني هذه رواية ضد الظلم، ضد التنمر، ضد الاستغلال.
2: هو بشير خريف هنا في هذه الرواية لم يكن يقصد العبد بصفة خاصة، هو كان يقصد تونس، تونس في سنوات الأولى من الاستقلال كيف ستبني ذاتها، كيف ستكون دولة مستقلة وحرة. خاصة كان دائما يناشد وحتى في حواراته البشير خريف على هذه الحرية التي يجب أن تكون للإنسان التونسي وللمواطن التونسي سواء كان أسودا أو أبيض. يعني لابد من الإشارة أنه كان يركز على تونس. يعني الزنوجة هنا نجم نستطيع أن نعتبرها من المستوى الثاني وليس المستوى الأول في برج الليل.
1: نعم. هذا مهم جدا. هناك رواية ثانية أيضا تعرضت إلى هذا الموضوع في تونس لكاتبة مهمة في المشهد الأدبي التونسي، ميلانين
2: صح.
1: فتحية دبش. وميلانين المعنى هو الصباغ التي
2: نعم هي الجينة التي المسؤولة على اللون،
1: والصباغ المسؤول عن لون البشرة،
2: لون الإنسان.
1: البشرة وكذلك الشعر وكذلك لون العينين وما شابه ذلك، هي تسمى مادة لونية. نعم. إذن عن هذه الرواية لفتحي دبش كذلك
2: ميلانين، طبعا أنا حرصت في بداية صدورها أن تكون معي في هذا البحث. لماذا؟ لأنه فتحي الدبش تنتمي إلى الأقلية السوداء، يعني هو صوت من الداخل. ليس إنسان أبيض يكتب عن الأسود، هي كاتبة سوداء تكتب عن هذه الأقلية السوداء. وفعلا رواية بديعة جدا ميلانين، لأنه هناك موضوع تناظر بين الإنسان المواطن الأسود في تونس والمواطن الأسمر في أوروبا. فما تناظر مرؤاوي حاولت أن تقوم به فتحي الدبش بين الأسود في تونس وبين سمر البشرة في أوروبا، لتثبت أن هناك تهميش وهناك عنصرية في كلتا الجهتين. طبعا وتقول فتحي دبش أن التونسي الأسود ليس أقلية، وإنما هو ظلال، يعني ظلال ليس موجود أصلا في المجتمع التونسي. وهذا ما قاله وأكده محمد الجويلي في كتابه مجتمعات للذاكر مجتمعات للنسيان، الذي تحدث عن الأقلية السوداء واعتبرها أقلية صامتة ومخفية. هي أقلية مخفية، ليست موجودة. وهذا ما أثبتته من خلال المواضيع التي ذكرتها في ميلانين، معناها العنصرية في الدراسة في العمل. في هي البطلة أنيسة عزوز تريد أن تدخل إلى ميدان الصحافة وترى أن هذا الميدان صعب جدا.
1: أنا تحدثت بدقة في فتحي دبش عن الفرص والعلاقات إذن التي تمنح في الشغل في العمل يعني. وقبل ذلك حتى في الدراسة
2: وتأثيرها النفسي. تأثير النفسي على، ولذلك الأقلية السوداء تنقطع عن التعليم مبكرا من المدرسة التونسية.
1: نعم هذا مهم جدا. وفتحي الدبش يعني في الحقيقة
2: رواية جميلة جدا، أنصح كل القراء أن يقرؤونها فعلا.
1: نعم.
2: وهي رواية ما بعد حداثية حتى من الناحية الفنية، يعني لأنها تحدثت عن الرواية داخل الرواية، ما يسمى حتى لأنه صعب على المستمع المتقص يعني.
1: نعم. وهناك ملحق في الكتاب، ملحق الحوارات.
2: نعم هناك
1: أعتبره هو ملحق مهم.
2: نعم.
1: ثري جدا في استحضار إذن شواهد وكذلك أقوال
2: الأقوال من خارج الرواية،
1: من خارج الرواية.
2: ولعلني أقول لك
1: بعد إذنك سأعطيك فرصة للإضافة، سؤال: لماذا الاهتمام بالأقلية السوداء في روايتك؟ كذا تقول فتحي الدبش: دوافعي لكتابة ميلانين رواية عن الهوية، عن الميز العنصري في تونس وفرنسا، ما لا يمكن قوله لا يمكن السكوت عليه. هذا
2: نعم.
1: يقوله هو داريدا. فتحي دبش كانت إذن مهتمة اهتماما كبيرا لأنها عاشت التجربة.
2: صحيح، عاشت التجربة في تونس، وعاشت التجربة أخرى أيضا في فرنسا. هي طبعا مقيمة في فرنسا، إذا عاشت دائما ينكرون تونسيتي. عندما يرونها يكلمونها بالفرنسية وكأنها غير تونسية، كأنها إفريقية من بلاد من جنوب إفريقيا وليست من تونس. لا يمكن أن تكون تونسية.
1: وهذا ما تقوله
2: هذا الجرح
1: يعني
2: الذي تكلمت عنه.
1: تقول أنها معاناة بلا صوت، أدركت أنها ليست قضيتي وحدي، المهمشون يملؤون الفضاءات في تونس وفي فرنسا وفي أمريكا وفي العالم أجمع. إنه زمن تقوقع الذي يصبر عكس الحتمية. إلى غير ذلك مما قالته إذن نعم. في حوارها معك في
2: طبعا هذا الحوارات هذه طبعا أحيانا البحث يخرجنا بصداقات بحجم الدنيا. طبعا فتحية دبش أصبحت صديقتي وصديقة مقربة جدا.
1: أنا وياك منش أصدقاء.
2: وأنت صديقي أيضا. نعم. أنت صديقي أيضا.
1: نعم. شكرا لك. في الحقيقة هي العلاقات الثمينة هي العلاقات التي تأتي بعد إذن دراسة مثل هذه المواضيع نعم. المهمة
2: والعلاقات الإنسانية طبعا.
1: حدث على الإنسان. نأتي إلى نموذج عفوا ثالث هو الغوريلا للكاتب التونسي كمال الرياحي.
2: نعم.
1: هذا الكتاب صدر سنة 2011 ونتذكر شخصية صالح المهمش الملقب بالغوريلا هذا الذي يصعد إلى ساعة 7 نوفمبر في شارع الحبيب بورقيبة ويثير ضجة نعم. وضجة كبيرة يعني.
2: نعم نعم.
1: وهو إنسان أسود مهمش يعني صحيح. نشأ لقيتا وعاش حياة قاسية يعني بين الإصلاحيات وكذلك السجون
2: صح.
1: احتج على القمع السياسي والتهميش الاجتماعي سمعي. وكذلك التمييز العنصري مع تذكير في الرواية على أن هذا عاش مراحل غريبة في حياته طفل منبوذ ثم حارس لممتلكات الأغنياء وانتهى به الأمر أن يكون حارسا لقبر الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة أول رئيس الجمهورية التونسية نعم.
2: وأول ما انتفض على الزعيم الحبيب بورقيبة لأنه كان من أطفال بورقيبة
1: وثم أصبح حارسا عليه
2: نعم. أصبح حارسا عليه نعم.
1: على قبره
2: نعم. على قبره نعم, نعم. طبعا هو كما قلت كمال الرياحي حاول أن يعزز تراجيدية البطل هنا. هو ليس بطلا, هو صوت من أصوات الرواية لأنه يعني في الرواية المعاصرة نتحدث عن بطل, هو صوت من أصوات الموجودة في الرواية التي عاشت التهميش. وحاول كامل الرياحي أن يعزز التراجيدية بأنه ليس صاحب لون أسود فقط وإنما هو من أطفال بورقيبة وأنه والفقر والاحتياج إلى غير ذلك وتسلط المجتمع عليه, تسلط المرأة أيضا رفضته المرأة التي أحبها لأنه أسود, قالت له أنسيت من أنت؟
1: نعم. نعم.
2: ثم من العنوان نستطيع أن نتكلم هنا عن مبادئ الزنوجة, سمى الرواية بالغوريلا وهي تعطينا معناها إشارة إلى ما بعد, إلى ما قبل حتى لدراسات هيجل العبد والسيد عندما اعتبر الإنسان الأسود من دون الإنسان هو قريب للحيوان. إذن هو سماه الغوريلا وسماه المجتمع الغوريلا لأنه شبيه بهذا بين ظفري الحيوان, ولكنه كان في طفولته حيوانا بالقوة وبعد الشباب أصبح حيوانا بالفعل إذ يتمرد على المجتمع وكما قلت يتسلق ساعة 7 من نوفمبر ليتحول من الهامش إلى مركز وليكون مصدر الأخبار والمكتوبة والمرئية. بالتالي ماذا فعل كمال الرياحي؟ جعله في المركز رغم التهميش الذي عاشه طول حياته.
1: نعم. وتقولين لقد اخترنا رواية الغوريلا لكمال الرياحي لأنها أولا أثارت العديد من مشاكل السرد في تونس وثانيا لأنها تضمن لنا تتابع ما بدأناه في الفصل الأول من الناحية الشكلية والمضمونية, وهذا التتابع هو الذي سيحول من رواية التأسيس الكلاسيكية مع البشير خريف إلى رواية معاصرة من القرن العاشر إلى زمن ما قبل الثورة بقليل, من العبودية إلى الميز العنصري, من برق الليل إلى صلاح المرقب الغوريلا, وهذا ما كنا نتحدث عنه. إذن هذه الرواية تعالج إذن قضايا مهمة جدا وخاصة هذه الثنائية التي عالجتها أنت المركز والهمش
2: السلطة والإنسان المهمش في المجتمع. وهو لما يتحدث على سوء تحدث على كثير من المهمشين في الرواية يعني, ولكن أكثرها هي هذا الإنسان الأسود الذي هميشة وبطبيعته مهمشة في المجتمع التونسي.
1: ودائما حتى في العبارة الشعبية يعني نشبه
2: الأسماء
1: نقول نشبه نقول أنت غوريلا
2: ولا هناك أسماء كثيرة طبعا, أسماء كحلة و
1: نعم.
2: شوشان والكثير من التسميات العنصرية طبعا
1: التسميات العنصرية التي ذكرتها الرواية التونسية وذكرتها حتى بعض الأغاني وبعض الأعمال
2: الدراسات حتى الأنثروبولوجية
1: نعم
2: أيضا
1: صحيح نعم صحيح. هذا مهم جدا. إذن الرواية تعالج واقعا موجودا, لأننا عندما نقرأ رواية للبشير خريف ونقرأ رواية لفتحي دبش وكمال الرياحي نعرف أن هؤلاء قد نقلوا لنا وقائع مما عايشوا في المجتمع.
2: نعم صحيح، يعني يظهر أن المجتمع التونسي عيسى أنه مجتمع متجانس، ولكن للأسف هناك تصرفات وهناك عنصرية في المجتمع، أحببنا أم كرهنا يعني، ولذلك تنعزل هذه الأقلية السوداء في المناطق في مناطقها وتقوم بوصم يعني أو تحدي لهذا الوصم، وتنعزل هي بدورها وتكون هي عنصرية أيضا، ترفض الزواج مثلا من الأبيض، لا تريد أن تكون مع الإنسان الأبيض، في حتى في بعض هناك بعض المناطق هناك حافلة للسود وحافلة للبيض. أنا يعني اندهشت لذلك في منطقة مدنين وفي جربة، هناك مقبرة للسود ومقبرة للبيض، يعني هذا يجب، وتكلمت عنه الرواية والدراسات الأنثروبولوجية والكثير من المباحث.
1: هذه الظاهرة ليست طبعا مقتصرة على تونس أو على أفريقيا
2: طبعا.
1: ونحن رأينا في شوارع إنجليزية في بريطانيا وفي ملاعب كرة قدم في إسبانيا مؤخرا، إذن هذا التمييز العنصري وهذا طبعا التنمر ببعض اللاعبين وبعض مثل اللاعب الذي يحمل جنسية أو أصل مغربي يلعب مع فريق برشلونة، يتعرض إذن إلى تمييز عنصري، إلى احتقار، إذن إلى صيحات استهجان، إلى صراخ، إلى ما شابه ذلك. كذلك في شوارع أوروبا نلاحظ إذن هذا الاستغلال البشع إذن لهؤلاء، وطبعا العالم يصرخ صرخة واحدة ليس فقط في تونس وليس فقط في أفريقيا، وأن العالم يصرخ ضد إذن هذا التمييز العنصري، هذا القتل الممنهج للضمير،
2: للضمير الإنساني. صحيح نعم.
1: ابتسام، يعني في الحقيقة الكتاب في هندسته في بنائه يعني هناك تدرج من النظري إلى التطبيق على مجموعة من النماذج.
2: نعم صحيح نعم، هناك حاولت في الباب الأول طبعا أن نعرف بمن صلاح الزنوجة، لأنه لازم، لأنه كتيار له مبادئ إلى غير ذلك، وحاولت أن أطبقها على الرواية التونسية، وهو الذاكرة طبعا في برج الليل، مركزية الهامش والمركز في الغوريلا، وصرخة الهوية في رواية ميلانين.
1: نعم يعني هذا مهم جدا، وأنت قدمت ذلك حتى في نهاية القسم النظري، يعني أنواع الروايات التي عالجت هذا الموضوع، هناك ما تسمى برواية الاحتجاج، الرواية التاريخية، الرواية التعليمية، رواية الرعب والخوف، ورواية إذن خيبة الأمل.
2: الأمل نعم.
1: يعطيك الصحة يعني إذن على هذا البحث
2: يعيشك في الرواية الإفريقية طبعا.
1: نعم
2: أنا في الرواية الإفريقية.
1: نعم هذا مهم جدا. كذلك عالجتي مسألة مهمة في هذا الموضوع، هو مسألة الصراع الطبقي، خاصة الصراع الاجتماعي الذي دار في هذا البحث وهذا الموضوع.
2: نعم الصراع الاجتماعي بالطبع، لأنه في الرواية المعاصرة طبعا،
1: ليس
2: في حتى في برج الليل أيضا هناك صراع اجتماعي، باعتبار أنه برج الليل عندما أراد أن يتزوج أو أن يحب تلك الفتاة التي أحبها اسمها ريم لم يستطع، واختار في النهاية اختيار، والبشير الخليل كان ذكيا جدا، اختار أن يذهب رغم أنها أحبت أن يكون، وهذا النفس الوجودي أن يبحث ويذهب في الأرض للبحث عن ذاته وعن وجوده. طبعا الصراع أيضا أكثر في الغوريلا، هذا الإقصاء كامل من السلطة، من المجتمع، من المرأة للغوريلا، كذلك أيضا في بلالين إقصاء المجتمع في الدراسة، في العمل، في الكثير من الميادين هناك إقصاء لهذا الأسود، لهذا المواطن التونسي الأسود.
1: نعم هناك كتاب لحسن من عمو كاتب التونسي طبعا، الكروسة، مجموعة قصصية
2: جميلة جدا. نعم
1: تحدثت عن العبد الأسود الذي يستدعى إلى منازل الأعيان في تلك الفترة ليكون خادما، وأتذكر يعني قصة من القصص التي سببت إذن مأساة عائلية داخل الأسرة. إذن ليس دائما الأسود هو ضحية، قد يكون هو أيضا ايضا نعم.
2: اي بالعكس هو في بتحدث عنه الاستاذ بن عم. وطبعا هنا الاسود احيانا يكون هو حافظ الاسرار الاسره التي يخدمها، وهو الذي يكون معناها مصدر ثقه، يصاحب سيده البيت، يذهب معها الى قضاء حاجاتها. يعني احيانا تجده في بعض الروايات شخصيه محببه كما كانت شخصيه برجليل في بشير الخير،
1: واحيانا يخالف ذلك
2: كما الغوري لصالح الذي كان يعيش متمردا على المجتمع، وايضا صرخه احتجاج لأنيسة عزوز في روايه ميلانين.
1: نعم. اذا اكثر سؤال يعني اهتممت به وهذا مهم جدا هو سؤال الهويه.
2: نعم صحيح. نعم هو سؤال الهوية، لأنه من أوائل المبادئ الزنوجية هي إرجاع الهوية الإفريقية، الثقة في الإنسان الأسود في ثقافته الإفريقية. يعني الإنسان الإفريقي ليس لم يأتي من عدم، هو له ثقافة وهوية وله كتابات وله أساطير وله أشعار. تعرف أن الأدب الإفريقي كان شفويا في مجمله، وهذا الأدب كرس للشخصية الإفريقية و لإنسان إفريقي. يعني لا نستطيع أن نفصل هذا الإنسان الإفريقي أو نقصيه من الحضارة أو نقصيه من مأدبة العالم. يعني العالم فيه إفريقي وفيه أوروبي وفيه أمريكي، إذن لا نستطيع أن نقصي هذا الإفريقي، لابد. وهذه هي صرخة الهوية، أنا إفريقي، أنا موجود لدي ثقافة ولدي يعني أدب أريد أن أشارك به في مأدبة العالم.
1: نعم. أكثر شيء يعني يهتم به الكتاب في إفريقيا في كوت ديفوار أو السنغال، ذكرت هذا منذ حين، غينيا أو نيجيريا، هي الاعتناء بمسألتين مهمتين. المسألة الأولى هي اللغة.
2: صحيح.
1: ليست اللغة التي يتكلم بها الفرنكوفوني الفرنسي المتعارف عليه أو الإنجليزي وما شابه ذلك، هناك لغاتهم هم التي ترتبط بتراثهم،
2: اللغات المحلية
1: بأصلهم، لغاتهم المحلية.
2: نعم.
1: ولها تسميات مختلفة ابتسام.
2: صحيح.
1: اثنين، اهتمامهم الكبير بالأسطورة.
2: صحيح. نعم.
1: والفن الإفريقي ثري، الرواية مثلا الإفريقية ثرية جدا بالأساطير.
2: نعم. صحيح.
1: هناك إخصاب للرواية للنص للبناء.
2: صحيح.
1: بالأسطورة وبالحكايات.
2: نعم. وحاول حتى الكاتب الإفريقي أن يدخل هذه، صحيح وكتب بالفرنسية حتى يوصل صوته إلى الثقافة المركزية، ولكنه أدخل هذه الكلمات المحلية، مثلا كوروما مثلا.
1: كوروما. نعم. قدمنا. نعم. رواية لكوروما في. نعم. حدق السرد منذ مدة.
2: لابد أن نشير ونثمن إلى أعمال صديقنا جمال جلاصي.
1: نعم.
2: الذي حاول أن يعرف بالأدب الإفريقي ترجمة، حاول ترجمة أعمال سانغور، ترجمة ضرب الشحاذين، ترجمة الله ليس مجبرا لي.
1: لا تعتقدين ابتسام أننا مقصرون يعني في التعاطي مع الأدب الإفريقي، وخاصة إذن في مجال الرواية وفي مجال القصة وفي مجال إذن الشعر وحتى الفن عموما.
2: نعم.
1: نحن على مسافة أعتقد.
2: صحيح.
1: يعني
2: صحيح. وهذا
1: ما هي العوائق؟ هل هي عقدة التفوق الأبيض على الأسود؟
2: لا، هو عدم اهتمام، لأنه هذه الثقافة يعني يمكن بعيدة عنا نوعا ما، يعني بعيدة رغم قربها الجغرافي، لكن بعيدة عنا في اللغة ويعني ما شابه ذلك. لكن طبعا هناك محاولات كما كنت أذكر الآن، هناك محاولات للتعريف بالرواية الإفريقية، ولكن ما زالت منقوصة كثيرا، مازالت منقوص، لا نعرف الأدب الإفريقي كثيرا. والدليل أنني قلت لك في بداية الحصة أن الزنوجة مفهوم غامض لا يعرفه.
1: هذا يقودنا إلى سؤال آخر مهم جدا. هل أن ترجمة إذن في حد ذاتها قد ظلمت هذا الأدب إذن الإفريقي على حساب طبعا الاهتمام في المقابل بالأدب الأوروبي والأدب الأمريكي اللاتيني؟
2: صحيح.
1: أو
2: صحيح، لأن عيوننا اتجهت إلى الغرب ولم ننظر إلى ثقافتنا الإفريقية، وهذا ما يقوله في أحد مقالاته جمال جلاصي، أن فعلا هناك بعد عن هذا الثقافة الإفريقية. ولكن هناك محاولات بسيطة إن شاء الله تكون تلحقها محاولات أخرى.
1: لا، عندما نقرأ رواية لكوروما.
2: نعم.
1: ونقرأ تلك اللغة الثرية
2: جدا. نعم.
1: الخصبة المتعددة المتنوعة، ونطلع على الأسطورة بأشياء عجيبة، فنلحظ إذن هذا هذا النص الروائي الإفريقي الجديد الذي قد يتفوق أيضا على حتى نص الأوروبي
2: طبعاً.
1: في جماليات
2: لا تنسى يا عيسى أن الأدب الإفريقي تحصل مرات على جائزة نوبل للأدب، يعني ويل سوينك تحصل على جائزة نوبل للأدب، ولكنه غير معروف عنا في ثقافتنا العربية، يعني القليل كانت النخبة المثقفة تعرف، غير موجود في المناهج الدراسية إلى غير ذلك.
1: أسئلة كبرى يطرحها هذا الكتاب، يعني كتاب مهم جدا. تقولين ابتسام، حاولنا من خلال بحثنا هذا أن نجيب على سؤال محوري.
2: صحيح.
1: هل انتهت مدرسة الزنوجة كتيار أدبي بموت مؤسسيها وبانتهاء العبودية والاستعمار المباشر؟ أما زال أحفاد سيزار وسنغور والطيب صالح يناضلون من أجل كرامة الإنسان الأسود الذي سيظل لونه يلاحقه كلانا.
2: كلانا، نعم. هذا هو إشكالية البحث، وانتهيت إلى أنه لم يمت تيار الزنوجة لأن العالم ما زال أبيض يا عيسى، يبد أن نؤكد على ذلك ونقول أننا ما دامت العنصرية هي ابنة اليوم والأمس والمستقبل، سيكون تيار الزنوجة موجودا معنا إلى أن ينتهي العنصرية من العالم، وأن يعتبر الإنسان الأسود إنسانا مواطنا عاديا مثله مثل كل المواطنين التونسيين.
1: والزنوجة وكذلك الحركات الاستعمارية وكذلك دخل في ما يجري حتى اليوم في وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك وغيرها من الوسائل الأخرى إذن الحديثة، وظاهرة التنمر التي تكثرت. نحن ذكرنا منذ حين ملاعب كرة قدم في إسبانيا،
2: نعم.
1: أو شوارع إنجلترا وشوارع أوروبية أخرى، يعني الصراع وكذلك التنمر والميز العنصري والاحتقار وما شابه ذلك، هناك نوع من كرة الثلج التي تكبر يعني في وسائل اتصال التواصل الاجتماعي التي
2: نعم.
1: وجدت في الأصل للتقارب، لكنها أيضا
2: أبعدت الناس بعضهم عن بعض،
1: أبعدت الناس يعني أبعدت. كثرت المظاهر الحقد والكراهية يعني بشكل كبير يعني. نعم.
2: لذلك يقول بوكوفسكي مثلا، أستحضر هذه القولة، لم تلغى العبودية وإنما توسعت على الأعراق الأخرى، يعني ما زال فعلا هذا التنمر وهذا والميز العنصري متواصلا، وما زال أكثر حتى أحيانا في بعض المواقع من السابق، وبالتالي لابد من التوعية بضرورة أن يكون هذا الإنسان الأسود إنسانا مواطنا عاديا مثلنا مثله، وليس وهو ليس مسؤولا عن لونه.
1: المهم يعني هني لك بهذا العمل.
2: يعيشك عيسى، شكرا لك، شكرا على هذا الاحتفاء.
1: أي وخاصة يعني مزيد الكتابة حول هذا الموضوع والاهتمام بالرواية
2: أكيد
1: الإفريقية.
2: نعم.
1: اقتراح.
2: نعم.
1: الرواية الإفريقية والرواية العربية أيضا.
2: نعم صحيح. وأشرت في نهاية البحث أنه أتمنى أن يكون هذا البحث معناها لبنة أولى لأبحاث أخرى تبحث في الرواية العربية، لأن هناك روايات عربية تحدثت أيضا عن في السودان مثلا طيب صالح،
1: طيب صالح نعم.
2: موسم الهجرة إلى الشمال في البداية، ثم عبد العزيز بركة ساكن في سمحاني، رغوة سوداء لحاجي جابر، نعم. الكثير من الروايات التي تحدثت عن هذا الموضوع، حاليا بنا أيضا أن نحلله وأن نصبر أخبارها.
1: كاتب مثل كوروما يعني يحتاج منك إلى لفتة أيضا.
2: نعم صحيح، إن شاء الله إن شاء الله في الأعمال القادمة.
1: هذا الكتاب الزنوجة في الرواية التونسية صادر عن دار الكتاب تونس، الأستاذة ابتسام القشوري، شكرا لك.
2: شكرا محمد عيسى، شكرا لك.
1: مستمعي الأعزاء، شكرا على الانتباه والمتابعة، إلى اللقاء.
0: حدائق السرد، حدائق السرد إصدارات وقضايا، حوارات في الرواية والقصة،
3: حوارات في الرواية والقصة.
0: حدائق السرد مع محمد عيسى المؤدب.
4: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
5: ولدت سنة 2000، تنشقت نسيم الحرية، عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح وهذا يعطيك الأمان.
6: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
7: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
6: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
8: تحية لإذاعتكم الثقافية، شكرا.
4: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
9: إذاعة تونس الثقافية، مسرح
10: فرقة الإذاعة التونسية،
11: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون،
12: تأليف رفيق الحكيم،
9: سينما
13: هي فرحة الحياة الفيلسوف العالمي،
9: موسيقى وحوارات،
14: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف،
9: علوم وآداب، ندوات ومراوحات،
15: مواكبة لآخر التطورات التكنولوجية.
0: تطلق الإذاعة التونسية موقعا إلكترونيا جديدا،
15: راديو كولتورال نقطة بي ان.
0: أنتم معنا في صفحات الموقع لشبكة الإذاعة التونسية
15: بمحطاتها المركزية والجهوية،
0: أخبار،
15: متابعات،
0: مواكبات،
15: تسجيلات ومعلومات.
0: مرحبا بمستمعي إذاعة تونس الثقافية.
16: الإذاعة التونسية، وين أنتي وين هي، وين أنتي وين هي.
0: الصالون الثقافي، الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع رمز العمدوني، مع رمز العمدوني.

0: أهلا ومرحبا، أهلا وسهلا مستمعينا الأفاضل. أنتم معنا من الآن إلى حدود الساعة 8 في لقاء خاص وخاص جدا هذا المساء، وككل أماسي الأسبوع نعمل على تقديم الجديد ونعمل على مواكبة الجديد. فضلا عن ذلك، باقة من الاستضافات الأخرى والتي نواكب فيها ما يعتمل داخل الجامعة التونسية وأيضا في حقولنا الثقافية المتعددة والمختلفة. قائد رحلة هذا المساء زميلنا محمد الأمين البوبكري، الذي يرجو لكم السعادة والبهجة والفرحة ويرجو لكم الهنا. لا تغادرونا،
1: يلا حيهم. أيوة يلا يا نظار، يلا كلنا فوق فوق بدا حركة. أيوة

الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع رمز العمدوني.

0: اهلا ومرحبا، اهلا وسهلا مستمعينا الافاضل. نسعد دائما بكم، نسعد بالتفاعلات، ونسعد دائما ايضا بالتواصل معنا. ونحن اوفياء للاوفياء، انتم اوفياء لملكة الإذاعات، ونحن سعداء أيضا بذلك. لا يوجد أروع من استضافة الطلبة. هذا الجمهور المتميز، وهذا الجمهور الرائع، وهذا الجمهور البهي، هذا الجمهور المبدع، لأننا نتحدث عن طاقات شبابية داخل الجامعة التونسية تبدع بطريقتها، تتفنن في تقديم هذه الإبداعات المختلفة. نتحدث عن كنوز، كنوز معرفية من ناحية، وأيضا هم كنوز إبداعية خلاقة. دائما نجد المسرح، نجد الشعر، نجد الرواية، نجد كل المواهب، كل شيء موجود داخل الجامعة التونسية. ارتأينا هذا المساء أن يكون معنا ثنائي من الجامعة التونسية، الطالب ربيع الدريدي. مساءك سعيد، أهلا وسهلا.
1: مساء سعيد لك سيد رمزي ولمستمعين الأعزاء عبر إذاعة تونس الثقافية. ربيع الدريدي، معتمدية قلعة الأندلس ولاية أريانا، طالب سنة ثانية إجازة عربية كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية تونس العاصمة. الموهبة التعليق الرياضي العربي، المسرح.
0: هي راهي جامعة تونس، ليست تونس العاصمة.
1: جامعة أي طبعا جامعة تونس.
0: عندك عدد كبير من المواهب، سنعود لذلك، لكن قبل ذلك نستقبل أيضا طالب آخر معك. هو الطالب توفيق دبك. مساءك سعيد، أهلا وسهلا.
2: مساءنا ومساءكم سعيد جميعا. توفيق دبك، أصيل ولاية تطاوين.
0: تطاوين راهي تطاوين الكرم، تحديدا وين تنقل لك؟
2: بير الثلاثين.
0: بير الثلاثين. تحية. هذا موجود قريب الذهيبة،
2: من معتمدية تطاوين الجنوبية.
0: قريب الذهيبة ولا بعيد؟
2: بعيد.
0: بعيد على الذهيبة. قديش تبعد على تطاوين؟
2: برش، فما مسافة ما بينتهم. أصيل تطاوين يعني
0: وبير الثلاثين هذا قديش يبعد على تطاوين؟ كيلومتر قداش من كيلومتر؟
2: 50 كيلومتر. ليس بالكثير،
0: اي ماهوش برشا. 50 نعم 50 فقط، مش برشا. ما شد انتباهي ان تطاوين تطاوين الكرم، وانت تقول مساءنا ومساءكم سعيد. قل مساءكم ومساءنا سعيد على الاقل. ها، يلزمك تفرح بينا سي توفيق.
2: افرح بالجميع، هذه اصول تطاوين اكيد، يعني من بين القيم التي تدور عندنا والتي لديها قيمة تاريخية وحضارية إلى آخره، هو الجود والكرم يعني، والحمد لله.
0: نعم، ولذلك نحن نذكر دائما بما قاله أحدهم طبعا، قال يا جارنا لو زرتنا لوجدتنا نحن الضيوف وأنت رب المنزل. أنتم هذا المساء إذن أرباب هذا المنزل. أعود لك، وأنت منذ قليل ربيع الدريدي كنت تتحدث عن هذه الموهبة، لك مواهب عديدة أم موهبة فقط؟
1: في الحقيقة تعد المواهب، لكن التعليق الرياضي هو تبقى الموهبة الأبرز.
0: التعليق الرياضي.
1: نعم.
0: بمن تأثرت؟
1: تأثرت بالكثيرين، المدرسة الجزائرية الأستاذ حفيظ دراجي، المدرسة التونسية القدير عصام الشوالي، هيكل صغير معلقة نوع الكأس الرياضية.
0: القدير هو رب العالمين.
1: نعم
0: نعم، ولكن أنت تعني أنه مميز.
1: نعم مميزين جدا حقيقة. مدارس تأثرت كذلك بالمدرسة العمانية خليل بلوشي، المدرسة الإماراتية فارس عوض، علي سعيد الكعبي، كثيرين هم من كانوا ملهمين في حياتي حتى تكون هذه الموهبة متجذرة في تقريبا منذ 10 إلى 11 سنة.
0: جميل ورائع. ما هي موهبتك أو مواهبك توفيق؟
2: قبل أن أقول موهبتي، أحاول أو أريد أن أقول في البداية، نتعلم مدرسة العلم ونكتشف في مدرسة الحياة. الأولى تعلمك كيف تكتب، والثانية ماذا تكتب. فبين الكيفية والماهية يتولد الإبداع. هنا إبداعي هو الكتابة، هو جاء بعد خلاصة مرحلة الابتدائي والإعدادي والثانوي. فكانت الكتابة جامعة بين الفلسفة والأدب.
0: جميل.
2: نظرا لأنني من أبناء شعبة الأدب
0: ومن عشاق الفلسفة.
2: أكيد.
0: نعم. ماذا أيضا تفضل ربيع، وماذا أردت قوله، وماذا ستقدم لنا؟ كل ذلك تفضل.
1: ما تريدون أن أقدمه لكم سأقدمه. نرابتم سأرتجل لكم مباراة

0: حاضر. نعم
1: يا سيدات والسادة مستمعين إذاعة تونس الثقافية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الضاحية الجنوبية لتونس العاصمة استادراد سولامبي حمادي العقربي، الرابعة مساء العاشر من ماي 26 و2000، هي قمة تتوقف فيها كل الحركة بالبلاد التونسية من أجل متابعة الليلة 29 من بطولة الدوري التونسي، ب 62 نقطة لمتصدر ترتيب النادي الأفريقي، مع 60 نقطة للترجي الرياضي التونسي. نقطة التعادل أو الانتصار صار تكفي النادي الافريقي، لكن الترجي حتمية الانتصار مفروضة عليه للقب الظفر 35، بينما اللقب 14 لفوز البنزردي سيكون بالمحافظة على نقطة التعادل أو ربما انتصار بحثت عنه كثيرا جماهير النادي الافريقي منذ تاريخ 7 من ماي 23 و2000.
0: نعم وصل
1: عبد المهيب الشامخ والخيارات، فوزي البنزرتي رقم 1 في حراسة المرمى، يمينا غيث الزعلوني بالرقم 17، 30 أسامة السيلي يسارا، وسط الدفاع لستة توفيق الشريفي، 20 حمزة بن عبدة، مع وسط الميدان 34 من أيمن الحرزي، 28 سيد خان، 10 محمد الصادق محمود، 7 على اليسار حمزة الخضراوي، 18 على اليمين فيليب كينزومبي، و9 هدف الدوري التونسي محطم الأرقام القياسية هذا الموسم، 15 هدف لفيراس شوات.
0: به وبعدها فقط هذا هو
1: فقط.
0: نعم، واللقاء انتهى بالتعادل.
1: اللقاء انتهى بالتعادل الإيجابي، هدف لي مثله إن شاء الله.
0: الحمد لله التعادل. نعم حتى لا تهاجمنا لا جماهير الترجي ولا جماهير الإفريقي. نعم، إذا لا محالة، التعليق جيد، تعليق متميز. الآن عندنا عدد كبير أيضا من الجماهير الآن التي في طريق العودة أساسا من العمل إلى المنازل، سيتفاعلون إيجابيا معك ربيع الدريدي ابن قلعة الأندلس. نذهب مباشرة إلى ابن بير 30 هكا. نعم تفضل تطوينا.
2: ما أريد أن أقوله هو أن الكتابة هي فن نعبر به عن أحلام وعن أهداف وعن أفكار. فالفكرة التي جاءت في عمر يعني ما يقارب 18 سنة هي الفلسفة والأدب، فأردت أن أجمع في كتاب تحت عنوان حقيقة الواقع الفلسفة مع الأدب. فأقول مثلا في فصل الخامس وهو الأخير في قدرة الإنسان، إما أن أكون أنا أو لا أحد، نعني بهذا أن تكون الذات ما تريده دون التدخل الآخر في أهدافها واختلافاتها، ليس بمعنى السيطرة على الآخر والتحكم فيه، هي تدعيم لقدرة الإنسان على الإنتاج والإبداع إلى آخره. ثم في المرحلة الثانية وهي في مرحلة الجامعية مع كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية بتونس، استفدت كثيرا إلى إن الرواية، تعرفت عن الرواية، درستها واستفدت منها كثيرا، فأردت أن والفن والإلهام أن أستلهم تلك الفكرة وأن تكون مع رواية الحنين، فكان يعني العمل فيها ذهني وأدبي. فبدأنا في أول البداية، فكانت الفكرة أن نبدأ الرواية بطريقة غامضة للاستمالة، فكانت مثلا فجأة بقي ينظر في مكانه، هكذا بدأت حياة عيسى، إن أن ننتظر ما سوف تكون نهاية الرواية إن شاء الله.
0: نعم. ماذا أيضا، ماذا أعددتما فضلا عن ذلك؟
2: هناك ارتجال سبق وأن قمت به مؤخرا، فأردت أن أستخدم حروف العربية كلها في هذا الالتجاه، هو تحدي خذته بيني وبين نفسي.
0: لا محالة، أردت فقط أن أذكر مستمعينا الأفاضل أن ضيفي هذا المساء هما توفيق دبكة، الطالب بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس، يدرس سنة ثانية عربية، وأيضا يبدو لي ربيع الدريدي أيضا سنة ثانية عربية ويدرس بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس، وهو ابن قلعة الأندلس ولاية أريانا. إذن قلت لي ارتجال، تفضل.
2: أقول الألف أصل ينبع من القلب فنبتسم، وأفكار من العقل تخرج فنتقدم. الباء بشاشة تظهر في وجوه تخفي ألاما منها نبتسم. التاء تاريخ يشهد على أفعالنا فنفتخر. الثاء ثمرة تغرس في أعماقنا منها نكبر نرتقي نعلم ونتعلم. الجيم جمال الروح جوهر

0: متين وخير دائم الحاء حلم ينبع من داخلنا نعلو به فنتميز الخاء خير نقدمه فنخرج به ونبتسم به فنبتهج الدال دع الندامة فالفوز مع الندم ينعدم الذال ذليل من يفتقر للاحترام ويبتسم الراء رياح رعد رحلة منها نستفيد فنتعلم الزي زد علما لكي تزداد وقارا السين سيف يفتك بالأعداء صامد الشين شوق يتبعنا والنجاح ينتظر الصاد صدق صفاء صمود صالح ينبع من داخلنا فنرتقي به ونرتفع الضاد ضع آمالك حتى تثبت نجاحك الطاء طريق يخرجك أفضل من طرق تهدمك الضاء ظلم عابر والعدل من الله قائم العين عش عزيزا تعتز بك الأمم وارفع راسك يهابك الحزن الغين غيوم تشرق والشمس ستشرق والغيث النافع قادم الفاء فناء وفرصتك الآن لا تعوض القاف قوة القول تصنع المجد وقوة العقل تنحت الكيان الكاف كدس همومك حتى تعرف مصدرها لكي تنحت وجودك اللام لحظة تمر واللحظات لا تعود والفراق شوق وصاحبه لن يعود الميم موطن المبدع كتابه وصديقه قلمه النون نور المعرفة من الظلام يعبر وسهم النجاة من خلاله ينكشف الهاء هاجر بالمعرفة نسافر وغادر فبالعلم نكتشف الواو واقع والواقع مؤلم وحلم والأحلام تنقذ الياء يا خير دم فالشر لا يدوم ويا أيها الواقع ابتسم فالأشياء السيئات ستزول.
1: أمين يا رب العالمين. جميل جدا ما تفضل به طبعا زميلك توفيق دباك هذا المساء. نوصل معك تفضل يا ربيع ماذا لديك أيضا؟
2: لدينا عمل ثاني
1: هو طبعا فيما يتمثل
2: زميلي العزيز في دورة الدكتور النفسي وأنا كمريض مع الأسف واجه الخيانة في حياته ولجأ إلى
1: كتبت ما يعني نعم. سيناريو؟
2: نعم سيناريو
1: جميل جميل
2: أنا أردتم سنجسده
1: طبعا طبعا أنتم معنا هذا المساء لتقديم هذه الأعمال الإبداعية المختلفة إذن اللقاء أو الحوار سيكون بين طبيب نفساني نعم. ومريض نعم تفضل
0: أهلا بك يا ربي عرفني عن نفسك
2: أنا مصدر الآلام والمعاناة لا داعي لمعرفتي
0: وهل تستقيم الحياة بلا معاناة كل ما يعيشه الإنسان هو درس من دروس الحياة
2: أنا جسد بلا روح يعيش في غابة ظلماء تملأها الأحزان
0: إذن أخبرني عن أحزانك أن يطمئن قلبك
2: أنا أستاذ في لغة الضاد أقطن في قرية تملأها الأحزان أو دعني أقول لك أنها أصبحت خزان الأحزان منذ أن غادرت روحي جسدي أن الحديث أصبح مصدر آلامي التي أصبحت عادة في أيامي فمنذ صغري في القرية كنت أدرس مع ابنة الجيران التي سكنت قلبي في أول مرة رأيتها فيها فدرسنا سويا طيلة السنين إلى أن آلمني حبها بخيانتها لي ومنذ ذلك اليوم وأنا لا أتذوق طعم الحياة فهجرت الحب وكرهت جميع النساء فكان الفراق سر الحياة والوحدة صديقة أيامي
0: وهل لك أن تخبرني بسبب الخيانة؟
2: إني أجهل أمرها فلا تسأل السيء عن قسوتي
0: إن سبب جهلك للخيانة قد يكون بسبب رفضك للمعرفة
2: لكنني لا أرغب بالعودة إلى ماضٍ قتل مشاعري وترك حياتي بلا معنى
0: وإن كان لك أخ وصديق تشكي له همك؟
2: لا كان لك أخ وقتلته الأيام
0: والآن بدأنا نفهم سبب آلامك النفسية إن كان أخوك صديق وتحول إلى عدو ما سبب ذلك؟ السكوت علامة عن خوف من التكلم فتختار الصمت فيزداد ألمك ويجه خوفك أو أنك سوف تعيش في سجنه
2: نعم كلامك صحيح يجب أن نتجاوز ماضينا لكي نعيش حنظرنا ونبني مستقبلنا أن أخي خانني مع من خانتني فهجرتها والفراق في قلبي وابتعدت عنه الذكريات تشغل عقلي ولعل هذا سبب آلامي فأين السبيل وكيف أتخلص منه
0: إن عبور الأشياء يتطلب وقتا ومحاولات متعددة، وما يمكن أن أنصحك به في علاجك ألا تهرب من الحزن أو الغضب في داخلك، واعترف بأنها مؤقتة تزول مع الوقت، وتجنب العودة إلى الماضي، وابتعد عن ما يقربك إليه كالتخلص من الأغراض التي تذكرك به، وتجنب لوم النفس أو التوسل للعودة، ومارس أنشطة جديدة، واملأ وقتك برياضة مثلا وقضاء وقت مع أصدقاء، وأخيرا ركز على عيوب العلاقة بدلا من ذكرياتها الجميلة.
2: حقا أن الجلوس معك والقدوم إلى حصتك مريحا جدا. أني أشكرك على رحابة صدرك ومشاركتك آلامي. أرجو لك قريبا أن نلتقي قريبا في حصص أخرى، وإلى اللقاء.
0: إلى اللقاء رفقتك، السلام.
1: طبعا هذا النص لكما. نعم كل كتب فقرته.
0: نعم
1: أشار لي. نعم أي إيماءة برأسه أساسا. نعم تفضل ربيع. نعم لك الكلمة.
2: نعم
1: ربيع،
2: الكل كتب نصه في الحقيقة ظاهرة يعني تعرض لها الكل، وأردنا أن نكتب هذا السيناريو الذي يقرب أكثر إلى الرومانتيقية التي هي طبعا من اختصاصنا في مادة العربية. والسيناريو يعبر طبعا عن الحياة العامة، لذلك اعتمدناه ونرجو أن يكون يعني فيه فائدة، خاصة نصائحه في الفقرة الأخيرة لكيفية تجاوز هذا الألم الذي قد يعترض الإنسان في أحد محطات حياته.
1: نعم، إذن هذه قضية أو هذه مشكلة وهذه مسألة يومية، وكأنكما أردتما معالجة مسألة في الواقع، مشكل في الواقع، قضية واقعية، إشكالية واقعية، أنتما تعرضتما لظاهرة قد تكون تفشت نوعا ما في بعض الجهات أكثر من جهات أخرى، وأردتما المساعدة، هذا ما فهمته.
0: نعم أكيد، يجب أن تصنع الابتسامة وأن نصنع الابتسامة، لأن لا شيء يدوم ولا شيء سوف يبقى، لذلك أنا نبكي وأنا نحزن ولا نبقى في الماضي، لأن بقاءنا في الماضي يكون عاجزا أمامنا لكي نرتقي ونعطي اهتماما لحاضرنا ونصنع مستقبلا.
1: نعم الرسائل الختامية، لا أعلم، لا زالت لكما أعمال شئتما
2: فقط.
1: ذكرتماني أساسا بزميلتيكما في حصة سابقة أيضا في يوم من الأيام، رحاب يبدو لي اسمها رحاب حمودي.
2: نعم.
1: قالت فقط كل شيء تختمه بفقط. لا طبعا إن كانت في الاستماع نرجو طبعا أن تكون أيضا بخيرات ونحييها طبعا من هذا اللقاء الذي جمعني بكما. لك كلمة الختام ربيع، تفضل.
2: كلمة الختام في البداية شكرا لإذاعة تون ثقافية، ولك
1: في بداية كلمة الختام هذا.
2: نعم. كلمة الختام. نشكر إذاعة تون ثقافية على الاستضافة.
1: العفو.
2: شرف لنا بحضور في هذا المقر. شكرا لك كذلك على الاستضافة، وشكرا للتقنية الإذاعة كذلك. أريد أن أتوجه بيدي التحية إلى السيد الوالد والسيدة الوالدة.
1: نعم الوالد ما اسمه؟
2: علي دريدي. والوالدة سعاد الرياحي. أشكرهما لأنهما ساهما في وصولي إلى هذه المرحلة.
1: نعم.
2: كذلك أشكر أصدقائي وزملائي في الجامعة.
1: نعم تفضل.
2: توفيق الدباك، ياسين الفزاني، حمزة وهيبية
1: وتوفيق دباك جاء حاضر.
2: نعم جاء حاضر.
1: نعم لما تشكر. نعم
2: يعني إذن
1: ياسين فزاني.
2: نعم.
1: من
2: نعم.
1: أيضا
2: حمزة وهيبية كذلك. صديقي رحاب الحمودي. سيري المجري، سندس فلفول، غفران بن إبراهيم رحمة برحومة. أرجو أن يكونوا في الاستماع.
1: نعم.
2: كذلك تحية كبيرة إلى كامل الإطار التربوي معهد قلعة لندلس ولاية أريانا الذي ساهم بنسبة كبيرة في وصول هذه المرحلة.
1: نعم.
2: على رأسه الأستاذ العربية السيد عزوز دلاع، أستاذة الفرنسية السيدة سمية الغريبي، أستاذ التاريخ والجغرافيا السيد محمد بن ممية، وكل الطاقم وفقط
1: كل أساتذتي.
2: نعم. كل أساتذتي.
1: الطاقم في الطائرة. نعم تفضل.
0: أكيد في البداية تحية خاصة لكل من ساهم في هذا من الأول إلى آخره. تحية ثانية أكيدة، يجب أن نحيي جامعة العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس، فنحن أبناؤها.
1: نعم كلية العلوم الإنسانية جامعة تونس. نعم
0: كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس، نحن أبناؤها وهي زرعت فينا العلم، لذلك يجب أن نشكرها. ثم الشكر يكون للعائلة أكيد.
1: نعم.
0: أريد أن أسميهم فردا فردا. أمي ريم، أبي بالقاسم، إخوتي محمد، رجاء، أيمن، يوسف، سلمى، هيبة، أظن أننا ما ننسى أحد. ثم تحية خاصة
1: بك يكفي.
0: ثم نعم. تحية خاصة من القلب لولاية تطاوين وعائلة المكبرة هناك فقط.
1: نعم، ونبقى دائما مع فقط هذا المساء لهذا الثنائي طبعا.
2: فقط أستاذ كذلك لأخت
1: أي؟
2: لا أريد أن أذكر الاسم طلبا منها.
1: نعم.
2: لكن أعادت في زرع الرغبة وأوصلتني إلى هذه المرحلة. إن دخلت الجامعة في هذا بفضلها، أشكرها وأرجو أن تكون في الاستماع لي.
1: نعم.
2: وتحية كبيرة من أعماق قلبي لها، وأرجو أن أرد لها الجميل يوما ما.
1: نعم، هذه التحايا تقشعر لها الأبدان لا محالة عندما نحيي خاصة أفراد عائلاتنا والجميع قد ساهم في الإنتاج بغزارة، والجميع قد ساهم أيضا في هذا النشأ الجميل. أردت أن أشكركم جزيل الشكر لتفضلكم هذا المساء بالحضور وتلبية دعوتنا أن تكون معنا في هذا المباشر. ربيع الدريدي ابن قلعة الأندلس وتوفيق دباك ابن بير 30 ولاية تطاوين. نعم، لازلنا معكم مستمعينا الأفاضل، نواصل رحلتنا بعد هذا الفاصل.

0: أهلا ومرحبا، أهلا وسهلا. نواصل رحلتنا مستمعينا الأفاضل، ونواصل دائما مع المواكبات المختلفة، ولا يوجد أجمل من أن نكون حاضرين دائما مع هذه المجموعة من الغيورين على تونسنا، ونحن نتحدث عن الغيرة على الوطن، ونحن نتحدث عن هذا الجمال المبثوث في تونسنا من أقصى شمالنا إلى أقصى جنوبنا. لابد دائما أن نعود لهذه المنظومة الثقافية، المنظومة المعرفية، المنظومة البحثية، المنظومة الفكرية. نعود لجامعاتنا. عندما نتحدث عن الجامعة نتحدث عن أقدم كلية، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس. عندما نتحدث ونذكر جامعة الزيتونة فإننا نتحدث عن أسماء، نتحدث عن رموز، نتحدث عن علماء. نحن لن نخذل علماءنا، وسنبقى أوفياء للبحث وللعلم وللمعرفة، ونبقى جميعا أوفياء لجامعة الزيتون المعمور، ونبقى أيضا أوفياء لهذه الجامعة التي يتخرج منها عدد كبير من العلماء ومن الباحثين ومن المميزين والرائعين الذين يعملون جاهدين من أجل نشر قيم السماحة وقيم الاعتدال وقيم الوسطية. عدد كبير ربما من المستمعين الآن يقول: ماذا سيطرح؟ أنا أطرح مسألة، أن اليوم قد تظهر عدد من طلبة جامعة الزيتونة. نتحدث هنا عن عدد من الطلبة من شعبة التراث الإسلامي، وقد نددوا بمقترح، مقترح تم طرحه في الفترة الأخيرة يتحدث عن حذف هذه الشعبة. هم قالوا إن ذلك يعتبر مساسا بآفاق مستقبلهم، وقالوا إن ذلك يمس بالاختصاص داخل جامعة الزيتونة، ويمس أيضا بهذا الأس وبهذه الركيزة، واعتبروا التراث، شعب التراث الإسلامي، ركيزة من ركائز جامعة الزيتونة. قالوا لن نتخلى عن ذلك. هنا ربما نتساءل، والسؤال طبعا منطقي، عندما نقول من يعمل على هدم ماضي جامعة الزيتونة وهدم حاضرها وهدم مستقبلها، من؟ لا نعلم إن كان رئيس الجمهورية على علم أساسا بما يحاك لهذه المؤسسة الجامعية العظيمة والعريقة. وهنا البعض من الطلبة تحدثنا إليهم قالوا هناك مؤامرات من أجل هدم هذه الجامعة العريقة، ونحن دائما نأمل مستقبلا جيدا في جامعاتنا ككل وفي جامعة الزيتونة. هنا طبعا هناك عدد كبير من أساتذتنا الأجلاء في هذه الجامعة من الغيورين عليها أيضا نددوا بذلك. ونحن نتحدث عن جامعة الزيتونة فلن نمر دون الحديث أيضا عن هذه البنية التحتية المهترئة. هنا طبعا نطلب برفق من المسؤول، من وزير التعليم العالي والبحث العلمي أو من مدير الديوان، أن يذهب لهذه الجامعة، أن يزورها وإن زارها. هل ندد بالبنية التحتية من ناحية ضيقة جدا، ومن ناحية أيضا ماذا سأقول، من يذهب هناك يندهش، وخاصة أن هذه الجامعة يأمها عدد كبير من الطلبة الأجانب، وهم سفراء هذه الدول، يحملون صورا عن تونس، يروجون للسياحة الوطنية. هنا نحن نتحدث عن الطلبة الأجانب، فأذهب إلى ملف عدد كبير أيضا من الطلبة وقد تواصلوا معنا وهم طلبة أجانب. هناك من قال ملفه معطل، مسار ملفه العلمي معطل، وقد أودع بحثه هناك، وقد عدد منهم قد أودعوا ملفاتهم، ملفات الدكتوراه، ملفات بحثية. منذ سنوات وإلى اليوم لم يقع النظر فيها، لا نعلم سبب ذلك. ولكن سأعود لملف حارق وأختم بذلك في هذه الجامعة. عقود وقع طبعا، عقود تم قبولها قبول مبدئي، وقع إعلان لانتداب أصحاب شهادة دكتوراه للقيام ببحوث وفي الوقت نفسه طبعا تشغيلهم، ولكن لم يقع استكمال أساسا، استكمال هذا الانتداب، لم يقع تفعيل هذا الانتداب. تواصلوا معنا فسألناهم عن سبب ذلك، أكدوا قالوا سبب في ذلك في هذا التعطيل يعود لمدير مدرسة الدكتوراه الذي طبعا هذا ما قالوه، قالوا نأسف لأنه لم يوقع على هذه العقود أو رفض ولم يتفاعل مع ذلك. طبعا السؤال يبقى مطروح، من يقف دائما وراء عندما وراء هذا التعطيل؟ ولكن عندما تفاعلنا أيضا وأردنا التواصل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وأرجو أن يكون السيد الوزير في الاستماع ويتفضل بالتدخل معنا اليوم أو الأسبوع القادم أو متى شاء ذلك، ننتظر من مدير ديوانه على الأقل إن لم يكن الوزير على علم، الأكيد أن مدير ديوانه سيكون على علم. أين رئيس ديوان وزير التعليم العالي ليكون معنا في هذا المباشر؟ وبين قوسين ولو تكرمتم وبلطف نقولها، ليست لنا مشكلة مع أي وزارة، نحن هنا لخدمة وطننا، لسنا على مشكل لا مع وزير التعليم العالي ولا مع مدير ديوانه ولا مع المكلفة بالإعلام والاتصال في هذه الوزارة، لا، نحن مع وطننا نتفاعل بأدب وبأخلاق عالية مع وطننا، ولا نتذمر من أحد، نتذمر ممن لا يخدم الوطن. بقوسين بلغتنا معلومة بأن الوزير قد قرر إعفاء مدير مدرسة الدكتوراه بمدرسة بالمعهد أصول الدين، ولكن قيل لم يقع تفعيل ولا تنفيذ هذا القرار، ما سبب ذلك؟ من يعطل؟ هذا هو ما نؤكده، رئيس الجمهورية يؤكد ذلك باستمرار، ربما البعض أحيانا أيضا من مسؤولين بصفة عامة يقولون لما تحدثنا عن هذا الوزير أو ذاك أو هذا المسؤول أو ذاك، نحن نرغب في الأفضل لوطننا، ولا مزية لنا على أحد ولا مزية لأحد علينا، جميعنا يخدم الوطن. ورئيس الجمهورية الذي يتواصل يوميا مع الجميع ويتفاعل مع الجميع فقط يؤكد مسألة رئيسية، يقول نحن في خدمة هذا الوطن، جميعنا موظفون. نواصل رحلتنا طبعا بعد قليل مع هذه الأجواء التي لا نرجو إلا أن تسعدوا بها، ونرغب في متابعة الفكر ومتابعة الثقافة وهذه الحقول المعرفية المختلفة. هناك من سألني قال لي هل نقدم الخدمات؟ نحن نخدم الناس، ماذا نفعل هنا أمام المصدح؟ نحن في خدمة الآخرين علما وبحثا ومعرفة وفي كل شيء، نحن في خدمة الآخرين، وعندما نقول في خدمة الآخرين فنحن في خدمة هذا الوطن وجميعنا مجندون لذلك. شكرا جزيلا دائما لوفائكم، شكرا جزيلا دائما لبقائكم معنا، وشكرا جزيلا أنكم الأوفى لملكة الإذاعات. واعلموا مسألة أننا نحترم الجميع، والإذاعة فوق الجميع، تقدم خدمات للجميع دون استثناء. ومرحبا طبعا بالجميع هنا، سننتظر الأسبوع القادم على الأقل إن لم يكن اليوم، ننتظر وزارة التعليم العالي برحابة صدر ليحضر معنا الوزير أو ليحضر معنا مدير الديوان أو رئيس الديوان لا أعلم، يحضر معنا أيا كان، سنسعد بذلك وسنبتهج بذلك، وربما هذه النقاط التي قدمناها قد يتفاعلون بجدية في بحر هذا الأسبوع ويفعلون سواء القرارات أو لا أعلم، يصلحون ما يجب إصلاحه من أجل وطننا. لأن صراحة قد يكون رئيس الجمهورية الآن في الاستماع وغدا سيتجه إلى هذه الجامعة التي يحترمها ويحترم أيضا أفذاذها ونحريرها وجهابذتها على امتداد السنوات طبعا. وبالتالي هناك إصلاح اليوم قبل الغد بإذن الله تعالى. نواصل رحلتنا ولكن نذهب الآن إلى مكتبة الثقافية.
1: مكتبة الثقافية.
2: مرحبا بمتابعي مكتبتي الثقافية. كتاب اليوم بالإنجليزية عنوانه تفكيك الاستعمار في علم الاقتصاد، وهو مدخل من تأليف ديفيكا دوت، كارولينا إلفيس، سوربي كيزار وإنغريد هارفولد. وهذا الكتاب فيه حديث عن إعادة حركة تفكيك الاستعمار لتشكيل النقاشات في الأنثروبولوجيا والتاريخ والدراسات الأدبية. وصدر الكتاب هذا في كامبريدج عام 2025، ويقول المؤلفون إن هذه الحركة، حركة تفكيك الاستعمار أو الديكولونيالية في بعض الاصطلاحات، فيها مقاومة إلى حد كبير لرؤية جوهرية وجديدة لعلم الاقتصاد. ويقدم هذا الكتاب الذي شارك في تأليفه 4 باحثين بريطانيين، يقدم تحديا كما يقول بعض الدارسين منهجيا لأسس هذا التخصص. ولا تقتصر حجتهم على إهمال علم الاقتصاد للجنوب العالمي فحسب، بل تتعداها إلى أن افتراضاته الأساسية حول العقلانية والأسواق والتنمية تتمحور حول أوروبا، مما يجعل هذا التخصص غير مؤهل لمعالجة العنصرية الهيكلية والتنمية غير المتكافية وأزمة المناخ. محتويات الكتاب فيه مقدمة وفيه جزئان. الجزء الأول فيه حديث عن المركزية الأوروبية في علم الاقتصاد، وفي هذا الجزء حديث عن أسس علم الاقتصاد ذي المركزية الأوروبية واستعمار علم الاقتصاد واقتصادية التنمية. وفي الجزء الثاني وعنوانه تحرير علم الاقتصاد من الاستعمار، فيه حديث عن الاقتصاد غير التقليدي وأجندة التحرر واستكشاف أجندة التحرر من الاستعمار. يتساءل الكتاب عما إذا كانت هذه المفاهيم التي فيها حديث عن المساواة الاجتماعية وعن تقليص حجم الإنتاج والاستهلاك وانكماش الاقتصاد والاقتضاء وتراجع النمو إلى غير ذلك من المفاهيم التي نعرفها أو يعرفها المتخصصون، يتساءل الكتاب عما إذا كانت هذه المفاهيم الدالة على عدم التكافؤ والتي فيها حديث عن تراجع النمو ذات معنى دون أن تفهم الإمبريالية الرأسمالية التي تسعى إلى التغلب عليها. ويجادل الكتاب بأنها ليست كذلك، مؤكدا أن التحليل غير التاريخي سيفشل حتما في تشخيص الأسباب الجذرية للانهيار الاجتماعي البيئي. ويتمثل أحد الخيوط الرئيسية في الكتاب في تحليله للتضييق المنهجي والاستغلال. في الجزء الثاني يبدأ المؤلفون باستكشاف خيارات تحرير الاقتصاد من آثار الاستعمار. يبدأ ذلك بتحديد الاقتصاد غير التقليدي كنقطة انطلاق حيوية إن كانت غير كاملة، والاقتصاد غير التقليدي وأجندة إزالة الاستعمار أو تفكيك الاستعمار لا تعني مجرد إدخال أصوات جديدة من الجنوب العالمي إلى نموذج قائم، بل تتطلب إعادة النظر في الأسس نفسها التي نشأت عليها الاقتصاديات الرسمية والاقتصاديات غير التقليدية. تأتي هنا كأداة نقدية وافتتاحية لأنها ترى الاقتصاد مرتبطا بالسلطة والتاريخ والمجتمع والطبيعة، وتفكك فكرة الحياد والموضوعية المطلقة التي تحمي نظريات السوق التقليدية. قدمنا لكم كتاب تفكيك الاستعمار في علم الاقتصاد، وهو لديفيكا دوت، كارولينا ألفيس، سوربهي كيزار وإنغريد هارفولد، كيفن جيرفن. مع تحية توفيق جرير.
1: مكتبة الثقافية. الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع رمز العمدوني.

أهلا ومرحبا، أهلا وسهلا، تحينا دائما لكم أو في أنا. نواصل رحلتنا أنتم معنا في هذا اللقاء على المباشر دائما على موجات ملكة الإذاعات إذاعة تونس الثقافية. نتحدث عن الرباط، عاصمة للفنون الإفريقية وجدار 2026، وقد أثرت الدورة 11 من مهرجان جدار الرباط لفن الشارع، والتي أقيمت من 16 ل 26 أبريل المشهد الحضري.

ب15 جدارية ضخمة من إبداع فنانين من مختلف أنحاء العالم، ليصل بذلك إجمالي عدد الجداريات التي تم إنشاؤها منذ سنة 2015 إلى 146 جدارية. لما حال أعاد هذا المهرجان الشعور بمدينة نابضة بالحياة، وتحولت الرباط إلى ساحة تجارب مفتوحة للفنانين ونقاط التقاء، وتزينت أيضا أحياء المدينة بحلل جميلة ورائعة ولوحات مستوحاة من البحوث الأنثروبولوجية والأساطير القديمة والتأملات في الفن العام. إذن إضافات عديدة خلال خاصة هذا النصف الأول من سنة 2026. لما حال منظمو المهرجان تحدثوا وأوعزوا وأوضحوا أساسا أن هذا التقدم يتجاوز مجرد التراكم ليحدث تحولا حقيقيا في المشهد الحضري. ففي غضون 10 سنوات ساهم هذا المهرجان، مهرجان جدار، في جعل هذه المدينة عاصمة لفن الشارع في القارة الإفريقية، مع الإشادة دائما بجودة جداريتها الضخمة وتناسق رؤيتها الفنية في جميع أنحاء المدينة. جميعنا يطمح أن يرى مدننا كذلك. قيل يعد هذا الجدار الجماعي حاضنة حقيقية لفناني الجداريات، وهو المكان الذي صقل فيه الكثيرون مهاراتهم على نطاق واسع قبل أن يستحوذوا على المدينة بالكامل. طبعا مهم جدا أن نتحدث عن هذا الفن بصفة عامة، وأيضا أن نزركش مدننا باللوحات الجميلة وبالفن الرائع والجميل. نواصل رحلتنا دائما مع المختارات الموسيقية والطربية.

0: الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع رمز العمدوني. مع رمز
1: العمدوني. أهلاً ومرحباً، أهلاً وسهلاً، تحياتنا دائماً لكم مستمعينا الأفاضل. نواصل رحلتنا وأنتم معنا إلى حدود الساعة 8. بعد قليل سنذهب إلى ركن قدوات في الحياة.

0: تونس الثقافية،
1: صوت إرادة الحياة.
2: الصالون الثقافي، الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع رمز العمدوني.

0: وقرب انت. يا اهلا وسهلا، اهلا ومرحبا، اهلا وسهلا ونواصل رحلتنا. إذا الرحلة متواصلة على موجات إذاعة تونس الثقافية، ونسعد دائما بكم أفاضلنا، نسعد أن نكون مع بعضنا البعض أيضا في هذا الركن المتجدد، ركن قدوات في الحياة. لا يوجد أجمل من أن نقتدي بأشخاص يأموننا أساسا في هذه الحياة، نسلك مساركهم وننتهج مناهجهم. لا يوجد أجمل من أن نجد صاحب أخلاق عالية وصاحب آداب رفيعة، وأن نجد هذا الذي يقودنا أساسا إلى الخيرات وإلى المسرات وإلى السعادة، كل ذلك بحكمته، بأناقته الفكرية والمعرفية والثقافية والبحثية، كل ذلك يكون من خلال سلوكاته المختلفة. نتحدث عن ذلك في جميع المجالات، نتحدث في المجال التعليمي أو التربوي، نتحدث عن ذلك أيضا في السينما، نتحدث عن ذلك في المسرح، نتحدث عن ذلك في الفن التشكيلي، ونتحدث عن ذلك أيضا سياسيا واجتماعيا وتربويا وفنيا. عندما نتحدث عن الفن، البعض خاصة في السنوات الأخيرة قد اشتكى من عدد كبير ممن زرعوا في هذا المجال، ولكن تبقى القامات ويبقى المطرب المحترف، ويبقى هذا المطرب المثقف هو الذي أيضا يقودنا أساسا إلى الجمال وإلى البهاء والنقاء والصفاء في هذا العالم. ضيفنا هو كذلك يتسم بالرصانة وبالحكمة وبالرزانة، يتسم بالمعرفة. طبعا أطلت كثيرا وأنا أتحدث عن هذه القدوات، ولكن ضيفنا له سلوكاته الجميلة والبديعة، الفنان المطرب رياض بوراوي. أستاذنا مساءك سعيد، أهلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بك دكتورنا الغالي.
0: العفو.
1: وتحية ليك، وتحية لكل السادة المستمعين والمستمعات الأوفياء للإذاعة الثقافية.
0: نحن نشكرك لبيت دعوتنا هذا المساء ومعنا في هذا المباشر.
1: شكرا، الله يخليك، وإن شاء الله يا ربي مع بعض نؤثث مساحة زمنية ترقى إلى ما يطلبه المستمعون في هذه اللقاء.
0: لا محالة، هذا المساء سنركز أساسا على هذه السيرة والمسيرة، وأعلم أنك أعطيت الكثير ولم تدخر جهدا وبذلت كل ما في وسعك من أجل الأغنية ومن أجل الفن ومن أجل الطرب أساسا.
1: هو في الحقيقة الموسيقى بحر بلا ساحل.
0: نعم،
1: والفنان دائما وأبدا يبحث على الإضافة والرقي في هذا المشهد، المشهد الثقافي والفني. فبالتالي ونحن في يعني عصر الإلكترونيات وعصر الملتي ميديا وعصر الفيسبوك تطورنا، لكن نحافظ دائما وأبدا على رقي الأغنية. وأنا كفنان يعني وكمطرب أحاول أن أجتهد طبعا لألبي كل ما يطلبه المستمعون والشباب وحتى الجيل، جيل الزمن الجميل، حتى أكون موجود يعني على الساحة طبعا، وهذا يتطلب صبر.
0: أستاذ رياض، هنا سأقاطعك في هذه النقطة قبل أن نذهب طبعا للبدايات، وقبل أن نعود لسنوات عديدة سابقا، وجميعنا كنا نتابعك طبعا من خلال الوطنية الأولى ونتابع أعمالك وأمتعتنا كثيرا. هنا أنت رغبت في إمتاع الآخرين، في جعلهم سعداء. نعم. هذا هو الهدف أستاذ رياض.
1: نعم، ما هو إسعاد الآخرين يعني بالرقي. نعم. يزداد رقي فوق رقي.
0: جميل.
1: فالأغنية في طابعها الخاص والإنساني. وتعرف الأغنية تحمل مواضيع، وأهم حاجة الكلمة.
0: نعم.
1: قبل أن يكون اللحن وقبل أن تصل الأغنية إلى السامع، فالمطلوب أن تكون الأغنية كلمة مقبولة، يعني الكلمة ترتقي بنا إلى الجمالية.
0: نعم.
1: وتكتسي مسحة الجمالية حتى لا نسقط في الرداءة.
0: نعم.
1: فبجمالية الكلمة نصنع لحن جيد وراقي يروق لكل من يستمعه.
0: ولا محالة، من منا لا يعرف أناقة الأستاذ رياض بوراوي وبهاء الأستاذ رياض بوراوي، هذا المطرب الجميل والبهي أخلاقا وأناقة، هو أنيق في هندامه وأنيق أيضا في لسانه. الجميع يعلم كرم أخلاقك وأدابك وعلو كعبك أستاذنا.
1: الله يخليك وشكرا. شكرا شكرا.
0: العفو العفو. هذا رأي الجميع، هذه رأي عدد كبير من المستمعين ومن عشاقك ومتابعيك.
1: شكرا. الفيلسوف النمساوي فرويد
0: أيه؟
1: يقول الإنسان إذا ارتقى فهو فنان. يعني هذه الكل صفات الطيبة والكرم والمواعيد والسخاء والعطاء بلا حساب والإنسانية يجب أن تكمن وتكون في شخصية الفنان الحقيقي.
0: نعم.
1: على خاطر الفن ما يرتقي إلا بالأخلاقيات.
0: نعم.
1: وما أحوجنا في زماننا الزمن هدايا.
0: نعم.
1: أن نكون يعني في مدرسة الأخلاق، وأسمى الأخلاق في سمو الأم. وأحد الشعراء المصاروة يقول الأم مدرسة، إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. فالفنان أول خطوة في خطواته هي الجينيات اللي تبعث منها إلى الوجود.
0: نعم.
1: هي جينيات الأم. فالأم هي مصدر العطاء والسخاء والكرم والإنسانيات والحب. وا وا وا وا وا الفنان ينبغي أن يكون متغذي من صفات أمه، من كل هذه الصفات الراقية التي تسمو بنا إلى الذوق الراقي.
0: نعم. نعود معك، وأنت ذكرت الأم، وربي يحفظ لك الوالدة العزيزة ويحفظ لك جميع أفراد عائلتك وأختك. نحن في مرات عديدة نهاتفك فتجيبنا الأخت وفاء، هذه الرائعة والتي نحييها أيضا لجمال أدابها وجمال أخلاقها، أيضا تستقبلنا بالكلام الجميل. يبدو لي وأنت ذكرت الأم، إذا من البداية القدوة يصنع من الأم والأبي
1: بدون شك.
0: نعم.
1: يعني هنا نحكي على الفنان، يعني أنا ربطت الأم.
0: نعم.
1: بالفنان، على خاطر الفنان قبل ما يكون فنان يزمو يكون متربي على الأصالة، والأصالة الحقيقية تنبع من الأم. ففي تكوين الفنان البدائي هو تكوينه الأم وثم الأذن، وينمو ويكبر على سماع الأغاني الجيدة والأغاني الراقية. على خاطر الفنان راهو الفن راهو ما يتشراش، الفن بالفطرة، الفنان يتولد فنان، لا الفنان الحقيقي
0: أي.
1: يتولد فنان بصفاته الراقية والجيدة والجميلة من أمه
0: أي.
1: ثم بدرجة ثانية يكبر وينمو باستماعه إلى الفطاحلة والكبار والعباقرة، ويتكون يخرج من المدارس كيما المدرسة اللي تكونت منها أنا، أقولها بكل تواضع، مدرسة الطربيات والكلاسيكيات وأغاني كارم محمود
0: نعم.
1: والفن الجميل.
0: خلينا نعود معك للبداية، والأستاذ رياض وهو صغير كان يدندن، شنو كان يعمل؟ عطينا شنو تستحضر من هذاك الكل للي وصلنا للجميل والرائع المرحوم محمد الجموسي.
1: نعم.
0: ومن بعد مشينا لمصر.
1: نعم.
0: ورجعنا والأغاني، كل تلك الأغاني البديعة، وقد لقبت بكارم.
1: نعم.
0: محمود التونسي.
1: نعم.
0: أي
1: كنت في البداية لما ناخذ المهبة من عند الوالد.
0: أي
1: رحمه الله.
0: الله يرحمه.
1: كنت أقتني وأشتري بها أشرطة.
0: نعم.
1: وأستمع إلى الأشرطة في محتواها الراقي لأغاني كارم محمود، محمد عبد الوهاب، محمد العزبي، شفيق جلال، وديع الصافي، هاني شاكر، يعني الله يرحمه بالمناسبة ترحموا.
0: نعم.
1: عليه، يعني الفنانين العمالقة.
0: نعم.
1: وهنا تتكون الأذن وتتصبغ، احنا نقوله تتصبغ.
0: أي.
1: الأذن بالجيد. فمع كامل احتراماتي للأغاني الشعبية، للأغاني الشعبوية، للأغاني فبخاطر الأغنية الموسيقى راي ألماط.
0: نعم.
1: وفما الفوندو، فما الكلاسيكيات، فما القصيد، فما وتو عاد ولينا في الراب، ولينا في أغاني يعني عدة أغاني، والراي وأغاني جاية من الجزائر يقولوا الأغاني الشاوي. فالبدايات كانت الأغاني الطربية، وبديت يعني بك المهبة هذيك أقتني أشريطة واستمع إلى يعني بصفة متواصلة، يعني مش يعني كل وقت فراغ في حاجتين، يا في الرياضة في الكورة، خاطر كنت ألقب بالعقرب الصغير. أي اللي ما يعرفوهاش.
0: أي
1: أني بديت مع الكورة فن زاد.
0: أي
1: كنت فنان ورياضي، لكن الفن غلب الكورة.
0: نعم.
1: أي كنت الولد الوحيد في العائلة، والدي كان يخاف عليا برشا، وكيقاني في الاثنين يعني عندي هذاك التفوق.
0: الرقم ثمانية،
1: تفوق
0: حمد العقربي الله يرحمه، رقم ثمانية. نعم.
1: كان عندي التفوق. كنت في الرياضة جاني لونترونير ممرن حتى للمنزل حتى. أي. للدار، وكان يعني محاط بيا برشا وشجع فيا وكذا، وقال له اعطيهولنا الولد هذايا خلينا ناخذوه للنادي. في الكوره الوالد معناتها بحبه الشديد وخوفه الشديد على ابنه.
0: نعم.
1: قال لي الموسيقى، خلينا في الموسيقى. وهذاك اللي صار يعني من بشويه بشويه، كان نقول لك شنو صنعت دكتور.
0: تفضل.
1: اخذيت يعني غربال
0: ايه؟
1: وزدت عملت له عصا طويلة.
0: أه.
1: وخذيت أي في الصغر هذا 8-9 سنوات.
0: أي.
1: وخذيت الأوتار كونت من الشليف اللي بتاع المصيد.
0: أه.
1: اللي يصطادوا به السمك.
0: أي.
1: وبديت نعدل وحدي ونعمل في القروصة، فهمت ولا؟
0: أي.
1: وكذا ونحاول يعني باش ندندن على هيك الآلة هذيك البسيطة.
0: أي.
1: وحدي يعني نحاول باش نخرج حس فني، خاطر الموسيقى حتى من الهواء راهي.
0: نعم.
1: حتى من الريح الموسيقى، فنحاول باش نخرج حس باش انا نحسوا الحس ذاك اللي مش نخرج.
0: أي.
1: الحس الوتري احنا نقولوا اللي خارج من ذاك الاوتار. خمسة اوتار لكن ما هيش اوتار حقيقية اللي نستعملوها تو في آلة العود او الكمان او كذا، فهمت؟
0: أي.
1: وحتى كان ما تمشيش الموجة وما يتعدلش احنا نقولوا بالصورة بمصطلحات الموسيقى. فأنا وصلت عملت حاجة واجتهد باش نغني وندندن وكذا، شو شعطاني. نعم. فكري ومخي. إيه. خاطر قلت لك تولدت فنان قبليك، قلت لك راني دكتورنا، راني تولدت فنان.
0: عفو. تولدت انت فنان. انت ما شاء الله عليك، انت دكتورنا ونحن نتحدث طبعا

0: يؤكد مسألة، يقول راهو ضيفكم القدوة هذا المساء الأستاذ رياض راهو ولد فنانا، ولد مطربا، ولد خدوما للأغنية وممتعا للآخرين. هذا جميل. لا يوجد أروع أيضا من شهادات، خاصة أشخاص مثل الأستاذ مرشد.
1: نعم، بالمناسبة أحييه الصديق العزيز والإعلامي القدير الأستاذ مرشد السماوي، على خاطر في شبابي وأنا يعني ما زلت بين قوسين عصفور، يعني لا أدري ولا أعرف المكان الذي أحط به. كنت حظيت بمعزة وبمحبة كبيرة برشا من الأخ مرشد، وأعطاني فرصتي الحقيقة في الإعلام وفي الجرائد وفي الصحف، وكان إيمانا بقدراتي الصوتية.
0: نعم.
1: واللي من حسن حظي أنه الأستاذ مرشد الأذن متاعه طروبة.
0: نعم.
1: يعني هو بيدو يحب الإطراب وينتشي بالأغاني الجميلة، ويستمتع بالأغاني الراقية. فخذيت عود، والعود كان هدية منه. يعني أنا كنت في سنة الباك متاعي، خذالي عود هدية، خذيت الباك خذالي عود وقال لي هذا هدية من عندي أنا. وبديت بشوية بشوية يعني نكون في روحي، خذيت الشهادة وبديت نكون في روحي بالعزف على آلة العود، اختصاص عود، على خاطر المطرب دائما وأبدا يحتاج إلى آلة. آلة يعني الآلة تكمل الصوت
0: به.
1: والحقيقة احنا ذكرناه، انا كل امتنان للشخص هذا الأستاذ مرشد السماوي.
0: نعم،
1: حياه الله وأبقاه.
0: نعم.
1: وربي إن شاء الله يفضله
0: وتواصل
1: الزوجة المصونة الأستاذة نورهان.
0: هو تواصل معنا قبل اللقاء.
1: نعم.
0: وأيضا مرر لنا ابنه الأستاذ أحمد. نعم. وقال إننا سنستمع هذا المساء لضيفكم الفنان رياض بوراوي. طبعا هنا سأهديك أهديهم جميعا، أهدي عائلة الأستاذ مرشد هذا النغم. تفضل.

0: طبعا هذه الأغنية قلنا هي إهداء للأستاذ مرشد السماوي وعائلته، طبعا جميع أفراد العائلة. يبدو لي الكلمات للأستاذ مرشد،
1: الكلمات الأستاذ مرشد
0: هي،
1: والألحان رياض بوراوي والأداء رياض بوراوي. وبالمناسبة
0: نعم،
1: نحب نحيي الطاقم الموسيقي والموزع، خاصة الأستاذ القدير منير الغضاب،
0: نعم،
1: اللي حط كل لمساته السحرية وجنونه الفني في هذه الأغنية.
0: شنو تقول كلمات؟
1: يا أغلى ناسي يا أمي، يا أغلى ناسي يا أمي، يا أغلى ناسي يا كل الحنان، يا أغلى ناسي يا اللي انت الأمان، سامحيني أمي، ضميني ضمي، أفديكي بدمي كل إخلاصي، يا أغلى ناسي يا أمي.
0: الله الله الله،
1: أي
0: الله
1: طبعا
0: الله.
1: هي
0: معناها تقشعر لها دائما الأبدان.
1: أساتذة كبار عملت من أجل إنجاح هذه الأغنية
0: منذ قليل في الكواليس. أستاذ رياض بوراوي يترنم مع الأغنية ويقول لي هي في مقام
1: أي
0: يعطينا
1: أي الأغنية هي في مقام البياتي. البياتي على درجة النواة، بياتي سول، خاطر البياتي
0: في العادة شكون الفنانين هكا اللي يغنيوا
1: أي طبقة السول أو أي النواة هي طبقة هامة للأصوات. فهناك البياتي على درجة الحسيني مثل ما يغني الأستاذ القدير وديع الصافي رحمه الله، هناك البياتي على درجة الدوكاه درجة الري، وهناك بياتي على درجة النواة. وبحكم اللي العبد لله أمتاز بصوت يمتاز بالجوابات، يعني نغني دوزيام أوكتاف، يعني صوت الصوت الحاد الذي يغني الجوابات تينور. وهناك الأصوات
0: ذكاش يبدو لي معاك مجموعة صوتية تحسها
1: غليظة،
0: هي غليظة
1: تغني في القرار
0: راكزة،
1: راكزة. ونحب نحيي محمد الغضاب، أخ منير الغضاب، اللي هو مسام بتركيبته الصوتية الجميلة والراقية والجيدة. وهو ينتمي للأصوات الغليظة، فهم يغنيوا يعني في القرار وأنا أغني يعني مش في الجواب، في الجواب يعني في طبقتي المحبوبة التي تتماشى وخامتي الصوتية. بياتي على درجة النواة أو درجة الصوت.
0: قلت لي عدد آخر أيضا من الموسيقيين، ذكرت لي الأستاذ بشير السالمي،
1: بشير السالمي على آلة الكمانجة، وعبد الباسط متسهل
0: به
1: على هذوما من ألمع ما جاب تونس على الكمانجة.
0: شكون
1: ورياض السمعي
0: والناي،
1: رياض الناي توا احد الان في في في في في, في الوقت حاليا توا يعد من ابرز مجاب تونس، حسين بن ميلود، عازف الناي وعازف الكولة.
0: نعم،
1: ويعني يعني مبوب او مرقم نمبر 1
0: نعم
1: في عزفه على آلة الناي والكولة. أحييه. نعم،
0: وطبعا ونحييك صراحة أيضا على هذا الأداء وهذا الاختيار. وصلنا للاختيار.
1: نعم،
0: بين الكرة وبين الفن، واخترت الفن.
1: اخترت الفن. اخترت الفن بعد الفن خذيت دبلوم موسيقى العربية.
0: أنا بكونسير، أنا سنة أولى، سنة أولى موسيقى كانت لي مع الأستاذ ثامر طرابلسي في صفاقس، سنة ثانية موسيقى مع الأستاذ عبد الكريم أصحابه، نجحت مشيت بعدها السيدي صابر سنة ثالثة، رسبت سنة ثالثة موسيقى بدبلوم الموسيقى العربية فغادرت. صح، وعندما رسبت أوكي زميلي منصف المرايحي هكا يقول لي أنا فرحان اللي ما كملتش الموسيقى.
1: نعم، الحقيقة
0: إذن
1: يعني
0: حصلت على الدبلوم،
1: على الدبلوم يعني
0: على الموسيقى العربية،
1: الدبلوم
0: كان هذا كان سنة
1: العربية الحقيقة متاع ربي عام 94 يعني عام 94. وفي الدورة متاعي كان معنا عازف كمان جزادة كيف كيف معروف هاني دمق من العازفين عملاق على كمان، وعاد معي نفس الدورة، وفنانين الحقيقة عدينا في سيدي صابر، وعدينا في في البورصة، بورصة الشغل. وأفتخر أنه من بين الأساتذة اللي ملوا علينا ديكتي شانتي، الأملة الغنائية احنا نقوله، الفنان والميسرو عبد الحميد بالعلجية رحمه الله،
0: الله يرحمه.
1: يعني كانت فطاح للحقيقة، كانت فما عندي امتنان كبير للخالد الزيري الله يرحمه، أستاذ الأساتذة في الموشحات والطبوعة التونسية. وعندنا سي حمادي بن عثمان الله يرحمه، وسي عبد الحميد بالعلجية، وقامات الحقيقة تخرجنا على يديهم والحمد لله.
0: أنت أصيل سفيقس.
1: سفيقس أي.
0: أي.
1: لكن كنت نجيب استمرار لتونس
0: وقريت الموسيقى في سفيقس.
1: في سفيقس بعد نقلت لتونس.
0: أي
1: دبلوم عملته في تونس. قريت في سفاقس، وبالمناسبة نحب نحيي الأساتذة متاعي في سفاقس.
0: نعم.
1: سنوري الرباعي مازال عايش على قيد الحياة، عازف آلة القانون. عازف آلة القانون في فرقة الرشيدية. سنوري الرباعي كان يقرينا النظريات في الموسيقى، والأستاذ وحيد التريكي هو اللي علمني الاختصاص في آلة العود.
0: نعم.
1: أستاذ الأساتذة نحب نحييه وربي يفرج عليه ومتفي أنفاسه. نحب نرحم على الأستاذ مصطفى قبعة مدير المعهد اللخمي، كان لخمي قبل بل ما يولي معهد جهوي ومعهد علي الحشيشة للموسيقى. سي مصطفى قبعة وعازف كمانجا ومدير يعني في ذلك الوقت. ونحب نحيي ونرحم على الأستاذ سليم داود اللي مازال كيتوفى زادا كيف كيف، يعني كان هو المؤطر متاعنا في الكونسرفاتوار. وبعد طلعت لتونس وقدمت الدبلوم.
0: الرحلة تونس. إلى تونس.
1: أي كنت ديما باستمرار أنا
0: نمشي. شو السر بقوسين في كل مرة عندما أستضيف أحد النجوم بقوسين وأحد الفنانين خاصة، دائما السؤال المطروح يقول لك لولا وجودي في تونس لما كان إشعاعي، لولا نقلتي إلى العاصمة لما كنت بهذه النجومية، لما حققت إشعاعي العربي. يعني يلزم هو معناها الواحد من صفاقس يطلع لتونس، ولا من بيجا يجي لتونس، ولا من تطاوين يجي لتونس من أجل الإشعاع؟
1: نعم أكيد جدا. أكيد جدا.
0: خلينا نوضحوها النقطة هذه أستاذ رياض.
1: أكيد جدا. هو نعم. في الحقيقة نحب نعرفش نقول لك اللي إذاعة صفاقس راهي أمي بكل صدق.
0: نعم.
1: راني بديت من غادي، راني راهو كنت محبوب برشا من قبل الفنانين الكبار كيما سي محمد الدريسي اللي هو كان مدير الإذاعة الجهوية، مدير مصلحة الموسيقى بالإذاعة الجهوية بصفاقس.
0: نعم.
1: وسي محمد عبد الكافي اللي كان مدير إذاعة صفاقس كان يؤمن بقدراتي، وبعد كي جا لتونس عيط لي ناداني طلعت لتونس وطلع هو لتونس ولا خذا مدير التلفزة التونسية ناداني راهو كيف كيف فرح بيا بالقدا في المكتب نتاعو. بديت من صفاقس.
0: نعم.
1: وبعد طلعت لتونس، وصدق اللي قولك تونس راهي منارة احببنا ام كرانا. التلافز، الصحف يعني سواء كان سمعي او بصري او مكتوب او كذا، الاعلام راهو يخدم برشا الفنان، الانطلاقة راهي من تونس بكل صدق.
0: نعم.
1: ونذكر نتذكر بالقداء أنه كي جيت لتونس هذه نتفكرها بالقداء بالقداء ما ننساهاش. كي جيت لتونس أول واحد احتضني في تونس هو عبد الستار النقاتي اللي هو مراسل اللي هو مراسل ربي فضله ويطول.
0: نعم.
1: في
0: عمره. نعم. حبيبنا تحية كبيرة طبعا هذا المساء لصديقنا وأستاذنا الأستاذ عبد الستار النقاتي.
1: عبد الستار النقاتي. نعم. عبد الستار النقاتي كتب عليا في مجلة الإذاعة.
0: نعم.
1: في الوقت هذاك ووقت حطني في الباجين احنا نقوله في الصفحة الأولى. قراها سي محمد رؤوف عيش مدير الإذاعة وناداني المكتب، وأول حاجة قال هالي قال لي هنيئا لنا بصوتك الجميل.
0: الحمد لله.
1: واللي خدمني أنا هذا للتاريخ رأوه سي عبد الستار مازال موجود.
0: نعم نعم.
1: اللي خدمني أنا أنه صابر الرباعي الفنان الأصيل والكبير واللي نحيوه من خلال هذا المنبر كانت عنده حفلة كبيرة في صفاقس.
0: باهي.
1: ونظرا لضغوطات عمل ولا جات التزامات البرة حاجه كين هكا قالت البلاصه فارغه، حبوا شكون ماشي يأثث السهرة هذه في صفاقس. فسي محمد رؤوف يعيش كلم عبد الستار النقاطي مرة ثانية، قال له اللي كتبت عليه في المجلة ناديهولي. كلمني عبد الستار قال لي هذه البدايات،
0: قال لك هذه فرصة،
1: هذه البدايات. قال لي سي محمد رؤوف يعيش حاجته بيك. مشيت المكتب سي محمد رؤوف يعيش، قال لي مش نعطيوك مسؤولية نجمها ولا. قلت له أستاذي إن شاء الله نكون قدر المسؤولية. ما هي هذه المسؤولية؟
0: أيه.
1: قال لي مش تقوم بأحياء حفل لمفردك وحدك ساعتين ثلاثة ساعات على مسرح مدينة صفاقس، تنجم ولا ما تنجمش؟
0: أيه.
1: قلت له بقدرة الله النجم، أنا عمري ما نقول ما نجمش خاطر أيه. والدي الله يرحمه زرع فيه الثقة بالنفس.
0: أيه.
1: قلت له النجم، ونجحت في
0: الحمد لله
1: في الحفل. وكانت البدايات من بعد الأخبار من صفاقس، من صفاقس. وما قالوا حتى سي حسن بن أحمد نذكره بالخير صحفي حطها في البيان.
0: أي.
1: قال رياض بوراوي يكسب رهان النجاح في صفاقس ويعوض الصابر الرباعي. يعني ما خليتش فراغ أنا اللي كان ماشي يصير.
0: أنا ذاك أنا حبت نعرف ثم كواليس. أنا ذاك قبل الحفلة شكون كلمت؟ كلمت الوالدة، تواصلت معها، قلت لها دعي لي، حطنا في الإطار أستاذ رياض لأنه اللي يعنينا القدوة راهو عنده أسباب للنجاح، هذا لأنه هذا أهم سبب راهو.
1: أنا أقول لك بصدق
0: أيه؟
1: أنا في كل حفل أيه؟ أو تظاهرة فنية أو لقاء صحفي لازم نتواصل مع الوالدة.
0: نعم.
1: وناخذ دعوات خير من عند الوالدة.
0: لا.
1: خاطر الوالدة هذيك راهي تاج راسي.
0: نعم.
1: وهذيك عيني اللي نشوف بها، ثم ركعتين لوجه الله صلاتي.
0: نعم.
1: ركعتين لربي سبحانه لا إله إلا وأطلب الله وأطلب التوفيق من الله باش يسخر لي ربي النجاح.
0: الحمد لله.
1: ثم أصعد على الركح أو أغني أو أتقابل مع زيد أو عمر. لعمل ما
0: جميل به. نعم. بعد الحفلة والنجاح هذيك
1: الانطلاقة الكبيرة، وبالمناسبة نحييه نقول له شكرا شكرا، أطال الله عمرك صديقي وحبيبي عبد الستار النقاطي.
0: إن شاء الله يكون في الاستماع. وبين قوسين هو أكد مسألة في كل لقاء ألتقيه، يقول لي أسمع راني نسمعك وراك ناجح وما شاء الله. هو هذا صديقنا أستاذنا عبد الستار يقول لي ما راهو زوجتي من معناها من أوفى الأوفياء ليك في إذاعة تونس الثقافية. قلت له بارك الله فيك. المهم قلت له نحب أنت زادة تسمعني معها.
1: ما إن شاء الله اليوم يسمعنا. إن شاء الله تسمعنا زوجة إن شاء الله.
0: عم تتبلغوا إن شاء الله. طبعا حيوهم وزميلنا عبد الستار النقاطي دائما يدفع الجميع إلى الأمام
1: طبعاً.
0: إيجابي، صاحب طاقات إيجابية، سحنته دائما ضحكة مبتسم. حامل للبهجة وللسرور وديما وجه سعد.
1: نعم.
0: الحمد لله.
1: وجدي ونبارك كل تباريكنا الكتاب 80
0: أيه.
1: والأنجزة اللي قايل بها تبارك الله يعني ناجحة من فضل ربي.
0: بعدها
1: بعد المسرح من باب الكبير يعني
0: دخلت
1: للإذاعة مع الأصدقاء، مع سليمان بن يوسف، مع نبيل بن زكري، مع حاتم قبل التلفزة.
0: خلينا الحقيقة الله يرحمه،
1: الله يرحمه
0: زميلنا وأستاذنا نبيل بن زكري
1: على درجة عالية من الأخلاق،
0: ورب يطول في عمر صديقنا وحبيبنا أيضا دكتور سليمان بن يوسف، موجود خارج أرض الوطن أيضا.
1: كان البرنامج نتفكر على جناح الأمل مع سليمان بن يوسف.
0: نعم.
1: ويوم سعيد مع نجيب الخطاب في الإذاعات، كل في الإذاعات قبل ما ندخل التلفزة. في يوم من الأيام في يوم من الأيام، وكان سنة 95 بالتحديد، وأنا عادة ماني نقلت نهائيا إلى تونس، إقامتي ولات في تونس.
0: ودائما من أوفى الأوفياء ومن المتابعين صديقنا مرشد.
1: يتبع
0: يتبع فيك
1: طبعا،
0: كل كبيرة وصغيرة، ويرشد ويوجه، وهذا اشتعمل وشتزيد شتنقص هكا
1: طبعا. على خاطر أنا في داره وجاني قال لي هكا، قال لي ابشر. قلت له ان شاء الله خير استاذي. قال لي انت راك مش تتعدى مع نجيب الخطاب. اي كان نهار 11 مارس 95، تو 31 عام.
0: مع اللي بشرك
1: هو
0: صديقنا مرشد،
1: هو
0: مرشد السماوي،
1: هو مرشد السماوي. قال لي راهو نجيب.
0: اي
1: قال شنو الطفل هذا زوب عادية، شنو هذا صفاقس؟ قالوا راهو حفل كبير ونجح وكذا وكذا وطالع فنان يشابه هاني شاكر وكذا وكذا وكذا. قالوا راهو نحب نجيبه ونحب نستدعيه. فمرشد بحكم اللي هو عنده علاقات مع الاعلاميين وكذا مازال كيخذل راهو، قال لي حاضر روحك راهو ماشي ناديك نجيب. قال لي حاضر روحك. قال لي راهو نجيب مش عيط لك. وقد صار كلمني سي نجيب الخطاب هو شخصيا. الله يرحمه، هو
0: الله يرحمه نعم.
1: كلمني قال لي رياض، قال لي شنية عندك جديد؟ قلت له عندي كذا وكذا. عندي احلف اني احبك انت ولا عندي سواك. اكتبها لي ولحنها لي. احلف اني احبك انت ولا عندي سواك، وايدك لما تلمس ايدي في لحظه صفاكي.
0: هو كان ناخذها هذه من الكلمه.
1: نعم.
0: احلف اني احبك
1: انت. هذه اكتبها لي ولحنها لي عبد الكريم اللواتي. نجيب قال لي وصلتني الاغنيه.
0: هي فرصه ايضا هذا المساء باش نحيوا خونا وصديقنا المخرج والسيناريست والمزيان ان شاء الله يكون في الاستماع استاذنا الاستاذ عبد الكريم اللواتي.
1: نعم. فقال لي اجاني وقتها ما كانش فما سيدي هكا، كان كاسيت عاديه يعني شريط عادي.
0: نعم.
1: وهزيت له شريط. وكان نقول لك المفاجاه الكبيره انه نجيب الله يرحمه كان يشرب في قهوه. وكي جيت وانا ارتعش يعني. معناته
0: فرحه.
1: نعم. ف سلمت على طارق حرار اللي هو معناتها المدير الفني والمعد الاول لنجيب الخطاب في برامجه ومنوعاته. ارتشفت يدي تبزعت القهوه، خفت انا. يا ربي لعمل عليك اول لقاء نجيب مبزع عليك كب عليه قهوه. فهمت؟
0: فيها خير.
1: فيها خير. نعم.
0: فنحن نستبشر وراهو. نعم. أغلب الناس اللي نعرفهم استبشروا بها القهوة.
1: نعم.
0: كأنك يقول لك لكن تكبت القهوة هكا المصطلح العامي العادي متاع عائلاتنا. مش أنت مش متعمد بالطبيعة. تمشي وزيد المستمعين معناها واحد يخلط يكب القهوة ويقول ميسيرس راهي بشرة خير. لا لا لا هذه
1: وفي الحين راهو تمسحت القهوة وكأنه ما صار حتى شيء يعني
0: طريقة غير إرادية. نعم.
1: لباس وكذا. وقال لي رياض وين الأغاني؟ ما قاليش برا روح خل نسمع. لا لا دير نجيب روح عملي برشا. طارق قالوا حطنا خل نسمع سي رياض. تك تك الله. قال لي الله الله الله. هي يا طارق. قالوا أعطيه موعد ديركت.
0: خلينا في الموعد. خلينا نسمعوها الأغنية اللي عجبته وخلي المستمع يتفاعل معها. احلف. نعم تفضل.

0: اهلا ومرحبا، اهلا وسهلا. طبعا هي الأغنية عمرها
1: 30 عام،
0: اكثر من 30 عام.
1: 31 عام. وبعد نجيب الخطاب يرحمه ولات تتعدى باستمرار في التلفزه التونسيه. في كل وقت تتعدى
0: هي الاغنيه بين قوسين. ذكرنا بحميد شعري،
1: ايهاب توفيق،
0: ذكرنا بإيهاب، ذكرنا بعلي حميده.
1: علي حميده اي
0: ليبي
1: اي طبعا
0: نفس
1: الريتم
0: والايقاع الشبابي.
1: الايقاع الشبابي
0: وايضا ذكرنا بلطيفه العرفاوي.
1: اي طبعا طبعا طبعا طبعا اي طبعا
0: ارجوك وعتغيط نوع هذا.
1: اي الاغاني اخذت رواج كبير برشا في ذلك الوقت، والحمد لله انا بديت الى حلولي لحن سي محمد رضا نحييه، الموسيقى الكبير، ولحن سي عبد الكريم اللواتي نحييه بالمناسبه، استاذ كبير وقام بالتلحين. لحن لي عبد الكريم العايدي الله يرحمه. لحلولي كوكبه من الفنانين
0: الموسيقيين اللي سمعته هذا. قالوا لي سي مرشد السماوي اللي حبيت نجمع بعض الحاجات، قال لي سألوه على علاقته بالرائع خلينا نقولوا أسطورة بين قوسين، ولكن أسطورة في كرة القدم نحكيه على حمادي العقربي، نحكيه الفن نقوله زيت محمد الجاموسي الله يرحمه.
1: محمد الجاموسي
0: شنو العلاقة؟
1: تربيت صغير نحبه برشا وخلطت عليه شوية الحقيقة. خلطت عليه شوية خاطر صغير أنا وتوفى في مطلع الثمانينات. فهمت؟ وأنا في آخر السبعينيات ما زلت صغير، وكان هو اللي قدمني لعلي شلغم في صفاقس. ماني كنت في الكورال، في كورال صفاقس انا. ماني قلت لك تولد فنان،
0: برشا اسرار
1: تولد فنان
0: خبيهم ما يعبش يخرجها الا ما اكب شويه.
1: والله من فضل الله، من فضل الله وباجتهادي اللي حبيت عليه وصلت له
0: الحمد لله.
1: احلم اني اشاهد احمد حمزه وشفته وغنى معايا في فرقتي ولحن لي. لحلي دايم اسمك، لحني يا فارس الفرسان، سفير الأغنية التونسية، سيد أحمد حمزة الله يرحمه.
0: الله يرحمه.
1: كنت نحلم باش نشوفه. أنا شفته. كنت نحلم باش
0: سيدة صفوة
1: تكون معايا في الطيارة كنسافر لمصر. سافرنا لباليرمو. كانت معايا كمشينا لإيطاليا بجنبي. سوليف، مدام سوليف الحقيقة غنيت معايا في مهرجان كبير، وخذينا جوائز وشهائد تقديريه في مهرجان ساقيه الداير بصفاقس. سي محسن الرايس
0: الفنان الكبير سي محسن،
1: لحنت له لو تسمعوا مره الندى من قلبي اوسع من المدى، من بحر رامي للغزل من قلبه حامي للندى. حلوه برشا وكلمات حبيب الاسود نجح بيه، وغنيها في مهرجان الاغنيه التونسيه سنه 2008. لحنت الاستاذ ومطرب الراشدي القدير والكبير سمير الزغل اللي بالمناسبه
0: حييه وزاد صديقنا. نعم
1: غنى لي قولوا لها غنايه حلوه برشا في مقام الاصبعين. غنى لي علاش غنى لي توحشت وليدي.
0: باش المستمع ما يعملش لخبطه بين تما على خاطر قولوا لها ثم يضرني تاع قاسم كافي زاده يبدو لي
1: قولوا لها من بالها تنساني. لا هذيك اغنيه اخرى،
0: هذيك واحده اخرى.
1: هذه قولوا لها وقتاش ليا تروح. قولوا لها وقتاش ليا تروح. هذه اكتبها سي مصطفى زكيز. ولحنتها العبد لله الخونة وصديقنا وحبيبنا سي سمير الزغل اللي تحدى الإعاقة البصرية متاعه وقام بالمستحيلات حتى يصبح فنان كبير. وينحط لذاته شخصية فنية مستقلة. فنان. لحنت العبد السلام النقاتي وعدي على اللي راح وباع رفاقة وخلى القلوب العاشقة مشتاقة. الحاني أنا وشارك بها في مهرجان الأغنية التونسية. شفت اللي حبيته الكل صار من فضل
0: الحمد لله.
1: من فضل الله بديت نغني اختصيت في عزف العود. ولا عندي اختصاص مكمل لصوتي
0: الحمد لله
1: العود. وكان العود يرافقني في سهراتي، في عروضي، في مهرجاناتي، في لقاءاتي الصحفية في التلفزة.
0: رغم أنه ما نعرفش، اللي نعرفه أنك أيضا غنيت مع الفنان والمطرب عدنان الشواشي. هل أنه لحنت له لحنك؟ لا فقط غنيته مع بعضكم
1: أكيد. للتاريخ أكيد كنا نعمل جنب لجنب. كان هو عنده فقرة غنائية وأنا عندي فقرة غنائية. وبالمناسبة نحيي الفنان والأستاذ القدير عدنان الشواشي، مدرسة الأخلاق العالية والقدوة أيضا. كنا نغنيه في أحد المطاعم.
0: نعم به. شكون آخر من الفنانين حاليا اللي تستحضرهم؟ رغم أنك أنت ذكرت لنا الأسماء الكبيرة الكل
1: كلهم.
0: به بعدها مشيت لمصر والوقت داهمنا.
1: مشيت لمصر، مشيت لدار الأوبرا بدعوة رسمية.
0: الله.
1: وشاركت في دار الأوبرا بأغنية إمتى الزمان يسمح يا جميل.
0: الله الله الله.
1: إمتى

0: عالطاير يعني عالطاير
1: لا لا لا اسمع نحب زيادة على الطاير وأنت كارم محمود التونسي نحبذ على الطاير عالنابي يلا
0: عالنابي يا عالنابي خدود الحليوة أحبابي يا أحبابي ارموني

0: كل حالي ويسيبني للنار اللي بتذوبني. ايه قصده الحلاوة؟ ايه قصده الحلاوة؟
1: أنا على يقين أن عددا كبيرا الآن من مستمعين يقولوا لي خليه يبقى معانا ما يغادرناش، مازالوا 5 دقائق، أقل من 5 دقائق.
0: في صمرة يا صمرة، مرة في مرة شغلني هواكي، شغلني هواكي. صمرة يا صمرة، مرة في مرة شغلني هواكي، شغلني هواكي. دمك خفة وتاج العفة، شبكني معاكي، شبكني معاكي. صمرة يا صمرة حلوة، يا صمرة يا صمرة يا صمرة.
1: اوكي، كوكتيل، كوكتيل متكامل طبعا بامضاء الرائع الفنان القدوة رياض بوراوي.
0: عرف الشوق يوصلي بعد الفرقة يا روحي، عرف الشوق يوصلي بعد الفرقة يا روحي.

0: إذن لا أعلم كيف أختم هذا اللقاء، رغم أننا أعددنا أغنية سنختم بهذا اللقاء إهداء أساسا للدكتورة إيمان.
1: نعم.
0: وأيضا للحلوة الجميلة
1: ريهام.
0: ريهام ثم تناغم وتناسق طبعا،
1: وتبقى زوجتي دائما هي سندي وحبي وعطائي وسخائي، وربي إن شاء الله يطول في عمرها ويخليها لي كما يخلي عديد الأحبة، كما صديقي العزيز وحبيبي ومنسق أعمالي الأستاذ كريم زيدان.
0: نعم.
1: لنحييه،
0: نحبه نحييه تحية كبيرة برشا برشا برشا.
1: نعم.
0: لأنه اجتهد معك.
1: نعم.
0: كثيرا في عدد كبير من الأعمال.
1: نعم أكيد، يرافقني أيضا صديقي وحبيبي دائما،
0: وأحييه
1: مرشد السماوي مرة أخرى.
0: أي.
1: أحييه صديقي العزيز.
0: نعم.
1: القامة الكبير. نعم. القائد، أقول له قائد.
0: أكا.
1: نعم.
0: أي.
1: أستاذ مرشد.
0: وصلنا لختمة هذا اللقاء، طبعا التحية لك. أنا أحييك لأنك لبيت دعوة أن تكون معنا هذا المساء في هذا الركن، ركن قدوات في الحياة، وانطلقت أساسا بكلمات عن القدوة. قلت القدوة هو الذي يتحلى بالأخلاق العالية، هو الفنان والمطرب الذي يكون قريبا من عشاقه ومتابعيه، وخاصة جمهوره الراقي، هذا الراقي بأخلاقه. قلت السلوك هو الذي يميز المطرب وهو الذي يرقى به هذا، وبالتالي قلت أنا قدوة، لكن أنا باش نكون قدوة راني قدوة بأخلاقي قبل كل شيء.
1: نعم طبعا، مما لا شك فيه ولا اختلاف، الأخلاق والمبادئ الإنسانية والصفات كلها تنضوي تحت راية فنان محترم يكون في الثقة.
0: نعم.
1: اللي يشوف فيها جمهوره.
0: نعم.
1: يعني الجمهور دائما وأبدا يتعطش لسماع الأنغام الشجية. السجن هام والأخلاق هامة في الفنان.
0: أقل من دقيقة لك الكلمة.
1: نحب نقول شكرا وجزيل شكري وامتناني إلى الإذاعة، إذاعة تونس الثقافية.
0: لا العفو.
1: شكرا لكم سيدي الكريم دكتور
0: العفو.
1: رمزي
0: العفو.
1: للطاقم العامل معك في هذا.
0: نعم.
1: المساء نحب نقول أمي تاج راسي الله يخليها لي، هذيك هي روحي وحياتي. إخواتي أختي فوفا نحب نحييها.
0: نعم.
1: نحب نحيي صديقي وحبيبي سي سمير أزغل المطرب الكبير القدير. نحب نحيي كل أصدقاء اللي نجاح رياض بوراوي هو نجاحهم، ويفرحوا لما يفرح رياض بوراوي. وشكرا.
0: صح، حبيت نشكرك شكر خاص هذا المساء، وقد وصلنا لخاتمة هذا اللقاء الذي أمنه تقنيا في جزئه الأول زميلنا محمد الأمين البوبكري إلى حدود السابعة، وأخذ عنهم وصلت الرحلة زميلنا منصف المراحي، هذا رمزي العمدوني يرجو لكم الخير دائما. ليلة سعيدة ونلتقي بإذن الله تعالى.
2: إذاعة تونس الثقافية. مسرح
3: فرقة الإذاعة التونسية
4: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون،
3: تأليف
2: سينما
5: هي فرحة الحياة فيلسوف العالم،
2: موسيقى وحوارات
6: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف،
2: علوم وآداب، ندوات ومراوحات.
7: على طريق الإبداع،
8: خدمة للإبداع الشبابي وسعيا للأخذ بأيدي الأدباء المبتدئين. على طريق الإبداع،
7: دربة مع فؤاد الجرجوري.
9: تحية طيبة مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى متابعتنا في هذا العدد الجديد من برنامج على طريق الإبداع، رفقة الدكتور فؤاد الجرجوري. أهلا وسهلا بك دكتور فؤاد.
10: أهلا وسهلا ومرحبا.
9: نرحب بكل مستمعينا ومستمعاتنا متابعينا ومتابعاتنا على موجتنا موجات إذاعة تونس الثقافية. نرحب بهم في هذا الفضاء الأسبوعي على موجتنا على طريق الإبداع مع محاولة إبداعية جديدة كانت قد وصلتنا عبر البريد الخاص بالبرنامج عن طريق صفحتي على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك صفحة على طريق الإبداع. فماذا تراه اختار لنا اليوم الدكتور فؤاد؟
10: اخترت نصا ومضات لصاحبته ريم شعلالي.
8: إطلالة البداية. إطلالة البداية.
9: الدكتور فؤاد اختار لنا اليوم نص ومضات لصديقة البرنامج ريم شعلالي. في البداية دكتور فؤاد وكما عودنا مستمعينا ومستمعاتنا نرجع بفكرة أولية أو نذكر بصاحبة المحاولة الإبداعية صديقتنا ريم شعلالي ونقدم فكرة أولية حول نصها هذا ومضات.
10: نبدأ حصة اليوم إذن بالحديث عن صاحبة النص ريم شعلالي، فنقول هي شاعرة عصامية تكتب الشعر منذ سن 15، وهي ذات ولع مخصوص بالشعر الحداثي بصياغه البعيدة عن جمالية الشعر العمودي، سواء من حيث الشكل أو من حيث المضمون. وهي في إطار هذا الاختيار الفني قد تكتب شعرا طويلا مسترسلا، وقد تكتب أيضا شعرا وجيزا مكثفا، كأنه البارقة تلتمع لكنها سرعان ما تنطفئ، مخلفة وراءها ما تخلفه من آثار سناها ولمعانها. نتحدث عن سنا البارقة وعن لمعانها بطبيعة الحال. والأسئلة في شعر ريم شعلالي متنوعة، منها سؤال الحياة والوجود، ومنها سؤال الحب، ومنها سؤال الكتابة والإبداع. لكن هذه الأسئلة المختلفة المتنوعة مردودة كلها إلى الذات الشاعرة، منها تنبع فتنحدر وإليها تعود. لذلك أقول إن شعر ريم شعلالي ذاتي بامتياز، فلا هو ملحمة ولا هو مأساة، هو ذلك كله. في شعر ريم شعلالي صورة للذات المنفجرة المنكسرة في الوقت نفسه، والذات المتمددة المتراجعة في اللحظة ذاتها. ولا بد من الإشارة بعد هذا إلى أن شعر ريم شعلالي يمتاز بنبرة حزينة، وهذه النبرة زادها حزنا على حزن موت أخيها رضوان، فموت أخيها قد زاد شعرها عمقا ونطقا. رحم الله رضوان وأسكنه فراديس الجنان. هذه إذن أستاذ عروسية لمحة عن ريم شعلالي وعن تجربتها الشعرية، وفي هذا الإطار يتنزل نصها الذي سيكون عليه مدار الكلام في حصتي هذا اليوم. لكن قبل ذلك، قبل الحديث عن الومضات، قبل تحليل الومضات شكلا ومضمونا، لابد من التعرف على هذا النص، ونتعرف على النصوص من خلال قراءتك لها. فتفضلي إذن بقراءة هذه الومضات.
8: النص إذ يتجلى. النص إذ يتجلى.
9: أحتاج إلى يد جديدة لا تعلق فيها بعرق الخجل أصابعي، ولا تجعلني امرأة تحت السيطرة كأول غيمة وآخر غيمة، عرش الضباب أوله رماد. لا تترك عطرا على حافة أوراقي، فالقصيدة مثلي تموت برائحة الذكريات. كخاتمة ودهشة أنا النص الذي يرثك ويرثيك. مذ نقر الفراق شباك ذاكرتي وأنا أطوف حولي بلا أي دليل. الإمضاء ريم شعلالي.

0: شكرا لك أستاذ عروسية. هذه هي إذن ومضات ريم شعلالي. ولا يذهبن في الظن أن كلمة ومضات تمثل عنوان هذا النص، إنما الومضات إشارة إلى جنس خطابه، إشارة إلى اللون الشعري الذي اختارت ريم شعلالية أن تصوغ هذا النص على منواله. وقد نعود بالحديث إلى مسألة الومضات وما يتعلق بها. لنقل إذن ونحن ننظر في بنية هذا النص، لنقل إن النص ورد دون عنوان. غياب العنوان يضعنا مباشرة في خاتمة الومضات. ماذا يمثل العنوان أستاذ عروسي؟ عادة يمثل دليل قراءة،
1: دليل قراءة للنص. نعم،
0: العنوان يبشر بالنص، يمهد له، ويأخذ بيد القارئ ليدخل فضاءه. قلت إن غياب العنوان يضعنا مباشرة في خاتمة هذه الومضات التي جاء فيها قول الذات الشاعرة: وأنا أطوف حولي بلا دليل.
1: بلا دليل.
0: فما أشبه قارئ هذه الومضات بالذات التي تعيش التجربة داخلها، كلاهما يسير دون هدي، دون دليل.
1: دون دليل.
0: هكذا إذن ندخل هذا النص دون دليل، فكأن النص يتحول إلى متاهة يتهددنا فيها الضياع، وعلى قارئ النص أن يلتمس له طريقا يتبعه وهو يسير في ثنايا هذا النص وفي منعرجاته. قلنا منذ حين إن ريم شعلالي اختارت أن تدرج كلامها الشعري هذا في جنس الومضات، وفي الومضة وميض، وفي الوميض نور وظلام، وانقداح وانطفاء، وفي الوميض خاصة سرعة خاطفة. على هذا النحو فقدر الومضة أنها لا تدوم، ذاك قدرها وتلك طبيعتها وتلك حقيقتها. الومضة مرهونة بالزوال السريع، تغور في السماء كأنها لم تكن، ومع ذلك لها فعلها ولها تأثيرها. نتجاوز هذه الملاحظات التمهيدية حول جنس هذا الخطاب الشعري حول الومضات لننظر في بنية النص. عندئذ يمكن القول إن بنية النص تتشكل من خمس ومضات لا سادسة لهما. في الظاهر الاختلاف واضح بين بين هذه الومضات، لكن الحقيقة أن الأسئلة المطروحة فيها رغم الاختلاف المشار إليه تظل هي هي، وتظل الحيرة هي هي، وتظل العلاقة بالعشق والموت هي هي. إذن بين هذه الومضات خيط ناظم يشدها بعضها إلى بعض رغم اختلاف مضامينها، وهذا بطبيعة الحال سيفتح أمامنا مجالا من المقاربة المنهجية التي تقوم على طريقتين: طريقة التعامل مع الومضات على أساس تفرقها واختلافها، وطريقة التعامل مع هذه الومضات نفسها على أساس انتظامها وتآلفها. نبدأ بالومضة الأولى، أسميها ومضة الحاجة. هي ومضة الذات المحتاجة. ما حاجتها هذه الذات؟ حاجتها يد جديدة، يد رجل تحررها من الخجل وتحررها من السيطرة. جاء في الومضة الأولى: أحتاج إلى يد جديدة لا تعلق فيها بعرق الخجل أصابعي ولا تجعلني امرأة تحت السيطرة. من الومضة الأولى نمر إلى الومضة الثانية، أو لنقل بعد الومضة الأولى في النص في سماء النص تلتمع الومضة الثانية، ومدارها على ما تسميه الذات الشاعرة عرش الضباب وصورته، فهو شبيه بأول غيمة وآخر غيمة وبدايته رماد. هذه هي الصورة التي تشكلها الذات الشاعرة لعرش الضباب في ومضتها الثانية. سمات هذه الصورة ضباب ورماد، ذاك هو المشهد الذي تراه الذات وترسمه بريشتها وبكلماتها. من الومضة الثانية نمر إلى الومضة الثالثة.
1: ومضة ثالثة، نعم، في هذا النص من الذي يميزها دكتور فؤاد؟
0: في الومضة الثالثة حقيقة تسوقها الذات الشاعرة، تتمثل في أن باقي العطر والذكريات يقتل الذات والقصيدة. نفهم من هذا أن حياة الذات وحياة القصيدة مرهونتان بحاضر لا يزول، فإن كان لابد من الغياب فيجب أن يكون هذا الغياب بلا أثر. هذا ما تطلبه الذات من الآخر الرجل، إن أراد أن يغيب فليغب، لكن عليه ألا يترك أثرا وراءه. لاحظ أستاذ عروسية أن الذات الشاعرة هنا في هذه الومضة الثالثة تكره آثار الماضي وتكره بقايا الماضي. هي منفصلة عن هذا الماضي، لا تريد أن يشدها إليه أي رابط وأية ذكرى. تلك هي الومضة الثالثة، ومنها نمر إلى الومضة الرابعة. تطل علينا الذات في هذه الومضة الرابعة وقد توحدت بقصيدتها، وفي هذا التوحد علامة على النهاية المدهشة، وهي ترث الآخر وترثيه. فإذا الحصيلة كائن مثلث، امرأة في قصيدة في رجل، أو امرأة وقصيدة ورجل في كائن واحد. الجامع لهذه الكائنات الثلاث هو الذات الشاعرة، جاء في الومضة الرابعة كخاتمة ودهشة: أنا النص الذي يرثك ويرثيك. خاتمة الومضات ومضة خامسة، هي ومضة الفراق الذي لا يرجى لقاء بعده. هو فراق يتحول إلى نسيان، إلى سقوط من الذاكرة، لذلك لا تكون اللحظة إلا لحظة تيه وضياع ودوران حول الذات ولا دليل. تقول الذات الشاعرة في هذه الومضة الخامسة: مذ نقر الفراق شباك ذاكرتي وأنا أطوف حولي بلا دليل. بهذا نكون قد أنهينا الحديث عن هذه الومضات في هيئتها المتفرقة، لكن هذه الومضات حين تجتمع لابد من أن يكون لها معنى آخر يولده نسق تآلفها وسياق تعالقها. نتحدث إذن عن المعنى الجامع في الومضات الخمس. المعنى الجامع بين الومضات الخمس هو الفراق.
1: الفراق
0: وما ينجم عنه من أحوال نفسية واضطرابات وجدانية، ومن إحساس بالضباب والرماد والضياع. الفراق تقاومه الذات الجريحة لأنها فصلت عمن تحب، تقاومه بتوحدها بالقصيدة، وتقاومه بتوحدها مع الآخر الذي مات، فحولته إلى صورة تحملها داخلها، حولته إلى نص يرثه ويرثيه في الوقت نفسه. لاحظي أستاذ عروسية استبداد معنى الموت بالذات الشاعرة، ورد هذا إلى ما حدث لريم شعلالية في حياتها حين فقدت أخاها. من أجل هذا أخذت الذات الشاعرة تقاوم الفراق بالبحث عن يد جديدة أو عن قصيدة جديدة، هي قصيدة ضياء.

0: الممكنة على هذا النحو. أحتاج إلى يد جديدة وأنا أطوف حولي بلا أي دليل. لاحظي كيف أن الومضة السادسة جاءت من مزج مطلع الومضات بآخر ما قيل فيها. أحتاج إلى يد جديدة، ذاك هو مفتتح الومضات، وأنا أطوف حولي بلا دليل، ذاك هو منتهى الومضات. لاحظي أستاذ عروسية كيف أن النصوص يمكن أن تخفي داخلها نصوصا أخرى قد لا تبدو لنا بالوضوح الذي يمكننا من أن ننتبه إليها، وإنما يقودنا إلى ذلك التحليل ثم التأويل.
1: نعم.
0: يد جديدة تكون بمثابة الدليل الذي يساعد الذات على الطواف حول نفسها. هذا صالح بالنسبة إلى الذات في تجربتها، وصالح بالنسبة إلى القصيدة كذلك. القصيدة في حاجة هي أيضا إلى ذات تكتبها من جديد. هنا تصبح القصيدة صنوا للذات في التجربة، فالذات التي تدور على نفسها في لحظة الضياع تصبح موازية للقصيدة التي تدور على نفسها بلا أي دليل، لأنها تبحث عن نفسها، وتلك هي القصيدة الحداثية. القصيدة الحداثية لا تعرض علينا نفسها في صورة اكتمال، هي تعرض علينا نفسها في صورة تشكل لا يبلغ منتهى. ومن هنا جاء التوازي بين صورة القصيدة الباحثة عن ذاتها التي تطوف حول ذاتها بلا دليل، وصورة الذات التي تعيش التجربة نفسها.
1: نعم.
0: الذات في حيرة وجودها تدور حول نفسها، والقصيدة في حيرة تشكلها تدور على نفسها، وكلتاهما في حاجة إلى يد جديدة تأخذ بيدهما.
1: نعم.
0: إذن بهذا الحديث أنهي استعراف المضامين الواردة في هذه الومضات، وأنهي التعليق عليها من جهة مضمونها.
1: نعم، بعد تعليقي على المضمون والمعنى الوارد في هذه الومضات الخمس، نأتي الآن إلى جانب الصياغة الفنية. كيف شكلت ريم شعلالي هذه الومضات فنيا؟ بأي تقنيات، أي أساليب اعتمدت صديقتنا في صياغة هذه الومضات دكتور؟
0: هي ومضات خمس كما تقولين، وكما شاءت لها أن تكون كاتبتها الشاعرة ريم شعلالي، لكن القراءة كما رأينا صيرتها ستا، ولدت من الومضات الخمسية ومضة جديدة انضافت إليها، وقد بينا ذلك بما يكفي من التفصيل. على مستوى الصياغة الفنية لا سبيل إلى ألا نعترف لريم شعلالي بنجاحها في كتابة ومضات طافحة بالشعرية، تفيض منها الشعرية بشكل واضح. وعلى هذا النحو سنحاول أن نبحث عن منابع هذه الشعرية، عن المصادر التي انبثقت منها هذه الشعرية الطاغية على هذه الومضات. المنبع الأول أراه في بنية الومضة وإيقاعها، فهي وجيزة من حيث المدى، مكتنزة من حيث المعنى والدلالة، عمودية الاتجاه والطبيعة. أفسر، أعني بالعمودية أن الكلام في الومضة كأنه يحفر في الورقة بدل أن ينساب عليها. خطاب الومضة لا يمكن أن يكون أفقيا، خطاب الومضة لا ينساب كما قلت على الورقة، النثر ينساب على الورقة، الشعر الطويل المسترسل ينساب على الورقة يتقدم. أما خطاب الومضة وكلام الومضة وكلمات الومضة فهي كلها تتحرك بحسب اتجاه عمودي، لأن طبيعتها كما قلت هي الحفر لا الانتشار الأفقي. أشير بعد هذا إلى أن الومضة لا تقول، الومضة توحي. الومض

0: تؤثر، تحدث هزة في الذهن والوجدان.
1: الوجدان
0: الومضة، وهذه طبيعتها حتى في المجال الطبيعي، حين نتحدث عن وميض البرق مثلا، الومضة رهانها الإبهار، هي تبهر العين، يخيل إلينا أننا نراها لكننا لا نرى شيئا منها في الحقيقة. فإن رأينا فإن زمن الرؤية سريع خاطف لا يدوم. الومضة كالكشف، لا يكون إلا خاطفا، يعرض الصورة ثم سرعان ما يخفيها، فلا يبقى لنا منه إلا أننا رأينا شيئا لكننا ننسى بعد ذلك ما رأينا. ما الذي يحدث لنا في هذه الحالة أستاذ عروسية؟ نرى ولا يبقى في أنفسنا شيء مما نرى. ما الذي يحدث لدينا؟ نظل نطوف بلا أي دليل. وكيف يتوفر الدليل وقد غاب نور الومضة وغابت نارها كذلك؟ في غياب النار والنور لا يمكن إلا أن يخيم الظلام. إذن هذا تعليق على الومضة باعتبارها منبعا من منابع الشعرية بصفة عامة، وباعتبارها كذلك في هذا النص بصفة خاصة. أشير بعد هذا، وأنا أستعرض منابع الشعرية في هذا النص، أشير إلى ظاهرة الاستعارة المتوفرة فيه: عرق الخجل، عرش الضباب، القصيدة تموت، رائحة الذكريات، النص يريث، نقر الفراق شباك ذاكرتي. إذن كلها استعمالات استعارية توزعت في هذه الومضات الخمس وبينها، فأفت ما أفت من الإيحاء ورسمت ما رسمت من الصور. ظاهرة التكرار، تكرار أسلوبي، أسلوب النفي، لا تعلقوا ولا تجعلوني، تكرار كلمات كأول غيمة وآخر غيمة، تكرار أسلوب التشبيه كأول غيمة، القصيدة مثلي تموت كخاتمة ودهشة، استعمال الجناس يرثك ويرثيك. كل هذه الصياغ الفنية مكنت الكاتبة ريم شعلالي من تكثيف الشعرية في نصها، فأخرجته إخراجا فنيا مؤثرا موحيا مولدا للدلالات، ما في هذا شك.
1: شكرا دكتور فؤاد على هذه الجولة بين المعنى والمضمون والصياغة الفنية في هذه الومضات الأدبية لصديقة البرنامج ريم شعلالي. بعد هذا النغم سنأتي إلى الركن الأهم، الركن الذي نتفاعل فيه مع هذا النص من الناحية النقدية والتقييمية، ركن في الميزان، مباشرة بعد هذا النغم وشارة الركن. ابقوا معنا.

0: الميزان. في الميزان. إذن دكتور فؤاد، بلغنا هذا الركن الرابع في لقائنا هذا على طريق الإبداع، والذي نخصصه لهذه الومضات لصديقة البرنامج ريم شعلالي. لنأتي الآن إلى مسألة تقييم هذه التجربة وهذه المحاولة الإبداعية. هل تسربت إليها بعض الهانات، أو هل رصدت فيها بعض مواطن الضعف، أو بكل بساطة ما هي الملاحظات التي ستقدمها لصديقتنا ريم شعلالي بخصوص هذه الومضات؟
1: ريم شعلالي كتبت هذه الومضات بلغة عربية سليمة لا شائبة تشوبها، وهي نجحت في تحويل رصيدها اللغوي العربي إلى لغة شعرية خاصة بها، بينا بعض خصائصها منذ حين. بهذه اللغة الشعرية صورت معاناة الذات ووعيها بالزمان والمكان والآخر، وصورت حركة الذات المتأرجحة بين انكسار كأنه الموت وتحد وامتداد في اتجاه التجاوزي والتخطي. لكن أود مع ذلك أن أحاور الشاعرة، أن أحاور ريم شعلالي في أمر لفت انتباهي في ومضتها الثانية، تلك التي تقول فيها: كأول غيمة وآخر غيمة، عرش الضباب أوله رماد. قلت هي محاورة أساسها أنها قالت أوله رماد، تتحدث هنا عن عرش الضباب. قالت قبل ذلك كأول غيمة وآخر غيمة، إذن استعملت الازدواج في التعبير، استحضرت البداية والنهاية كأول غيمة وآخر غيمة. هناك توازن في الصورة، توازن في المشهد، توازن في الخطاب، تتحدث عن عرش الضباب.
0: لكن لم تفعل ذلك في هذه الومضة.
1: لم تفعل ذلك في خاتمة الومضة حين تحدثت عن الرماد، فذكرت أوله وتوقفت عند هذا الحد. القارئ ينتظر منها أن تقول مثلا كأول غيمة وآخر غيمة عرش الضباب، أوله رماد وآخره شيء آخر. كأن القارئ يظل على ظمائه، هو ينتظر أن تكتمل الصورة على أساس ذلك التوازن بين البداية والنهاية، بين الأول والآخر، لكنها تفضل أن تقف عند الأول حين تتحدث عن عرش الضباب، فتقول أوله رماد ثم تسكت، لا تحدثنا عن آخره. هذا رد فعل القارئ، وأمثله أنا في هذا السياق، أنا قارئ لهذا النص. القارئ من حقه أن ينتظر، من حقه أن يتوقع، من حقه أن يحس بغياب شيء ما في النص، لكن من حق كاتب النص، من حق الشاعر هنا، من حق ريم شعلالي أن تجيب ذلك القارئ الذي يطرح عليها مثل هذا السؤال: هذا رأيك أنت، أما أنا فقد بدا لي شعريا وفنيا أن عدم ذكر آخر الرماد أفضل من ذكره، وهي حرة في ذلك. الأمر بالنسبة إليها من الناحية الشعرية يكون أكثر تأثيرا في القارئ حين تخيب ظنه فلا تذكر آخر عرش الضباب، تتحدث عن أوله فقط. وأقول لها إنها حرة في ذلك، هذا نصها، تفعل به ما تشاء وقد فعلت. هذا القارئ الذي كان يفضل لو أنها قالت وآخره كذا، ما عليه إلا أن يكتب هو نصا جديدا يذكر فيه ما يشاء. رأيت أستاذ عروسية؟ إذن هذا نوع من الحوار الذي ينشأ في لحظة القراءة بين قارئ النص ومن كتبه، سواء كان ذلك النص شعرا أو نثرا. وبطبيعة الحال لو فسحنا المجال لريم شعلالي لتبرر هذا الاستعمال، لقالت كلاما كثيرا، ولا شك في أن ما كانت ستقوله سيكون مقنعا لا شك في هذا. إذن هذا ما أحببت أن أذكره في سياق التعليقية على التشكيل اللغوي لهذا النص وعلى التشكيل الشعري له.
0: شكرا دكتور فؤاد على هذه المحاورة مع الكاتبة والشاعرة ريم شعلالي بخصوص هذه الومضات. بعد شارة هذا الركن سنصل وإياك ومستمعينا ومستمعاتنا إلى ختام هذه الحصة مع بعض الملاحظات الإضافية كما قلت مباشرة في ركن منتهى المطاف. منتهى المطاف.

0: في منتهى المطاف الدكتور فؤاد، عودنا مستمعينا ومستمعاتنا بأن نختم بمجموعة من الملاحظات الموجهة إلى صاحب أو صاحبة المحاولة الإبداعية، فبماذا ستتوجه اليوم إلى صديقتنا الكاتبة الشاعرة المبدعة ريم شعليلي بخصوص هذه الومضات؟
1: في منتهى المطاف لا أملك أن أقول سوى أن هذه الومضات نعتبرها محاولة شعرية ناجحة محترمة، لا شك في هذا ولا جدال. فريم شعلالي تجيد كتابة هذا النوع من الشعر. هذه ومضات تطفح بالشعرية، شعرية متأتية من جهة المضمون كما رأينا، وشعرية نابعة من التشكيل ومن الصياغة الفنية. رأيت أستاذ عروسية أننا اليوم وجدنا أنفسنا أمام قصيدة يقل فيها الكلام أو يغني فيها الكلام القليل عن الكلام الكثير. هل تعرفين سببا لذلك؟ سبب ذلك أن رهان قصيدة الومضة لا يتمثل في القول والتعبير والتصوير، بل هو مشدود إلى الإيحاء والتأثير، ولذلك فالكلمة الواحدة تكفي والمعنى الخاطف يكفي. قصيدة الومضة تجعل من القول الخاطف والتصوير السريع مدخلا لكي نتصور ما لم يقل وما لا يقال. رهان القصيدة عند ريم شعلالي، وأعتقد أن ذلك يشمل قصيدة الومضة بصفة عامة، رهان هذا النوع من الشعر أنه لا يقول، بل هو يأخذنا من يدنا لنطل على فضاءات أخرى، هي فضاءات ما لا يقال ولا يبين ولا يوصف ولا يرى. إذن أتساءل انطلاقا من هذا النص، وهذا فضل النصوص على القارئ أنها تدفعه إلى التساؤل، أتساءل ألا تكون قصيدة الومضة قصيدة بينية؟ أفسر، أي هي قصيدة تتنزل بين مجال القول والتعبير والتصريح والتصوير من جهة، وهو مجال يتمدد فيه الكلام ويطول، وذلك نتحدث عن بعض القصائد فنسميها المطولات. هذا من جهة، وبين عالم الصمت الذي لا تدخله الكلمات ولا تحيط به من جهة أخرى. هي قصيدة بين بين، هي قصيدة على التخوم، هي قصيدة في تلك النقطة الفاصلة بين حدود اللغة وبداية مجالات الصمت وفضاءاته. الخلاصة لدينا أن ريم شعلالي تتقن لعبة كتابة الومضة، اللعبة بالمعنى الجدي للكلمة لا بمعناها الهزلي. هي تجيد كتابة الومضة وهي ملمة كما يجب أن يكون الإلمام بأسس جمالية هذا النوع من الخطاب الشعري. لذلك أشجع ريم شعلالي على مواصلة الكتابة والإنتاج، بل أدعوها في ضوء ما اطلعنا عليه من نصوصها ومحاولاتها، أدعوها إلى التفكير في نشر ما تنتج من كتابات شعرية، لأن تقديري أن تجربتها قد بلغت درجة من النضج. هذه الدرجة تسمح لها بالتعريف بنفسها وبإطلاع الساحة الأدبية والشعرية التونسية على تجربتها. إن هي لم تكن قد فعلت ذلك بعد، فنحن ندعوها إلى ذلك ونحثها عليه حثاً. وفي منتهى المطاف وفي خاتمة الحديث أتوجه إلى ريم شعلالي بالشكر مجدداً لثقتها في برنامج على طريق الإبداع، وأتمنى لها ولسائر أصدقاء البرنامج وصديقاته تمام النجاح والتوفيق في تجربتهم الأدبية الإبداعية.
0: هذا ما نرجوه لكل مبدعينا ومبدعاتنا دكتور فؤاد، ممن اختاروا درب الإبداع، درب الكتابة الأدبية والإبداعية، وخاصة ممن اختاروا مشاركتنا هذه المحاولات وهذه الكتابات لتلقى طريقها إلى أثير تونس الثقافية عبر فسحة على طريق الإبداع. بهذا نصل وإياك ومستمعينا ومسمعاتنا إلى ختام هذا الموعد من برنامجنا، على أمل اللقاء بهم الأسبوع المقبل إن شاء الله في نفس التوقيت وعلى نفس الموجات، مع محاولة إبداعية جديدة تصلنا عبر البريد الخاص بالبرنامج عن طريق صفحته على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، صفحة على طريق الإبداع. فأهلا وسهلا بكل محاولاتكم الإبداعية وكتاباتكم الأدبية التي ننتظر بكل شوق حتى يختار من بينها الدكتور فؤاد محاولة من المحاولات وتكون موضوع إحدى الحلقات. شكرا مرة أخرى على المتابعة والوفاء، مع أجمل تحية الدكتور فؤاد القرقوري، إيمان سليماني، وعروسية بوميزة بن موسى. إلى اللقاء.

0: على طريق الإبداع،
1: خدمة للإبداع الشبابي وسعيا للأخذ بأيدي الأدباء المبتدئين. على طريق الإبداع
0: دربة مع فؤاد الجرجوري.

0: الحياة ينبوع أفكار، والتجارب طريق لتحقيقها، والتجربة جديرة بالمحاولة. من هنا انطلقنا، رصيدنا موروثنا الموسيقي وفكرنا الساعي إلى التطور. هناك الكثير من الموسيقى، ولدينا موسيقى نسعى لتحقيقها، والتوفيق من الله.
1: وتكتمل الصورة بالصوت. إذاعة تونس الثقافية.

قلبي يا حبيبي يا حبيبي، لو في قلبك قد قلبي حب يا حبيبي.

0: في المسرح العربي على حسب علمي أنا لأول مرة طرحت مجموعة من الأسئلة على مجموعة من المفكرين والمسرحيين العرب، نفس السؤال يتوجه لكل هؤلاء وأرصد من خلال إجاباتهم كيف ينظرون أو كيف يحللون هذا السؤال وكيف ينظرون إلى الواقع العربي، لأنه ولو أنه الكتاب في المسرح ولكن أسئلة كثير من الأسئلة خارج المسرح، يعني أنها ترصد ما بعد الكوفيد، ترصد الثقافة العربية بشكل عام، تطرح مجموعة من الأسئلة حول الذكاء الاصطناعي، عالم الغد كيف سيكون، وبطبيعة الحال هناك أسئلة محورية حول المسرح العربي. من بين هؤلاء المفكرين الذين شرفوني بأن حاورتهم مجموعة من المفكرين من تقريبا من مجموعة من الدول العربية، الدكتور عبد الكريم برشدي من المغرب، الدكتور عبد الرحمن زيدان كذلك، السيد حافظ من مصر، أبو العلا من المغرب، دكتور نعم. خالد أمين، الدكتور مصطفى رمضاني، الدكتور زهير كاظم من العراق، نور الدين الخديري، وفينا الدكتور نور الدين الخديري والذي هو مشكور قدم لي هذا الكتاب، مقدمة جميلة جدا. ولم أنسى العنصر النسوي الدكتور نوال بن إبراهيم، وكان وهذا هو ما يسرني في هذا الكتاب، وهو أنه حاورت الدكتورة وفاء حمادي قبل وفاتها بأيام، وإن كانت لم تكمل معي الحوار ولكن إكراما لروحها نشرت المقتطفات الصغيرة التي زودتني بها. كذلك من الفنانين الدكتور عبد المجيد فنيش وجناح التامي، وأيضا شاب من المفكرين ومن المبدعين الصاعدين وهو الكاتب والناقد المسرحي حسين الرحاوي، ومن كركوك فنانين عبد الله كاكا ومحمد عمر. إذن هذه الأسماء توجت هذا الكتاب بمداخلتها وبإجابتها على الأسئلة الراهنة والعميقة التي تبحث في التراث وفي التحولات على هامش، كما قلت هي حوارات على هامش التحولات الراديكالية التي نعيشها في هذا العالم. فلذلك أعتقد أن هذه الفكرة هي جديدة، ومعالجتها كل سؤال يتوجه لكل هؤلاء نفس السؤال، ولكن كل واحد يعالجه من منظوره، من ثقافته، من تكوينه، من جغرافيته الثقافية. وما استنتجته هو أن الكاتب الذي لا يحصر ذاته في المحل وفي الإقليم وينفتح على ما هو عالمي تكون معالجته للقضايا والمشاكل المطروحة في العالم بعمق كبير.
1: نعم فعلا، المسرح ركزت على المسرح العربي في علاقة بسلطة القول، ونعرف الخطاب وأهمية وقوة الخطاب في علاقة بالمسرح وفي علاقة بالقول وفي علاقة أيضا بالسلطة.
0: تماما، وهذا هو ما سنتجه من خلال مداخلة الإخوان خلال إجاباتهم. وسميت هذا الكتاب بسلطة القول لأنه في العربية سلطة القول، لأنه فعلا أنه كما نقول في الإعلام هو السلطة الرابعة، فالأدب والفكر أيضا له سلطة، هذه السلطة رمزية يحاول المفكر من خلالها

0: أن يمارس نوعا من السلطة. وهذا يحيلني على مسرحية كنت كتبتها وهي مدينة العميان، كنت عالجت فيها أنه كيف أن الممثل يوهم نفسه بأنه هامشي، ولكن يجد نفسه في الأخير أن ما ينتجه وما يبدعه يمثل سلطته.
1: فعلا فعلا، يعني المادة المكتسبة أو المادة الثقافية التي تقدم تعتبر سلطة أيضا.
0: تماما تماما. وكما قلت بأنه هذا الكتاب أنا لا أعتبره كتابي، ولكن أعتبره كتاب كل هؤلاء المشاركين فيه، لأنني فقط أنا جمعت وأعدت ترتيب هذه الحوارات ونسجتها في هذا الكتاب، فلذلك الفضل كل الفضل يرجع إلى هؤلاء الذين تكرموا وشرفوني بأن أجابوا على أسئلتي الوجيهة والصريحة والحديثة. يعني أنا لم أرهن هذا الكتاب في الأسئلة العادية التقليدية حول المسرح، كيف نشأ المسرح أو ما هو دور المسرح أو كذا، وإنما أعطيك فقط بعض الأسئلة التي حاولت أن أطرحها في هذا الكتاب.
1: نعم تفضل.
0: فمثلا توجهت إلى هذه النخب الفكرية، كيف تقرؤون الواقع الحالي في ظل التحولات الراديكالية التي يعرفها العالم؟ المسرح العربي مر بمرحلة حساسة جدا لما للمستجدات المحلية والإقليمية والدولية من انعكاسات على مسيره ومساره، فكيف تستشرفون مستقبله؟ مسرحنا العربي ظل منذ تأسيسه رهين إشكاليات وأسئلة البدايات والتاريخ والتأصيل والمعاصرة هل بدأ يتخلص من هذه النزعة في اتجاه بناء مشروع فني حضاري؟ يعني أنه هذه الأسئلة لا بد وأن ننصرف عنها وننصرف عن المعالجة التقليدية لمسرحنا. وطرحت كذلك في مثلا في السنوات الأخيرة ركن المخرجون المسرحيون العرب إلى إعداد والاقتباس بعيدا عن التأليف. هل من أسباب وجيهة تبرر هذا الاختيار؟ هل له مرجعياته الفكرية والثقافية والفنية وسياقه التاريخي والفني؟ لأن أنا أنطلق مثلا في المغرب، للأسف الشديد الفكرة التي كانت تقول بأنه قتل المؤلف أو موت المؤلف يطبقونها في المغرب بشكل أعمى، لأنه يعتقدون بأنه المخرج يتجاوز المؤلف، فلذلك أصبح المخرج هو الذي يقوم بالإعداد أو يقتبس أو كذا ويتجاوز المؤلف. فهذه المسألة تؤرقنا. كذلك من أهم الأسئلة، هل لا زالت مسألة المنادة بخصوصية المسرح العربي قائمة أم انهارت؟ مثلا بعض الأسئلة الأخرى، الكل يتحدث عن عالم جديد بعد الهزات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وحتى الوبائية التي أدخلت العالم في إرباك شديد، هل نحن أمام تشكل عالم جديد بملامح مختلفة؟ إذن وأسئلة أخرى كثيرة طرحتها على هؤلاء، لم تكن أسئلة نمطية وإنما هي أسئلة
1: نعم. طيب، يعني من بعد استنتاجاتك ودراستك وبحثك في هذا الإصدار المسرح العربي وسلطة القول من خلال عدة حوارات مع طبعا خبراء في مجال المسرح، الدكتور محمد الويدي، يعني سؤالي عن واقع المسرح في علاقة بسلطة القول، في علاقة أيضا بما نعيشه الآن في عالم الذكاء الاصطناعي وما تحدث عنه من تغيرات وتطورات وممارسات مختلفة على ما هو ما نعيشه من قبل إلى الآن.
0: ما في مداخلة دي كانت في ال كانت في ال في إحدى الدول العربية مؤخرا في مؤتمر عربي كبير، عنونت مداخلتي حول المعرفة والذكاء الاصطناعي، لأن الآن الهاجس الذي يؤرق المفكرين ويؤرق المسرحيين وبدرجة كبيرة هي هذا التحول الخطير على مستوى الذكاء الاصطناعي. مثلا الآن بعض المؤلفين يستنجدون بالذكاء الاصطناعي لكتابة نصوصهم، وآخرون يستجدون به لكتابة دراساتهم، وهذا ليس بموقف من هذا، ولكن على الأقل نحن أمام محاولة لقتل الإنسان في فكره وتفكيره ومشروعه الحضاري. يجب أن نحتاط بشكل كبير من هذا التحول الخطير. الآن الطرح الذي يستفزنا هو هل في المستقبل سنجد الذكاء الاصطناعي يحس مكاننا ويفكر؟ الآن هو يفكر مكاننا، ولكن هل سنجد أيضا يحس مكاننا؟ بعض الدراسات تقول على أنه لم. الآن هناك رصدوا أنه ستكون هناك 5 مراحل في الذكاء الاصطناعي. نحن فقط الآن العالم يعيش المرحلة الأولى، فما بالنا حينما نصل إلى المرحلة الخامسة سيصبح الذكاء الاصطناعي هو
1: نعم. ولكن ربما للذكاء الاصطناعي أن يفقد إنسانية الإنسان في كثير من الأشياء من خلال ما يقدمه، ولكن أن يحل الذكاء الاصطناعي الإنسان أو إنسانية الإنسان فهذا يعني شبه مستحيل.
0: هناك دراسات، أنا قلت لك مؤخرا كانت ندوة جميلة جدا في كلية الأدب والعلوم الإنسانية بالرباط، جامعة محمد الخامس، وكان من المحاضرين فيها الدكتور نبهان الحراسي. هذا هو رئيس كان رئيس الاتحاد العربي للمكتبات والمعلومات، وتخصص الذكاء الاصطناعي. طرح هذه الأسئلة، قال على أنه ربما أننا بعد 10 سنوات مثلا أو حينما ينضج الذكاء الاصطناعي أكثر سنجد أنه الإنسان ينافس الإنسان حتى في أحاسيسه، وهذا هو الخطر، هذا هو الذي يجب أن ننتبه إليه ونحرص منه، ونحاول أن نزود أطفالنا والأجيال القادمة التي هي منخرطة بشكل كبير في هذه التحولات وفي هذه العلوم وخاصة في الذكاء الاصطناعي. يجب أن ننبه الناشئة إلى أنه إلى الحذر من الانغماس أكثر في هذا التوجه.
1: نعم نعم فعلا مهم جدا طبعا في علاقة بواقع المسرح العربي. أيضا المسرح العربي الآن هناك عديد من المهرجانات الكبرى في العالم العربي، ولكن نتحدث أيضا هنا على إشكالية النص حتى قبل
0: النص.
1: نعم
0: إشكالية النص، الكثير دابا كثير من الناس يقول او يقول مخرجين يقولون بان هناك ازمه نص، ولكن ليست هناك ازمه نص. المشكله في التوزيع وفي الانتشار. مثلا انا حينما اكتب مثلا مؤلفي هذا عندنا في المغرب، واعتقد انه هي اشكاليه في العالم العربي كامله، انه الكتاب لا يوزع بشكل كبير. يعني أنه يكون فقط محدودا في المعارض وليس كل كل كل كل الكتب. فلذلك والمخرجون أصبحوا ينظرون إلى النص نص المؤلف متجاوز. في تعامل مادي أن المخرج يلجأ يصبح هو المؤلف وهو المخرج وهو لكي يعمل ديكور ويعمل المحافظة العامة، يعني حتى لا يصرف الكثير من المال ويحتفظ به. احنا في المغرب كما تعلمين على أنه المسرح لولا الدعم لولا الدعم الحكومي لما كان المسرح من من من مع بداية الألفين، لأنه دابا هو يعيش على المسرح المغربي يعيش على على على الدعم فقط، الدعم الحكومي. أما ليس هناك إنتاج شخصي أو ديال الجمعيات أو ديال الهيئات أو ديال الفيدراليات، ليس هناك إنتاج فقط فقط بالدعم الذي تقدمه وزارة الثقافة. النص موجود، كثير من من من من إخوانا أعرف كثير من من الكتاب ينتجون مجموعة من النصوص، ولكن هذه النصوص إما تبقى محدودة في جغرافيتهم المحلية لأنهم لا يوزعونها على نطاق واسع. دابا في المغرب حتى شركات التوزيع ترفض توزيع الكتاب، كتقول لك غير مربح، غير مربح توزيع الكتاب. فلذلك أنهم غالبا ما يلجأ المؤلف إلى توزيع كتابه بطريقته الشخصية، سواء حينما يقوم مثلا جمعية من الجمعيات تقوم له بتوقيع كتاب، أو إذا كان محظوظا يحضر لمثل هذه التظاهرات الكبيرة مثل المعرض الدولي للكتاب مثلا بالرباط.
1: نعم، المعرض الدولي للكتاب الآن نتحدث معك عنه، متى كان افتتاحه إلى متى يتواصل؟
0: افتتح يوم جمعة وفي تقريبا سيبقى إلى العاشر من هذا الشهر، يعني من أول الشهر إلى العاشر منه.
1: نعم، من 1 ماي إلى غاية
0: غاية العاشر.
1: ممتاز. طيب غدا باش يكون لك توقيع للكتاب في معرض
0: التوقيع غادي يكون في رواق ديال كاتبات المغرب.
1: نعم،
0: غيكون على الساعة 11 بحول الله. نعم، في رواق كاتبة المغرب، يعني وكتاب أيضا موجود في سيكون موجودا في بعض الأروقة الأخرى، ولكن التوقيع يكون في رواق ديال كاتبة المغرب.
1: نعم، وهل زرت المعرض؟
0: لا زرته تقريبا 3 مرات.
1: نعم طبعا. كيف هي يعني على مستوى الإقبال، على مستوى دور النشر؟
0: الكثير من دور ديال النشر الكبرى التي كانت تكون هذه الأيام هذه المرة غائبة، وليس هناك رواج كبير حضور، يعني كي يكون هناك حضور للناس، ولكن أعتقد أن المقتنيات للكتاب، وهذا هو الأهم بالنسبة للمؤلفين وبالنسبة للناشرين، هي ضعيفة جدا ضعيفة جدا. الأسباب هي معروفة، أزمة القراءة وأيضا أزمة مالية اقتصادية التي يمر منها الناس، يعني أنه كان هناك مشكل مادي وأيضا هناك أزمة القراءة.
1: نعم، وطبعا البارحة كان اختتام معرض تونس الدولي للكتاب في دورته 40، وطبعا هناك كما قلت عدد من دور النشر من تونس ومن العالم العربي، وأيضا كانت أندونيسيا ضيفة شرف هذه الدورة.
0: احنا فرنسا هي ضيفة شرف
1: هذه السنة، فرنسا هي ضيفة الشرف بمعرض رباط. ودورته كم هذه الدورة؟
0: نعم،
1: كم عدد الدورة؟
0: أظن 31، أعتقد الدورة 31.
1: نعم،
0: الدورة الوحيدة الثلاثين لأنه هي مرت في دورات كثيرة على العالم. هو كان معرض ديال الدار البيضاء و كما نقول تم ترحيله من مدينة الدار البيضاء إلى الرباط. والكثير بل هناك ضجة في المغرب لأنه الكثير من المفكرين والكثير من أيضا السياسيين البيضاويين ناقمين على هذا الترحيل للمعرض.
1: يعني هو كان في الدار البيضاء؟
0: هو كان معرض ديال الدار البيضاء ومعرض الكتاب ديال الدار البيضاء. تقريبا الدورة الثلاث الأخيرة هي اللي انتقلت إلى الرباط، ما هو كان معرض ديال الدار البيضاء.
1: نعم واضح واضح.
0: وكما قلت أنه الكثير هناك مقاطعة من الكثير من المفكرين والأدباء خاصة المنحدرين من الدار البيضاء ونواحيها لأنهم يحسون بأنه اختطف منهم معرضهم بالكتاب الذي كان في الدار البيضاء. وكان في الدار البيضاء كان يلقى رواجا أكثر وحتى المكان الذي كان يعرض فيه هو مكان فسيح وكبير جدا ويتسع للمئات الأروقة ومطار محمد الخامس قريب من تماك وأيضا المكان هو قرب مسجد الحسن الثاني معلمة، يعني كيجيو الناس للمعرض وفي نفس الوقت يزورونا المعلمات المسجد الحسن الثاني. إذا شخصيا كلنا عندنا موقف ونطالب يعني يعود المعرض الدولي للكتاب إلى الدار البيضاء.
1: نعم أنت مع أنه يعود إلى الدار البيضاء ليس في الرباط؟
0: أنا شخصيا كتبت مجموعة من المقالات وفي لقاءات مع السيد وزير وقلت له صراحة أقول له أنت سرقت منا معرضنا الدولي من الدار البيضاء وحولته إلى الرباط لأن الوزير رباطي.
1: واضح واضح. طيب طيب طيب المهم أنه هناك معرض
0: تماماً.
1: معرض الرباط
0: هو عرسنا
1: هل أنه اسمه معرض الرباط للكتاب أم معرض المغرب للكتاب؟
0: هو لا هو معرض ديال المغرب، هو معرض دولي للكتاب ومعرض ماشي فقط ديال الرباط، هو يقام في الرباط ثاني كان في الدار البيضاء كان هو معرض دولي للكتاب يقام في الرباط في الدار البيضاء.
1: نعم معرض
0: هو معرض دولي للكتاب يقام في الرباط.
1: نعم
0: يعني ماشي الصفة ديال الرباط أو الدار البيضاء تلحق بالمعرض لأنه معرض دولي ومعرض دولي.
1: نعم نعم. طيب ممتاز. طبعا هذا كتابك الأخير المسرح العربي ولديك عدد من الكتابات المهمة حول المسرح باعتبار اختصاصك دكتور.
0: هذا الكتاب العاشر. هذا الكتاب العاشر في 9 كتب في المسرح وواحد في الدراسات السوسيوثقافية، وأنا متخصص في الدراسات اليهودية بالخصوص.
1: نعم ممتاز.
0: يعني وكتبت الرواية وكتبت القصة القصيرة والشعر وأيضا فنان تشكيلي، وأنا يعني من كل كما يقولون من كل فني طرف.
1: نعم شكرا لك على هذه المداخلة وتمنياتنا لك بالتوفيق يوم غد في توقيعك لكتابك الجديد المسرح اللي هو عنده أسبوع عمر أسبوع المسرح العربي وسط القور الحوارات على هامش التحولات.
0: شكرا لك وعلى هذا اللقاء وأشد عليك بك لأن فعلا البرامج الثقافية هي برامج مقاومة لأنه الآن الكثير من القنوات والإذاعات العربية تميل إلى الترفيه وإلى كذا، ولكن أن يكون برنامج يرصد الثقافة ويرصد الفن ويرصد ويدافع على الهوية الثقافية والهوية الإنسانية للإنسان العربي فهذا شيء جميل تشكرين عليه.
1: العفو أكيد. وطبعا إذاعة تونس الثقافية حتى وضح لك أكثر أنه معرض تونس الدولي واكبته من بدايته إلى نهايته تقريبا وقدموا حصص مباشرة من المعرض.
0: كيف؟
1: يعني قلت لك أنه إذاعة ثقافية الإذاعة التي تتوجه مباشرة إلى المعرض للكتاب وتقدم حصص مباشرة من هناك في مواكبة لهذا المعرض حتى تعرف.
0: جميل.
1: نعم.
0: جميل جدا. أنا سبق لي وزرت تونس الجميلة كما يقولون تونس الخضراء.
1: نعم.
0: وحضرت إلى مهرجانات مسرحية وكانت واحدة رحلة جميلة من تونس إلى قبلي. كان مهرجان ديال الصحراء حضرته بعان المسرحي تماك احتفال الجسد قبل سنتين، كان جميلة جدا واستمتعنا بكثير من العروض من العالم العربي والإسلامي في قبلي. مهرجان الصحراء كان جميل جدا، التجربة كانت رائعة ولا زال يقام في تونس.
1: نعم ممتاز. وقريبا تستعد لتقديم مسرحية جديدة؟
0: نعم أنا أكتب الآن مسرحية آدم الأخير، يعني أكتبها حول بطريقة حول الذكاء الاصطناعي.
1: آدم يعني آدم كيف الأخير
0: كيف يحاور الإنسان الروبوت ويبقى حائر ما بين هذا التقدم التكنولوجي وبين ما ترويه له شهرزاد.
1: نعم عنوانها آدم الأخير.
0: آدم الأخير.
1: آدم.
0: يمكن يكون عنوان مؤقت ولكن هذا هو العنوان الحالي لأن ما زلت بصدد تحرير العمل المسرحي كتابة وبعد ذلك سنمر إلى إنتاجه إن شاء الله الرحمن الرحيم كعمل مسرحي نعرضه في المسارح.
1: نعم لله. نعم شكرا لك دكتور محمد الويدي كما قلنا توفيق.
0: العفو سيدتي العفو. أنا أرى الإشارة ديالك في كل مرة.
1: عيشك شكرا لك. نسمع
0: وتحية لك ولأصدقائنا في تونس ودامت السلام والأمن في وطننا العربي وشكرا.
1: شكرا لك دكتور محمد الويدي قدمنا كتاب المسرح العربي وسلطة القوى الحوارات على هامش التحولات اللي بشقة توقيعه يوم غد في معرض الدولي للكتاب بالمغرب تحديدا في الرباط. افتتاحه كان يوم 1 ماي ويتواصل إلى غاية 10 ماي في دورته 31 وسيقدم مسرحية جديدة هي أول إن نص يكتب آدم الأخير. إن شاء الله بالتوفيق لي. نسمعوا بما أننا كنا في المغرب نسمعوا عبد الوهاب الدوكيلي وأيضا عبد الهادي بالخيات في هذين النغمين ثم نعود مسلطقنا المباشر. خليكم على فالاستماع والمتابعة.

0: سلامة، وإشني أحوالكم؟ لا بأس. هاي الكلمات الحلوة اللي تعلمتها من البلد الجميل تونس العربية.
1: عربي أنا.
2: عربي أنا.

0: نتجاوز المكان
1: ونسافر عبر الزمان
0: إلى عالم الفن والإبداع.
2: بلاد العرب أوطاني، من الشام إلى بغداد، ومن نجد إلى يمن إلى مصر فتطوان. فلا حد يباعدنا ولا دين يفرقنا، لسان الضاد يجمعنا بغسان وعدنان.
0: عربي أنا ترحال بين حديث الذكريات
1: وأجمل الحكايات.
3: الآن فقط أستطيع أن أقول سجل أنا عربي. سجل أنا عربي.

0: الأخضرية.
1: عربي أنا، سهرة مع فاتن الصالحي.
2: مرحبا بكم في برنامج عربي أنا. ضيف الآن مؤسس ومدير مهرجان أسوان لأفلام المرأة، كان اختتامه تقريبا أكثر من أسبوع، حاضر معنا على الخط الآن. مساء النور، أهلا وسهلا بك.
3: مساء الخير يا فندم، ومساء الخير على كل مستمع الإذاعة المشاهد.
2: شكرا لك. حسن أبو العيلة من مصر طبعا، وكنتم قدمتم فعاليات الدورة العاشرة لمهرجان أسوان لأفلام المرأة، تعطينا فكرة على هذه الدورة العاشرة من الافتتاح والاختتام أيضا.
3: الحقيقة الدورة العاشرة يعني بالنسبة لنا كانت دورة استثنائية، لأننا بنحتفل بمرور 10 سنوات على انطلاق المهرجان، وده يعني رقم بالنسبة لنا.
2: عشرية المهرجان،
3: عشرية المهرجان إن شاء الله تبقى عشرية بيضاء. كمان الدورة الحقيقة بتحمل اسم رمز سينمائي مصري وعربي مهم، دورة عزيزة أمير، بمناسبة مرور 125 سنة على ميلادها.
2: عزيزة أمير،
3: عزيزة أمير هي صاحبة أول فيلم مصري طويل ناطق، فيلم ليلى إنتاج سنة 1927.
2: صاحبة أول فيلم طويل، صاحبة
3: أول فيلم طويل في تاريخ السينما المصرية، هو فيلم صامت، لكنه ده أول فيلم روائي طويل أنتجته السينما المصرية، كان إنتاج سنة 1927، وشاركت في إخراجه مع وداد عرفي وستيفان روسبي، وهي المنتجة وهي بطلة الفيلم.
2: ممتاز.
3: وإحنا يعني خلاص بعد شهور قليلة هنمر على إنتاج الفيلم 100 سنة، هو إنتاج 1927. وعزيزة أمير من مواليد عام 1901، فكنا بنحتفل بمرور 125 سنة على ميلادها، وهي تعتبر السينما المصرية يعني ده الرقم بتاعها، لأن هي أول مصرية. وكلها أمير الشعراء، أنت فعلت ما لم يفعله الرجال، لأنها كانت يعني مؤسسة سينما أصبحت فيما بعد هي سينما رائدة في المنطقة وفي قارة أفريقيا.
2: نعم.
3: الدورة الحمد لله يعني على قدر ما

0: أسعار البترول كلها ساهمت في إنه أسعار كتير في تذاكر الطيران أو في تفاصيل أخرى في المهرجان التكلفة تكون أكبر. لكن الحمد لله تغلبنا ذلك وقدرنا إن إحنا نعمل الدورة العاشرة. الدورة العاشرة كان فيها عدد مميز جدا من الأفلام حقيقة في مسابقات المهرجان المختلفة.
1: نعم.
0: مسابقتين الدوليتين.
1: كم وصل عدد الأفلام؟
0: إحنا كان عندنا حوالي 65 فيلم في كل الأقسام، وكان عندنا 6 لجان تحكيم فيها أسامي كبيرة في السينما العربية والسينما العالمية. يعني رئيس لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الطويلة دوريتا كوبولا فيلختن، مخرجة من بولندا، كانت مرشحة للأوسكار سنة 2017. ورئيسة لجنة التحكيم مسابقة الاتحاد الأوروبي لأفضل فيلم أورو متوسطي كانت النجمة المصرية سامح أنور. واللجان كانت كبيرة منهم من تونس لجنة الأفلام الطويلة كان معانا الدكتورة لاميا بالقايد ديجا كانت عضو لجنة التحكيم في مسابقة الأفلام الطويلة. وكان على فكرة كمان في مسابقة الأفلام الطويلة شارك فيلم تونسي فيلم دنيا بطولة نجلاء بن عبد الله والممثل المصري محمد بهرة.
1: فيلم دنيا. نعم.
0: فيلم دنيا. والحقيقة فيلم دنيا حصل على جائزة كمان في المهرجان، جائزة الاتحاد الأوروبي لأفضل فيلم أورو متوسطي. فدي يعني بنبارك السينما التونسية على فوز فيلم دنيا. والحقيقة دايما السينما التونسية لها حظ ونصيب في مهرجان أسوان من بدايته في أول دورة حتى دورته العاشرة.
1: ممتاز. يعني كل سنة ممتاز. هذا أكيد
0: عندنا وجود مهم للسينما التونسية سواء على مستوى الأفلام أو مستوى أعضاء لجان تحكيم أو حتى النجوم.
1: ممتاز.
0: يعني أكثر من نجمة تونسية أو أكثر من يعني سبق شارك معنا في لجان تحكيم قبل كده سهير بن عمارة. وترأست لجنة التحكيم في دورة في من سنتين كانت السيدة كهنة عطية مديرة المعروفة، والدورة كانت تونس كانت ضيفة الشرف. فدايما وأبدا، وطبعا كرمنا كهنة عطية وكرمنا هند صبري، فدايما عندنا وجود تونسي في المهرجان. وبنات ألفة برضو كان من في نفس الدورة اللي هي من سنتين كان بيشارك وخد جائزة كبرى. فدائما وابدا السينما التونسيه الحقيقه حاضره في مهرجان اسوان بقوه.
1: ممتاز. جميل. طبعا هذا ما فيش شك. وطبعا حضور المراه في السينما العربيه بصفه عامه هو حضور قوي على مستوى الإخراج، على مستوى الإنتاج، على مستوى كتابة النص، على مستوى ايضا تقديم الافلام والجوائز ايضا التي يقع الحصول عليها.
0: الحقيقة أن المرأة في السينما العربية، يعني بما أن أنا بتكلم في برنامج عربي، أنا المرأة في السينما العربية دائما وأبدا من بدايات السينما في العشرينات حتى أيامنا الحالية صاحبة إسهام مهم جدا. بتكلم في السينما العربية بشكل عام مش في السينما المصرية بس. يعني احنا من حوالي 4 أو 5 سنين عملنا استفتاء لأهم 100 فيلم للمرأة في السينما العربية.
1: نعم.
0: تصدر الاستفتاء صمت القصور اللي مفيدة لك. كان الفيلم الذي يعني إذا جاز إن احنا نقول إنه كان رقم واحد أو أهم فيلم للمرأة في تاريخ السينما العربية حسب استفتاء النقاد.
1: شاهدت هذا الفيلم؟
0: أفندم؟
1: شاهدت الفيلم يعني تبعته؟
0: طبعا بالتأكيد. بالتأكيد شفته طبعا. يعني ده واحد من كلاسيكيات السينما العربية، مش كلاسيكيات السينما التونسيه بس، يعني لانه فيلم مهم ولمخرجه كبيره الحقيقه مفيده تلاتبي الله يرحمها. ويكفي انه كمان كان اول ظهور لنجمه كبيره زي هند صبري.
1: صحيح.
0: فالحقيقه انه المراه في السينما العربيه في كل في اغلب البلدان اللي بتشتغل سينما سواء في مصر او في تونس او في لبنان او حتى في المغرب، طول الوقت المرأة عندها بصمة مهمة في السينما. اذا بصينا لتونس هنلاقي مفيده تلاتي، هنلاقي سلمى بكار ربنا يديها الصحه، هنلاقي جيل جديد كمان من المخرجات.

0: ويتقدمهم طبعا كوثر بن هنية. فطول الوقت السينما العربيه والسينما التونسيه والسينما في مصر بتقدم اسماء جديده، وطول الوقت المراه بتعمل افلام، الحقيقه بتصنع افلام مهمه، بتشارك في مهرجانات، بتترك تاثير كبير عند المتلقي. فالحقيقه ان المراه صاحبه حضور وحظوظ قويه في السينما العربيه.
1: ممتاز. طبعا أكيد حضور المرأة مهم جدا في العالم العربي من خلال ما قدمته للسينما العربية، وأيضا حتى من رسائل في كثير من الأفلام يعني التي تكون ذات أبعاد نبيلة في أكثر من الأحيان.
0: بالتأكيد يعني المرأة أفلام كتير غيرت قوانين، أفلام كتير ساهمت في رفع وعي الناس، يعني بعيدا عن أنه الأفلام ساهمت في تغيير بعض القوانين الخاصة بالأحوال الشخصية مثلا زي فيلم أريد حلا، لكن في أفلام كتير ساهمت في تغيير نظرة المجتمع لبعض القضايا، ساهمت في رفع وعي المجتمع لبعض القضايا. السينما هي وسيلة يعني غير مباشرة لتعديل سلوك بعض الناس، يعني في النهاية السينما دافع انها تغير سلوك، انها ترتقي بسلوك الناس. السينما طول الوقت ممكن تكون بتحمل رسائل بشرط انها تكون رسائل غير مباشرة، انها تقدم وعي، تقدم افكار، تقدم ثقافة. يعني اتمنى ان السينما العربية تعود لسابق مجدها، لان بالتأكيد احنا في الفترة الحالية بنمر بازمات على المستوى الانتاج وعلى مستوى التوزيع، لكن الحقيقة السينما طول الوقت كان بتلعب دور عظيم جدا في رفع وعي المجتمعات العربية.
1: فعلا فعلا مهم جدا، خاصة أن هناك أفلام يعني وصلت للعالمية وحققت جوائز أيضا.
0: بالتأكيد. بالتأكيد. بالتأكيد. وده يعني بيدينا أمل أنه الجيل الجديد طول الوقت دايما بيحمل أفكار جديدة وبيحمل طموح جديد وبيحمل رؤى مغايرة عن السائد، فإن شاء الله اللي جاي بقى أفضل وأحسن بإذن الله.
1: إن شاء الله. هذا هو طبعا مهم، ودورة عاشرة واحتفاء بعشرية المهرجان، مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة. كما قلت هناك عدة صعوبات في العمل، ولكن رغم ذلك كسبتم التحديات في تقديمكم لهذه الدورة.
0: هو الحقيقة طول الوقت في تحديات وفي صعوبات، لأنه إحنا مهرجان تنظمه جمعية أهلية، مهرجان مجتمع مدني مش دولة، يعني إحنا مهرجان جمعية مشهرة جمعية أهلية، نتلقى دعم بالتأكيد من الدولة وبعض الجهات، لكن إحنا بخلاف المهرجانات اللي بتنظمها الدولة بشكل كامل بيبقى تمويلها مؤمن. فطول الوقت بنلاقي صعوبات، لأنه الدعم في أغلب الأحيان لا يكفي لإقامة المهرجان، لكن السنة دي كان الصعوبات أكبر بسبب الظروف الإقليمية، إن في حرب في المنطقة، في أسعار زادت خاصة أسعار الطيران وأسعار الفنادق وأسعار وسائل النقل، فكل ده تسبب إن احنا يبقى عندنا تكاليف أكبر، يبقى عندنا تحديات أكبر، لأنه في الآخر منطقة يعني فيها مشاكل فما بتبقاش يعني جذابة للأجانب، لأنه ما يعرفوش المسافات ما بين البلاد عاملة إزاي، لكن الحمد لله قدرنا نتغلب على هذه المشاكل وقدرنا نطلع بالدورة في حضور رسمي ممتاز، يعني كانت بتحضر وزيرة الثقافة المصرية الدكتورة جيهان زكي، كانت بتحضر رئيسة المجلس القومي للمرأة المستشارة أمل عمار،
1: نعم.
0: كانت بتحضر سفيرة الاتحاد الأوروبي في مصر السفيرة أنجلينا إخوهورست، سفيرة أو رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر وجامعة الدول العربية، وطبعا محافظ أسوان المهندس عمرو لاشين. كان في حضور رسمي قوي، كان في حضور كبير من نجوم السينما المصرية. الحقيقة الدورات هذا العام كان بتشهد حضور كبير، عدد كبير من نجوم السينما المصرية، وكنا بنكرم كمان في حفل الافتتاح النجمة الكبيرة ليلى علوي والنجمة السورية سلافة وخيرجي والمخرجة البولندية دروتا كوبيلا فيلخمان. فالحقيقة أنه كان في حضور دولي وعربي ومصري وكبير.
1: ممتاز طبعا، وجوائز أيضا مهمة بالنسبة للمهرجان في هذه الدورة على مستوى المسابقات على مختلف الأقسام.
0: بالتأكيد يعني الجوائز ذهبت لمستحقيها، لأن احنا كان عندنا لجان تحكيم زي ما قلت لحضرتك، كان عندنا 6 لجان تحكيم، لأن احنا عندنا 3 مسابقات دولية وعندنا 3 مسابقات محلية، فكان اختياراتنا حتى في المسابقات المحلية لا يتقل في الإصرار نجيب أسماء مهمة عن إصرارنا على أسماء مهمة في المسابقات الدولية. فالحمد لله إن الجوائز كانت معبرة عن يعني جودة الأفلام. يعني الحمد لله أنه أعضاء لجان التحكيم كلهم أشادوا بمستوى الأفلام المشاركة، فدي بتدينا كمان نوع من الـ الـ يعني الـ الـ الراحة، أن احنا بنبقى حاسين أن احنا عملنا اللي علينا، أنه أعضاء لجان التحكيم يقولوا الأفلام كانت كويسة، الأفلام كانت ممتازة، الأفلام كانت جميلة.
1: نعم، وفكرة جميلة أن يكون رجل مشرف مؤسس ومشرف على مهرجان يخصصه للمرأة في السينما، فكرة جميلة الحقيقة، وأيضا جرأة أيضا في ذلك.
0: والله هي السينما المصرية سينما نسوية، وزي ما قلت لحضرتك إذا كانت بدأت سنة 27 على إيد ممثلة ومنتجة ومخرجة رائدة زي عزيزة أمير، فالحقيقة في تلك الفترة كانت هناك أسماء أخرى مهمة زي فاطمة رشدي، زي بهيجة حافظ، ثم تلاهم أسماء أخرى مهمة زي آسيا باغر، زي ماري كويني، وصولا للجيل الحالي من السينمائيات المصريات سواء على مستوى الإنتاج أو الإخراج أو حتى التمثيل طبعا. ففكرة إن إحنا نعمل مهرجان لأفلام المرأة ده كان نوع من التقدير لسينما بدأت على أيدي نساء. الأفلام الأولى في تاريخ السينما المصرية هنلاقي إن هي كانت أفلام بتحمل أسماء نساء زي فيلم ليلى، زي فيلم زينب. يعني المرأة حاضرة سواء في تأسيس السينما المصرية أو في حتى عناوين الأفلام. اللي رسخ لقيمة السينما وجماهيريتها مجموعة من النساء، يعني لا أحد ينكر فضل فاتن حمامة وليلى مراد على صحيح. السينما المصرية في فترة الأربعينات والخمسينات وبالتأكيد الستينات. هناك أسماء كبيرة لمعت في تاريخ السينما المصرية من النساء، وهم أصحاب فضل على السينما وعلى مسيرتها وعلى استمرارها وعلى أنها تصبح سينما تجارية، تجارية بمعنى أنها سينما جماهيرية يقبل عليها الجمهور المصري والعربي حتى من المحيط إلى الخليج. فيعني كانت الفكرة أن احنا انحياز لقضايا المرأة وانحياز للمرأة في السينما المصرية.
1: ممتاز ممتاز. طبعا المهم انه كانت دورة ناجحة من خلال التكريمات ومن خلال الجوائز، وايضا حتى على مستوى الحضور الجماهيري في هذه الدورة، وتقريبا عرضتم 65 فيلم في كل الاقسام.
0: بالتأكيد، والحقيقة انا من الاشياء اللي بتسعدني جدا في المهرجان وهذا العام شهد لها الجميع هي مسألة الحضور الجماهيري، انه مش بس الجمهور بيحضر الافلام اللي احنا حتى كمان كنا حريصين ان احنا نترجم كل افلام المهرجان غير الناطقة بالعربية كلها سواء طويلة أو قصيرة إلى اللغة العربية. يعني كل الأفلام كانت مترجمة هذا العام، لكن بخلاف حضور الأفلام كان في إقبال كبير جدا على حضور الندوات والماستر كلاس وعلى حضور كل الفعاليات الموازية في المهرجان، كان فيها حضور جماهير كبير، خاصة أن احنا في جزء من فعالياتنا كنا بنعمله في مسرح مكتبة مصر العامة بأسوان، وهو مسرح روماني مكشوف، يعني الحقيقة ما كانش فيه مكان لقدم في كل الندوات اللي أقيمت في هذا المسرح، فكان شيء بيدعونا إلى السعادة والفخر بأن احنا بعد 10 سنوات قدرنا نترك تأثير في المجتمع في مدينة أسوان.
1: نعم.
0: تعتبر أبعد مدينة عن القاهرة العاصمة، تبعد حوالي 1000 كيلومتر عن القاهرة، فهي مدينة جميلة ومدينة ساحرة، لكن البعد عن العاصمة بالتأكيد له صعوبات، فكون نحن نترك هذا التأثير في الجمهور في أسوان بعد 10 سنوات ده شيء بيدعونا لأن احنا نبقى سعداء وأن احنا نبقى فخورين باللي حققناه.
1: ممتاز ممتاز. وطبعا وأيضا لديه صيت عربي هذا المهرجان، لأنه اشتغل على ركائز مهمة واعتمد على أسماء أيضا مهمة رغم عدة صعوبات، وهذا هو المهم. المهم نجاح الدورة العاشرة، وإن شاء الله طبعا عقبال 100 سنة.
0: الله يخليك، أشكرك، شكرا.
1: نعم طبعا البارحة سمعنا خبر وفاة الفنان القدير الله يرحمه هاني شاكر.
0: والله يعني أنا بعزي كل الجمهور العربي في وفاة أمير الغناء العربي النجم الكبير هاني شاكر. الحقيقة هو رحيله خسارة كبيرة للمشهد الموسيقي والغنائي في المنطقة العربية. هاني شاكر مسيرة تمتد حوالي يعني بدأ وهو طفل وامتدت نجوميته إنه لدرجة إنه كان بدأ النجومية في عصر كان موجود فيه أساطير الغناء زي عبد الحليم حافظ ووردة وفايزة ونجاة، ويعني كان فيه أسامي كبيرة من المطربين والمطربات. والحقيقة هاني شاكر قدر أنه يبدأ مسيرته في ظل هذه الأسماء الكبيرة، لدرجة أنه في بدايات ظهوره قالوا أن ده طالع ينافس عبد الحليم حافظ. هاني شاكر تاريخ كبير من الإبداع، كان ليه حظ أن أنا أتعرف عليه وقابله أكتر من مرة وأحضر أكتر من حفلة من حفلاته. هو فنان كبير على المستوى الشخصي وعلى المستوى الإنساني وعلى المستوى الإبداعي. هاني شاكر تاريخ كبير من الأغنيات الجميلة اللي بيحفظها الجمهور، تعاون مع كبار الملحنين وكبار الشعراء. بعزي كل محبيه وبعزي كل جمهور النجم الكبير هاني شاكر، وأكيد رحيله خسارة كبيرة لكل عشاق الموسيقى والغناء العربي.
1: أكيد جدا الله يرحم فقيد الساحة الثقافية والفنية هاني شاكر الذي قدم الكثير كما قلت من الأغاني، وحتى كانت له مجموعة من الحوارات المهمة والمميزة. ومعروف يعني هاني شاكر الله يرحمه بتواضعه وبرفعة أخلاقه وأيضا باختياراته الغنائية الصعبة، هذا أهم.
0: بالتأكيد بالتأكيد، لأنه هو يعني الفنان يعني زي ما بيكون مهم أنه يبقى مبدع وبيقدم أعمال جميلة، بيهم جدا أنه يبقى عنده صلة حميمية مع الجمهور، يبقى عنده صلة فيها تواضع ما فيهاش تعالي مع الجمهور. الحقيقة هاني شاكر كان شخص نبيل وشخص جميل، ويمكن كمان تونس كان ليها معزة عنده، يعني شارك في حفلات كتير في تونس. وكان
1: نعم هو شارة البرنامج عربي أنا فيها صوت الفنان الراحل هاني شاكر.
0: لاحظت ومن الحاجات اللي أنا لاحظتها في بداية البرنامج، والحقيقة دي فرصة عشان أحيي حضرتك على البرنامج وعلى اسم البرنامج وعلى اختياراتك في شارة المقدمة. الحقيقة يعني بتعبر عن العالم العربي بشكل حقيقي.
1: شكرا ليك، اكيد هذا واجب وضروري. احنا باش نسمعوا كوكتيل للراحة الهاني شاكر منصف، نسمعوا كوكتيل من مختار اليوم في رحيل الفنان القدير هاني شاكر، اللي اظن جثمانه يصل غدا الى مصر، والجنازة ستكون يوم الاربعاء.
0: الجنازة يوم الاربعاء ان شاء الله.
1: نعم نعم فعلا، فقدت الساحة الفنية اسم كبير، لا يرحمه الفنان هاني شاكر. وشفنا كثير من التعليق من العالم العربي، العدد من الفنانين والذين تأثروا كثيرا برحيل هذا الفنان القدير.
0: بالتأكيد، لأنه هاني شاكر من النجوم اللي لهم حضور جماهيري وشعبية كبيرة في المنطقة العربية، من المحيط إلى الخليج، له محبين كثر بالملايين. فبالتأكيد وفاته كانت صدمة للجمهور، لأنه كنا نتعشم أنه يتجاوز محنته الصحية.
1: نعم.
0: لكن للأسف لكل أجل الكتاب.
1: نعم، وتلك مشيئة الله.
0: ما بالتأكيد بالتأكيد.
1: نعم، نرجو نحكيه طبعا على السينما، ونحكيه على مهرجان أسوان لفيلم المرأة، تحضيرات ربما بعد الآن استراحة وعودة للتحضيرات للدورة الحداش.
0: هو احنا اعتدنا ان احنا بعد المهرجان بناخد اجازة حوالي شهر او شهر ونص، شهرين بالكتير قوي يعني، لما بنبقى يعني ان شاء الله من شهر بداية شهر يوليو نبدأ للتحضير للدورة الجديدة، الدورة الحداشر بإذن الله.
1: نعم.
0: ولكن يعني ما أقدرش أقول غير إن إحنا هنسعى إنها تبقى دورة مميزة، لأنه النجاح بيحملنا مسؤولية كبيرة جدا.
1: أكيد.
0: ثقة السينمائيين وثقة المؤسسات المحلية والدولية اللي بنتعاون معاها، ثقة الحضور عندنا من صناع ونجوم السينما في المهرجان، كلها بتحملنا مسؤولية كبيرة إن احنا دايما نبقى على قدر المسؤولية، دايما نبقى على قدر الطموح اللي الناس بتبقى شايفانا ان احنا في مكانه معينه بنحاول ما نتنازلش عنها. ده مسؤوليه كبيره جدا بتتطلب مجهود شاق الحقيقه. احنا الحمد لله يعني اذا كنا وصلنا لمكانه معينه فده ما تحققش الا بجهد وتعب وايام كتير جدا، يمكن ساعات قليله جدا عشان نواصل العمل، عشان نعمل مهرجان أو ننظم مهرجان بيلقى استحسان وإشادة الحضور أو حتى المتابعين. فهي مسؤولية كبيرة، أتمنى إن شاء الله أن ربنا يوفقنا في الدورة الحداشر.
1: لا أكيد هذا مؤكد، يعني طبعا ثقة في مهمة وتجربة كبيرة، الآن أصبحت صاحب خبرة، وأنت أيضا زرت تونس في أيام قرطاج السينمائية في أكثر من دورة.
0: والله انا انا انا انا يعني بشكل عام انا محب لتونس ومحب للسينما التونسيه، وكان عندي حظ ان انا ازور احضر مهرجان قرطاج. والحقيقه انه السينما التونسيه سينما ملهمه ايضا حقيقه بالنسبه لي، يعني من ما اقدرش انسى تجارب نور البوزيد، تجارب فريد بوغدير، تجارب طبعا سلمى بكار والراحلة مفيدة تلاتلي. الحقيقة انه السينما التونسية ونصر خمير طبعا، في في في تجارب السينما التونسية بالنسبة لي سينما مهمة. عمر اللهجة التونسية ما كانت بالنسبة لي صعبة، دايما عندنا الجمهور يقولوا ان الافلام في دول شمال افريقيا صعبه. الحقيقه انا عمري ما شفت اللهجه التونسيه لهجه صعبه، بشوفها لهجه فيها جرس موسيقي جميل. يعني الحقيقه انه السينما التونسيه بالنسبه لي سينما ملهمه، من سينما صناعها الرواد حتى السينما الجيل الحالي من المخرجين والمخرجات، حريص ان انا اتابعها دايما باستمرار، سواء في المهرجانات او حتى من خلال لينكات بتجيلي عبر الايميل. فالحقيقه انه علاقتي انا الشخصيه بتونس علاقه انا بشوفها علاقه جميله وعزيزه على قلبي جدا، خاصه ان بتربطني بكل اغلب العاملين في الوسط السينمائي والفني والاعلامي في تونس، علاقات طيبه جدا. وحضرتك واحده من هؤلاء الناس،
1: عايشك
0: يعني
1: عايشك.
0: دائما بأسعد بالتواصل معاكي.
1: شكرا.
0: الحقيقه انه تونس لها مكانه كبيره في قلبي جدا، يعني دي فرصه عشان اعبر عنها من خلال برنامجي.
1: شكرا ليك حسن أبو العيلة، مؤسس ومدير مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، على هذه المداخلة المهمة، وتمنياتنا ليك بمزيد النجاح والتوفيق، ونهدي كافة المستمعين، ومع رحيل الفنان القدير هاني شاكر هذا الكوكتيل.

0: قابلتك قبل ما قابل حد. يا ريت مشوار عمرنا يتمد.
1: يا ريتني عرفتك من زمان من زمان من زمان.
0: ما كانش أمل في حياتي تهد، ما كانش الدمع جرح لي الخد.

0: الله يرحم فقيد الساحة الفنية والثقافية العربية هني شاكر. نوصل ختام حصتنا اليوم برنامج عربي. أنا أجمل تحيات منصف مرايحي فاتن الصالحي، تصبحون على ألف خير، إلى اللقاء.
1: إذاعة تونس الثقافية، مسرح،
2: فرقة الإذاعة التونسية،
3: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون،
2: تأليف ابن حكيم،
1: سينما،
4: هي فرحة الحياة، الفيلسوف العظيم،
1: موسيقى وحوارات،
5: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف،
1: علوم وآداب، ندوات ومراوحات.
6: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
7: ولدت سنة 2000، تنشقت نسيم الحرية.
8: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
7: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
9: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
7: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
10: تحية لإذاعة تونس الثقافية، شكرا.
6: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
11: عبق الرشيدية،
12: بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعات والمستمعين الأفاضل، أحباء الموسيقى التونسية الأصيلة على أمواج إذاعة تونس الثقافية، مرحبا بكم وشكرا على وفائكم لبرنامج عبق الرشيدية. نرحب كالعادة بسير برفيقي الدرب في البرنامج الأستاذ علي السياري، مرحبا بك سي علي.
13: يعيشك سي المختار، وأنا كذلك نرحب بك وبالسادة المستمعين الكرام.
12: سي علي، احنا بدينا نقرب، لا شك أن أخوات والأخوة المستمعات والمستمعين لاحظوا أن قربنا للفترة اللي باش تخرج فيها المحركة الإصلاحية الموسيقية التونسية في الثلاثينات،
13: فترة المخاض.
12: احنا تحدثنا عن منعرج القرن العشرين، بدأت الحركة الوطنية للإصلاح تخرج، اللي هي في الحقيقة تنتمي للحركة الوطنية كلها، الاجتماعية والفكرية والثقافية، واللي تقف خلفها بالطبيعة المقاومة الشعبية الظاهرة والخفية للاستعمار. نعرف أن الاستعمار كان يسعى إلى إدماج تونس وشعبها في الإمبراطورية الفرنسية في وقتها، ومحو بالطبيعة مقومات شخصيتها التاريخية من دين إسلامي، من لغة عربية، من ثقافة وتاريخ وإلى آخره وتراث. احنا اللي همنا هو على المستوى الموسيقي، انطلقت النخب المهتمة بالشأن الموسيقي، ولو هو قلة نقولوا عن الشعب التونسي ما كانش في النخب متاعه كما نتصور اليوم، النخبة هذيك كانت واعية أنها تحمل تراث ضخم وثري، تراكمات فنية ترافقت تاريخ بلادنا على الأقل مدة 10 قرون من الفتح الإسلامي ومن الدولة الأندلسية. وتعرضنا احنا للعوامل اللي والتطورات اللي خلات معناها الحركة الوطنية والنخب الوطنية ترد الفعل، لكن ردة الفعل الأولانية كانت محتشمة، خاصة آلة الفونوغراف اللي عملت ثورة وحكينا عليه، وصناعة ترويج الاستوانات، وتونس والشعب في على الأقل في المدن الكبرى يسمع أغاني شعبية بالتراث بأصوات مطربات تونسيات من الأقلية اليهودية كما ذكرنا، كيف حبيبة مسيكة قلنا وشيخ العفريت وكما بنت سمامة وليلة سفاز. وزاد في أواخر العشرية الأولى وبداية العشرية الثانية الأسطوانات نتاع المشايخ المصريين، يوسف المنيناوي وعبد الحي حلمي، هذا كله تعرضناه وإحنا
13: سيد صفتي.
12: وزاد جاء الشيخ سلامة حجازي، جات الأسطوانات نتاعه قبله، بعد جاء هو بنفسه بالفرقة نتاعه عام 1914 وخلى أثر كبير، هو وكامل الخلعي الأستاذ الموسيقي الكبير، ومعاه زاد حسن بنان اللي استقر في تونس من بعد،
13: أستاذ حبيبة مسيكة
12: أستاذها، وسيد شطة. حتى وصلنا لزاوية الفنانين كما كانوا يسميوها الهواة متاعها واللي يمشيولها الرواد متاعها، اللي رفعت لواء المغاني الشرقية في تونس، واللي أسسها الشاب وقتها هو عبد العزيز جميل سنة 1916 في بطحة رمضان بي في ناس
13: بالتحديد في ناس سيدي مفرش متفرع عن بطحة رمضان بي
12: في محي القصبة يعني. وكانوا معاه يجيو برشا معناها جاو برشا موسيقيين تعلموا غادي كيما سي محمد التريكي وسيخ ما يستنى نفسه اللي اعتمد باش يسمعوا له العود على الشيخ جميل حتى الشاب علي السريتي وغيرهم تو نرجعوا له في الحلقات القادمة إن شاء الله. ونبشرق الفنانين اللي جاوا لتونس كأحمد فاروس حكينا لي وزكي مراد ليلى بو ليلى مراد الفنانة الشهيرة
13: الشيخ علي درويش
12: الشيخ علي درويش جاء وفؤاد غصن ما يسمعوش به تو لكن جاء غادي معناها حتى سامي شوى كيف جاء تو نرجعوا له وقت نحكيه في الثلاثينات كانت ازدهار الحفلات الشرقية في الثلاثينات. هنا الشيء اللي خلى أنه تبرز أزمة متاع هوية للموسيقى التونسية الشباب متاع الفترة هذيك بدأ ينفر من خاصة في المدن الكبرى من التقليد الغناء القديم معناها على رأس المالوف بالطبع وصل بهم الحال حتى معناها عندهم تذبذب في ترى احنا عندنا موسيقى ولا ما عندناش احنا بهين مش خايبين كيفاش احنا. سي محمد البشروش هذا أديب معناها ممتاز في الأربعينات خاصة كان وقتها شاب هو صغير عمل مقال ونشره في العالم الأدبي قال فيها ونقرأ معناها بالضبط اش قال يجدر بناء النعيرة لفتة إلى موسيقانا التونسية ونتساءل ما هي وأين هي وليس هذا بالسؤال الغريب إذا ما اعتقدنا أنها إلى حد هذه الساعة مجهولة شو وصل معناها معايا اعتبرها ان ما الناس يقول لك ما نعرفوهاش. ويزيد شخصيه الموسيقى التونسيه حسب رايه هو الفذة تتمثل فقط في اغاني البدويات وهن يترنمن في ظلال الخيام يعتبر الغناء البدوي هو هذاك هو الفن التونسي الصحيح.
13: سي مختار والمقال هذا كتبه بعد بعيده يعني الحفل الاحتفال بالوفد التونسي اللي شارك في المؤتمر القاهره 1932 في حفل الكازينو
12: ونشرته للعالم الادبي منشورته. وزيد قال انه المالوف لا يمت باي صله الى الفن التونسي معناها يعتبر انه هذا فن اجنبي. هذه هو شاب وقتها ويشوف انه معناها الغناء البدوي هو هذاك الصحيح نتاعنا.
13: اي لكن من المهم ان نشير الى ان الموضوع كان محل جدل
12: يعني. وقف معه زاد صديقه الشاعر مصطفى خريف اللي بعد خدمه كان كبيره هو صديق ابو القاسم الشابي ولا شاعر تونس الثاني بعد ابو القاسم الشابي زاد كيف قال انا انكر صفه انه المالوف عنده يعتبر الفن التونسي الصميم عكس ما يروجوا فيه مشايخ المالوف في المجالس الغناء وفي المقاهي نتاعهم وكل شيء. الحجه نتاعهم شنو هي؟ انهم يقول لك هاو نشوفوا احنا الفن الاندلسي يقول سي مصطفى خريف اصبح منحصرا في دائره محدودة من الناس وبات يتقهقر بخطى واسعة في طريق الإضمحلال والاندثار بينما هجمتنا الموسيقى المصرية بفضل دعاية الفونوغراف ورأينا المدن والقرى الأندلسية نفسها تعجبها وتردد الأطوار والتقاطق والأغاني المصرية خاصة وقت بدأ طالع محمد عبد الوهاب وأم كلثوم. كان من الطبيعي إذن تفرز كل هذه التطورات الجديدة والهامة تحول تدريجي وعميق في الخيارات الغنائية وفي أذواق التونسيين خاصة الشباب لأنه فما تضارب في الأقوال في الأذواق الفنية المتناقضة. نعتقد نعمل فاصل غنائي الآن سعلي
13: طبيعي نعمل مروحة موسيقية مع الملوف ومختارات من نوبة المزموم بعنوان يقول لك زمان الأزهار وهي براول من ضمن براول نوبة المزموم أداء تسجيل لفرقة الإذاعة التونسية.

0: شكرا سي علي، مرحبا مرة أخرى بالمستمعات والمستمعين في الإذاعة على أمواج إذاعة تونس الثقافية. سي علي، هناك فنان تونسي من الفترة اللي نحكيه عليها ما عطيناهاش حقه في الحقيقة، هو الشيخ العفريت، مولود سنة 1897، ما عاشش برشا، توفى يوم 26 جويلية 39، يعني حوالي تقول 42 سنة.
1: من ولد أصيل المغرب وأمه أصيل طرابلس ليبيا، ولكنه تونسي المنشأ،
0: تونسي مولد ومنشأ،
1: مولد ومنشأ.
0: هو كما قلنا حكينا على الشيخ تبسي، هو أستاذ الشيخ تبسي، وخذ عليه أغاني المالوف، تراث المالوف، وخذ عليه أغاني الزندالية. قلنا فسرناش معناها الزندالية في الحصص السابقة. البدايات متاعه بدأت مع فرد وقت هو وانتشار الفونوغراف، مع الفونوغراف هو تولد عام 97، الفونوغراف بدأ يغزو السوق التونسية. قلوا بدأ في آخر العشرية، لكن خاصة في آخر العشرية الثانية، العشرية الأولى بدأ، لكن وقت هو عمره 20 سنة كان معناها الفونوغراف بدأ يغزو في المجالس خاصة وبعض المقاهي. السجل جاءوا الشركات التسجيل وسجل عديد الأغاني الشعبية المتداولة في كل، مش من تونس برك، حتى في الشرق الجزائري الشقيق وفي إقليم طرابلس الشقيقة، منها قطاع مالوف، منها أغاني مستخرجة من الوسط البدوي والأخرى مستخرجة من الوسط الحضري، واللي عندها ثراء شاسع وإقبال عند المواطنين وقتها. الحي اللي تحسب له، أنا حسب ما شفت معناها أنه التزم طول مسيرته بأداء اللون الغنائي التونسي الصميم،
1: كان وفيا لنمط الموسيقى التونسي،
0: سواء يكون مالوف أو غناء بدوي أو غناء
1: شعبي حضري.
0: شعبي حضري، ما حبش كامل قليل اللي رفضوا الانسياق وراء موجة الأغاني الشرقية. تفكروا هنا الشيخ المغازلي، الشيخ حسن المغازلي، مش المغازلي، الشيخ اللي في بني خيار حكينا عليه،
1: محمد المغيربي،
0: محمد المغيربي اللي قال محمد تريكي ما نحبش نسجل، انا ما نحبش نسجل خاطر فما الامور الشرقيه وهو ما يحبش، يحب التونسي الصحيح. الشيخ العفريت سجل بمقابل ذلك للاسف بعض الاغاني اللي تحوي الفاظ معنى هابطه شويه على مستوى التعبير، او وانت فنان سي علي مختل على صعيد الاوزان حسب ما يقولوا بعض
1: النقاد.
0: الحقيقه اللي من الطوالع اللي عنده هذيك العروبي اللي عنده، بالنسبه لينا على كل حال بعض اخيان، احسن مثال في اداء فن الارتجال التونسي.
1: وانا نتفق معك، ودليل على ذلك ان اغلب الشواهد نتاع الطباع التونسيه التي تدرس على الاقل حتى في
0: معهد العليا
1: الموسيقيه التابعه وزاره الثقافه، ولا هي في الاصل خلوها من العروبيات نتاع الشيخ
0: هذاك، علاش يعتبر من احسن الاصوات اللي جابتها تونس في على الاقل في القرن، في النصف الاول من القرن العشرين.
1: كان يتميز بطبقه صوتيه حاده برشا، ونبرة صوت يعني حادة
0: وصفاء وحتى أداء متميز، حتى معناها
1: وأداء متميز وأصيل، ويعتبر أنا أتفق معك سي مختار أنه من أفضل الأصوات التونسية.
0: قبل ما نواصل يعني الحديث على الوسائل اللي يعتمدوها هواة الفن الأصيل باش يواجهوا التيار متاع الأغاني الهابطة، شنو اللي باش تقترح علينا سي علي في الفن؟
1: ما دامنا نحكيه على الشيخ العفريت، ناخذوه في بطايحي من نوبة نواة من المعروف التونسي بعنوان إذا نبكي من الهجران دموعي مثل شرب الراح، أداء الشيخ العفريت.

0: شكرا على استماعكم حضرات السادة والسيدات المستمعين الأفاضل. نتعدوا الآن إلى ظاهرة الصالونات. هذه هي كانت أحد قلاع المقاومة النخبوية للغناء الهابط في قلوب من العشرينات.
1: المقصود بالصالونات هي النوادي الموسيقية والفكرية والأدبية.
0: إيه علاش الصالونات؟ هي خاطر هي التقليد هذا يرجع حتى للعهد القديم تاع حكينا عليه تاع العباسيين والامويين والاندلسيين وحتى في تونس وحكينا عليه. هي الصالون هي كلمه فرنسويه بالطبيعه. المجالس بتاعهم خذوها الناس اللي قراب للسلطه الفرنسيه وقراوا لبرا ولاو يعتبروها صالونات. نقولوا نوادي ولا مجالس ولا صالونات هي بنفسها. هي شنية؟ هي عباره على مجلس عائلي وبعد أكثر من عائلة يولي معناها بتاع خلان مع فرد عمر يعملوا نادي في دار واحد منهم ويستقبلوا فيه الفنانين بصحابهم. تو نذكر منهم معناها عديد الفنانين اللي كانوا في وقتها هم اللي أثوا المجالس هذه بالغناء. وتلقى فيها النوادر وتلقى فيها شوية سياسة شوية أدب شوية شعر. هل الظاهرة هذه ارتفعنا سقها خلال السنوات العشرين وبدأ من دوافعها سيعلي أنهم أبناء العيان من الناحية الاجتماعية ممنوع عليهم باش يمشيوا للمقاهي الشعبية. وكتب عليها حتى بيرم الخامس للظاهرة هذه قال معناه ممنوع على أبناء العائلات الباهية.
1: فما بالك بمحلات المجون يعني
0: ما يحبوش يختلطوا بالعامة باعتبار أنه أخلاق وعبارة. وهذا صحيح معناها كانت ردة فعل هذه. كانت الصالونات مغلقة معناها ما يجيهاش اللي يجي. كانوا يستدعوا بعضهم فيها يتعاطوا شوية سياسة كما قلت الدعابة الغناء مع الأكل والشرب بالطبيعة. شكون كان يغني فيها؟ هما العازفين تاع البيانو مثلا محمد القادري كان يجي ونشد المدايح الصوفيه اللي عديناه حسن عمران كان يجي سلامة الدوفاني الشيخ المالوف اللي هو معروف
1: السلامية الطريقة العروسية
0: محمد بن سليمان الشيخ محمد بن سليمان محمد المملوك محمد درويش ولو معناها سي علي عبد الوهاب خو حسن حسني عبد الوهاب المؤرخ التونسي حسن حسني عبد الوهاب الجنرال محمد سعد الله كان عنده نادي وكان هو بنفسه يعزف العود اللي هو تقلب منصب الشيخ المدينة سنة 41 بعد اللي توفى مصطفى صفر.
1: أي
0: من أشهر النوادي نذكر منهم صالون الأميرة التركية المصرية النازلي فاضل. هذه شخصية ربما ما يعرفوهاش عديد الشبان أنها كانت زوجة الوزير الأكبر خليل بوحاجب هي تركية مصرية وتعتبر من رائدات الحركة النسائية في مصر وفي تونس. جابت لناديها في المرسى وكان يسكن في المرسى كبار رجال الفكر والسياسة مثل البشير صفر علي باش حامبة الطاهر بن عاشور ما بدك. وكان يشبه النادي اللي عملته في القاهرة في قصر والدها مصطفى فاضل باشا قبل ما تتزوج. وكان يجيها شكون؟ الشيخ محمد عبده اللي جاء لتونس مرتين
1: والزعيم سعد زغلول
0: قائد الثورة المصرية في 1919
1: وبعض الأدباء المشهورين
0: معروفين قاسم أمين محمد المويلحي. في سيدي بوعسيد كان نادي ابن المصلح خير الدين باشا اسمه محمد باي خير الدين زاد معروف في سيدي بوعسيد معاه زاد صالون سي عبد العزيز الروق اللي ضيف الفنان كامل الخلعي مدة سنتين 1914 و1916.

0: وحتى بعض منهم منتمين للحزب الدستوري القديم. في المحل هذا كان في حي ببنات النادي التونسي، هذا النادي التونسي لو سيركل يسموه فيه
1: الناج كوميسيون،
0: الناج كوميسيون اي كوميسيون تذكار في الكوميسيون اللي هبطت لتونس بعد صدق بيبش وبعد مهدة الاستعمار هذيك اللي شافت أمورنا المالية مضاعفة وكل شيء. هذا النادي هذا هو مهد الحركة الوطنية والثقافية. كان في وسطه ما كنتش نعرف أنا المقرين عليه أنه جماعة مغرومين بالمسرح والصحافة والأدب والفن، معناها إذن هالقاعات هذه يسودها استمتاع الحاضرين بأداء نجوم السهرة اللي قلنا عليهم، وتنعت في تونس بالمالوف المقاصر إذا كان يغنيون المالوف، ولا معناها موسيقى الحجرة موسيقى دو شامبر عند الغرب
1: يقولوا المقاصر يسك المقصود بها المقصورة،
0: مقصورة
1: أو الخلوة
0: المقصورة. خلاصة القول، الظاهرة هذه متاع النوادي مثلت إحدى القناع الصحانسة اللي واجه التيار الانحطاط الذوقي السائد آنذاك. نتعدوا لوصلة غنائية أخرى.
1: أي ما دمنا في أجواء الصالونات والنوادي الموسيقية اللي كانت تجمع الفنانين والفنانات بالشعراء والأدباء والملحنين ورجال السياسة ورجال المال، نستمع إلى جزء من جلسة موسيقية خاصة شارك فيها الفنان المصري الكبير زكريا أحمد في أداء دور أو مقطع من دور أنا عشقت. والدور هذا هو من نظم بديع خيري وتلحين سيد درويش، يعود تلحين تقريبا إلى 1919.
0: شكرا سيالي.

0: كنتم السادة المستمعين والمستمعات الكرام في استماع لدور أنا عشقت أدا زكريا أحمد في إطار الحصة العاشرة من حصص عبق الرشادية على موجات الإذاعة الثقافية. سي المختار، في هذا الإطار فما شخصية محورية وكانت مؤثرة في على الأقل في الثلث الأول من القرن العشرين، هي شخصية البارون دي رونجي.
1: بالضبط بالضبط، في سنة 1914 الأقدار، نقول الأقدار، وضعت الفنان أحمد الوافي في طريق المستشرق الإنجليزي البارون دي رونجي. البارون دي رونجي من هو؟ هو والده هو من عائلة أرستقراطية فرنسية ثرية اعتنقت فيما بعد الجنسية الإنجليزية، ووالده كان صاحب مصرف كبير في في في أوروبا، وكان من المصارف، وكان هو من الشخصيات الكبرى اللي المصارف الكبرى اللي أقرضت الحكومة التونسية في عهد محمد الصادق بي الشادي خزندار، محمد خزندار، وسبت ضائقة مالية خانقة، وكانت ضائقة تكون فيها الكوميسيون اللي كنا نحكي عليها، اللجنة المالية واللي دخلت الاستعمار.

0: مار التونس سنة 1881. هو سي رودولف اسمه، هو تلقى تعليمه الأكاديمي في فرنسا وإنجلترا، واهتم بالحضارة العربية، وكانت عنده بنية ضعيفة وصحة معلولة، تغرم بالفن الرسم في باريس وتفرغ له، ثم ولع بالفن الموسيقي وبالهندسة. لأول مرة جاء لتونس سنة 1892، هذا التاريخ هذا ذكرته صحيفة لبتيماتا وقت اللي توفى سي البارون دي لانجي عام 32، قالت رجال أول مرة لتونس عام 1892
1: في إطار رحلة استكشافية وقتها.
0: أي جاء يتفقد ساعة أملاك البوه اللي كانت كثيرة في تونس، وزاد يتنزه، ثم زار مصر في أول القرن 1904 حاجة كان هكا، شاف معناها الحضارة الفرعونية، ثم رجع للاستقرار بتونس نهائيا لأنه عجبته المناخ متاحها المعتدل، وخاصة الجمال هضبة ضاحية سيدي بوسعيد عجبته ياسر، واختارها باش تكون مقر السكنة. هو وقتها تزوج وجاب صغاره في سنة قلنا 1914، بينما كان الشيخ الوافي في يدور ويواصل في نشاطه في تعليم الموشحات، في قيادة فرق الإنشاد مقرات الزوايا، الإشراف على الحفلات الخاصة، كان زي ما قلت أنت المرة الأخرى ينفض الغبار على القطاع العاطشة، يرممها ويلحن منها كما قاضي العشق وكما غيرها برشا أنه غيرها، يلقى قدامه سي البارون دي لانجي، يلقى قدامه الشيخ الوافي. في النهار هذاك تبدلت حياته سي البارون دي لانجي، تغرم أعجب برشا بالمستوى وبالثقافة الموسيقية الكبيرة اللي عند الشيخ حمد الوافي، ولات بيناتهم علاقة ود واحترام، وتطورت إلى أنه تلازم ولا كل يوم يجي عمله حتى مسكن بحذاه في سيدي بوسعيد، يجي غاديك، وهو يقر نفسه حتى في الكتاب اللي كتبه يقول أنا الشيخ أحمد الوافي هو أول من أطلعني على أسرار الموسيقى العربية التقليدية اللي كانت رايجة وقتها في المجالس التونسية، وهو اللي حبب له سماحة وتذوقها حتى وقع في أسر جمالها، وبدأ عاد يحلم باش يعمل مشروع كبير ينهض به بالموسيقى العربية. هنا نأكدوا على دور الشيخ الوافي وحتى المشايخ اللي معاه كما محمد محمد غانم وغيره، باش دفعوا البارون دي لانجي باش يتبنى قضية الدفاع عن التراث العربي الغنائي العربي الأصيل. هذه القضية اللي باش تولد هي القضية المحورية في عند التأسيس الرشيدية، الدفاع عن التراث العربي الغنائي العربي، واحنا بالنسبة لنا الغناء التونسي اللي هو لا معناها ينتمي طبعا للتراث العربي. نحى كل مشاغله وبدأ يعمل في مسار في البحث التاريخي والموسيقي، درس نقب على الكتب التاريخية جابها لمكتبته، طبعا مكتبته معناها معروفة ياسر، واستدعى المستشرقين اللي يجيوا لتونس مثل بارون كاراديفو هذا معروف ياسر، والأستاذ روبرت شالمان، هذوما الزوز شاركوا في المؤتمر الموسيقى العربية من بعد عام 32. حتى الصادق رزقي اللي حكينا عليه من المؤسسي الرشيدي اللي عمل كتاب الأغاني التونسية وقتها عنده مخطوط، هو مكتوب مخطوط هداهولو عام سنة 1917، لكن طبعا نحكيو عليه بعد فقط نحكيو على السيد الصادق رزقي، نشر لاحقا في الاستقلال. هنا نعتقد نعمل استراحة غنائية ونواصلوا بعد في مع البارون دي لانجي والشيخ الوافي والتطورات الأخرى.
1: مروحة موسيقية الآن مع ليعتني بشد الهوى يا دوجة، هذه من الأغاني اللي لحنها الشيخ ميسترنان يعني في آخر مسيرته الفنية،
0: هي الأخرانية،
1: وأظن أنها لحنها خصيصا لنعمة،
0: أي
1: وعرضت على ما أظن في أول دورة
0: لمهرجان صالحة،
1: مهرجان صالحة
0: سنة 1960. أي
1: هي أغنية في طبع العراق، وأنا يظهر كذلك عبق قارئة الشيخ ميسترنان أنه يتناول بعض الطبوع اللي ربما تعتبر عادشة
0: في العراق، ما تكون فماش فما العادة المزموم والسيكة والمحير نسمعها مالك.

0: شكرا سيالي. حضرات السيدات والسادة مستمعي إذاعة تونس الثقافية في برنامج عبق الرشيدية، مرحبا بكم مرة أخرى. نواصلوا رأي البارون دي لونجي وقت اللي تمتن ثقافته في الموسيقى العربية، نشر مقال بالمجلة التونسية سنة 1917 يقول فيه بخصوص: يعسر علينا اليوم في تونس أن نجد العدد الكافي من العازفين والمنشدين القادرين على تقديم وصلة جيدة من الغناء العربي التقليدي، ونظرا لأهمية الدور الذي لعبته الموسيقى في حياة العرب يجب علينا دراسة أسباب تلوثها وتأخرها، ونريد تأكيد مدى الحاجة إلى إحيائها في صورها الأصلية. نقف هنا على الكلمة متاع بارون دي لونجي. إحياء الموسيقى العربية الأصلية الأصيلة كان البذرة اللي زرعها بارون دي لونجي بالطبيعة بدفع من محمد الوافي والفريق
1: كامل
0: الفريق اللي وراه، وتطورت الفكرة حتى وصلت للثلاثينات ولات تمثل تيار كامل، خاصة لما ازداد طغيان الاستوانات وقبل حتى الإذاعة تجي الإذاعة. نواصل البارون دي لونجي يقول بعد: لقد أزاحت الملاهي والحانات عرش الزوايا. تشوف قيمة الزوايا اللي قلنا في الماضي
1: كحاضنة
0: للتراث التونسي، ولم تعد هناك حفلات المديح، وقل زوار أضرحة الأولياء، وصمتت الأجواق في المقاهي، وأهمل الأمير جوقته ليستمع إلى فرقة نحاسية تخرج أصوات تصمي الأذان. احنا ما حكيناش على الفرق النحاسية، صحيح اللي هو ذي لازم نخصوا لها فقرة سيعلي. الفرق النحاسية تكونت في أول القرن العشرين، معناها ما عندهاش في الآلات متاحة المقامات الأربعة الأوهام، وهكا
1: أربعة درجات،
0: أربعة درجات اللي مجموعة خارج المزموم، ما نحكيوش على المزموم على البقية.
1: انت تو تذكر يعني الجمعيات،
0: جمعيات كون جمعيات مع موسيقى نحاسية،
1: موسيقى نحاسية، لأن الموسيقى
0: كما
1: النحاسية
0: النصرية كما الهلالية كما
1: تاريخيا هو جوقة البي أو الفرق النحاسي البي أو المهتر هو اللي انفرد بهذه الممارسة. ولكن مع أواخر قرن 19 وبداية القرن 20 ظهرت مؤسسة تعليم الموسيقى النحاسية في إطار جمعيات موسيقية.
0: أيوه، هذا ذر حسب ذر للموسيقى الشرقية التونسية، معناها ذرها. يواصل البارون دي لونجي يقول: إن القصور تنهار والموسيقى تحتضر، ويكمن أملنا في تمكين الأساتذة العرب يوما ما من وسائل نقل فنهم لتلامذتهم، ولن نستطيع بغير ذلك المساهمة في تعليم الموسيقى العربية. إلى جانب هوك عبر عن نيته باش يدرسوا الموسيقى العربية على قواعد صحيحة.
1: هو المؤكد أنه البارون دي لونجي تبنى فكرة المحافظة على التراث، وهذا اللي قادوا إلى إعداد والمساهمة في تأثيث مؤتمر القاهرة 1932
0: كما سنرى في الحصص المقبلة إن شاء الله. عمل جوقة في سنة 1919، أقدم دي لونجي على بعث جوقة أندلسية قادها على التوالي أحمد الوافي، قعد فيها عامين وتوفى سنة 1921، وخلفه تلميذه الشيخ محمد غانم اللي بنعطيه سيرته زادها في المستقبل إن شاء الله، اللي كان أحد القلائل الذين تصدوا للدفاع عن الملوف. محمد غانم عام 32 وقت روح من المشرق من مؤتمر الموسيقى العربية استجوب محمود بورقيبة الشاعر وقال: احنا هذاك الموسيقى الاصليه نتاعنا لحما ودما باش ندافعوا عليها، لان يعني وقتها حتى الرواد المقاهي نتاع المالوف قلوا في السنوات هذيك. اذا كان قلنا محمد غانم هو من اللي دافعوا الدفاع مستميت عن المالوف، وعبر على ما يختلج في نفوخ شيوخ الفن الكل لما آل اليه وضع موسيقانا الاصليه اصيله من تردي. محمد التريكي يقول في استجواب اخر، يقول: اضحى صالون البارون اثر تعزيزه بالفنان الفذ خميس تنان ملتقى لكبار رواد الفن والموسيقى في عصره. يعتبروا إذن من الناس اللي ساهموا مساهمه كبيره في تيار الحركه الاصلاحيه الموسيقيه التونسيه. كان معاه المؤرخ حسن حسني عبد الوهاب، هذا معروف ياسر، معناها كان تولد سنه 84 وتقلد خطة عمل وكان مغروم بالتاريخ، ما هوش مؤرخ جامعي كما نشوفه توا، لكن تبارك الله عليه معناها وشارك في مؤتمر القاهرة، هو اللي ترأس من الوفد التونسي تراه من بعد، كان إذن من الناس اللي معناها في صالون البارون دي لونجي. كان زاد واحد اسمه عمر البكوش، معروف هدايا عمر البكوش، عضو مجلس كبير وكان زاد يدافع على الموسيقى التونسية، وكان معهم سي مصطفى صفر اللي باش يولي من بعد مؤسس الرشيدية، كان معهم الشاعر محمد السعيد الخلصي اللي حكينا عليه وقت اللي قلنا عمل قصيدة على حبيبة مسيكة لما توفيت، كان طبيب متاع الجالية اليهودية اسمه دافيد خياط اللي كان رئيس المجلس الطبي متاع الجالية الإسرائيلية التونسية، وهو عضو المجلس الأقلية اليهودية ومرفق زوجته مدام خياط، وتو نرجعوا لها مدام خياط هذه
1: المعروفة بس مزمرد العلجية،
0: مزمرد العلجية من بعد، وصديقتها مدام سيس، والفنانين محمد الدرويش، الشيخ اللي قلنا هذاك السفينة متاع مالوف، الشيخ علي بنواس، أشير مزرحي الفنان التونسي الفلسطيني يعني زاد عنده سيرة زاد هذيك لا بأس بها، كان يجيه زاد معاه المستشرق الفرنسي ويليام مارسي مدير معهد اللغات الشرقية بالعطارين، الكاتب إيف شطلان ومدير المعهد الصادقي. إذن معناها كان هالوجوه هذه المشعة خرجت العمل اللي قم به الجبار اللي قم به البارون دي لونجي للشباب خاصة للصحافة اللي حكيت عليه. لما انقرض بنهاية عقد العشرينيات أو يكاد الجيل السابق لشيوخ الفن العتيق، شكون خذا المشعل؟ هما تلمذتهم حملوا المشعل وواصلوا حفظ وتعليم وتعاطي الفن داخل المجالس الخاصة وداخل المقاهي، وكانوا يدعموهم بالطبع كما قلنا حواشي البيت الحسيني وهواة المالوف والموشحات الشرقية في الأعيان التونسية، ومن أبرزهم شيوخ الطرق الصوفية كانوا يتعهدوا بالتدارس سواء في دكاكينهم كما كان سي محمد اللوردان أستاذهم اللي كان عنده محل في سوق السلاح يسموه سوق زنيدية، أو بمقرات الزوايا وحتى في مساكنهم. نذكر منهم على سبيل المثال محمد درويش كانت عنده معناها دكان في سوق الشواشية، كان يجي خميس ترنان وياخذ من عنده وقت يحب يستشيره في قطعة في برول في بطايحي في توشية في كذا يمشي له. وكان محمد المبلوغ زادا ما حكيناش عليه زادا كان عنده حانوت في سوق السراجين، محمد الجيد بسوق البلاغجية، كان عدل الإشهاد رشيد بن جعفر اللي هو من أكبر مؤسسي الرشيدية توفى بعد تأسيسها بثلاث سنين، محمد بن سليمان بسوق العطارين، محمد سليمان الحانوت نتاعو التوى موجودة وكي تدخل سوق العطارين موجودة، الزوايا القدرية حكيت عليهم أنت سي علي المرة الأخرى، والعزوزية سيدي الشالي
1: كان سي عيسوي سيدي الشالي
0: ومنزل سي محمد لصرم في منوبة وغيرهم وغيرهم. مروا الآن إلى مسيرة أحد أكبر الموسيقيين التوانسة اللي طلع في الفترة هذيك، هو الفنان الكبير سي خميس ترنان، باش نخصوا له بالطبيعة مش اليوم حصة خاصة به هو وسي محمد التريكي وأعلام الرشيدية كل وحتى الموسيقى التونسية اللي ساهموا في نهضتها في القرن العشرين. هو نعرف تولد سنة 1894 في جو أندلسي معروف من لازم نحكيه عليه، احنا يهمنا توا هو الفترة اللي جاء لتونس عام 1916 وقت الواقع انه استدعوه باش يعدي كما يقولوا بالدارجة العسكر، كانوا باش يهزوه يحارب في الحرب العالمية الأولى في فرنسا، دخلوا الجنرال العيد حسم يحكي سي صالح المهدي الله يرحمه وسمعوا يغني قالوا لا مش ممكن تمشي، ودخل البي وقعد، وهذاك كان في صالح الموسيقى التونسية. رجع عام 1917 وقرر هو كان منها تعلم الموسيقى الشرقية على الاستوانات كيف الناس كل بخلاف اللي يتعلموا مع والده وعمه في المالوف الطرقي في
1: مدينة
0: في مدينة منزرت. سنة 1917 قرر وعمره وقتها 23 سنة أنه يقعد في تونس، وقعد عامين معناها يخالط في المجالس ويغني ويخدم على روحه زاد شوية، وفي سنة 1919 اتفق مع مولى المقهى متاع المرابط وكون جوقة للغناء الأندلسي، 1919 سي عليك تثبت شي هي العام اللي البارون دي لونجي كون فيها الجوقة نتاعو
1: الجوقة نتاع
0: والعام اللي خرجت قصر. فيها محبيب مسيكا في قاعة الباساج هذيك نتاع سي اللي عمل بن كاملة سي بن كاملة ساعتك الساحة نسيته هنا الفرقة الجوقة نتاع سي خميستين كان فيها الشيخ حمد التويلي التويلي حكينا عليه الضرير هذاك اللي هو متلمذ على الشيخ محمد بن حسين تاع الحبيب بي وكان معاه واحد اخر عازف رباب معروف وشيخ مالوف معروف ياسر احمد بطيخ
1: هو احمد دربال مشهور بطيخ
0: هو اسمه احمد دربال
1: اصيل مدينه بني خيار
0: ايوه مدرسه بني خيار كما كنا نحكيو كان هذا سي احمد دربال شهير بطيخ عازف ممتاز على اله الرباب وعلى اله الكمانجه وخذا عليه الفنان خميس تنان كما قال هو بنفسه قسم كبير من التراث الغنائي العتيق من بعد بشوي بشوية لأنه ما صارش فرد وقت انضم معه صديقه الحميم محمد غانم الشيخ محمد غانم وبعد المشدين المشايخ المشدين وكلهم مشدين ومشايخ في المالوف سي خميس العاتي العازف متاع الطار وعلي بن عرفة والصدق الفرجاني كانوا المجموعة هذية تراجع القطاع وتحفظ ويقدموها كل نهار أحد وجمعة في المقهى وخلال السهرات الرمضانية ذكر الله كل ليلة كل ليلة كل ليلة قعد قديش من عام سي خميس تنان يتعلم وبأجر زهيد هاو المقدرة متاعه والصبر متاعه والتضحية متاعه من 1919 حتى لين أغلقت المقهى المرابط سنة 1933 عند فما عندنا زوز روايات اللي يقولوا اللي هي وقفت الناس يقولوا أحمد بطيخ توفى والتويلي توفى واللي هذا ما لقاش سي خميس تنان باش يواصل والناس يقولوا فما خبر طلعته جريدة قالوا راه حتى السقف نتاعها معناها وقتها
1: المكان أصبح متداعي للسقوط
0: متداعي للسقوط كان خرج سي خميس تنان كل ما عنده من طاقة باش يتعلم باش يتعلم من المشايخ هذوكا وربي يعطاه ذاكرة قوية ياسر كان يحفظ فيسع فيسع ويتقن الحفظ ويزيد من عنده حتى استوعب مئات القطاع المكونة لتراث المالوف والمغاني التونسية الأصيلة ما فيها من أشغال ومصدرات وتوشيات وفرغات وفندوات وقصائد هذا كل خرجها من الصمام التراث الحضري أو التراث البدوي وكان يعمل كما أصحابه معناها يمشي لبرا ويسمع كان تبسي كان يعملها الشيخ تبسي كان محمد غانم يخرج لبرا ويخرج من عند الأعراب من عند البادية الأغاني متاعهم كانت معروفة للتقليد هذايا بذلك التكوين المتين اللي كان فريد عصره إضافة لمواهبه الإبداعية أمكن لخميس ترنان أن يفجر الطاقة متاعه ولما توفرت له الفرصة مع الرشيدية وأصبح هو الحافظ الأول للتراث الموسيقي التونسي خلال القرن العشرين وكان خير سلف لسلسلة طويلة من المشاهير الفنانين المرموقين ببلادنا كيف يوسف بن فرج وكيف قاسم السراج وبريهم التبسي ومحمد الوديان ومحمد الوافي وغيرهم ما هو الشاهد الغنائي الأخير في حصتنا اليوم في علي
1: الشاهد في الغنائي الأخير بش يكون مع أغنية هي في الأصل أدها الشيخ العفريت بعنوان زعم النار تتفاش في نغمة المحارسيكة ولكن في صيغة إيقاعية تسمى بالسوقة اللي اشتهر بها هو الشيخ العفريت والأغنية هذه أعاد تلحينها أو تهذيبها
0: أو ترميمها
1: ترميمها الشيخ الكبير الشيخ طاهر غرسة على إيقاع البطايحي وانتشرت في بروايتها الثانية ولكن للتذكير أن الأصل الأغنية هي للشيخ العفريت إذن على أنغام زعم النار تتفاش أودع صديقي والسادة المستمعين في لقاء الحلقة 10 من عبق الرشيدي وإلى الحلقة القادمة ما إن شاء الله.

0: الله الله.
1: بالوحشي

0: الرشيدية.
1: تونس الثقافية،
2: صوت إرادة الحياة.

0: الحياة ينبوع أفكار، والتجارب طريق لتحقيقها، والتجربة جديرة بالمحاولة. من هنا انطلقنا، رصيدنا موروثنا الموسيقي وفكرنا الساعي إلى التطور. هناك الكثير من الموسيقى، ولدينا موسيقى نسعى لتحقيقها، والتوفيق من الله.
1: وتكتمل الصورة بالصوت. إذاعة تونس الثقافية.